2006 2006 كانت بنية صغيرة اسمها صفية، عمرها 13 سنة، تعيش مع أمها وأبوها فقر مدقع في قرية إكراباد الهندية. باختصار الوقت صعيب والفقر ضربت نابو. نظرا للظرف هذا الصعيب اضطروا الأم والأب باش يوافقوا على عرض، عرض جاهم من مقاول سهل لبس عليه. المقاول هذا ما ينجبش، والعرض جاء كونه باش يشري طفلة بشكل آخر تبنيها، ولكن مشكلة تبنيها هكا تسمى، في المقابل يوفر لها التعليم، حياة أفضل، مقابل مبلغ مالي شهري يدفع لأمها وأبوها. مهمش، المهم هم يعيشوا. تبدلت حياة البنية هذه تماما وقت اللي الزوجين المقاول وزوجته هزوها لولاية أخرى من غير علم أهلها. تحولت من طفلة تطمح للتعليم الخادمة مغلوبة على أمرها مكتوب، تعيش تحت في ظروف صعيبة وصعيبة برشا، قسوة والأكثر من هذا عياط، ونسينا يعاملوا فيها معاملة مش به على الأخر. كان يمارس ضدها أبشع أنواع التعذيب، الحبس، الحرمان من الطعام،

صارت كارثة وقت اللي تم دفع البنية هذه بقوة وهي قاعدة تحضر في الماكلة. الشيء اللي خلى هاك السائل المغلي اللي تحضر فيه زيت ولا غيره يسكب على الجسد متاعها. في بلاصة إنقاذها خلوها حبيسة الغرفة لمدة 3 أيام تعاني من آلام كبيرة وكبيرة برشا، تعفن في أنسجتها خوفا من انكشاف أمرهم. في الاخر وقت الحكاية كبرت وثم خوف من الفضيحة القانونية قرر يتخلص منها نهائيا، قام بخنقها حتى الموت. ارتكب الجنيد جريمة بشعة لإخفاء الأدلة، ولكن في الوقت اللي تخلصوا منه بكل شيء نجم يدينهم، يعني بعد ضغوط شعبية وبعد ضغوط أعلامية قادتها الأم، تولت جهات عليا التحقيق. اعترفت الزوجة تحت الضغط والاستجواب، الشيء اللي خلى من بعد يكتشفوا كيف صار التخلص وصارت الحكاية هذه. مختصر الحديث اللي 2015 المحكمة أسدلت الستار على القضية بالحكم بإعدام المقاول، سجن زوجته شقيقها 10 سنوات، عزل المتواطئين من الشرطة والعمال. بعد 16 سنة من الجريمة وفي 11 نوفمبر 2024 سلم الوالدين آخر تذكار من بنتهم وآخر كتابات كتبتها البنية قبل ما تموت. في كل الحالات الكتابات هذه عبارة على مذكرات تأكد وتبين اللي البنية تمنت كان حلم حياتها راهي بقت مع أمها وبوها، اللي على أساس الاجتهاد متاع أمها وبوها حاولوا ينقذوها من مكتوب الفقر، كانت بالنسبة لها عبارة يعني هما اللي سلموها للموت من غير ما يشعروا، وهما ماشي في بالهم أو عايشين على وهم كون هما ينقذوا فيها. ساعات وأحيانا الفقر، ولكن في نفس الوقت تعيش حياة شريفة وحياة كريمة مع والديك خير بفلوس الدنيا الكل، وخير من يعني هالسيناريوهات هذه اللي تنجم للأمانة تقضي على الطفولة وتقضي على الإنسانية. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع مكتوب من هروب رشيد.

الزهايمر مكتوب مرض قاتل صعيب برشا، يقضي على المدارك تاع الإنسان، خاصة الوعي الذاكرة، توصل أقرب الناس ليك عادش تعرفها، مو الأكثر، حتى روحك ما عادش تعرف روحك. قصتنا هذي كله مكتوب مرض، مع أن ما نعمل حكمة ربي سبحانه واحد يطلب اللطف، ولكن في قصة أثارت دهشة الأطباء والباحثين حول العالم. امرأة عمرها 80 سنة تعاني من الزهايمر مرحلة متقدمة. المشكلة اللي حالتها ميؤوس منها، باعتبار الزهايمر خاصة كي تبدأ مرحلة متقدمة، العيلة والمرافقين واللي معاها يلزم يتأقلموا مع الوضع، يحاولوا يعسوا عليها، يحموها من روحها ويحموها في كل الحالات باش يخرجوا بأخف الأضرار، خاصة اللي فقدت الكثير من قدراتها الإدراكية مع تقدم المرض. لكن اللي غير المكتوب باعتبار الزهايمر في المرحلة هذه ما من هروب، ونتيجته معروفة، يعني تكون الإنسان يوصل حتى إلى مراحل، خاصة في ما يتعلق بال يعني العزلة، وما عادش تكون عنده علاقة بالناس، ويوصل يعني. ولكن اللي صار في الحالة هذه صدفة غيرت المكتوب هذا تماما. المرأة هذه يعني تناولت جرعة من فترة ذي على أساس فقاع بلغتنا احنا، يحتوي على مادة السيلوبين، والأكثر من هذا اللي هالمادة هذه تخليها تدخل في حالة نوم عميق. استمرت قرابة 19 ساعة وقت الفاقت، حكت، وهذا الشيء اللي خلى الأمر استثنائي، نجمت تحكي بجمل كاملة مرة أخرى، تتعرف على أفراد عائلتها، ترتدي الملابس متاعها وحدها، ولكن غير ممكن بالمرة. والأكثر، استعادة التحكم في قدراتها الجسدية. يكفي باش نذكره اللي هالقدرات هذه فقدتها لمدة أكثر من 5 سنين تالي. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وقت اللي اخذت جرعة ثانية بكمية 3 غرامات، التحسينات هذه زادت استمرت، شيء اللي خلى الباحثين يتسائلوا حول الإمكانيات اللي تنجم تكون أو تظل موجودة داخل الدماغ حتى في المراحل المتقدمة من الأمراض العصبية كما الزهايمر وغيره. الباحثين البعض يشوف أن القدرات الوظيفية قد لا تكون مفقودة بالكامل، بل ربما تبقى موجودة، ولكن يصعب الوصول عليها أو الوصول إليها في الظروف الطبيعية. تشير أحد الفرضيات اللي المادة هذه الموجودة في الفطر قد تؤثر في الشبكات الدماغية المسؤولة على أنماط التفكير المعتادة، شيء اللي يسمح بإعادة التواصل المؤقت بين مناطق مختلفة من الدماغ. شيء ذي يعني خلى الكثير من الدراسات والكثير من الحواجة اللي تنجم تخلينا نوصلوا للدواء، خاصة في الزهايمر في مثل هذه المراحل. والحادثة هذه اللي صارت لهذه الامرأة تنجم تغير تماما مجرى الأحداث 180 درجة، وتنجم تخلينا نفهم الظاهرة هذه بشكل أفضل. أحيانا تذكرنا الاكتشافات الغير متوقعة اللي العلم ما زال يحمل الكثير من الأسرار، اللي الأمل ينجم يظهر في أكثر اللحظات اللي تبدو مستحيلة، ولكن تبقى الحاجة للمزيد من الأبحاث أمر ضروري، باعتبار القصة تعطينا لمحة ملهمة عن قدرة الإنسان وقدرة الدماغ
على مفاجأتنا بطرق لم نكن نتخيلها تمام. ذاك التعقبين في الاستماع. وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من مكتوب من هروب. شكرا عيال، شكرا محمد أمين، شكرا لكل من ساهم في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. في لمن.

0: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف برنامج صحتك كما عودناكم كل أسبوع في مثل هذا التوقيت حتى للخمسة. كل أسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيه في موضوع مهم، باش نحكيه واليوم بما أنه فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، نصور الناس كلها تحب يعني تحكي على الفطريات ولا تاخذ فكرة على الفطريات. الفطريات باش نحكيو عليها بطبيعة، باش نحكيو شنية هي الفطريات، شنية أنواعها، الأسباب متاحة، المضاعفات، العلاج والوقاية. الفطريات الجلدية بطبيعة مع الدكتور رؤوف عرفي مختص في الأمراض الجلدية، حاضر معنا عن طريق الهاتف. دكتور مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك اخت امنه، ومرحبا بالمستمعين الكل، ان شاء الله ننفعهم ونعطوهم الفكره الصحيحه على الفطريات ولا
0: الفطريات بصفه عامه الجلديه، اللي هي تعيش عاده وتتكاثر وتسبب عدوى. دكتور بطبيعة عدوى شائعة، بطبيعة اليوم باش نتعرفوا معاك شنية هي الفطريات. انت كطبيب مختص في الأمراض الجلدية باش تعرفنا شنية هي الفطريات. برشا ناس يعرفوها باسم يعني شامبينيون، يعني باهي شنية هي أبرز أنواع الفطريات هذية، شنية الأسباب متاحها، علاماتها، المضاعفات، العلاج والوقاية. دكتور عرفاوي تفضل أعطينا فكرة في البداية على الفطريات الجلدية.
1: اللي هي الأخت أمنة ماذا بي نفتح صوت وما نطول بس. هي حكاية الأدوية هذه، معناتها الأدوية يقول لك راهو يضر الكبدة ويضر كذا ويضر كذا، راهو الدواء ما يخرج من عند لابوراتوار اللي هو اكتشفه كل ما تقع عليه برشا تجارب وبرشا واحد. لورغانيزاسيون مونديال لا سونتي، يعني المنظمة الأممية للصحة، ما تصادق على دواء النجم يخرج للبيع للكوميرسيال إلا ما يكون يعني تحروا فيه بجميع الألواح.
0: اي هو عادي جدا دكتور، راهو انسان اي انسان، سامحني دكتور ومريض باش يسأل السؤال هذا، هو كمريض من حقه باش يسأل.
1: هاني باش نوضحها للنقطة ذي. بالنسبة للأدوية هذه إذا كان خرجت يعني معروفه مثلا فيش الضر وفيش ما فيش تنفع، باهي لهنا نحن كي نعطيه الدواء ونقولوا مثلا هذا راهو مثلا ما ياخذوش المريض اللي عنده عامل جلطة، عنده كوليسترول، عنده قرح، عنده سكر، عنده كذا. مش معناتها الدواء هذا هو اذا كان يحير السكر
0: يعني. دكتور خلوها النقطه هذه الفقره يعني العلاج. دكتور
1: الطفيليات،
0: اي باهي دكتور، خلينا نحكيو على الطفيليات والفطريات.
1: يعني مش نحكوا على الطفيليات،
0: نعرفوها ساعه للساده المستمعين.
1: باهي بالنسبه للطفيليات، اي كائنات حيه خلقها ربي، هذه الجراثيم كائنات يعني ميكروسكوبيك، يعني ما تتشاف كان بالمجهر، فيهم العائلة متاع الفيروس اللي بكتيري اللي بارازيت، منهم التفيليات هذوما. التفيليات هذوما ينقسموا على ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولانية اللي يسموها ديما يقول لك شامبينيون، لا لي شامبينيون كلمة يقولوها صحيحة، وهما هذوما العائلة متاع لي سيتيروسبوروس، أكل يجي تفاح جلدي وياخو يسموه بيتيريزيس فيرتيكولور، خاطر ساعات يجي أبيض ساعات يجي أبيض يعني فاتح عبارة كأنه برس، وثم الليبوكروميك معناتها خفيف معناتها أبيض ما خفيف، ثم الأحمر ثم الأكحل واحد، وسموه فيرتيكولور خاطر هي عندها تفسير، لأنه الجرثومة هذه تسيب إفرازات على الخلايا الصبغية اللي لونه جلدة خليهم يخدموا مش الصفة الطبيعية، ساعات تلون بالزي ساعات تلون بالنقص. أما هو السبب متاعهم كلهم في الألوان هذه كل أراو نفس الميكروبة سان بيتروسبوروم، الميكروبة تعيش على نوعية متاع الجلدة خاصة. يعني في الشمال الغربي مثلا ناخذ الفلاحة ما نزرعوش الخل، ما عندناش الكاكاوية ولا ما عندناش كذا، خاطر الأرض متاعنا ما تعيشش البقعة ذيك. يعني تلقى مريض مثلا غاز ولا ما المرأة، المرأة متيعه بحذاه ولا هي رجلها بحذاه وهي عندها ما يعديش وكل العكس، يعني بنتها ولا ولدها يرقدوا وحدهم اتزي عندهم، لأنهم ورثوا نوعية التربة متاع الجلد اللي تعيش الميكروبة دي. واضح لهنا الحل متاع هالرمى، قال لك الفكرة متاع راهو من الزيوت ومن الكسروتات ومن المقلي وسحر وكبدة فارت واندرشنية واندرشنية واندرشنية، رأيت كلها غلطة. رأي هذيك يأكلوا اللي يحبوا ويعملوا اللي يحبوا، لكن فتريات نوعا متاع جرثومة تعيش على تربة معينة، يعني أرضية جلد متاع جلدة
0: أرضية جاهزة.
1: فلا أرضية يعني لازم تشتري الميكروبة ذيك. الأدوية متاع الحكاية الوحدة هذيك موجودة
0: دكتور. قبل ما نحكي على الأدوية يعني نحكي يعني بشوي بشوي، هذه الفطريات تصيب الجلد والأظافر وإلا الجلد باركة دكتور؟
1: لا، هذه الحكاية الأولانية متاع الفطيرة زيز برسكولور ما يمش كان الجلدة والجلدة الفوقانية، يعني من تكون من الرقبة شوية الجناب متاع الوجه الزر والظهر وشوية الكتاف حتى يصل للمرفق. علاش؟ لأنه الميكروبة هذه ميكروب تنزير ليبوفيلي، يحب البقعة المزيتة. يعني الزلدة والبقعة المزيتة ليبوفيلي، يحب ليبيد، يعني معيش كم في الأماكن ذاك، يكثر شوية في الصيف لأنه الزلدة يعني الزيت تسخن شوية، كم إنسان يأخذ مثلا ماكلة من الفريجيدير وبش يأكلها يسخنها، يعني مع الزيوت مع العرق يكثر شوية في الصيف في السيرة الفوقانية اللي هي يعني ريت الخلايا الصبغية مثلا تتفرق مثلا في زبابط ولا في كذا أماكنهم، يعني كونسنتراسيون تاعهم نسبة تاعهم في أماكن معينة أكثر من من من أماكن معينة، الدم عنده الغدد الزيتية في الأماكن الفوقانية لا بارتي أوت، ما تلقاش في الساقين والوحديات لأنه ما تمش زيوت غادي. الأرضية موجودة لكن تزيد تحبس نوعية الجلدة والبقع اللي هي مزيت أكثر، هذيك الزيت رفها أكثر مع الحرارة مع العرق، يعني تلقى المناخ اللي تنزم تتولد فيه
0: يعني هذا النوع الأول متاع الفطريات دكتورة؟
1: هذا النوع العين الأولاني
0: هما ثلاثة عينات بالعينة بالعينة باش نحكيو عليها، باش نحكيو على مضاعفاتها، باش نحكيو على أسبابها. أسباب عطيتنا يظهر لي على الأسباب، المضاعفات، العلاج والوقاية.
1: الأسباب هني قلت لك، هو راهو كل كائن حي خلقه ربي يزم ويعيد. يعني هالكائن هذا هل الجرثومة هذه ولا هل الميكرو أورجانيزم هذا اللي خلقه ربي، يعني كل واحد فيك باش يعيش مثلا ريتيش خوته مثلا تحوط في جبل ما تجيش تعيش في الماء، هذه تعيش على أرضية خصبة متاع جلدة تلقاها، يعني تلقى الحاجة اللي تنجم تعيش فيها. يعني تربة معينة متاع جلدة كما التربة متاع الفلاحة تعيش على شجرة معينة ما تعيش فيها شجرة أخرى، نفس الحكاية هذه، يعني راهي جرثومة كائن حي مزهري يعيش على جلدة معينة تربة معينة عند بعض ناس عند بعض ناس
0: أخرين. دكتور الناس الكل معنية بالنوع الأول هذا متاع الفطريات، يعني من الصغير للكبيرة؟
1: الصغير الصغير صعيب شوية. علاش؟ على خاطر احنا حكينا أولا الساعة على مش عن الناس كل، حكينا على كل واحد كيما البصمة، كل واحد عنده بصمته، كل واحد عنده نوعية متاع الجلد متاعه، وتعطيني حاجة فلوس نشر ناكل بها كسروت ما تنجمش تعطيني جلدة تعاونيني بها، خاطر كل واحد وجلده كل واحد وأرضيته. هذه الأولى. الثانية قلنا راهو الجرثومة هذه تعيش على أرضية معينة، تربة معينة، مع التربة الثانية هي الجلدة الزيتية، يعني خاطر تنزير ليبوفيل. وقتاش تولي الجلدة والغدد زي ما يخدموا؟ أكثرية في البلوغ، يعني تلقاها ديما في نسبة معينة نتاع من اللي بتاعها تبارك الله والحمد لله، يعني تبدأ حتى من 8-9 سنين، ولكن أغلبيتهم ديهم من 15-16 حتى إيش مثلا 40 سنة حاجة كمانك فترة غازية، وين الغدد يعني تبدأ تخدم الزيتية وتحذر الأرضية الثانية اللي هي الارضيه الاولانيه التربه الاولانيه هي نوعيه الجلده والثاني زيد عليها كزيوت زيك معك انا العرق كل واحد يعني يلقى جميع العوامل اللي
0: باش تساعده باش يعيش فيها
1: باش يتولد
0: فيها. دكتور بقى. بالنسبه للتشخيص كيفاش يتم نتاعها الفطريات هذه؟
1: التشخيص وهي جلده باينه لبس عليها ما كانش يطلع فيها اكل تفاحه جلدي يعني قشره خفيفه يما تبدا كحله ولا بيضه ولا من واحد اما مش كما مثلا انت لو ساعات يجيك واحد مثلا على التوفيليت هذا مال فيتيروسبورام وهو عامل له بيوزيه وهو خايف من البرس البرس يجي ابيض واحد وهذيك خلايا الصبغيه ما تخدمش والاخرين القشره نتاعهم تلقاها فيها البيوزيه لكن تلقى فيها قشره خفيفه علاش؟ ولت بيضه يعني الافرازات نتاع الخلايا هذا نتاع الجراثيم هذوما يخليوا الخلايا الصبغيه اللي تلون لنا الجلده ما تخدمش في راحتها. تولي ساعات تبخل ما تخدمش تعمل لك بقايا عبيض اللي عليه يعني بقايا عبيض عباره كانهم براس والا تخدم بالزيت يولوا كحل الخلايا الصبغيه يعني ما تخليهمش يخدموا بصفه طبيعيه. تلقى دونك الكحل الاحمر ولا الابيض ولا الابيض حتى اللي قريب ابيض كل براس لكن في شويه قشره كل سخ ويجي كما قلت لك من يعني من السنتير من الحزام يعني من فوق تحت السرب شوي في البدن المرفوق اللي فيه النسبه نتاع الجلد الزيتيه تبدا في الاماكن هذاك لانه نسبه الغدد الزيتيه في الاماكن هذيك بالزيت من عند رب.
0: بي دكتور انواع هما نتاع الفطريات ثم زيد نوع دكتور يطلع على الجلده كيما الحب الصغير هكا كيما الحب الصغير يطلع في الجلده ما نعرفش شنو تسميه انت كطبيب مختص في الامراض الجلديه.
1: لا يحب صغير ما مش بالضبط معناتها الفطريات ما عملوش حبوب صغار ولا تعرف شنو تقصدي بالضبط الحقيقه سؤال ما نعرفش نجمش
0: الدكتور تسمع فيا دكتور عرفاوي تسمع فيا اسمه ديرفو ديرميت
1: نيفرو ديرميت هذه ساعة ما تنتشر نيفرو ديرميت يسموه بالعربي جلاد عصبي يعني ثم يعني هذوما سيديتيك نسيت يجي مثلا في الرقبه من تيول بقعه يبدا يحك فيها ولا يحك في كتفه ولا في اماكن الجلده بطبيعتها من عند ربي سبحانه ريت انت تو مثلا انا طبيب اذا ولا انت مثلا في بيرو تخدمي كذا تلقي ديك تريح كي يخدم واحد فلاحه ولا حاجه ويخدم الجلده تختان باش تحمي روحها ظهر لي مريناش معناتها جمل عنده فرسم كيما المعزة ولا كذا لأن الجمل يمشي على الرمل يلزم جلدة رية والأخرى كذا يحمي يا رب.
0: شنو يعني الأسباب نتاعها دكتور؟
1: نفسية النيفروديرميت اسمها جلاد عصبي
0: نفسية؟
1: أي مثلا أنا تو نشوف تو بديك برك آخر مريضة عندها لكيلي دو لشاش معناتها كيلي دو لشاش تبدا تخرج لسانها تبدا تحك في شفايفها كل البزاخ نتاعنا حاشاك يعني فيه دي زنزين باش يعملوا ديجستيون اليمونتير يعني باش يهضموا الماكله هي تبدا تخرج في لسانها باش تقول يسمى كيلي دي لشاج منين جاي كلمه لشاج الكلب اللي يلس لشي
0: يعني شنو مضاعفاتها دكتور عندها مضاعفات؟
1: ما عندها حتى مضاعفات هي تو مثلا واحد ياكل زوافر لي رونجور دونك مثلا واحد ياكل
0: يعني هي حاله نفسيه بعلاجها فاش يتمثل دكتور؟
1: علاجها انت تو انا اذا كان هي ساعه النيفروديرميت ولا اللي تيك هذوما يعني يتعاملوا حاجات لا شعوريا كما كلاب يرمش في عينيه ولا فهمتني ولا مانيش عارف في شيره منها اي هذيك فيها ناس على اضطرابات نفسيه تو البنيه هذه مثلا كي دخلت هي وداروا بها ما نعرفش وداروا بها انا قلت لهم تو بسيط بديت بالحكايه هي عندنا مكتبه من هنا بحزانه تاخذوا رولو نتاع سكوتش وتسكروا له فما باش معاش تخرج السنه وسنه وتبدا تقدم في صيفها ولا بس بدل
0: إيه. شنو نوع العلاج نتاع الفطريات هذه؟
1: زي إذا كان أنت تفسر للمريض باش مسكين هو ما بقاش يدور كله وراك أنت تاكل في ظوافرك تحبس معاه تاكل ظوافرك يرجع كل شيء. إذا كان أنت توا راجل كبير ما راكش معامل عليه.
0: الحكة هذه ما عندهاش الدواء.
1: هي مربوطة بالأمور النفسية بالعصبية نتاع الإنسان. احنا بالطبيعة باش نعاونوه على الدواء. إذا كان أنا راسي يوجع فيه وعندي الدم الدموي ولي. وإذا كان روسي يرجع فيه مثلا ودي بطل لي القراية وشدوا لي في الزبط.
0: إيه أبار الأمور النفسية أنت كطبيب جلدية كي تعطيه الدواء يتحسن حالته؟
1: بالطبيعة كي نفسر له أمور نمنعه باش ما يبقاش يدور على الطبك.
0: أي
1: الميكانيزم نتاع الحكاية.
0: أي
1: توا هذايا عم عليه قلت له اسمعني عم عليه أنت جندوبة أخويا خذ الحاجة لاباس قال لي لاباس قلت له خذ لها زوز متر قرنب أخويا الليلة خويا تعافيك وتكتف لك يديك باش معاش.
0: إيه يعني تداوى دكتور نعرف أمور نفسية أما
1: تداوى تداوى كي يفهم المريض تداوى وإذا كان مثلا السنسة هذيك هو ما نحاهاش على الأقل عاونها بالحوايج اللي نعطوهم له ما يبقاش يدورش بها مبرك يعني هو السبب نتاعها. هو اللي حط فيه هذيك اللي صلي أنت وين الكركرة نتاعه ما فيش بينه ولا في ركبته يعني كان يبدل يصلي على جنب اخر حتى تجي البقعه في العرش هذيك يعني هذه النيفروديرمي الجلد عصبي يعني كي تفسرها انت للمريض يا اما هو يشد روحه ونفهم يا اما يعاونها بالدواء وحتى كان حق هو يفكر ولا مضطرب ولا كذا وقلق او يهرب النوم ما ندري شنو يولي يحك لا شعوريا ما عادش مسكين على الاقل يخسر فلوس هاي الدواء هذا يعاون به وكاو البنيه هذه هاي بومالاف فهمت عملي على شفايفك وحاولي بلاكي باش ما عادش تعملي سنس هذيك.
0: باهي دكتور نمشيو للنوع الثاني نتاع الفطريات اللي باش تحكي لنا عليهم. باهي شنو النوع الثاني نتاع الفطريات؟
1: هما لي درماتوفيت. لي درماتوفيت هذا ما اللي يسيبوا الظوافر يعملوا الحزاز مثلا فرصه مثلا فرصه داخله في لي درماتوفيت. مثلا الحزاز يجي في الفخذ داخله في اللي درمته فيه. الذباحه نتاع بين السوابع داخله في اللي درمته فيه. الظوافر اللي يمرضوا واحد داخلين في اللي درمته فيه. يمكن العائله الوحيده في العائله في الوحده ذي لولانيه خاطر فيها ارضيه ما نجمش نبدلها لازم فهموا المريض كيفاش نجم يعمل الوقايه تو نشوفها من بعد في العلاج. بالنسبه للي درمته فيه هما نحن قبل كان عندنا الدمال اللي مالدي بكتيريان في الصيف. والتوفيليت هذاما الذباحة ولا الزوافر ولا كذا ولا كذا مع الناس لأن الناس كانت تعيش يعني مهوية وهما اللي درمتوا فيه تعيشوا على النداء. تتصوري أنت إنسان مثلا لابس سروال جين ولا سروال سكاي ساعات في قلب السيف يعني أنت عندك الصح ولا حيط زعبة متاع ماء طيب النداء في البقعة ذيك ما تخزش في البقعة ذيك تخز يعني لهنا قبل كنا نعيشوا اللي مالدي بكتيريان للبكتيريا لأن كانت الناس مثلا حفاية وغبرة واحد ومطيب مع تسجي مع حفيان ومطيب مثلا ماشي الصيف وما يدوش والماء غير ما يشرب وفرحها هي الخدامة وكل شيء دوك ما تلقيش لي فتريات من نجم الفترة يعني العزوزة أمي بل كانت في الواد كنا نعملوا الذباحة نتاع بين السبع كنت تعمل لنا في الواد تداوي لنا بالرمال تاع كانوا وما غير ما فاهمها يعني على خاطر على أساسي البقعة هذيك نحت من عندي دوك التوفيليت ما عادش
0: يعني دكتور برشا يتسائلوا على الفطريات نتاع الاظافر سورتو يعني ولت برشا ناس تعاني من الفطريات صغير في العمر كيما الكبير في العمر. الاسباب الرئيسيه هل هي مثلا صغير نحن نعرفوا الكبير خاطر بالعمر نتاعو ظفر يخشين وبرشا حاجات حكيت عليهم انت مره لكن الصغار اللي عندهم الفطريات في الاظافر شنو هي الاسباب نتاعها؟
1: أنا أنت توا تروش تاع صغار أنت قبليك قلتي لي صغيرة وقلتي لي 20 سنة.
0: إي يعني يسمى جون مش كيما عبد كبير مثلا عمره 70 وإلا 80 هذاك اش نقصد أنا الفرق مش نقصد رضيع
1: لا لا لا لا إن كنت 70 و80 مع السجام عنده وفلاح ويلبس لك ويدور.
0: هي شنو هي الأسباب نتاع فطريات الأظافر؟
1: شنو الاسباب؟
0: شنو الاسباب نتاعها يعني الرئيسيه؟ هل هي العدوى؟ شنو هي بالضبط؟
1: اسمع، هي راهي الفطريات هذوما راهم كائنات وين يلقاو الظروف باش يعيشوا ويعيشوا على الواحد. ياكلوا ويعيشوا، ياكلوا ويعيشوا. فهمتني؟ يمكن تقول لي انت على المناخ اللي يخلي الطفيليات هذوما ولاو يجيو في الظوافر، اما هما راهم باش يعيشوا على الكيراتين تاع الجلده. والكيراتين يكون مندي وتري. باهي الظوافر هذوما انت تلقي مثلا واحد لابس سبيدري في قلبوس وكلاس سبيدر. وساقيت ريا مع خاصة إذا كان تلقى عندهم لي تاري درو هكا اللي تعرقوا في الساخير. إي الطفيليات هذوما مو موجودين، هما اللي سافروا فيه موجودين في جلدة ويعيشوا في الانتوراج نتاعنا. وين تلقى الظروف المواية يرحم والديك عبادة حضرت لها في صورتك عشان على روحك. يعني الأسباب نتاع الجراثيم ربي سبحانه خلقهم. إذا كان نحن هيئنا لهم المناخ والأرضية والتربة اللي مش يعيشوا فيها ما يعرفوش يتواجدوا. دونك الأظافر هذوما ولت عندنا الطفيليات تاع الأظافر بلا يمكن ربما توا يجوني قداش مرة الأظافر هذوما كيما السنين. السنين مثلا تلقى واحد في 40 سنة ما عادش عنده حتى سنة خير تنقل. علاش؟ خاطر قبل كان يحل الدبوزة مثلا تاع الجازوز سنين. السنين هذاك اللي مايك اللمعة هذه هي الواقي نتاع السنين. وإذا كان أنت كسرت حليت باب على الجرثومة نتاع الكاري دونتير على زرتك. نفس الحكاية مثلا توا الأسيتون ولا لي كوزونغل وكازينة هذيك الكل. هذه ساعات ساعات تعفن لك ما لما تعمل البنج باش تقلع الواحد هذاك. كي تحيي أنت بالأسيتون. لا نعم تاع زفرك هذاك نعيتها كيما تاع السنة اللي حكينا كمثال. دونك الجرثومة كيما جلد باش تزرعها باش تدخل البكتيريا الجرثومة ثم تدخل وزيد تهيئ لها السبيدري والماء والنداء والعرق والواحد بتبيعها باش توجد. هذا علاش وجدت لي زونيكو ميكو يعني الطفيليات في الأظافر توا بصفة كبيرة. ليش؟
0: دكتور طفيليات الأظافر يعني الإنسان اللي عنده شامبينيون في الظوافر يعني

0: هل هي معجية فطرية الأظافر؟
1: الا اذا كان انت هيئتي لها الارضيه، هي مش مديك من عند واحد اخر، هي موجوده بعدك، لقيت الارضيه عندك انت تعيش. مش خاطر انت لبستي سبيدري صحتك زيتك الجرثومه هذه، الناس كلها لابسه سبيدري، معناتها الارضيه تهيئها للجرثومه هذه. صحيح راهو مثلا الامراض الجرثوميه كلها يعني معديه، اي مرض جرثومي، لكن نسبة العدوى من المرض هذا للمرض هذا الزرب مش كيف مثلا الطفيلات في الأظافر، الزرب مش يعدي 200%، الفرصة كوفيد كريتي الجريب ندرسين هذه ما هيش الكثرة متاحة عند العباد مش هي نتيجة العدوى، لأن كلهم حذروا مناخ حاضر، الناس كل من العزوزة 90 سنة للي عمره عام لابسين بدريات وساقين يعني ندي داك الطفيلات موجودين بحذاك ايش عندك انت ولا عنده واحد اخر، مش العدوى
0: دكتور،
1: مش
0: فطريات الأظافر كيفاش يتم علاجها؟
1: باه فطريات لذة باه احكي نحن باه ندخلوا في العلاج تو لي بيتروسبورز خليهم على الشارع الاولانيين هذوما العلاج نتاعهم تو موجود وافيكاس 200%. الأذى تم دو ميديكامون، زوز عائلات أدوية، تم الفليكونازول يترب كعبة في الجمعة، وفين يترب كعبة كل يوم. بالنسبة لي أنا جربت مزوز، جيت بحذاك عام 86 قريب 40 سنة، قلت تترب كل يوم العائلة التربينة فين هي اللي ناجحة تقريبا 200%.
0: لمدة قديش
1: أكثر من
0: تتشرب دكتور؟
1: بالنسبة لليدين خاطر نحن عاملين حسب التغير نتاع الواحد، بالنسبة للأظافر نتاع اليدين إذا كان مرض 3 شهور، وبالنسبة للساقين يمشوا حتى 6 شهور. حربوشة كل يوم موجودة بلوزيو جينيريك من لاميزيل للتاليس للترفيد للميكوفيل فهمت، مع عائلات نفس المكونات نتاعهم غير دي لابوراتوار يسموهم تسميات مختلفة، يشرب الواحد المريض كل يوم حربوشة ومع فيرنيا. لهنا إذا كان يجيني مريض الظوافر نتاعو كرتو برشا تومبونيو تولي تحت الواحد، اللي يلزمني ننظفهم له على خاطر إذا كان التومبونيو تحت الظفر خايف ملوت وهو يحط الفيرني من فوق، عبارة أنا باش ندخل تحت الطاولة أنت باش تضربين،
0: أي
1: ما توصلنيش الرسم. يعني ننظفوا لهم مظافرهم ونعطوهم الدواء، وبحول الله الدواء ناجح الا اذا كان طول بهم برشا ولاو ظوافر خايفين وربيه وكل اللي تحت نسموها نحن لونج، يعني الفرشه اللي تحت الفرة هذيك سيباس برشا وتعلى ياسر يموت فيها الشامبونيو، اما الفر ما يرجع مكور ما يرجعش مزيان كيما كي تاخذك كي ناخذوهم من الاول يرجعوا 200%.
0: هذا هو دكتور، هذا النوع الثاني متاع الفطريات. بالطبيعة حكيت لنا على النوع الأول، حكيت لنا على النوع الثاني، حبيت مازال النوع الثالث دكتور، أما حبيت نسألك هل صحيح أنه الأشخاص الأكثر عرضة يعني للأنواع ولا المضاعفات الفطريات هذه هما الناس يعني اللي تكون المناعة متاعهم أضعف بصفة عامة كما مرضى السكري؟
1: لا هو صحيح راهو ديما المناعة الربانية، يعني كما نهارينا زعما على حكاية الشمس مثلا المناعة تاعها هي المناعة الطبيعية يعني في لون الجلد. بالطبيعة إذا كان يعني عنده المناعة الإنسان عاطيها له ربي تاعها هي هي هي الواقي الأولاني مع تقبل الأدوية، ما لا شك فيه. أما نحن سويك نحكيو على نمط نتاع عيشة، على نوعية عيشة، ماذا نحكيك مثال مثلا السيد كان يسوق في تراكتور بالعزالي حديد في الحرب ويروح لابس عليه، كانت تغذيته عاديه وطبيعيه، ولا يسوق بالكهرباء اساسيه يروح تلاقيته توجع فيه، لانه علاش هو كان يعيش في ارضيه معينه وماكله معينه، دوك المناعه نتاعو اقوى من المناعه نتاعي باش نقاوم حتى كوتي فيزيك.

اه مهم. أه دكتور، مازلنا باش نحكيو على النوع الثالث في ميناء الفطريات. نعملوا استراحة غنائية ثم لنعود.

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. الناس كلها التحقت بنا الآن في برنامج صحتك مع دكتور عرفاوي مختص في الأمراض الجلدية، نحكيه على الفطريات وأنواع الفطريات. حكينا دكتور عرفاوي على نوعين من الفطريات، حكينا على الأسباب نتاعهم، حكينا على الوقاية منهم والعلاج. نرجع معك دكتور نحكيه على النوع الثالث من الفطريات هذه الجلدية. تفضل دكتور، مرحبا بك.
1: يمكن قيمنا النوع الثالث هو اللي قلقنا شوية في الاستيعاب، لأنه الاستيعاب أكثرية فيه شوية فهم في ابتعاد عن الاشكال اللي يخليه هو يجي. هما لي لوفيو، لي لوفيو، لي لوفيو هذا مثلا عندنا في الصوابع اليدين، الزفر كي تلقاه مرض باللي درماتو فيه المجموعة الثانية تلقى الزفر بركة مضرور وخارث بكله، والجنب متاع الصباع لزون تيري انجيار الجنب متاع الزوافر منه ومنه تلقاهم طبيعيين، يعني سن مضاف وصحاح. لهنا بالنسبة للمجموعة الثالثة وقت يمرض الزفر يسموه فيري اونكتيس، يعني فيري بحذا الجانب نتاع اللحمه اللي تدور بالظفر نتاع الساق ولا اليد وخاصه اليدين، والظفر بيزهم مضروبين، يعني بيزهم مرضى معناتها. هذا ما لي لوفي. لهنا العلاج نتاعهم نورمال مون بسيط جدا. اذا كان امراه تجيك الصوابع نتاعها منفوخين من الجناب والظفر بدا يمرض، هذا ما اللي لوفيو. هي يلزم تبعد على الماء، تلبس جواندويت قماش وتلبس بلاستيك من فوق وتقضي على روح. علاش؟ لان هذوما لقين فيهم علاج هما، لكن عباره على التربه كما المجموعه الاولانيه. اذا كان خليتهم انت في الماء ما يتنحوا لك. اذا كان دويتهم انت ورجعت للماء مش يرجعوا لك. بسيطة جدا، يعني اذاك من الدوافر ذاك باهي. بالليل هنا اكبر اشكاليه وي الاشكاليه اذا كان في اليدين، وبسيطه جدا نعطوهم الدواء ويا براوس انا نحطوا 200% مع الوقايه ضد الماء، يعني تغسل الوجه تفطر على روحها عبارة تدخل يلبس بلوزه كحله محامي، هذا يلبس بلوزه بيزا بيت، هي تلبس جواندويت قماش وبلاستيك من فوق وتاخذ على روحها بالحاجة هذية بركة يا براول هيدا. واضح تقولك ما يحملش انا الجواندويت، فهمت، وتغطس من جديد يرجعوا لها التوفيليت هذا باي بلس عنا في اليدين عنه مرة هاك ومرة هاك. لكن اذا كان يتتعدى فيهم في فمة اللوفير اللي يعملوا مثلا ملقي في الفم ولا زنجيفيت ولا كذا، انت كيفاش باش تيحي اخت امنه فم من باب المساحي؟ معناتها غاديك باش تقعد دونك كروني مزمني. اذا كان هي نحطوا نحن اخويا هي دبر راسها اخويا تحب تمر ذكاك، لكن هذه امراه طيب لنا في ماكله طيب لنا في كذا وطيب لنا في كذا، هذا حلابي يخدم في فيرما، يعني عنده خير ربي كذا ان شاء الله ربي يزيده، وحليبه يتحلب هي في في في في الحليب وتحط لنا في الفيرا ذاك في الحليب ذاك. هذه عندها باتيسيري وتخدم، ربي يزيدها وربي يعاونها ان شاء الله، ربي يزيد الناس كل وربي يعاون الناس كل، لكن تعمل لنا في جاتو وصوب حمام بالفيرا ذاك وتعطيه لي انا ناكله. اي اذا كان الفيرا ذاك يوصل للفم راه وغاديك والله ما عاد يبروا. وإذا الفير وين المشكلة نتاعو لازم يتعدى حتى التوب ديجستي.
0: دكتور
1: جوف جيت معناتها واحدة كوندي جوزي اللي كوندي دا هذوما ما نحيت لهمش الماء الندا والماء ما يبرو لك في اليدين سهلة، يعني سهلة تقوندي ويت عم شي خبرة تالك وقماش قوندي قماش خاصة كنت على البنات اللي صلي ولا نتاع الواحد مقطنين وتلبسي جوانديات فوق من يديك تبدا سايحة خصني بالتعبين في وقت حتى نهار كامل وسط مدينة.
0: كيفاش يتم علاجهم الفطريات هذوما؟
1: يتم علاجهم عن العلاج، لكن المشكلة إذا كان ما توا أنا عندي غدة دم، يعطيني أنت الدواء تقول لي ما تاكلش الملح، هناك ناكل الملح، أنا عندي قرح وزو تعطيني دواء تقول لي ما تاكلش الحار، أنا عندي سكر تعطيني الأنسولين تقول لي ما تاكلش الحلو، إيش عملنا وزي مليح أنا؟ العلاج عنا، لكن البقية عند المريض.
0: إيه نعرف دكتور، خلينا نعطوا فكرة للمريض كيفاش يتم علاجهم.
1: دي زد زد اللي كنت دار ديكا اللي هما من العائلة اللي نتوقع عاد في الـ في الـ في المجموعة الثانية. قلنا تربينا فيني دوية مخير متاع حربوش كل يوم.
0: أي.
1: اللي فيري دوية هم الحربوش متاع كل جمعة خي.
0: أي.
1: سبحان الله. نعطوهم الدواء عنا الدفع يعني قلنا فليكونا زول. وعنا تربينا فيه نمشي أكثر مع اللي دار ما توفيت والفليكونازول نمشي أكثر اللي هما فليكاس وفليكازول وديفليزول وكل حكاية ذاك.
0: هل صحيح دكتور النظام الغذائي عنده دور؟ يعني الناس اللي تستهلك أكثر سكريات تنجم تكون عندهم إصابات متكررة للفطريات هذية؟
1: والله يمكن أكثرية في الفم، إذا كان واحد ما يعملش بني زين الفم وتلقاه يعني بالحق ما يعني ما يعملش بروساج يعني الفم والواحد كل شيء يشوف فمه ساعات عاملك الوحديات الواحد كذا يمكن يكثر في الواحد، أما كحلويات ولا كسكر يمكن تأثر أكثرية على الليفير في الفم، أما الباقي ما
0: بالطبيعة الوقاية خير من العلاج، يعني نمط الحياة يلزم تكون يعني طريقة صحيحة في النظافة في لباس الأحذية. بالطبيعة أنت كطبيب مختص في الأمراض الجلدية باش تنصح السادة المستمعين والمستمعات؟
1: بالنسبة للمجموعة الأولانية سكيتوروسكوروز أراهم يرجعوا لك وانت داويت مثلا بالفيفاريل ولا بالفيروزيل ولا بكذا وتقول ها ورجع لي ونبدل الدواء، راهي مش مشكلة تبديل الدواء، مشكلة الأرضية نتاعك رجع عليها الواحدة ذاك نعطوا فيها نحن وقاية، بما أنها هي الأرضية ذاك كيف عنده مثلا قلنا سكر ينقص الحلو ولا دم ينقص الملح ياخذ الشامبو هذا يخليه ديما معاه. أنا ننفهم وفهمهم الشامبو هذا رجعت لك يا خوي ما تخسرش فلوس. ايش اللي خويا واحدة فشفاشة متاع ميكوسير ولا فيروزيل ولا ترسيد ولا كذا داوي بها الواحد متاع يعني. علاش انت توا تبقى تخمم هي رزعت لك خاطر الدواء ذاك مش نافع؟ مش صحيح انك لو هي رزعت لي حاجة خاطر لاباري اللي كسر لي بها بالليزر هي اللاباري مشكلتها مشكلتي في الكلوية انا، يعني ننقهم فسر لهم انا هذه العائلة الاولانية رزعت لك انا وعندك شامبو اعمل به وقاية حتى ما عندك فهمتني؟ اما لكن جيت يا خويا خذ وحده ترسيد علاش رجعت لك؟ راك عندك الارضيه انت يدك ونحاتها تو راك حاتها فوق البيرو وشكون قال لك ما كانش واحد اخر في بقعتك هذاك عنده سيمفوني وخلى لك الوحده ذيك ينفهمهم يولوا يتصرفوا واحد ما دام العائله ولا
0: خاصة دكتور الأطفال وكبار السن اللي هما أكثر عرضة للإصابة، وهذا بطبيعة بسبب عدم نضج وإلا ضعف جهاز المناعة لديهم.
1: من الحاجات اللي والحمد لله يعني العائلة اللي نجي عند الصغار نجي عند الكبار. الكبار جدتهم تسيح ما فيه الزيت والصغار أصلا ما زالوا ما بلغوش. المشكلة عندي كان في المتوسطين اللي هما في نيفو لازمهم يفهموا. اي هما اي تجي من 15 حتى ل 45 50 نورمال الفئة هذه نازلة باش تشتكي تعدي له معلومة يفهمها، أما هما العائلة الأولانية ما تجيش عند صغار زاد ما زيد وعند كبار جدتهم شاحت ما تجيش عندهم. هذه العائلة الأولانية.
0: دكتور هذا هو برنامجنا اليوم، الفطريات بطبيعة وأنواعها مضاعفاتها العلاج والوقاية. مشكور دكتور على النصائح اللي قدمتها.
1: على النقطة نرجع لك على اللي فتحنا فيها قهوة دوه دقيق في مبر راهو الدواء نحن كي نعطيوه راهو نسهلوا على المريض، زي مثلا الدواء زي حير السكر مش ما نعطوش وخاطر هو يحير السكر عند الناس الكل.
0: اي
1: هذا عنده السكر ما نجموش نعطيهوش.
0: اللي عنده السكر
1: هذا الدواء نتاع اي هذا الدواء نتاع شامبينيون. اذا كان هو عنده مثلا بوسفير ولا عامل يعني تسريح وعنده كوليسترول واحد ما نعطيهوش. البروبليم نتاع الادويه يعني بتباع فيها سلبيات، ما اذا كان الانسان هكا السلبيات هذاك هو عنده المرضى هذاك الناس تحيروا له.
0: اي
1: ما كانش ما نخدموش بالادويه جمله معه.
0: شكرا لك دكتور عرفاوي مختص في الأمراض الجلدية، شكرا لك على المعلومات اللي قدمتهم لنا، مشكورين الناس كلها على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون
3: من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
4: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقا لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم كما عرفت البشرية الخوارزمي عرفت أيضا عالما آخر حمل الاسم نفسه لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاث في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءاً من حياة الناس لا ترفاً فكرياً. قيل إن أباه كان موظفاً في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيراً فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفاً استثنائياً بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقاً جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلاً لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. تالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة أخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان؟
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف، ولأول مرة على الأحرب بمعنى آخر أنه أنت، وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يثر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقا، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقا للمعرفة، ومن السؤال مدخلا للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام، لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجل للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، على التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقاً آخر، لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساساً للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعاً إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقاً للمصادر، فإن للبيروني نحو 180 مؤلفاً، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
5: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول إنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن نتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلاً للمعرفة، بل صانعاً لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجماً. وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط، ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض. إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق مال الهند، الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند مسلطا الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
3: انظر انظر، ها هو البيروني. يا مرحبا بالمعلم.
1: أهلا بالمعلم البيروني. أهلا أهلا أبا الريحان، حدثنا عما رأيت.
2: الناس يختلفون في الأديان كما يختلفون في الألسنة والبلدان، ومن أراد فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سببا للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعا للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك بابا جديدا لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، بابا يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسسا لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولا في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقا جديدا للبحث العلمي، أفقا يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحا في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعا للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالما مسلما يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
4: في البحث العلمي في عنا منهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لا وجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
0: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط، بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
2: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم لا كما يقال عنهم.
0: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقا ممهدا، ولا كان السؤال آمنا دائما، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفا منعزلا ولا عالما أسير الأرقام، بل عقلا موسوعيا جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة. كتب ليفهم، وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
2: العلم ليس ترفا ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم، ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه فيه.

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له، ذلك يرجع إلى أن الزمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشرا حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفا في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هي يعني عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائما عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائما نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما فيه في عملية تحريك. لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي إنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، ما مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي تحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها، تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال انه في الليل في قبل ان يموت بثوان زاره احد تلاميذه النجباء فسالوا عن المساله الفلانيه يا فلان، فقال يا إما يعني قال يا شيخ وانت في هذا الحال؟ قال نعم اموت وانا اعرفها خير من اموت وانا اجهلها، رغم انه مش راح يستفيد من عمليا. وقال انا خرجت من الباب فاذا بالصراخ ورائي، يعني دلاله انه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفه، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعن عندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخص هي أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون: أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص: نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية: تحسين الخوالدة ورأفت بني سلامة. كتابة النص: محمد الرحاحلة. إعداد: معين الخصاونة. التدقيق اللغوي: أمان مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج: رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

ربي ربي إذا أصاب لساني عبدك بأذية فاغفر لي، فأنت العزيز الغفار. فكلنا عيوب وذاك سر خلقنا، وأنت الخالق القهار. نسعى فوق الأديم نفر عجزنا، نطلب رضاك والنفوس التعبة، فإن ضعفت فالرجاء كل الرجاء، شد إيمان فأنت الرحيم والرحمن. ربي ربي لا تطردنا عن بابك، واغفر لعبيدك فالحال أحوال. واليوم أرض واسعة بحار وأنهار، وعين عبدك ما سد رمقها إلا التراب. ربي يسر واجعل من قلبي باب رحمة يتغاضى عن إساءة غيري لي، ولجم لساني عن رد غيظ، وكف عن رد ظلم، فأنت الرادع والعادل. وزدني صبرا وارحمني من ظلم لنفسي وظلم لأخي. رب يجعل من نفسي مخبأ للقناعة كنزا، أهديه الروح رضا يوم يحفر رمسي. فلا أندم على ما فات ولا أسعى لغير مالي، فأنت عليم بعبادك يا ربي، يا حبيبي يا إلهي يا بصيري. كن ملجئي يوم ضعفي، واسم العيني عن ضعف أمام عبد من عبادك الضعفاء يرجمني به يوما. ربي ربي استرنا دنياك ما أهديتنا، وآخرتك ما سعينا، فنحن عبادك الخطاؤون. ربي ربي لا تحد عنا برحمتك، واهدنا فيما بيننا.

اهدنا ربي فيما بيننا، فنحن من يؤذي غيرنا، فإن لم نطلبه بلسان مؤذن ولا كف جاحد ولا طغيان ناكر، فنحن إن لم نطلب عبدك غيرة وحسدا ما أذيناه وما أتذى. رب ارحمنا وجنبنا ظلام نفوسنا وأنر طريقنا حتى يشع جبيننا يوم لقياك. ربي أنر طريقنا حتى نخفف آلام الآخرين ونساندهم طريق حياة فان قصير ومتعب مهما طال.

إلهي حبيبي، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. إلهي، أنارت النجوم ونامت العيون، وغلقت الملوك أبوابها، وخلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. إلهي، هذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنأ، أم رددتها علي فأعزى. فوعزتك هذا دأبي ما أحييتني وأعنتني، وعزتك لو طردتني عن بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبتك.

0: يا رب، أتحرق بالنار قلبا يحبك ولسانا يذكرك وعبدا يخشاك؟
1: تسبيحات.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصدقائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم جميعا، مرحبا أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة الكاف. رحلتنا انطلقت، أهل الفن تتواصل بإذن الله حتى الأحداش متاع الليل. تحية لكل الساهرين معنا، طريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا، الناس اللي تخدم بالساعدي والفكر في التوقيت هذا، الله المستعان. رحلتنا متواصلة مع أهل الفن في قراءة الليلة لأبجدية الحب، المشروع العربي الأوروبي واللي تشارك فيه الدولة العربية الوحيدة تونس من خلال عادل بوعليق، مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف ومركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة، باحتضان بعض العروض من خلال أبجدية الحب، هذا المشروع اللي يحتفي بالمرأة الكادحة، بالمرأة العاملة. مشروع كبير يشتغل عليه عادل بوعليق والفريق اللي معاه الإيطالي مونتينيغرو، وكذلك بعض الأسماء الفنية الأخرى من تونس، مش نكتشفها الليلة في أهل الفن من خلال استضافتنا للمجموعة. كذلك اش تحكي على مهرجان جاز تبرقة اللي يعود بعد غياب 6 سنوات، هذا بالنسبة للأخبار الجهوية، ونحكي كذلك على بعض الأخبار الفنية الأخرى، أيام 24 ساعة مسرح دون انقطاع والتأجيل، إلى جانب بعض الأخبار الأخرى على موجات إذاعة الكيف. أهل الفن.

0: عسلمة.
1: تعرف عليك صح؟
0: معكم هنيدة السالحي، متخرجة من معهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، ومتكونة في مع الإقامة الفنية للوفد الإيطالي أستراغالي ديل تياترو.
1: شو الإضافة اللي قدمتها لك معناها وانت تو خريجة المعهد؟ أثناء شفنا البروجي نتاعك، إن شاء الله مبروك صح؟
0: عايش كبيرك فيك. في استاج هيدا تعلمنا شوية أننا تخلوا على الذهني، خاطر في حياتنا اليومية يسر مركزين، يعني نخدموا بمخاخنا أكثر وماشنا معين بالجسد وبالفضاء نتاعنا. حاولنا يعني نكونوا واعين أكثر بالجسد بالفضاء، وكأنه نوع من التأمل. وزيدة باش نعطوا قيمة في العمل اللي باش نقدموه من الآخر، باش نركزوا على الحلم والرغبة.
1: شفت حاجة أخرى، أنه التجربة معناها فيها الاختصاص، معناها المتكونين وكذا، وفما نساء عاديات معناها.
0: أي اختلطت الأعمار، وهذه حاجة باهية يعني. وزيدة المعظمية متاع المتشاركين زيدا هما نساء، وهذه نجم يعطينا
1: إضافة جديدة. شكرا لك، يعطيك الصحة. مازلت متواصل معاكم بالنسبة لرحلتنا. قبل ما نختم مع الذكور باش نكمل مع الإناث، مرحبا بك ساعة.
2: عسلامة، مرحبا بكم.
1: تعرفوا عليك ساعة؟
2: مدام نجاة عبيدي، أنا مكلفة بتنشيط الحياة الجامعية بمركز التكوين المهني، مركز التكوين والتدريب المهني المبيت والمطعم. والحاجة الباهية برشا واللي هي جديدة نراها، أنه عام سنة عملنا تنسيق ما بين مركز التكوين المهني بالكيف، وخاصة مركز التكوين والتدريب المهني، ومركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، وكذلك المعهد الأعلى للموسيقى والمسرح، ونخدم مع بعضنا عمل جماعي هام جدا في اللمة هذه، وأعطت أكلها، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. قاعدين كل يوم نقدم شوية بشوية. التنسيق الجامعي هذا أعطانا برشا إبداع، خرج برشا مبدعين من الكيف. والحاجة الباهية إن كل يوم نكتشف حد منا، حد يعرف يغني بالكدي، حد يعرف. كل يوم وليداتنا الوقفة على الركح والتجبدهم، كل يوم تجيت معناها نلقوهم هم قبلنا يستناو فينا. شباب بالحق توا نحسوا فيها خطوة ورا خطوة باش نعملوا حاجة كبيرة، وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن
1: إن شاء الله. نتعرف على أختي.
3: أنا داري المسعودي، متربصة في التكوين المهني بالكيف جاردا دونفون. أنا زدت شاركت اليوم في الفرماسيون هذه، كانت لي بالنسبة لي إكسبرينس ياسر مزيانة، وتعرفت على برشا ناس من برشا دول، وبرشا يعني تعرفت على برشا جهات، وكانت تجربة مزيانة برشا. اعتحت لي الفرص أني يعني نخرج الإبداع اللي فيا، ونخرج الحاجات اللي كانت مخزونة فيا، والطاقة الإيجابية المزيانة.
1: معناها التجربة مهمة بالنسبة لك انت، مش كون عندها أثر إن شاء الله.
3: اي بطبيعة، ما دمني اجيت اليوم واني كنت عملت تحدي، اني ديجاني روحت من كملت القراية وعملت تحدي، اني بقيت لهنا في الكيف، وبقيت على خاطر فورماسيون هذه، خاطرها كانت بالنسبة لي عندها استفادة كبيرة لي. هذيك علاش عملت تحدي اني بقيت وضحيت يعني بالوقت وبالطاقتي وكل، ورهنت على كل شيء. المهم اني نستفيد ونعمل فورماسيون هذه ونتعرف على برشا ناس.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. مش نمشي في مسك الختام التغطية متاع المتكونين باش يكون التتويج، معناها خلنا نتعرف تو نقول لكم علاش.
4: أسامة حفيظ، خريج معهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، ماجستير علوم ثقافية معهد العالي للفن المسرحي بتونس. تو مع أستراغالي تياترو الخامس عام هذايا، كانت فما مشاركات دولية معهم هما في إسبانيا، إيطاليا، مونتينيغرو، بولندا. والمشروع هذايا اللي هو ABC أبجديات الحب، هو مشروع يمتد على 3 سنوات، فيهم الخمسة بلدان هذوما هم المشاركين فيه، اللي هي تونس، إيطاليا، إسبانيا، بولندا، ومونتينيغرو. اعتمادا على عدة ورشات تمتد على 3 سنوات هذوما، وكل سنة فيه عمل مسرحي يخرج. الأعمال هذه تعتمد على مختلف المجالات الفنية، الشعر، الأدب، الرسم، النحت، الغناء، وهذا الكل تكون نتاجاتها في الأخر هو عمل مسرحي نشوفوه في المرحلة هذه نهار 19 جوان. التجربة هذه مهمة لأنها تحاول هم اختاروا انهم يشاركوا نساء العاملات في الجهة اللي هم يمشيوا فيها في المرحلة هذه في الكيف. دونك النساء الموجودات العاملات الكادحات هم حبوا يختاروهم باش يكونوا موجودين هذم, لانه تجربتهم في الحياة مهمة وينجموا يقدموا الإضافة للعمل هذا.
1: من خلال الآخر, من خلال التجربة متاع 5 سنين معهم وعرضت خارج الحدود, كيف يتقبل الآخر جسد متاعنا العربي التونسي وتجربته في المشروع هذا؟
4: هو التقبل من ناحية الثقافات يشوفوا فما الاختلاف واضح, وديما فما اهتمام بالدول الأخرى والمشاركين من المناطق الأخرى, ديما يحاولوا يتعلموا, كان فما ديكاليتي موجودين في الناس اللي جاية من جهات أخرى يحاولوا ولاحظت أنه تونس معروفة, يعني ديما يحاولوا يتعلموا منها وديما يحاولوا يستقطبوا ناس وفنانين من جهات هذية. وزاد لاحظت أنه عندهم غرام كبير بالكيف وبالموروث الثقافي اللي موجود في الكيف, وديما يبحثوا وديما في بحث دائم على الفنون اللي موجودة في المنطقة هذه. معناها في إيطاليا هو فما تقارب كبير في الثقافات, معناها هي حاجة مهيش مختلفة بصفة كبيرة, لكن عندهم اهتمام كبير بأنهم يبحثوا في الموروث الثقافي الكافي دائما. وإحنا كفنانين تونسيين زادا نحاولوا ننشروا ثقافاتنا. يعني
1: شكرا لي.
4: يعيشك سعادة.

0: أبجدية الحب اللي هو مشروع كنا تحدثنا عليه في السابق، معناها في فترة التحضير متاعه والشركاء متاعه دكتور عادل أبو علاج معنا مباشرة على الخط اللي يحضر لتقديم العروض الآن أمام الجماهير.
1: شكرا على هذه الاستضافة ومرحبا بجمهورنا العزيز في الكاف. باش نقول لهم راهو الأسبوع هذا والأسبوع القادم هناك عدة تظاهرات. باش نحكي على الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الأحد القادم، باش نلقاو مجموعة أجراس و

آدم فتحي في عرض متميز باش يكون في مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف نهار 14، وثم فيلم أرض النساء لعادل بكري، ثم نهار 16 ثم عرض باش يجينا من مركز الفنون الدرامية والرقحية بسليان، عرض مسرحي، ثم هناك استضافة لمايا فيكيو من سويسرا باش تكون ثم لقاء تفاعلي مع شباب الكاف حول لو بارتاج دو لامور، يعني تقاسم الحب، واستضافة لفنانة تونسية تعيش في جنيف رسامة هي منيرة محمد اللي المعرض متاعها موجود حاليا في مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف. أيضا باش يكون ثم عرض لاختتام الدورات التكوينية اللي بدأت مع الوفد الإيطالي اللي جاء لاسترا غالي ديل تياترو يوم 19. يوم 20 في الشهر باش يكون ثم ندوة حول أثر الفنون على النسوة في حياتهن العادية، يعني كيفاش ينجم يغير من نظرتهم للحياة ونظرتهم للوجود بصورة عامة، وهذا باش يكون وكأنه حوصلة لأربع سنوات من الاشتغال في مختبر الكادحات هن الجميلات. وباش يكون ثم عرض يوم 20 عرض في المساء يأثوه نسوة من الكاف مع طلبة مع متربصين، عرض متميز حول مشوار حياتهن كرحلة فيها أبجدية الحب اللي هي آر بورث وكوميونيتي، الفن الحدود والتجمعات السكنية، هذا إلى جانب عديد التربصات، تربص مع الأسترا غالي ديل تياترو اللي يدوم 10 أيام، تربص مع ريتا هذه باش تجينا من مونتينيغرو 3 أيام، وتربص في الماريونات مع أحسن الموري، وأيضا هناك استضافة لجيرار أستور اللي هو كاتب مسرحي مهم جدا من فرنسا، إلى جانب حضور المتميز لآدم فتحي اللي بشوفوه في عرض مع مجموعة 10 أسماء.

شكرا لكم أصدقائي المستمعين، هكا نقترب من نقطة نهاية الجزء الأول من رحلتنا اللي خصصناه لأبجدية الحب مع الدكتور عادل بوعلاق، وكذلك مع المتكونين من الشباب والنساء العاملات الكادحات في مدينة الكاف ضمن مشروع عربي أوروبي يشرف على تنفيذه عادل بوعلاق.

粉。أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني من رحلتنا أهل الفن. الخبر اللي باش ننطلقوا به في الجزء الثاني هو بعد انقطاع دام 6 سنوات، مهرجان تبرقة للجاز يعود إلى جمهوره وإلى المدينة اللي ارتبط اسمها لعقود بإيقاعات الجاز وموسيقات العالم. وكانت إذاعة الكاف شهد على الفعالية هذا الموعد الثقافي الدولي العريق واللي تأسس سنة 1973، كانت كأحد أبرز المهرجانات الموسيقية في تونس والفضاء المتوسطي، بعد أن شكل على امتداد أكثر من 5 عقود منصة للقاء الفنانين والجمهور حول قيم الإبداع والانفتاح والتبادل الثقافي. وزارة الشؤون الثقافية سناهي اللي باش تشرف على تنظيم الدورة 20 للمهرجان التاريخ من 2 إلى 9 جويلية 26 برؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة. كيفاش هذا؟ من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجد المهرجان عبر السنوات الماضية، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقات العالم. مدينة تبرق إذن مش تحتضن مجموعة من عروض ستريت جاز المجانية والمفتوحة للعموم، هي نقطة مضيئة في المهرجان، العروض المجانية والمفتوحة للعموم باش تتحول مختلف فضاءاتها إلى مسرح نابض بالحياة. تبرقة تعيش على واقعها مع أهالي الجهة وزوارها تجربة فنية استثنائية. مهرجان تبرقة للجاز هو مش مجرد تظاهرة فنية فقط، وإنما هو مشروع ثقافي وتنموي يساهم في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية ثقافية، يدعم الحركة الاقتصادية بالجهة، وكذلك فضاء قادر على احتضان التظاهرات الدولية الكبرى وصناعة الإشعاع الثقافي. الدورة 20 باش ترجع المهرجان إلى سالف نشاطه، حاضر في الذاكرة رغم سنوات الغياب. تستعيد مدينة تبرقة أحد أبرز مواعيدها الثقافية بين البحر والجبل، بين ذاكرة الجاز وأفاقه الجديدة. تتهيأ تبرقة لاستقبال دورة تحمل وعودا ووعدا بلقاء متجدد بين الموسيقى والجمهور. مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 جويلية 2026 إن شاء الله مسرح البحر بتبرقة، وتكون إذاعة الكيف حاضرة معكم.

خمرة الحب سقيني، أما قلبي تنسيني، خمرة الحب سقيني.

مرحبا من جديد زيقنا المستمعين، متواصلين معكم بالنسبة لبعض البلاغات اللي ورد علينا. مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف يعلن عن تأجيل 24 ساعة مسرح دون انقطاع، باش تكون إلى شهر سبتمبر المقبل. القرار هذا بعد زيارة وزيرة الثقافة لمدينة الكيف، ونظر للضغوطات الموجودة، خاصة نعرف أن العمل والتسيير الآن مازال غير واضح بالنسبة لمراكز الفنون، وينشطوا بالتنسيق مع المسرح الوطني التونسي، فبالتالي وقع الاختيار وأنه يكون تأجيل دورة جديدة لأيام قرط ل 24 ساعة مسرح دون انقطاع في الكيف. على عكس ذلك، مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة يستعد لتظاهرة مسرحية الأسبوع المقبل، باش تكون حاضرة بامتياز في تقديم العروض وتجربة أخرى يدخل ما بها صلاح الفالح، وكذلك أبناء مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة مع مندوبية الثقافة في العروض المفتوحة، العروض اللي باش تكون في الشارع وفي الأحياء الشعبية، وإن شاء الله الأسبوع المقبل باش نكونوا في تغطية لهذه الفعاليات بإذن الله. الدورة 12 من أيام 77 المسرحية اللي تحتفي بفلسطين هي ضيفة شرف هذه الدورة، فلسطين اللي ما زالت تكون معنى الصمود والحياة. الكاتب والممثل والمخرج الفلسطيني صاحب التجربة الإبداعية الثرية تأليفا وإخراجا وأداء، فضلا عن بصمته في استراتيجية عمل الهيئة العربية للمسرح، المبدع غنام غنام يكون ضيف المهرجان، يقدم عرض بأم عيني 1948. العرض هذايا يقدم تقريبا في نفس التوقيت اللي احنا فيه، يلتقي من خلاله والأهل المسرح وجمهور الفن الرابع بالفنان غنام غنام بعد العرض في ماستر كلاس، عنوان مفتوح على التجربة والرؤية اللي ينطلق منها غنام غنام المسيرة والأثر، مرورا بتجربته ووصولا إلى الإشكاليات الرهنة المرتبطة بالمسرح العربي بين التأثر والهوية. وبش يكون الماستر كلاس تحت إدارة المسرحي والناقد المسرحي لطفي العربي السنوسي.

ولا احنا مش

0: لعنده.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله، بلغنا في هذا الصباح المبارك تمام الأشياء وتحقيق الأحلام وطيب العيش. يا ربنا، أصبحنا عليك متوكلين وبك نظن الظن الجميل. اللهم قدرا جميلا لطيفا وخيرا يتبعه الرضا، كل الرضا. إشراقات هذا الصباح عن فضل الذكر بعد الصلاة. وفضل الذكر بعد الصلوات المكتوبة يفوته كثير من الناس على نفسه. وعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنها أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا هو الفضل الكثير الذي يتسابق إليه الفقراء والأغنياء على حد السواء. والأغنياء هم الذين لا تلهيهم تجارتهم ولا تشغلهم عن ذكر الله، قد جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة، يعملون كما يعمل الفقراء ويزيدون عليهم بالإنفاق في طرق الخير إن شاءوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله أحدكم دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، فتلك 150 باللسان، 1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فروشه يسبح 33، ويحمد 33، ويكبره تكبر 34، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات، ولا تجعلنا من الغافلين والغافلات، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: لك الحمد.

تسبيح شاكر تسبيح شاكر.

0: إمام.
1: اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تتجلى على قلوبنا وتملأها نورا، وأن تؤيدنا بالنصر والحفظ والتوفيق. اللهم إنا نسألك باسمك السلام أن تبث في قلوبنا السلام، وأن تهدينا سبل السلام، وأن ترزقنا سلامة الصدور. اللهم إنا نسألك باسمك العزيز أن تعزنا بطاعتك وبالإقبال عليك والاستغناء عن الناس. نسألك باسمك الجبار أن تجبر لنا أعمالنا. نسألك باسمك الخالق البارئ المصور أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، وأن تعيننا على تحقيق عبادتك ظاهرا وباطنا قولا وعملا. اللهم نسألك باسمك الغفار أن تغفر لنا مغفرة تامة تامة. نسألك باسمك الوهاب أن تهب لنا رحمة من عندك تسعنا في الدنيا والآخرة، وأن تهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: أسادي صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مساء أمس أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاك نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاك، ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي. ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف وادي ملاك إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن ضفاف الوادي، كما دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مذاخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي في أسرع الأجال وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من الصلة الميدانية وفق ما ورد على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. ودعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة مساء أمس متساكني ضفاف وادي ملاك إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن ضفاف الوادي، وذلك على خلفية ارتفاع هام لمنسوب الواد بعد أن سجل هذا المساء يوم أمس تدفق كميات كبيرة من المياه الناجمة عن عطب فنية بأحد أبواب سد ملاك. دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية. التأم أمس بمقر ولاية الكافة الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتسريع في إنجاز المشاريع العمومية بالجهة، واستعرضت اللجنة تقدم تنفيذ المشاريع التي تهم بعض القطاعات الحيوية على غرار الجسور والطرقات والطاقة والغاز الطبيعي والبنية الأساسية والتطهير والشباب والرياضة والتزود بالماء الصالح للشرب الوسطين الريفي والحضرية وغيرها من القطاعات الحيوية، خاصة وأن البعض من المشاريع مرتبطة بأجال في التمويل. يشرع 32,004 مترشحين بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام، والتي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجارية. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تنطلق اليوم أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد قادمة من ميناء مدينة مارسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدواني. كشفت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عن نص مذاكرة التفاهم التي وقعت إلكترونيا بين الجانبين مساء أمس، والتي تتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية والتزاما بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، إلى جانب إجراءات تتعلق برفع العقوبات وحرية الملاحة وإعادة الإعمار. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، ألقاكم من جديد في موجز السابعة منوعة تشيطية. صباح الخير تنطلق الآن، ومعكم اليوم يمينة برزيك.
2: صباح الخير.

نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دجلة وحليب. مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا في إذاعة الكيف، اليوم الخميس 18 جوان 2026 ميلادي، موافق لثلاثة محرم 1448 هجري. نذكركم ديما مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكيف على موجة الأف أم وبحساب ميجا هرتز كالآتي: تستمعون على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الخميس 18 جوان، الفجر كان في 3:11 دقيقة، الظهر باش يكون مع نص نهار 33 دقيقة، العصر إن شاء الله مع 4:16 دقيقة، المغرب مع 7:52 دقيقة، والعشاء في تمام 9:42 دقيقة. هذه أولى منوعاتنا الصباحية عبر موجات إذاعة الكيف. صباح الخير، تتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب، وخير ما نبدو به صباحنا كما كل نهار خميس هو الدعاء: اللهم يا مسخر الجبال الراسية والقلوب القاسية، سخر لنا من حظوظ الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب اللهم سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء، وسخر لنا الخير كله في الدنيا والآخرة، وسخر لنا كل من تولى أمرنا، وسخر لنا عبادك الطيبين من حولنا، وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لي كل أمر عسير، وقل لي ما أريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا قادر على كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، اللهم اكشف عني كل بلوى يا عالم كل ما يخفى، يا صارف كل بلية أغثني يا رب. أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني والطف بي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تقضي مطلبي يا حي قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعطيكم فكرة أولية عن أحوال الطقس اليوم الخميس 18 جوان. يتسم الوضع الجوي بسحب قليلة، ثم يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة للريح اليوم تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب الشمال، وقليل الاضطراب ببقية السواحل إلى متموج بخليج جابس. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل حتى 30 و40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. هذه فكرة أولية، في انتظار يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد السبعة باش يعطونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة بإذن الله.

هذه إذاعة كيف صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك. وما كنتم مستمعينا مستمعاتنا اتبعوا فينا، حبيت نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. مازلنا متواصلين معاكم حتى للتسعة إن شاء الله. والإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة أفادت مساء أمس أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاك، ما أنتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بواد ملاك، ساهمت في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد. ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف واد ملاك إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الواد. أيضا دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالواد وإبعاد المواشي في أسرع الأجال وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية. وبدوره دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين والمتساكنين القاطنين على ضفاف الواد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد الفوري عن مجرى الواد وضفافه وتجنب التواجد بالمناطق المنخفضة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية. أيضا أوصى ديوان الحماية المدنية الفلاحين بالمناطق المجاورة لمجرى الواد بالأسرع بإخراج مضخات المياه والمعدات الفلاحية الموجودة بمجرى الواد أو بمحاذاته وإبعاد المواشي عن المناطق المهددة بارتفاع منسوب المياه حفاظا على سلامتها. الديوان الوطني للحماية المدنية أكد على ضرورة عدم المجازفة بعبور الواد أو الاقتراب من مجرى مهما بدا مستوى المياه منخفضا وعدم محاولة اجتياز الطرقات وإلا المسالك اللي تغمرها المياه ومتابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن السلطة المختصة والالتزام بتعليمات الفرق الميدانية وحدات الحماية المدنية والأمن والحرس الوطنيين. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة مساء أمس متساكني ضفاف واد ملاك إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الواد، وهذا على خلفية ارتفاع هام لمنسوب الواد بعد أن سجل مساء أمس تدفق كميات كبيرة من المياه الناجمة عن عطب فني بأحد أبواب سد ملاك. متواصلين معاكم إن شاء الله ومع كل جديد بطبيعة إن شاء الله ديما عبر موجات إذاعة الكف حتى للتسعة والسبعة غربة إن شاء الله.

نهاركم زين، نهاركم مبروك، وما كنتم مستمعين ومستمعاتنا تحية لكل الأمهات وكل الأباء اللي يستمعونا عبر موجات إذاعة الكيف هذا الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك وين ما كنتم. و 32,004 مترشحين يشرعوا بداية من اليوم الخميس في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام اللي تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان الجاري. تقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات البلاد. ونشرت وزارة التربية رسنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيان، مرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين. ودعت الوزارة المترشحين إلى الحضور إلى مراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا، والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية. أيضا شددت على منع إدخال الكتب وإلا الوثائق وإلا الأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان، ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشح. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ اللي يجتازوا امتحان النوفيام اليوم. إن شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم وربي يفرح والديكم بيكم. وإن شاء الله نسمعوا هاك الزغروتة في النتيجة، إن شاء الله نتيجة النوفيام وكذلك نتيجة البكالوريا. بالنجاح والتوفيق للجميع.

0: السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مساء أمس أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاق، ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي. ودعت الإدارة جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف واد ملاق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن ضفاف الوادي، كما دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مذاخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي في أسرع الأجال وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من الصولة الميدانية. وكانت المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بجندوبة قد أعلنت عن شروع الإدارة العامة للسدود أمس في تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من سد ملاقة، على أن تتواصل ذات العملية لمدة شهر، وذلك بهدف دعم المناطق السقوية على منظومة بوهرتما. من جهتها أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى متواجدة على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة بالتنسيق مع الصولة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المتدخلة، وذلك لضمان سلامة المنشأة وحماية المواطنين والممتلكات. يشرع 32,400 مترشحين بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام، والتي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية الحالية في حدود 3,750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تنطلق اليوم أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد قادمة من ميناء مدينة مارسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافرة و660 سيارة. ومن المتوقع أن ترسو الباخرة تنيد في ميناء حلق الواد يوم غد الجمعة في إطار انطلاق موسم عودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. كشفت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عن نص مذكرة التفاهم التي وقعت إلكترونيا بين الجانبين أمس، والتي تتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية والتزاما بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، إلى جانب إجراءات تتعلق برفع العقوبات وحرية الملاحة وإعادة الأعمار. وتلتزم المذكرة الجانبين المذكرة الجانبين بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام 7:30 مع عناوين نشرة 8:00. إلى اللقاء.

0: شكرا يا حبيبي.
1: نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم على هذه النغمات الجميله لسيدة كل الصباحات السيده فيروز. مباشره الان نمشيو الى ولايه جندوبه نشوفوا بالضبط وين نجد زميلي هشام الزغيري. اليوم كما ذكرت 32,004 مترشحين يشرعوا في اجتياز الاختبارات الكتابيه لامتحان شهاده ختم التعليم الاساسي العام والتقني، تتواصل اليوم وغدوه ان شاء الله وبعد غدوه. نشوفوا في جندوبه وين هشام. هشام نهار زين، اهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح الخير هشام.
2: صباح النور يا بيم، تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
1: مرحبا هشام، نتعرف ونشوفوا معاك انت بالضبط وين متواجد. اليوم هو اليوم الاول يعني من اجتياز امتحان اختبارات الكتابيه لامتحان شهاده ختم التعليم الاساسي في تونس الكل. انت اليوم في جندوبه هشام؟
2: صحيح، موجود حاليا على مستوى مدينة جندوبة، وين بعد شوية باش نتلقى يعني اختبارات مناظرة النجوم على مستوى جهة جندوبة. وبالنسبة لعدد المترشحين اليوم 803 مترشح من أبنائنا التلاميذ لهذه المناظرة، موزعين على 6 مراكز اختبار بكل من جندوبة المدينة، بوسالم، غردمة، فرنانة، تبرقة، وعين دراهم. وتم اتخاذ كل التدابير الحقيقة حاليا، يعني تم حركية على مستوى مركز على الأقل موجود فيه بمدينة جندوبة في انتظار وصول يعني التلامذة وأبنائهم يعني الأولياء وأبنائهم التلاميذ. وكل تم كذلك عديد الزيارات لمراكز الاختبار من الأطراف المعنية بتبيع المندوبية الجهوية للتربية للوقوف على آخر الاستعدادات اللوجستية والبشرية لتأمين حسن سير هذه المناظرة الوطنية على مستوى جهة جندوبة. نذكر عدد المترشحين تقريبا في حدود 803 مترشح اليوم لاجتياز مناظرة النجوم على مستوى ولاية جندوبة، موزعين على 6 مراكز اختبار. إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا التلاميذ في هذه المناظرة.
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ وين ما كان.

طاقة استيعاب المعاهد النموذجية في حدود تقدر في حدود 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات البلاد. بتبيعة الرصد الجوي، بتبيعة بعد شوية يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش يعطونا تفاصيل زيادة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة.

0: معكم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا الكرام. مباشرة الآن نمشيو إلى بيجة حيث زميلي ناجي الخلولي بالطبيعة باش ناخذوا فكرة عن اجتيازات يعني اختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي في اليوم الأول. الامتحانات تتواصل اليوم وغدوة وبعد غدوة امتحانات النوفيام بالنجاح والتوفيق للجميع. ناجي متواجد يظهر لي معنا مباشرة. نشوفه مع زميلي ناجي وبعد نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي. به ناجي حاضر. ناجي نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: بخير يا مينا وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة الكيف.
0: اليوم بتبيع امتحانات اليوم الأول من امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي في باجة، لو تعطينا أكثر تفاصيل.
1: شكرا لك يا مينا. بالفعل اليوم الاول وفما حركيه يا مينا قدام اليوم هنشوفوها حتى في مدينه نبذه وين احنا موجودين، وبالطبيعه قاعدين توا برشا معناها سيم زيد توجهوا للمدرسه الاعداديه ابن شرف في نبذه اللي هي تعتبر من مراكز الاختبار اللي موجودين، عددهم 9 في بيجا. العدد المعتمديه تقريبا كل معتمديه فيها مركز امتحان يا مينا، اللي المجموع العام للمترشحين في بيجا 741 موزعين 269 ذكور وإناث 472 مترشح. وفما المترشحين بصفة فردية، فما مترشح وحيد يمينة مترشح بصفة فردية

0: كما ذكرت عدد المترشحين الكل هما في بيجا عددهم 47 مترشح عفوا 740 مترشح كلهم من المعاهد العموميه وتقريبا يمينك ما ذكرت احنا قدام المدرسه الاعداديه ابن شرف تقريبا 60 ديت يجي وان شاء الله بعد شويه بطبيعه نعرفوا اللي حتى في البلاغ نتاع وزاره التربيه كانوا 7:30 يكونوا موجودين
1: في القاعه
0: فما شويه اولياء يمينا باش يكونوا الحين مش برشا اولياء اللي هو نعرفوا مهمه الولي كونه يستحب معناها التلميذ وابنه قدام باش يشجعوا شحنه معنويه معناها باش يدخل الامتحان
1: ان شاء الله ربي
0: ينجحهم اكيد
1: ربي يوفقهم ان شاء الله
0: فما استعدادات سبقه الامتحان وان شاء الله موفقين بطبيعه الكابت التلميذ
1: ان شاء الله بالتوفيق للجميع مباشره نمشيو الى المعهد الوطني للرصد الجوي صديقتنا سعيده بن صالح سعيده نهارك زين اهلا وسهلا ومرحبا بك
2: بحنور اختي امينة تحيه ليك ولكل فريق العمل معاكم مستمعينا في اذاعه الكيف
1: شكرا ليك ارتفاع يظهر لي اليوم في درجه الحراره حسب ما جاء في الصفحه الرسميه للمعهد الوطني للرصد الجوي تعطينا اكثر تفاصيل اليوم والايام القادمه سعيده
2: اليوم يكون يعني في درجه الحراره تقريبا البارح سجلنا 34 درجه كحراره قصوى في الكيف اليوم تقريبا باش نسجلوا بين 34 الى 35 درجه يعني تقريبا نفس المعدلات اليوم تكون سحب قليله على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر في المرتفعات الغربيه للشمال والوسط يعني عندنا خلايا رعدية تتكون بعد الظهر في المرتفعات الغربية وتكون مصحوبة بأمطار ريح اليوم من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضيفة فمعتدلة في بقية الجهات تتقوى نسبيا زادة أثناء ظهور السحب الرعدية البحر اليوم مضطرب فشديد الاستراف في منطقة سرات وقليل الاستراف في بقية السواحل كما قلنا الحرارة اليوم نجم تقوله في استقرار تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 34 درجة و 40 درجة عفوا ببقية الجهات بالنسبة ليوم الغد الجمعة تكون سحب قليلة أيضا على كافة على أغلب مناطق البلاد الريح تكون من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة بقية الجهات وبالتالي البحر مضطرب إلى محلين شديد الاستراب بالشمال وقليل الاستراب بقية السواحل الحرارة تبدأ في ارتفاع طفيف وتدريجي ابتداء من يوم الغد تكون طقس عامة صافدة قلال السحب على أغلب المناطق من يوم الغد حتى تكشي يوم الأحد والحرارة كما قلنا في ارتفاع طفيف وتدريجي
1: يعني في الويكاند الطقس سخون
2: صحيح
1: ردوا بينا بتبيع على الصغيرات وعلى الكبار خاصة في العمر وأوقات الذروة بين 11 للخمسة هكا تقريبا شكرا لك سعيدة نهارك زين وإلى اللقاء

0: بالطبيعة عبر موجات إذاعة الكيف لكل أبنائنا التلاميذ النوفيام والسيزيام والبكالوريا، زادة نستنوا في النتائج نتاعهم إن شاء الله ناجحين وإن شاء الله فرحين وإن شاء الله نسمعوا هكا الزغروتة في كل بيت تونسي. ونذكركم أن وزارة التربية أفادت بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة لسماس التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم الخميس 18 جوان. وأضافت الوزارة أنه يمكن المترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. ناجحين إن شاء الله الكل وفرحين بإذن الله. مباشرة الآن نمشي مع زميلتي إيمان الحناشي في الكيف والأجواء في امتحانات اليوم الأول النوفيام. إيمان صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الفل كيد يمينة، صباح النور لكل مستمعينا، صلاة صباح النجاح، صباح إن شاء الله الفرحة لكل التلاميذ. كما حكيت أكيد وكما مع بقية زملائنا، اليوم أكيد بداية امتحان بطبيعة اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2026. احنا موجودين أمام معهد الكيف، ما شاء الله عدد كبير من الأولياء مع التلامذة، والأمن أكيد تواجد أمني مكثف وهذا أكيد ضروري لتأمين العملية بالطبيعة مع توصيات الأولياء في آخر اللحظات. كما تعرف يا منيه ديما تكون حاضرة، احنا حابين ناخذوا شوية التلامذة نشوفوا الأجواء معاهم. نتعرف عليك على السلامة، مرحبا.
2: السلام عليكم،
1: صباح الخير. بتعرفوا علي؟
2: لا الله عمر من كل شيء زين. كيف
1: اللي حكينا على التجربة اليوم، انت حبيت معناتها تكون موجودة، حضرت بالقدي خديت فكرة هكا وكتوصيات والكل، معناتها شنو اللي ممنوع شنو المسموح، اذا كل اكيد خديت عليه فكرة الفترة اللي فات.
2: اي خديت برشا توصيات الحقيقة من عند بروفيتشي وما وبا عائلتي خويا الكبير خاصة، والحقيقة حبيت الحقيقة قلت نخوض تجربة علاش لا، معناها نعيش تجربة.
1: هذه معناتها أول مرة معناتها تخوضها تجربة ولا خوضها قبل في السيزيام؟
2: لا الحقيقة خوضها قبل في السيزيام.
1: حاجة هيمة ليك أكيد.
2: إي
1: ربي يوفقك، ربي يوفقك اكيد اللي بدو يجي التلاميذ يدخلوا للمعهد الكيف. معنا ولي مباشره على موجات اذاعه الكيف، خلينا ناخذ معك كلمه. عسلامه.
3: عايش مرحبا بك. عايشكم.
1: تعرفوا علي؟
3: قيس الشرف.
1: عندك ولدك هكا كنت سيع فيه
3: ان شاء الله تو مش عادي نبيه وربي يوجههم خير وان شاء الله سنه ان شاء الله افراح الكيف برك خليه يمشي.
1: حطيتوا توصيات هامة هكا وصيتوا؟
3: والله العائلة كلها محاطة به، فهمتني؟ بما فيهم عمته وامه والعائلة كلها، فهمتني؟
1: ان شاء الله تفرحوا به.
3: ان شاء الله يعيشك ويرحم والديك وان شاء الله يزاد كيف الحسن الله.
1: يعيش مجتمع وفي ميل.
3: يعيشكم
1: يعيشك الله يخليك.
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ايمان، بالنجاح لابنائنا التلاميذ كلها.
1: امني مكثف زيدا موجود في محيط المعهد الكيف، واتلي مديت حاضرين ثمك الضحكه الفرحه الحمد لله ما فماش الستريس وغيره. هذايا معناتها اللي ريناه مع الصغيرات اللي فادكم بعضهم والكل، وهذايا هم برشا خاصه قبل الامتحان بشويه
0: يكونوا نفسي مهم برشا،
1: نفسيتهم تكون بلباس ويكونوا هكا فرحانين باش ينجموا يجتازوا امتحانات بخير. اليوم احنا نعرفوا اللي هما اول نهار، اليوم يعديوا عربيه وانجليزيه، غدوه ان شاء الله فرنسي وعلوم الحياه والارض، وبعد غدوه ان شاء الله رياضيات. فما وليه ناخذوها معنا زيد على موجات اذاعه الكيف مباشره. مع السلامه.
4: مع السلامه. مرحبا.
1: نتعرف علي.
4: والدة تلميذه باش تعدي توا ان شاء الله المناظره الالتحاق بالمعهد النموذجي بالكيف، ان شاء الله موافقه، ان شاء الله حضرت بالقدي، ان شاء الله وقفنا معاها كانت هي معناتها تابرت وخدمت بالقدي، ان شاء الله بتوفيق ان شاء الله.
1: ان شاء الله موافقه يا رب.
4: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
1: يعيشك الله يخليك يمينة.
0: إن شاء الله بالتوفيق إيمان لكل أبنائنا التلاميذ وين ما كانوا إن شاء الله.
1: خذينا فكرة على الأجواء بصفة عامة، الصغيرات أكيد بدو يلتحقوا بالمعهد إن شاء الله ربي يوفقهم، وأنا متعدية نسمع في الدعوات إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله ربي معاهم. هذه أكيد كلمة الأولياء، شنو خير منها دعوة الميمة وإلى الوالد إن شاء الله ربي ينجحهم الكل.
0: ناجحين إن شاء الله وفرحين أبنائنا التلاميذ الكل وين ما كانوا، أبنائنا في نوفيام في البكالوريا وفي السيزيام، إن شاء الله السنة الدراسية موفقة كلها نجاحات إن شاء الله للجميع.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: السابعة والنصف صباحا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي
2: إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى عناوين النشرة التي ستتابعون تفاصيلها بعد نصف ساعة من الآن. الإدارة الجهوية للحماية المدنية تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة إثر تدفق كمية هامة من المياه جراء عطب فني بأحد أبواب سد ملاق. بولاية جندوبة نوايا استثمار هامة قدرت ب 500 مليون دينار في القطاع السياحي بطبقة. بولاية الكاف اجتماع اللجنة الجهوية لتسريع في إنجاز المشاريع العمومية. وأكثر من 32 ألف مترشح يشرعون بداية من اليوم في إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها بعد نصف ساعة من الآن في أولى مواعيدنا الإخبارية. إلى اللقاء.

هذه إذاعة الكاف. صباح الخير، نهاركم مزين وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أكدت في بلاغة لها أن المصالح الفنية المختصة تدخلت بصفة فورية لمعاينة الوضع بسد ملاج بولاية الكاف بعد تسجيل عطب فني بأحد أبواب السد نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بواد ملاج ساهمت في ارتفاع هام لمنسوب المياه. وشددت الوزارة على أنه تم تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العطب الفني، وأضافت أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى متواجدة على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المتدخلة، وهذا لضمان سلامة المنشأة وحماية المواطنين والممتلكات. ودعت الوزارة متساكني المناطق المحاذية لمجرى واد ملاج والمناطق المنخفضة الواقعة أسفل السد إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإرشادات. وجاتنا مكالمة بطبيعة من مواطن يسكن في العصفورية 2 في الكيف فوق شوية من روضة، يقول أنه ثم فويت نتاع ماء، يعني ماء صافي ماء صالح للشرب عنده 3 شهور. سوناد الكيف، هذا نداء سوناد الكيف، ثم فويت في العصفورية 2 فوق شوية من روضة عنده 3 شهور، يعني اتصلوا العديد والعديد من المرات بسوناد الكيف يعني باش يشوفوا العطب هذا. الماء يقول صباح وليل وهو في الكياس ماء صافي نظيف، مع انهم في المنطقه هذه يقول راهو يقص علينا الماء يحلوه كان سبت واحد هكا هاو، والماء يقول نشوفوا فيه في الشارع وفي الطريق. نداء الى سوناد الكيف، البقعه هي العصفوريه 2 فوق شويه من روضه، عطب ماء صالح للشرب يعني ضايع في الطريق هكيك خساره. مره اخرى هذا نداء الى سوناد الكيف. ماني غير 4 توا عبر موجات اذاعه الكيف.

0: حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
1: إشهار
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
1: إشهار
5: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
6: يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية. أخبار الرياضة لهذا اليوم الخميس 18 من جوان 2026، أكيد بدايته شكون بالمونديال. وصباح اليوم كانت الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بإشراف المدرب الجديد الفرنسي إيرفي رونار. الأجواء حسب الأصداء اللي جينا من مونتيري مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي، الأجواء طيبة جدا، والمدرب يحاول ترميم المعنويات بعد هزيمة السويد 5-1 وتحفيز اللاعبين وشحذ الهمم قبل مباراة يوم الأحد أمام المنتخب الياباني. التركيز على الأمور الفنية والتكتيكية وقراءة للمنتخب الياباني اللي قدم مقابلة مميزة جدا أمام المنتخب الهولندي، تعادل فيها 2-2. منتخبنا مطالب بعدم العثرة في اللقاء الثاني أمام المنتخب الياباني وتقديم أداء أحسن من الأداء اللي قدمه ضد المنتخب السويدي لممكن الخروج من الغضب الكبير اللي يعيشه الشارع التونسي والجمهور التونسي في هذه الآونة على لاعبي المنتخب والإطار الفني اللي موجود فيه. التركيبة الجديدة للمنتخب الوطني التونسي على مستوى الإطار الفني بعد إقالة صبري اللاموشي، وحسب الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة قدم، الناخب الوطني هو إيرفي رونار، المساعد فريدريك بن كالاني، مدرب حراس جيل فواش، الأعداد البدني دافيد بارياك، وكذلك أنس كازوز مساعد معد بدني، قسم التحليل الفني والأداء فيه وهب الخزري، ألكسندر كيرفايان، حلمي لكشو وأنيس بن مليك. هذايا الطاقم الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي، تمنيتنا ليه بالتوفيق في مقابلته القادمة أمام المنتخب الياباني. اللقاء هذايا للاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن تعيين الحكم الروماني إستيفان كوفاكس لإدارته، لقاء يعتبر تاريخي بالنسبة للمونديال في هذه النسخة، واللقاء هذايا هو عدد ألف في مختلف نسخ المونديال اللي جرات. لقاء يوم الأحد 21 جوان الخامسة صباحا في مونتيال المكسيكية، الجولة الثانية من مجموعة السادسة لمونديال أمريكا كندا والمكسيك. المساعدين بالنسبة لكوفاكش ميهاي ماريكا من رومانيا كذلك، والمساعد الثاني أيضا فيرنش تونيغوي من رومانيا كذلك، ثلاثي روماني لإدارة لقاء المنتخب التونسي والمنتخب الياباني. المنتخب الوطني اللي تراجع 10 مراكز في تصنيف الفيفا اللي صدر البارح بعد المقابلات الأولى في المونديال، منتخبنا أصبح يحتل المركز 55 عالميا. من جهة ثانية المنتخب الأرجنتيني حافظ على الصدارة، تليه فرنسا وإسبانيا، وصعود المنتخب المغربي للمركز السادس عالميا. المونديال اللي تواصل البارح تعادل بين البرتغال والكونغو الديمقراطية هدف مقابل هدف، سجل جواو نيفيز دقيقة 6 للبرتغال، وويسا دقيقة 45+5 سجل التعادل للكونغو الديمقراطية اللي كان مميز جدا خاصة في الشوط الأول، أعطاي كرة للبرتغال، حافظ على نظافة شيبيكو رغم أنه قبل هدف لأنه حافظ على نظافة شيبيكو بعد ذلك، وكان دفاعي مميز وسط ميدان مميز. شوط ثاني كان قريب جدا من خطف الانتصار أمام منتخب منتخب البرتغال اللي حسب شفناه كريستيانو رونالدو أصبح عبء على المنتخب البرتغالي، خاصة هذا في اللقاء الأول ما شفناش منه حتى حاجة، وعملوا عليه أصحابه أكثر من تعميلهم على أرواحهم. على ذيك كان التعادل 1-1. إنجلترا فازت في لقاء ممتع جدا على كرواتيا 4-2. سجل هاري كين دقيقة 12 من ضرب الجزاء، بانورينا 36 دقيقة عدل لمنتخب الكرواتي، ثم هاري كين دقيقة 42 سجل الثاني، بيتر موسى دقيقة 45 زائد 5 عدل. الشوط الثاني كان الكل المنتخب الإنجليزي، بيلينغهام دقيقة 47 وراشفورد دقيقة 85، بيناتهم كانت بعض الفرص للمنتخب الكرواتي كاد أنه عدل 3-3، لكن إنجلترا كان أحسن من منتخب كرواتيا واستحق الفوز 4-2. صباح اليوم غانا بعد ما كانت متعادلة في الوقت بدل الضائع، عطاه 6 دقائق وقت ضايع كليم بيرغ الحكم السويدي، دقيقة 90 زائد 5 غانا سجلت الهدف الوحيد عن طريق يرينكي في 90 زائد 5، وأوزبكستان تخسر من كولومبيا 3-1، مونيوز دقيقة 40 عدل، فيزولايف دقيقة 60، لويس دياز 65، وكامباز دقيقة 90 زائد 9 سجل الثالث للمنتخب الكولومبي. اليوم تبدأ الجولة الثانية بالنسبة للمقابلات الخمسة، جمهورية تشيك مع جنوب أفريقيا الأمريكية توري بيسو هي حكمة المواجهة، 8 سويسرا البوسنة والهرسك البرتغالي جواو بينيرو، 11 كندا قطر الشيلي كريستيان جاراي يحكم المقابلة، وغدا صباحا الثانية فجرا المكسيك كوريا الجنوبية بإدارة الأورغوياني غوستافو نخيرا. هذه آخر أخبار المونديال إلى حد الآن، وجولة ثانية مهمة جدا بالنسبة للمنتخبات اللي انهزمت، المنتخبات اللي فازت تتأكد فوزها وترشح للدور الثاني، وفرق أخرى من أجل التدارك. على مستوى فرقنا في البطولة، للهيئة المديرة للنادي الأفريقي تؤجل موعد استئناف التمارين تحضيرا للموسم الرياضي المقبل واللي كان مبرمج سابقا هذا الأسبوع، التأجيل إلى الأسبوع القادم. السبب هو إجراء المدرب فوزي البنزرتي تدخل جراحي، وبالتالي خضوعه لهذا التدخل لأجل الإشراف على تحضيرات مبدئيا الأسبوع القادم تكون العودة إلى التمارين. مستقبل المرسى يتعاقد رسميا مع ثاني أبرز حارس الموسم الماضي في البطولة اللي هو حمزة بن شريفية، حارس نجم متلوي فسخ عقده والتحق بمستقبل المرسى بعقد لمدة 3 مواسم مع مدربه عماد بن يونس. منتخب الكرة الطائرة انهزم البارح في أولى الوديات في ترابسو في إيطاليا ضد المنتخب الإيطالي الثاني ب3 أشواط مقابل شوط، وغدوة لقاء ثاني ضد نفس المنتخب. اليوم في كيف اليوم التكويني الخاص بالجمعيات الرياضية، يوم تكويني للمسيرين يخص الجوانب الإدارية المالية والقانونية في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية من 9 حتى 1 ظهرا. فريق المستقبل الرياضي بجريسة في كرة قدم النسائية صغريات يلعب الدور النهائي لكأس الرابطة يوم السبت 9 في ملعب الكرم ضد الترجي الرياضي الجرجيسية. المشاركة التونسية في الجائزة الكبرى براء ألعاب القوى في رادس البارح 9 ميداليات، 3 ذهبية 2 فضية و4 برونزية، روعة ليلي أيمن لعكم ورجاج بيلي ذهبيات، فضيلة نفاتي هشام ربيع فضيات، وفتحي عميمية محمد الديحي يوسف الوهيبي وسيف جليل في البرونزيات الأربعة اللي تحصلوا عليها من التونس البارح، إلى حد الآن 18 ميدالية بعد يومين، 6 ذهبية 5 فضية و7 برونزية. البطلة مريم الورغي معتمدي تطوير وتابعة لفرع نادي الحرس الوطني لألعاب القوى تشارك مع المنتخب الوطني التونسي لألعاب القوى في البطولة العربية من 20-24 جوان في العاصمة المصرية. تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب التونسي ولابنة تطوير مريم الورغي. كمل دوليا، وريال مدريد الإسباني أعلن البارح رسميا تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي برناردو سيلفا اللي شارك أساسي البارح مع البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، وسيلفا باش يبقى مع الريال حتى جوان 2028، ثاني تعاقد ليه بعد مارك كوكوريلا المدافع الدولي الإسباني من تشيلسي، وكان تعاقد سابقا مع المدرب البرتغالي جوزي مورينو. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقاني جدد إن شاء الله بعد 1 ساعة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: شكلك ماكش كل هذا اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بمدينة الكاف.

0: إشهار.
1: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار.
3: تمام، والثمينة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الكاف.
3: السعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي اليوم زيارة إلى ولاية الكاف للاطلاع على سير العمل بعدد من المؤسسات التربوية بالولاية. الإدارة الجهوية للحماية المدنية تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثر تدفق كمية هامة من المياه جراء عطب فني بأحد أبواب سد ملاك. بولاية جندوبة نوايا استثمار هامة بقيمة 500 مليون دينار في القطاع السياحي بيتبرقة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يؤدي اليوم وزير التربية نور الدين النوري زيارة عمل إلى ولاية الكاف، يطلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات التربوية بالولاية، حيث سيتفقد سير امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام بمركزي الامتحانات بمعهد الكاف والمدرسة الأعدادية ابن الهيثم بتجروين. كما سيطلع وزير التربية على مدى تقدم الأشغال بعدد من المؤسسات التربوية بالولاية، من بينها المدرسة الأعدادية برنوسة، حيث سيعاين مدى تقدم أشغال الصيانة. هذا وسيزور وزير التربية معتمدية الدهماني للإذن ببداية أشغال صيانة المدرسة الابتدائية الانطلاق، كما سيعاين مدى تقدم أشغال بناء مدرسة ابتدائية بمعتمدية لوكسور. في الشأن التربوي، دائما يشرع وشرع اليوم 32,004 مترشحين في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام، والتي تتواصل إلى غاية 20 جوان الجاري، وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3,750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. ونشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام مرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 26 و2000 والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS بإمكانهم التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. إلى الأخبار الجهوية، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مساء أمس أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاق، نتج عنه تدفق كمية هامة من المياه بوادي ملاق، ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي. ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف وادي ملاق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الواد، كما دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي في أسرع الأجال وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من الصلة الميدانية. وبدوره دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين والمتساكنين القاطنين على ضفاف الواد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد الفوري عن مجرى الوادي وضفافه وتجنب التواجد بالمناطق المنخفضة، وفق ما ورد على صفحة رسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية. كما أوصى ديوان الحماية المدنية الفلاحين بالمناطق المجاورة لمجرى الواد بالإسراع بإخراج المعدات الفلاحية الموجودة بمحاذاة الواد وإبعاد المواشي عن المناطق المهددة بارتفاع منسوب المياه حفاظا على سلامتها. وكانت المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بجندوبة قد أعلنت عن شروع الإدارة العامة للسدود أمس في تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من سد ملاق على أن تتواصل ذات العملية لمدة شهر، وذلك بهدف دعم المناطق السقوية على منظومة بوهرتما. ومن جهتها أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى متواجدة على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة بالتنسيق مع الصولة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المتدخلة، وذلك لضمان سلامة المنشأة وحماية المواطنين والممتلكات. وفي إطار التوقي والحيطة دعت إلى تأمين المعدات الفلاحية والآلات والمواشي المتواجدة بالمناطق القريبة من مجرى الواد ومراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من مجاري المياه والالتزام بتعليمات الحماية المدنية والسلطات المحلية عند الاقتضاء. دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي لتوخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية. رئيس النقابة ليث بن بشر:
0: أكثر شوية حذر، نبدأ من نحن ساعة الفلاحة، البلايس اللي تبدأ قريبة الكيات نعمل فيها كالزنار، سيما في المساحات اللي تكون واسعة شوية، تتكتم في اثنين ولا على الأقل يدور بها الزنار ويتحرث، ثم أنه تكون لدي تركتورات وماكينات مجهزة على الأقل، رغم اللي هي الدفوزة نتاع الحرائق مثيل لستي حريق كبيرة قدر الله، والناس المستعملين الطريق لأن أرزاقنا على الكيات اللي متعدي جاي خارج ماشي كيف الزندوب الباشا الماطر بركلة الحصايد على اليمين وعلى اليسار ما يستهونش باش يرمي بون تاع غارو في الكياس، لان الدنيا سخونه الدنيا كلها شايحه، حتى الاعشاب الطفيليه هي بدا تنجم تشد فيها من الاول، ولا قدر الله يمشي كناري في الهشيم. اخواننا في الحمايه المدنيه لعل في بعض الاماكن لازم مراكز متقدمه مثلا ولايه كبيره.
3: أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب بسليان حسن الخضراوي أفاد أنه تم إلى حدود يوم الثلاثاء الفارط تجميع حوالي 388 ألف قنطار من الحبوب، تم إجلاء 72 ألف قنطار منها إلى الخزانات أغلبها من مادة الشعير.
5: وصلنا إلى حد يوم 16 جوان جمعنا 388 ألف قنطار موزعة بين 93 ألف قنطار قمح صلب، 37 ألف قنطار قمح لين، و255 ألف قنطار شعير، وكميات صغيرة في حدود 673 قنطار تلقيحات. عملية الإجلاء انطلقت بصفة مبكرة تقريبا منذ 4 جوان، دا ديوان الحبوب في إصدار طلبات التزود وعملية الإجلاء. وصلنا بنفس التاريخ يعني 16 جوان أجلينا 72 ألف قنطار، الأغلبية شعير. الهواء انطلق الحقيقة يعني الكميات تقريبا في حدود 30 ألف قنطار، وموجودة في عدد قليل يعني من المراكز، حدود 5-6 مراكز قاعدين نتبع فيهم، وأزلنا طلبة التزود والمتابعة يعني بشكل يوم.
3: تزامنا مع موسم الحصاد للزراعات الكبرى تنتظم أيام 19، 20، و21 من جوان الجاري فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية، مهرجان القمح بباجة، وفقا لما تم الكشف عنه خلال ندوة صحفية بقصر بلدية باجة. مدير المهرجان ورئيس جمعية منتدى المهرجان محمد بن عيش:
6: برنامج مميز داري فيه العديد من الفقرات، فيه قرية السنابل، المجامع المهنية الفلاحية التقليدية، نشاط ثقافي فلاحي تجاري رياضي، عنا زاد الندوة العلمية الوطنية أي دور للفلاحة ذكية في تحقيق السيادة الغذائية، عنا نشاطات موسيقية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى يوم الأحد، عنا عرض مميز للفنان يوسف الراشي، عرض تراثي ثقافي مميز.
3: التأم أمس بمقر ولاية الكاف الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية بالجهة، وذلك تحت إشراف والي الجهة وليد كعبية. واستعرضت اللجنة تقدم تنفيذ المشاريع التي تهم بعض القطاعات الحيوية على غرار الجسور والطرقات والطاقة والغاز الطبيعي والبنية الأساسية والتطهير والشباب والرياضة والتزود بالماء الصالح للشراب بالوسطين الريفي والحضري وغيرها من القطاعات الحيوية، خاصة وأن البعض من المشاريع مرتبطة بأجال في التمويل. كما استعرضت اللجنة وضعية عدد من مشاريع قطاع الطرقات والجسور التي تندرج ضمن مشروع تعصير البنية الأساسية والتي تشكو صعوبات في تنفيذها، سيما منها أشغال تهذيب الطريق الجهوية رقم 60 الرابطة بين الدهماني والكسور والطريق الجهوية رقم 78 وأشغال تهذيب الطريق الجهوية رقم 173 الرابطة بين قنطرة ملاق ومعتمدية الطويرف ومعتمدية ساقية سيدي يوسف وبرنامج تهيئة سد ملاق العلوي. وتم التداول في الإشكاليات الفنية التي تعترض حسن سير هذه المشاريع ونظر في إيجاد الحلول العملية اللازمة لتجاوز الإشكاليات التي تعترضها، خاصة منها نقص المواد المقطعية قصد الإيفاء بالتعهدات المتفق عليها. وتطرقت اللجنة أيضا إلى مشروع إيصال طريق السيارة إلى مدينة الكاف، حيث انطلقت الدراسة الاجتماعية خلال شهر أفريل 26 و2000 وشملت كل من معتمدية الكاف

0: تقدم إنجازها. سيتدعم القطاع السياحي بولاية جندوبة باستثمارات هامة بقيمة 500 مليون دينار تشمل 3 وحدات فندقية بطاقة إيواء تصل إلى 2000 سرير، مما سيساهم في تنشيط مطار طبرقة الدولي ويخلف مواطن شغل جديدة ويدفع بالتنمية إلى الأمام، وفق المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني.
1: النشاط السياحي يمر حتما عبر استحداث مسق الاستثمارات الخاصة. نحن نسعى لاستقطاب نوايا استثمارية نوعية. هناك 3 مشاريع كبرى ستنضاف للجهة بعد استكمال جميع الإجراءات، أحداث 3 نزول سياحية بمواقع أو عقارات تابع المنطقة السياحية المرجان بتبرقة، لإنجاز عدد 2 نزول من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم، طاقة الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير، استثمارات جملية ب 500 مليون دينار. هذه الاستثمارات الهامة من شأنها أن تساهم في تطوير طاقة الإيواء، وبالتالي يمكن تسويق الجهة بطريقة مجدية لدى متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار الأجنبية لجلب واستقطاب أسواق خارجية أخرى، إضافة إلى خلق المواطن الشغل.
0: أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أمس خلال جلسة عمل تنسيقية للأعداد لتدخل مدني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائي، وذلك إثر تسجيل بؤرة لداء الكلب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات سليانة والكاف والقصرين. ويأتي هذا التدخل في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب عند الحيوان وتعزيز منظومة اليقظة والاستجابة المبكرة للأمراض الحيوانية المشتركة، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للمصالح البيطرية. وسيرتكز التدخل الميداني على تنفيذ حملة مكثفة للتلقيح والتقصي الوبائي وأحكام التوقع الصحي حول البؤرة المكتشفة، مع تعبئة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة بهدف تعزيز المناعة الحيوانية والحد من مخاطر انتشار العدوى وحماية الصحة العامة، وفق نص البلاغ. في الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون مساء أمس إثر استهداف طيران الاحتلال الصهيوني جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخا على الأقل تجاه مواطنين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي بمواصي خان يونس على شارع الرشيد، مما أسفر عن استشهاد مواطنين 2 وإصابة آخرين بإصابات وصف بعضها بالحرق. كشفت الولايات المتحدة وإيران عن نص مذكرة التفاهم التي وقعت إلكترونيا بين الجانبين مساء أمس، والتي تتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية والتزاما بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، إلى جانب إجراءات تتعلق برفع العقوبات وحرية الملاحة وإعادة الأعمار. تنص المذكرة التي نشرت بين الجانبين على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التزام الطرفين بعدم اللجوء إلى الحرب والتهديد باستخدام القوة واحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وفي شأن النووي، تؤكد إيران عدم السعي إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، فيما اتفق الطرفان على معالجة ملف المواد المخصبة المخزنة وفق آلية متفق عليها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى مواصلة التفاوض بشأن التخصيب والاحتياجات النووية الإيرانية ضمن الإطار الاتفاقي النهائي. بهذا الخبر ننهي أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بها مما جاء فيها من عناوين. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي اليوم زيارة إلى ولاية الكاف للاطلاع على سير العمل بعدد من المؤسسات التربوية بالولاية. الإدارة الجهوية للحماية المدنية تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة إثر تدفق كمية هامة من المياه جراء عتب فني بأحد أبواب سد ملاك. بولاية جندوب نوايا استثمار هامة بقيمة 500 مليون دينار في القطاع السياحي بطبرقة. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
2: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إشهار
2: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
4: عندك أورانج
1: إشهار.

0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمن الشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك.
4: نهاركم زين، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا. جوجل تطرح أدوات الرقابة الأبوية لجميع أجهزة أندرويد مع تحديث أندرويد 17. أعلنت جوجل عن إتاحة أدوات الرقابة الأبوية الجديدة لجميع أجهزة أندرويد بالتزامن مع بداية العطلة الصيفية وزيادة وقت استخدام الأطفال للأجهزة الذكية. وكانت هذه الميزات قد ظهرت لأول مرة على هواتف بيكسل في نهاية عام 2025، لكن مع تحديث أندرويد 17 أصبحت متوفرة الآن على كافة الأجهزة التي حصلت على التحديث. وتمكن أدوات الرقابة الأبوية الجديدة أولياء الأمور من تحديد مدة استخدام الجهاز اليومي وجدول فترات الراحة اللي تم فيها قفل الجهاز ليلا، إلى جانب إمكانية تصفية خيارات التحميل من جوجل بلاي. يمكن للأباء أيضا حظر تطبيقات محددة أو تقييد الوقت المسموح به على تطبيقات معينة، ولا يمكن تعديل هذه الإعدادات إلا من خلال رمز بين خاص بوضع خاص يوضع من قبل ولي الأمر. وترتبط هذه الميزات أيضا بأداة جوجل فاميلي واللي توفر المزيد من الخيارات لإدارة حسابات الأطفال على جوجل ومتابعة وقت استخدامهم للشاشات. بجانب هذه الإضافات، أعلنت جوجل عن تعزيز دعم صندوق الرفاهية الرقمية المخصص لابتكار تدخلات جديدة تركز على الممارسات الصحية في استخدام التقنية وتقليل مشكلات العزلة الاجتماعية بين الأطفال والمراهقين.
3: هاي تك.
0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمن للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعي اذاعه الكيف. واللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده بجندوبه اعلنت في بلاغ اصدرته صباح اليوم انه تدفق المياه من سد ملاك سيتواصل الى مساء اليوم الخميس، داعيه جميع المواطنين خاصه القاطنين بزفاف واد ملاك الى مواصله اتخاذ الاجراءات الوقائيه ذاتها اللي تم اصدائها. وطمأنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة جميع متساكني الولاية وخاصة المواطنين القاطنين بمحيط واد ملاك أن المياه لم تغمر المنازل باستثناء المساحات الزراعية المحاذية لمجرى الواد حاليا. أيضا أكدت اللجنة في بلاغ اليوم اتخاذها جميع الاحتياطات الضرورية وأخذ الإجراءات اللازمة من أعلام المواطنين وتحذيرهم بإمكانية وجود خطر لارتفاع منسوب المياه بواد ملاك، مع توفير وتركيز الإمكانيات المادية والبشرية وتوفير المضخات للتدخل عند الضرورة خاصة بقنطرة الطويرف وعين كرمة والمعاريف، وتركيز دورية قارة من الحرس الوطني.

0: إشهار.
1: طور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار. تحية متجدد لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يتابعوا فينا يتابعوا في إذاعة الكيف في صباح الخير لليوم. مباشرة الآن نمشيوا إلى جندوبة حيث زميلي هشام الصغيري في أسعار السوق لليوم. هشام نهارك زين مرة أخرى، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: تحية لك، تحية لكل المستمعين. بالفعل اليوم جولة كالعادة في السوق البلدي مدينة جندوبة، كل شيء متوفر، ما ثماش نقص في مواد معينة. الحركية ثم شوية حركية، تعرف مع ارتفاع درجات الحرارة انه الناس تختار والمواطن يختاروا انه يمشي بكري شوية للسوق.
0: يعني الحركية تبدأ على بكري بتبيع.
3: تبدأ على بكري الأسعار متغيرت برشا. إذا كنا ننطلق بالخضار، عدنا الفلفل من زوز دينارات 200 مليم حتى زوز دينارات و 800 مليم. الطماطم من دينار 600 مليم حتى زوز دينارات و 400 مليم. عندنا البصل من دينار 600 مليم حتى زوز دينارات 200 مليم. البطاطا من دينار 600 مليم حتى زوز دينارات. السنيريا دينار و 500 مليم. الخس دينار و 500 مليم. الخضرة جويدة من 450 مليم حتى 500 مليم. بالنسبة للغلال، عندنا الفريز 6 دينارات حتى من 4 دينارات حتى 6 دينارات. عدنا الخوخ كراميل ب 4 دينارات 800 مليم. الخوخ متبقايا من 3 دينارات 600 مليم حتى 4 دينارات 700 مليم. عدنا كذلك المشماش ب 4 دينارات 500 مليم. العوينة ب 3 دينارات 800 مليم حتى 4 دينارات 400 مليم. بالنسبة للدلاع الكيلو بدينار، ولا بطيخ الكيلو بدينار و 500 مليم. وثم كميات بدأت توصل للأسواق في الفترة هذه. بالنسبة للغلة، هذه الغلة الموسمية بالنسبة للدلاع والبطيخ. بالنسبة للحوم، عندنا الدجاج كيلو ب 8 دينارات 490 مليم. السكالوب 10 دينارات 880 مليم. الكبدة 10 دينارات 500 مليم. بالنسبة للحوم الحمراء، عندنا العلوش من 50 دينار حتى 52 دينار. البرشني من 48 دينار حتى 52 دينار. الهبرة متاع العجل من 38 دينار حتى 42 دينار. عدنا الكبدة ب 50 دينار. المركزة سبيسيال من 38 دينار حتى 42 دينار. الدوارة من 10 دينارات حتى 13 دينار. هذا بالنسبة للحوم. بالنسبة للأسماك، عدنا السردينة 8 دينارات 400 مليم. النظلي من 16 دينار حتى 28 دينار. الدوراد من 16 دينار حتى 26 دينار و 800 مليم. عدنا الطن الكعبة 13 دينار. وعدنا البوكة من 8 دينارات 800 مليم حتى 12 دينار و 400 مليم. هذه تقريبا الأسعار يمين على مستوى السوق البلدي اليوم بمدينة جندوبة. والملحوظ أنه كميات الغلال أكثر من الفترة السابقة. بالطبيعة نعرف أنه في الفترة هذه تكون ثم عدد كبير من الأنواع متاع
0: ثم أنواع من الغلال متوفرة.
3: الغلال لكنها مازال سعرها مرتفع.
0: إن شاء الله الأسعار تكون خير الأيام القادمة وتكون متوفرة أكثر بالطبيعة. شكرا لك هشام، تحيتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في جندوبة. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

شكون فكرة عن الصيدليات المناوبة اليوم بولاية الشمال الغربي؟ نبدأ بولاية سليانة. بالنسبة للكريب صيدلية حسنين عيادي، سليانة المدينة، رشدي السعيدي، الروحية صيدلية محمد الهادي العرابي، مكسر صيدلية محسن رمضاني، بعرادة محمد الرجب صفر، قعفور توفيق الرياحي، كسرة صيدلية يوسف مفداوي، عين برجو صيدلية عصام بن عطية. بالنسبة لولاية جندوبة نبدأ بعين دراهم صيدلية نادية مرزوقي، فرنانة صيدلية فرح عبدلي، جندوبة الجنوبية سامي جربي، جندوبة الشمالية صيدلية هند الدخيلي، بوسالم عبد الفتاح، حسني طبرقة صيدلية بهاء سعودي، غردي ماء صيدلية محسن زقتني، بالريجة صيدلية أحسان غزواني. نمشي ولاية الكيف، نبدأ بسترس صيدلية بسمة بالضيف، دهماني صيدلية عمار جيزاني، نبر عمر الحناشي، الكيف المدينة صيدلية ليلى بالضيف، صيدلية محمد يحيى نصر، وصيدلية سمير التبرسقي، قلعة سنين صيدلية موسف عاشور، لكسور صيدلية خالد انتاتي، سقيت سيدي يوسف صيدلية تمال بوغانمي، تاجروين صيدلية لسعد محشوبي. ولاية بيجا نبداو بتستور صيدلية محمد رضا هرقلي، بيجا المدينة صيدلية رضا بن عثمان، وصيدلية محمد انيس سليمام، نفزة صيدلية سفيان الزويغي، مجاز الباب طيب قاسمي، تبرسق صيدلية تيمن غديرة، تبار صيدلية رفيق قزم، واد الزرقاء صيدلية نادية شلواتي، وسيدي اسماعيل صيدلية فراس انصيري.

0: مستناكي.
1: لحظة لحظة يا دلي، شو هالمستيناكي؟ مستيناكم
0: مستيناكي.
1: أعلى أعلى. أنا إيه إيه هيك إيه هالقد.

0: Esmak, monsieur. Şu Esmak.
1: Aziz.
0: Aziz. Aziz. Şu Esmak. واحد واحد.
2: اللجنة الجهوية نذكركم لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة أعلنت في بلاغ لها أصدرته صباح اليوم أنه تدفق المياه من سد ملاك باش يتواصل إلى مساء اليوم الخميس، ودعات جميع المواطنين خاصة القاطنين بضفاف واد ملاك إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية ذاتها اللي تم إزدائها. وطمأنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة طمأنت جميع متساكني الولاية وخاصة المواطنين القاطنين بمحيط واد ملاك أنه المياه لم تغمر المنازل باستثناء المساحات الزراعية المحاذية لمجرى الواد حاليا. أيضا أكدت اللجنة في بلاغ لها اليوم اتخاذها جميع الاحتياطات الضرورية وأخذ الإجراءات اللازمة من إعلام المواطنين وتحذيرهم بإمكانية وجود خطر ارتفاع منسوب المياه بواد ملاك مع توفير وتركيز الإمكانيات المادية والبشرية وتوفير المضخات للتدخل عند الضرورة، وخاصة بقنطرة الطويرف وعين كرمة والمعاريف، وتركيز دورية قارة من الحرس الوطني. هذا هو بلاغ اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، بلاغ أصدرته هذا الصباح بأن تدفق المياه من سد ملاك سيتواصل حتى مساء اليوم الخميس، وديما تدعو المواطنين وخاصة القاطنين بضفاف واد ملاك إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية ذاتها نفسها اللي تم إزدائها. هكا تقريبا نوصل نهاية لقنا هذا معاكم اليوم من صباح الخير، أجمل تحيات هجر مناعي، سعاد عباس، هشام بن صحابة، مكرم عوادي ويمين رزيق. متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهريه على الماتشوات.
5: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج.
0: اشهار
6: التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي
6: الكاف. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. يؤدي اليوم وزير التربية نور الدين النوري زيارة عمل إلى ولاية الكاف، يطلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات التربوية بالولاية، حيث سيتفقد سير امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام بمركزي الامتحانات بمعهد الكاف والمدرسة الأعدادية ابن الهيثم بتجروين. وزير التربية في متابعة الزميلة كافية الفرشيشي.
8: زيارة متابعة لانطلاق مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ومناظرة ختم التعليم الأساسي التقني والعام، اليوم اخترنا معهد الكيف للوقوف عند حسن التنظيم وحسن استقبال أبنائنا المترشحين اللي ندربوهم على محطة من محطات اللي مروا بها كما شفتوا في البكالوريا في الأيام الماضية. اليوم احنا عندنا نوفيام ثم تعقبها السيزيام في ولاية الكيف في هذا المعهد العريق في هذه المنارة التي نسعى أن تتجدد وأن تكون في حلة جديدة. وقفنا على حسن التنظيم وعلى مدى التناسق بين وزارة التربية وبقية هيكل الدولة أنها توفر كل الظروف المناسبة لاستقبال أبنائنا المترشحين وتدريبهم على مثل هذه الامتحانات ومثل هذه المناظرات باعتبارها محطة من بين المحطات العديدة التي سيمر بها أبنائنا التلاميذ، من أجل أن نجعلهم في دربة في استعداد ذهني ونفسي ومعرفي لتجاوز كل هذه المراحل بسلام وبأمان، ونوفر لهم شرط النزاهة وشرط الموضوع وشرط العدالة بينهم جميعا.
6: كما سيطلع وزير التربية على مدى تقدم الأشغال بعدد من المؤسسات التربوية بالولاية من بينها المدرسة الأعدادية ببرنوسة، حيث سيعاين مدى تقدم أشغال الصيانة. هذا وسيزور وزير التربية معتمدية الدهماني للإذن ببداية أشغال صيانة المدرسة الابتدائية الانطلاق، كما سيعاين مدى تقدم أشغال بناء مدرسة ابتدائية بمعتمدية لوكسور. يشرع 32,004 مترشحين بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية التي تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية 20 من جوان الجاري. وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 26 و2000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS بإمكانهم التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مساء أمس أنه تم تسجيل عتب فني بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاق ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي. ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف وادي ملاق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الوادي، كما دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي في أسرع الأجل وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية. أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أمس خلال جلسة عمل تنسيقية للإعداد لتدخل الميداني مكثف للتلقيح وتقصي الوبائي، وذلك أثر تسجيل بؤرة لداء الكلاب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات سليانة والكاف والقصرين. وأتي هذا التدخل في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلاب عند الحيوان وتعزيز منظومة اليقظة والاستجابة المبكرة للأمراض الحيوانية المشتركة، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للمصالح البيطرية. كشفت الولايات المتحدة وإيران عن نص مذكرة التفاهم التي وقعت إلكترونيا بين الجانبين مساء أمس، والتي تتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية والتزاما بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، إلى جانب إجراءات تتعلق برفع العقوبات وحرية الملاحة وإعادة الإعمار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: صباح الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من زوايا الأحداث على موجاتنا. الموعد هذا اللي ينطلق من توا يتواصل معكم للأحداث في مجموعة كبيرة من المواضيع تكتشفوها معنا تباعا. قبل كل شيء بطبيعة نحب نتمنى النجاح لوليداتنا اللي ينطلقوا اليوم في مناظرة النوفيام، إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله بالتميز و التوفيق في امتحاناتهم. فقرتنا الأولى حبينا نخصوها للجيش الوطني، وخاصة وإحنا نعيش على وقع الاحتفالات بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. باش نتحدثوا عن هذا الموضوع حاضر معنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الربحي. مرحبا سي صبري.
1: بخير أختي لوحاس، بخير كمستمعات ومستمعات، كيف؟ سعيد جدا بتجدد اللقاء في زاوية الأحداث.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سي صبري، معك ناخذ فكرة على الجيش الوطني، وخاصة شنو ما أبرز المهام متاعه منذ انبعاثه.
1: هو أختي لوحاس، بعد تونس في إحياء ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، واللي تحتفل به تونس كل 24 جوان من السنة طبعا لتثمين أهمية هذه المؤسسة من جهة، وأيضا للتذكير بأدوارها من جهة أخرى. نعرف مليح أختي ضحى أن الجيش الوطني التونسي يجمع الجيوش الثلاث في البر والبحر والجو، والتي تتقاسم بينها المهام الدفاعية وتأمين الحدود، وتشارك في عديد المهام الأخرى التي ألفها التونسيون، ومنها تأمين سير الامتحانات الوطنية واللي نحن فيها ديجا في الفترة هذه، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والقوافل الصحية والتدخلات الهامة للهمسة العسكرية في صيانة وإسناد الدولة في ترميم بعض المنشآت والبنى التحتية من طرقات وجسور وآخرها، تعهدها بترميم تسقيط الغالبة بالقروان. يعني تقريبا جملة هذه الأدوار أو المهام هي شغريب على التونسيين. أيضا التونسيين يعرفوا أن الجيش الوطني التونسي شارك في بعثة السلام الأممية بأكثر من 20 مهمة، منها 16 مهمة تحت إشراف الأمم المتحدة وأربع مهمات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يعرف جيدا التونسيون عديد الأدوار اللي ما نجموش ننسوها، خاصة خلال اللحظات الحرجة من تاريخ الوطن. تفكروا أحداث الثورة وبعد الحرب على الإرهاب من سطر الجيش، ملحمة تاريخية في حماية المنشآت والأرزاق والعباد، وقدم الشهداء رحمهم الله برهن على حالة فريدة من إنكار متشبيه للذات أمام راية الوطن من خلال الحفاظ على أمن واستقلال.
0: نعم، شكرا لك على هذه الفقرة الخاصة سي صبري الربحي. احنا بعد شوية باش نواصلوا ونرجعوا خاصة على أبرز المستجدات العالمية في علاقة بالملفين الفلسطيني واللبناني، وإن شاء الله يلتحق بنا الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: 9:12 على موجيتنا، أهلا وسهلا بكم. نستقبل ضيفنا الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. مرحبا دكتور عابد.
1: مرحبا بك وتحياتي لك ولكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا. أيضا نرحب من جديد بالكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الربحي. مرحبا سي صبري.
2: مرحبا أختي ضحى مجددا، ومرحبا بدكتور عابد الزريعي.
0: مرحبا. إذن الانطلاقة معك دكتور عابد، وعودة نبدأ من المستجدات في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، آخر المستجدات الميدانية والمتعلقة خاصة بالوضع الإنساني الحرج.
1: نعم، الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية، بداية لابد من الإشارة إلى القاعدة التي يمكن أن نقرأ عليها وعلى أساسها هذه المتغيرات المتسارعة. هذه القاعدة الآن ألخصها في 3 نقاط. النقطة الأولى هي سعي الكيان الصهيوني للسيطرة على ما تبقى من المجال الجغرافي الفلسطيني. المسألة الثانية وهي تتعلق بالمتغيرات المرتبطة بحل الكنيسة الصهيوني والمضي نحو انتخابات جديدة، وبالتالي محاولة توظيف كل ما يجري في الأرض الفلسطينية إلى صالح الفريق الحاكم في الكيان الصهيوني. المسألة الثالثة أيضا بالمتغيرات، وهي ترتبط ب مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ومحاولة الكيان الصهيوني أيضا الحصول على الفوائد الكبرى خاصة من قبل حليفة الأمريكي. هذه هي القاعدة الأساسية. في ضوء ذلك نلاحظ أن حركة الكيان تمضي في أكثر من مستوى. على قطاع غزة هناك الخطوة الأولى التي تمت خلال اليومين الماضيين، وهي توسيع المنطقة التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني، وهي ما يسمى بالخط الأصفر، حيث استيقظ الأهالي وإذ بكتل حجرية صفراء أمام بيوتهم تحدد حركتهم في المجال أو في الفضاء المحيط بهذه البيوت. ارتبط ذلك أيضا بعملية الضغط المتواصل على موضوع المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وقد زاد التعقيد في هذا الجانب انقطاع الكهرباء بشكل شبه كامل عن قطاع غزة. وعندما نقول انقطاع الكهرباء فإن هذا الأمر ينعكس على كافة الجوانب الصحية والتعليمية والحياتية وكافة مناحي الحياة. ارتباطا بذلك أيضا تتواصل عمليات القنص والقتل التي يقوم بها الكيان، والتي تجاوز رقم الشهداء حتى هذه اللحظة 73,000 شهيد، هذا غير الشهداء الذين ما زالت أجدافهم مدفونة تحت الأرض. ارتباطا بذلك أيضا يسعى الكيان الصهيوني إلى

0: خلق ما يمكن تسميته بهندسة الفوضى داخل قطاع غزة من خلال الدعم المتواصل للعملاء ومن خلال تحريك حقيقة بعض الأدوات يعني العميلة، وهنا نستطيع أن نفهم الدعوات المتكررة التي تخرج وتدعو الناس للتظاهر يوم 26/6، وفي مواجهة ذلك يعني المراهنة الأساسية على الوعي المجتمعي وتركيز أبناء قطاع غزة على الوحدة الوطنية. بالنسبة للضفة الغربية أيضا هي لا تخرج عن هذا السياق، ويبدأ المسلسل باستهداف مسألة التمثلات والتصورات المرتبطة بالوعي الثقافي العميق والقيمي بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، وهنا نفهم عملية المداهمات المتواصلة للمسجد الأقصى والنوم في باحات المسجد الأقصى ضمن ما سمي يعني الانبطاح الملحمي الذي قام به مجموعة من الصهاينة. يرتبط هذا الموضوع بمسألة سبق أن أشرنا إليها، وهي السعي لرفع الوصاية الهاشمية عن المقدسات في مدينة القدس وتقديم مشروع يتحدث عن تحويل المسجد الأقصى إلى يعني معبد إبراهيمي شبيه بالمعبد الإبراهيمي الموجود في الإمارات ارتباطا باتفاقيات التطبيع. نقطة أخرى في هذا المجال، وزير المالية الصهيوني قام بإلغاء اتفاق الخليل الموقع عام 1967، بما يعني ذلك من رفع يد بلدية الخليل عن التخطيط والإشراف على الشؤون البلدية وتحويل هذه المسؤولية للعصابات الصهيونية، وهذا يأتي في سياق السعي للسيطرة على الحرم الإبراهيمي. ارتباطا بذلك أيضا عملية الحرق المتواصلة للمساجد في الضفة الغربية. على المستوى الثاني تتواصل عملية الاستيطان الجاري على الأرض، وهذه العملية يتم دعمها بشكل رسمي من خلال رصد الأموال للمستوطنين أو لما يسمى بفتيان التلال وأخذ القرارات المتتالية لتوسيع العملية الاستيطانية. يضاف إلى ذلك عملية التضييق المالي التي تتم على الضفة الغربية على مستوى البنوك على مستوى التجارة وكافة الجوانب الاقتصادية، بما يعني ذلك من محاولة خنق للاقتصاد الفلسطيني وبالتالي خلق ظروف طاردة للسكان ارتباطا بالعنوان الأساسي الثابت الذي أشرنا إليه، وهو محاولة السيطرة على ما تبقى من المجال الجغرافي الفلسطيني.
1: نعم، هذه إذن ملامح الوضع بطريقة موجزة أكيد دكتور عابد لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل الأصعدة وفي كل المجالات. سي صبري، إذا كان لديك تعليق فيما يتعلق بما طرحه الدكتور عابد، وإلا نتحدث أيضا عن الوضع في لبنان. توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ورغم ذلك الكيان الصهيوني على لسان نتنياهو يقول أن الكيان الصهيوني ليس ملزما بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم، وأنه لن ينسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله. وقد جسد هذه المقولة، وخاصة أن الغارات ما زالت متواصلة إلى فجر اليوم على جنوب لبنان.
2: وفي الحقيقة أختي ضحى، ليس لدي ما أضيف عما قام بتحليله وعرضه الدكتور عبد الله، خاصة في علاقة بالأزمة المركبة في قطاع غزة. وأريد أن أؤكد أيضا بالنسبة للضفة أنه ما يحصل هناك هو عملية تكامل للأدوار بين اقتحامات الجيش الصهيوني الممنهجة والاعتداءات التحريرية الواسعة للمستوطنين، مما يشير ربما بالمزيد من التصعيد في الفترة القليلة القادمة. بالنسبة للوضع في لبنان، فعلا مثل ما كنت تحدثت أخي دعاء أنه الغارات الصهيونية تواصلت على جنوب لبنان، كنا ربما ننتظر أو نتوقع بأنه التفاهم الأمريكي الإيراني كان ليعني بظلاله على الوضع في لبنان وأنه سوف يكبح جماح الغطرسة اليهودية وخاصة دموية نتنياهو، لكن يبدو أنه اليوم الطائرات والمسيرات الصهيونية ما زالت تشن غاراتها المكثفة على بلدات جنوب لبنان، وين خلفت العديد من الشهداء والجرحى في خرق ميداني مستمر طبعا للتفاهم المبدئي الذي كان وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران حول مذكرة التفاهم التي تتضمن 14 نقطة من ضمنها وقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها لبنان، وأيضا في إطار وأد المسار التفاوضي اللي سمعنا به وريناه جميعنا أنه في إطار الهدنة وفي إطار يعني اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الصهيوني واللبناني. لكن ما يهمنا اليوم أختي ضحى التركيز عليه هو أنه الموقف الصهيوني يعني كان واضح بمجرد خروج النقاط اللي تم إمضاء عليها في مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والصهيوني، وإن عبرت القيادة السياسية للكيان عن رفضها بوضوح لمسألة الانسحاب من الأراضي اللبنانية. أيضا أبدت تمسكها بما سمته المناطق الأمنية واللي أرادت أن تظل فيها بعد التوغل خاصة داخل جنوب لبنان، واللي اعتبرته حاجة ضرورية لحماية بلدات شمال الكيان. وأيضا اعتبر الكيان نفسه غير ملزم بما تحدث عنه هذا الاتفاق، وتحدثت أيضا عن تمسكها بحرية الحركة العسكرية لضرب أي تهديد خاصة من جانب حزب الله. يعني ربما اليوم نقف على تناقض بين ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبينما ربما يبشر به من أن له يعني سيطرة والكلمة الفصل في علاقة بالنزاعات في المنطقة، وأيضا بين الغطرسة الصهيونية وخاصة تمسك نتنياهو بخيار الحرب برغم من تزايد الضغوطات. هذه الضغوطات نجم نتحدث عنها خاصة من خلال موقف مجموعة السبع اللي قاموا خلال قمتهم المنعقدة في إيفيان في فرنسا بإصدار بيان رحبوا فيه بهذا الاتفاق الأمريكي الإيراني ونعتبروها فرصة تاريخية، وفي نفس الوقت قاموا بدعوة الكيان إلى وقف فوري وصارم لإطلاق النار في لبنان، لأنه يبدو لي لا يوجد عاقل على هذه الأرض لا يفهم أن تواصل العنف ربما في لبنان من الجانب الصهيوني هو عملية نزف خبيثة وممنهجة لهذا الاتفاق الذي يريد له الكيان ألا يقع، والذي يعتبر الكيان ربما هزيمة مذلة له ومذلة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية باعتبار الدرس البطولي والصمود الذي أظهره الإيرانيون سواء خلال العملية العسكرية أو حتى خلال العملية التفاوضية.
1: نعم دكتور عابد، هل يمكن التعويل على الضغوطات التي تحدث عنها سي صبري على مجموعة السبع وبيانها بشأن وقف إطلاق النار، وأيضا العلاقة المتوترة التي يعني كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو؟
0: نعم، يعني أولا وبالنسبة للاتفاق هو ما تم حتى الآن هي مذكرة تفاهم، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن هناك عملية تفاوضية ستستمر على مدى شهرين، وكثير من القضايا سيتم حلحلتها للأمام أو للخلف ارتباطا بالمناقشات والتفاوض خلال هذه الفترة الزمنية. بالنسبة لمذكرة التفاهم، يعني أولا هي نتاج لصمود الدولة الإيرانية والشعب الإيراني أمام الغطرسة الأمريكية، هذا جانب، والجانب الآخر أن العالم استقبلها باستبشار لأنه كان يدرك أن استمرار الحرب قد يشكل وشكل فعلا عملية ضغط كبير على الحركة الاقتصادية العالمية. هذا الضغط الموجود، السؤال هل يؤثر على موقف الكيان الصهيوني أم لا؟ حقيقة الأمر أن الكيان الصهيوني في تعامله مع الموقف الدولي يتعامل بنوع من الغطرسة، هذه الغطرسة أنه يستند على قوة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه القوة بالمناسبة قد تتجاوز يعني حتى ما يفكر به الرئيس ترامب. وسأعطي مثلا بسيطا، عندما صرح ترامب منذ أيام أن بقاء إسرائيل يعني قائم نتيجة للولايات المتحدة الأمريكية، ردت عليه أصوات من داخل الإرادة الأمريكية لا، نحن سياستنا الخارجية مرتبطة بوجود إسرائيل. الكيان الصهيوني الآن بعد أن أنجز بعض الخطوات الميدانية في غزة وجنوب سوريا وفي لبنان يعتبر أن هذا المكسب من المهم المحافظة عليه، خاصة بالنسبة للبنان في ذهن الكيان أنه قد خلق كتلة اجتماعية ضاغطة ومصطفى إلى جانب الحكومة ضد سلاح المقاومة. هذا ما يفكر فيه الكيان الصهيوني. ولكن المسألة الأساسية أن المفاوض الإيراني بما أنه ربط موضوع التفاهم في جانب منها بموضوع الانسحاب من لبنان يستطيع أن يضغط بهذا الاتجاه، وضغطه في حقيقة الأمر أكثر فاعلية من ضغوط الأطراف الدولية التي أشرنا إليها. على أي حال ما زالت الفسحة الزمنية القادمة والمرئية حبلى بالاحتمالات وتحتاج إلى المتابعة والمراقبة الدقيقة.
1: نعم سي صبري، إذا كان الكيان الصهيوني سيرفض مطالب الانسحاب الكامل برأيك وفي تقديرك، فيما من الممكن أن يتنازل الكيان الصهيوني فيما يتعلق بمسألة لبنان؟
2: وجميع المؤشرات تحي ربما بأن الكيان لا يريد الانسحاب من لبنان، لا يريد أيضا أن يظهر الوجه الضعيف له عقب العملي العسكري، لأنه نعرف بيح وكنا قد تطرقنا بالتحليل إلى ما فعلته المقاومة اللبنانية بهذا الجيش الذي يدعي أنه لا يهزم، والذي يعني تم الإطاحة يعني بكل ما كان يكذبه على المجتمع المدني ويخوف به المقاومة وأبنائها وكل الأحرار في العالم. يبدو أن الكيان اليوم لا يريد أن تكون خسارته مضاعفة، ويبحث لنفسه ربما عن حفظ ماء الوجه من خلال إظهار بعض الحزم أو بعض الغطرسة فيما تبقى من كبريائه يعني المعبوس به منذ عملية طوفان الأقصى منذ أكتوبر 2023. هو يبحث عن هذه المسألة في علاقة بالأراضي في جنوب لبنان، يريد أيضا استدامة وجوده في لبنان وفي المنطقة، خاصة من خلال تأمين الجبهة الشمالية مثل ما يدعي بالمنطقة الأمنية التي يتحدث عنها. لكن لابد أن نعي جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي أمضتها مع إيران هي مسألة تاريخية ومصيرية ومسألة حتمية أيضا، ومسألة استراتيجية في علاقة بالمنطقة وفي علاقة بالمستقبل السياسي للإدارة الأمريكية. دون أن ننكر طبعا يعني أهمية اللوبي الصهيوني داخل هذه الإدارة، والذي يفعل ما يفعله هو يدفع بكل ما أوتي من قوة وجهد ونفوذ لكي ربما يساعد الكيان الصهيوني في أن يحافظ على ماء الوجه. لكن مثل ما تحدث الدكتور عابد، ما زالت المسألة مفتحة على العديد من المستجدات على الأقل في الجانب التفاوضي. قد تكون أيضا هذه المسألة إحدى المناورات التي يقوم بها الكيان بإعاز بناء الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء الضغط قائم على إيران التي تمسكت وبصفة مبدئية بضرورة وقف إطلاق النار في لبنان طبعا في إطار وحدة الساحات. ربما أيضا يريدون إحراج إيران من خلال يعني دفعها نحو سواء التمسك أو التخلي بهذه المسألة المبدئية. لكن أتصور أن الكيان الصهيوني بهذه الذهنية وبتفكير قادته العسكريين يعني يساهم يوما بعد يوم في تدمير نفسه ذاتيا، فضلا على أنه وضع ربما لنفسه في المناطق المشتعلة للاشتباكات للمقاومة سوف تؤكد يوما بعد يوم أن خيار المقاومة في المواجهة المباشرة هو الخيار الجدي والحقيقي، والذي سوف يقضي على هذا الكيان عاجلا أم آجلا.
1: نعم دكتور عابد، هل سيدفع نتنياهو ثمن كل ما فعله في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي لبنان مع اقتراب الانتخابات؟
0: موازين القوى بالنسبة للانتخابات الصهيونية القائمة حقيقة هي موازين متأرجحة، واضعين بعين الاعتبار أن ما يسمى بالمعارضة الصهيونية للحكومة القائمة داخل الكيان ليست بالقوة التي نتخيلها، خاصة أنها تفتقد إلى ركائز تنظيمية قوية قياسا للطرف المقابل. الطرف المقابل ليست قوة الليكود فقط، ولكن أيضا قوة التيار الديني الموجود، وهذا ما يفسر ركض نتنياهو باستمرار للأمام في محاولة لكسب هذا التيار وإبقائه إلى جانبه حتى الانتخابات القادمة. هذا في التحليل. في تطور الواقع حقيقة الواقع القائم حتى هذه اللحظة، ورغم الصورة التي قدمناها في التحليل، هو واقع ينطوي على احتمالات كثيرة وكبيرة. يعني على سبيل المثال، عندما نقول أن نتنياهو يريد أن يصل إلى صندوق الانتخابات وفي يده إنجاز كبير، نقول أيضا أن تحقيق هذا الإنجاز الكبير ينطوي على مغامرة سياسية قد تطيح بمستقبل نتنياهو السياسي والفريق الملتف من حوله.
1: نعم، يعني كل الاحتمالات تبقى واردة. شكرا جزيلا لك دكتور عابد، الكاتب والباحث الفلسطيني دكتور عابد أسريعي.
0: تحياتي للجميع.
1: نعم شكرا لك، وأيضا شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي على تأمين كل هذه القراءات والتحاليل فيما يتعلق بالمحاور اللي اخترناها اليوم في فقرة حديث الساعة. احنا موصلين معكم بعد شوية إن شاء الله نكونوا على موعد مع مشروع جديد يهم النساء في عدد من ولايات الشمال الغربي. تفاصيل بعد شوية.

0: الكاف
1: 49 دقيقة على موجاتنا. حديثنا توا موجه بالذات للنساء في عدد من ولايات الشمال الغربي. باش نشوفوا الدعوة الجديدة اللي تفتحها مؤسسة دعم بالنسبة لهم. حاضرة معنا المديرة التنفيذية للمؤسسة سيدة هيفاء بن عبد الله. مرحبا سيدة هيفاء، أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك، صباح الخير. صباح الخير للمستمعين الكل، وصباح الخير فريق راديو كاف.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بيك. إذن سيدة هيفا، احنا باش ناخذ بالتفاصيل هذه الدعوة، أجيالها وشروطها وكل شيء متعلق بها، ولكن نرجع شوية على مؤسسة دعم، وخاصة شنية أبرز أهدافها وبرامجها.
2: يعيشك. مؤسسة دعم هي جمعية دعم لدعم أصحاب المشاريع الصغرى، وهي بالفرنسي اسمها Développement Accompagnement Appui aux Micro-Entrepreneurs. معناها دورنا نحن تقديم الخدمات الغير مالية لمساعدة أصحاب المشاريع الصغرى باش يطوروا من مشاريعهم، باش يطوروا من أنفسهم، باش ينجموا ياخذوا قروض أخرى وباش تكبر مشاريعهم.
1: نعم، فكرة على أبرز البرامج اللي قمتوا بها خلال الفترة الأخيرة سيدة هيفا.
2: عنا برشا برامج والحمد لله. أما باش نحكي على البرامج اللي في منطقة الشمال الغربي، واللي هما ديجا زوز برامج كبار ويعنيوا بالأخص بالمرأة الريفية. عنا البرنامج الأول اسمه رايز. برنامج هذايا الهدف متاعنا هو نساندو النساء في الجهات متاع كيف وباجة وجندوبة، باش نرافقوهم ونعاونوهم باش يطوروا أفكارهم ومشاريعهم. وكيكا يكون عندهم أكبر دور في الدورة الاقتصادية، ودورهم زادة في عائلاتهم في المحيط اللي يعيشوا فيه. نحن في البرنامج هذية فتوى في المرحلة الثانية متاعه، خط المرحلة الأولانية قمنا بانتداب مكونين وكوناهم على الرؤية متاعنا وعلى الآليات اللي نحبوا نستعملوهم، وتوا قاعدين بابا حلينا الانتدابات باش نرافقوا نساء ريفيات. دونك
1: شنو هي الشروط بالضبط؟
2: اي امراه راغبه في تطوير مشروعها تتصل بينا، اما الصفحه الرسميه نتاعنا فونداسيون دعم تلقاها على فيسبوك، والا رقم الهاتف 70 105 010.
1: نعم، يعني يلزم المرأة تكون عندها المشروع الخاص بها.
2: عندها المشروع
1: السيدة هيفا. عندها مشروع بأي معنى؟ يعني تنجم تكون عندها مشروع في دارها، ما هوش مسجل، ما هيش عندهاش إجراءات قانونية قائمة بها، تنجم تشارك معكم؟
2: نجم تشارك معنا.
1: نعم،
2: مرحبا بها.
1: يعني كل النساء اللي عندهم مشاريع في أنا مجال، مجالات الكل مرحب بهم، وإلا في مجالات واحد،
2: الفلاحة، الصناعة التقليدية، خياطة، حلاقة، لا الخياطة لا، هذا كلنا نحن خاطر في النساء الريفيات. دونك الأكثر في المشاريع متاع الفلاحية اللي مرتبطة بقطاع الفلاحة.
1: نعم، والحرفيات زيادة.
2: حرفيات أي الفلاحة.
1: القطاع الفلاحي والحرفيات في الكيف وباجة وجندوبة ينجموا يشاركوا معكم به. ما فهمين الشروط، فقط يكون عندها المشروع متاحة تخدم عليه. شنو اللي المزايا اللي باش تترتب إنها تسجل معكم أول حاجة؟
2: سمحني سؤال، شنو
1: المزايا؟ معني شنو الخدمات اللي باش تنضاف لها هي كي باش تشارك معاكم من خلال هذه الدعوه؟
2: باش تكون باش تشارك في ما دوره تكوينيه مبسطه كيف في اداره المشاريع، وباش نحطوا لها مرافق شخصي باش يفسر لها ويرافقها في ديفلوبمون، تطوير مشروعها.
1: نعم، معناها متعلقة بالتكوين والمرافقة، المشروع متاعها يكون صغير، تتفتح له أفق أخرى، تسويق، ترويج، هذا هو معناه.
2: معناها حتى كان عندها فكرة، أما فكرة مشروع أما ديفلوبي متقدمة شوية، نجم بالبرنامج هذية تحولها إلى مبادرة اقتصادية ناجحة.
1: نعم، يعني المجال مفتوح لها إذا كانت تحب هي تنجح. هذية يعني بالنسبة لها باب مفتوح باش تتعرف على كل التفاصيل، لأنه يعني نعرفوا فما برشا مشاريع تفتقر إنه شكون يقف معاه، خاصة في الفترة الأولى.
2: هذيك شنو أصحاب المشاريع الصغرى ما مش موجودة ما برامج المرافقة.
1: نعم.
2: المرافقة الشخصية بالأخص.
1: نعم، يعني هذا البرنامج في هذه المرحلة هو يعتمد أساسا على الإحاطة والمرافقة. أكيد السؤال باش تطرح لهنا ونسال يسمعوا فينا، فمش تمويل، فمش منح تقدم في إطار المشروع؟
2: البرنامج هذا ما فيهش منح وما فيهش تمويل.
1: نعم.
2: أما نحن ما نسيبوهم إلا ما يكونوا اللي يجيب المعناه يولي مشروعهم مبلور وواقف على ساقيه لنجموا يتمتعوا بتمويلات أخرين.
1: نعم، يعني مصادر مختلفة أخرى للتمويل ينجموا بعد ما يكونوا هما هكا فهموا بالقديش نوى المسار وين مشروعهم بالضبط. مش الأجيل
2: هو فرصة ساعدية نحن دعم، نحبوا نعزوا دور المرأة الريفية ونخليوها تساهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة بالأخص في الجهات، معناها اللي لا ديورابيليتي الاستدامة، معناها انها المشروع يدوم، هذيك حاجة من الحاجات المهمة، خاطر مش تخلق توا وبعد لا تلقى لشكون تبيع لا يكون ماهوش يكون معناها قدراتها ما تنجمش تعملوا. دونك نحن نحضروها باش يكون المشروع بالأخص مستدام، معناها يقعد ويدوم في الوقت
1: نعم
2: ويتطور.
1: نعم، مهم جدا هذا بالنسبة للأجيال. مدام هيفا، إلى وقتيش ينجموا يشاركوا معكم وكيفاش زادك طريقة المشاركة؟
2: المشاركة يدخلوا على الباج متاعنا فونداسيون دعم في فيسبوك، وإلا يطلبونا 70-105-10 التفسيرات الكل نعطيوها لهم.
1: إلى حد وقتيش؟
2: إلى حد 10 جويلية.
1: نعم، الأجل مفتوحة ل 10 جويلية. إلى حد الآن بديتوا تتلقاو في التسجيلات. في العادة يشاركوا معكم الشمال الغربي، أنتم مش أول مرة تخدموا على ولاية الشمال الغربي، كيفاش ننسي؟ هل يقبلوا على التسجيل تكون عندهم المشاريع اللي تنجم تكون يعني من المشاريع كما حكيت أنت المستدامة اللي تنجم تواصل؟
2: نحكي بالحقيقة
1: نعم أكيد.
2: نحن توا عنا 5 سنين وعنا برشا تجارب الشمال الغربي قاعدة تتحسن المشاركة قاعدين نقدموا قاعدين نراو معنا بتتر عارفونا بتتر فهموا الأهمية متاع إن تكون جمعية هكاية ترافقهم. دونك وليت المشاركة مهمة.
1: يعني في مستوى التطلعات متاعكم وإلا ما زال تستنوا عدد أكبر إن شاء الله؟
2: ما زلت أنا نشجعهم بشي يزيدوا يتصلوا بينا.
1: نعم، هي فرصة ذهبية بالنسبة ليهم. توا أي امرأة تسمع فينا في الكيف ولا في بيجا ولا في جندوبة عندها مشروع ولا إلا عندها فكرة كما حكيت أنت معناها في مرحلة متقدمة وتجيها فرصة كيف هكاية باش أنه المشروع متاعها باش معناها يكون موجود في سوق الشغل، باش تكون فما إحاطة مرافقة يعني شخصية فردية المشروع، نتصور يعني انها فرصة ما تتعودش سيدة هيفا.
2: فوالا هي معناها اللي باش يفهموني اكثر المجتمعات عبارة عندها فكرة ولا تخدم في دارها معناها من السيتواسيون هذيك اللي هي مشروع صغير ولا فكرة باش تولي شركة صغيرة مشروع اما قايم الذات.
1: نعم،
2: عنده مقومات المشروع معناها سبل التطور تولي أكبر، معناها تولي تنجم ترى البعيد وتكبر، تكون اليوم تعمل 100 دينار تولي تنجم تخمم باش تعمل 1000 دينار وتعمل 2000 و5000
1: يكون مشروع صغير.
2: هذا هو الهدف نتاعنا،
1: مشروع صغير. مشروع
2: مقومات المشروع موجودة حتى كان هو يقعد صغير، أما مقومات المشروع كيما الفيزيون الرؤية متاعها كيما كيفاش تجري كيفاش تتصرف منين تنجم تمول منين تنجم تشري كيفاش تنجم تبيع كيفاش تحسب التكلفة متاعها كيفاش تحسب الأرباح بالحق مش شكاكة، خاطر برشا مشاريع صغرى علاش يندثروا ويختفيوا؟ خاطر تلقاه يدور في الفلوس كما نحن نقولوا بالدارجة متاعنا في تونس، يدور العجلة معناها الفلوس تدوره ياكل في راس ماله ماهوش حاسب التكلفة الصحيحة، ما يعرفش يحسب المارج معناها الربح هامش الربح قديش بالضبط. دونك هذه الكل نحن نفسره لهم بطريقة مبسطة نحسبوه معهم نعطيهم معناها نفتحوا الطريق معناها خليها ترى الأبعد من اللي هي ترى فيه توا مش معناها زادا مش باش إن شاء الله ما نقولش لا إن شاء الله يكبروا وينجموا يصدروا وكل أما ديجا نحلوا الطريق نوريوها اللي فما ما تقعدش تغزر زادا كيف بلهجتنا التونسية تغزر قدام خشمها تغزر البعيد نفتحوا الآفاق ونفتحوا لها رؤية نعاونوها باش تكون عندها رؤية متطورة أكثر ومنفتحة بالأخص.
1: هي خطوة ثابتة في مشروعها، يعني تكون في دارها وإلا تخدم على مستوى ضيق، ما عندهاش حتى شكون معاها يعاونها، توا باش تكون يعني تتوسع الرؤية والحاجة باش تفهم روحها، باش تفهم راس مالها، باش تفهم شنو يعني المدخول وشنو هي المصاريف، وهذه أمر مهم جدا. رغم حتى يكون المشروع بسيط، لابد أنه يكون فما يعني حكمة في التصرف في الموارد، وهذا اللي يخلي المشروع هو اللي ينجح. هذا توفروا أنتم من خلال هذا المشروع. إذن دعوة للنساء الكل يسمعوا فينا، علاش لي ما تكونوش حاضرين وتساهموا انكم تشاركوا من خلال التسجيل. بطبيعة الصفحة الرسمية موجودة، معناها فيها كل التفاصيل، وايضا تنجموا تتصلوا، رقم الهاتف موجود. وذكرته السيدة هيفا، شكرا لك سيدة هيفا، خلي لك كلمة الختام. شكرا لك، يعطيك صح.
2: مرحبا، بارك الله فيكم الساعة، انتم اللي فتحتوا لنا المجال هذا باش نعرفوا بالمشروع وباش نستدعى والنساء زادة باش يسجلوا، ونقول لهم ايجاو امنوا برواحكم بالاخص، نعاونوكم ان شاء الله باش تقدموا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحه سيده هيفا بن عبد الله، المديره التنفيذيه لمؤسسه دعم. وكانت هذه فكره اذا على هذا المشروع اللي فيه دعوه جديده للتسجيل، اخر اجل نذكر 10 جويليا. تفاصيل موجوده في الفيديو لايف هذا، على موجود على صفحتنا الرسميه راديو كيف، ايضا في الصفحه الرسميه لمؤسسه دعم، تنجموا تتصلوا بهم عبر الهاتف وتاخذوا كل المعلومات. تشخيص جيني للمشروع متاعكم، مرافقة باش تكون فردية، باش تكون عندكم دورة تدريبية، تكوين مالي لفايدتكم باش المشروع يقف على سقيف. فمش علاش النساء اللي يسمعوا فيا في الكيف باجا جندوبة، عندكم مشاريعكم الصغرى ولا أفكار مشاريعكم متقدمة شوية في الدراسة متاعها، إن شاء الله تكونوا حاضرين في هذا الموعد وتشاركوا بكثافة وتنجحوا هذا المشروع، لأنه بفضل المساهمة متاعكم أكيد هما ياخذوا الدعم إنهم يكونوا موجودين أكثر من خلال مشاريعهم وبرامجهم. إذن كانت هذه الفقرة اللي حابين نركزوا فيها على هذا المشروع، كما ذكرت كل شيء موجود على صفحتنا الرسمية وإلا صفحة رسمية لمؤسسة الدعم. متابعاتنا مازالت متواصلة خلال سويعتنا الثانية، باش نرجع شوية على مخيم الفلين اللي كان مؤخرا في جندوبة وكانت فيه فعاليات متميزة برشا، باش ناخذوا فكرة على الفقرات متاعو. تكون حاضرة معنا إن شاء الله القايدة من الكشافة في جندوبة سيدة إنصاف العيادي، وأيضا مهرجان منتظر في جندوبة خلال 3 أيام القادمين تحديدا في تبرقة، ناخذ عليه التفاصيل بعد شوية خلال الجزء الثاني من هذه الحصة.

انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: تمام العاشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تبعا لتدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاق وارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي، أكدت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة أنه ليس هناك خطر على المتساكنين ومنازلهم على ضفاف الوادي، كما أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية، مشيرة إلى أن الأضرار الحاصلة حاليا مست الأراضي الزراعية. وأكدت لجنة مجابهة الكوارث بجندوبة أن وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكمية المتدفقة من منطقة الملقا في اتجاه بوسالم إلى حدود ولاية جندوبة. ولمزيد التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من ولاية جندوبة زميلنا هشام الصغيري. مرحبا بك هشام.
3: مرحبا نايلة. بالفعل نحن الآن على مستوى جسر ملاق على الطريق الوطنية 6 اللي تربط بين جندوبة وبوسالم، أين يوجد واد ملاق في اتجاه واد مجردة. حاليا يعني حالة استنفار بطبيعة الحال من اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث، كل الأطراف موجودة حاليا في على مستوى الجسر. اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث مقدمتهم رئيس اللجنة والي الجهة والمدير الجوي للحماية المدنية لمتابعة الوضعية عموما اللي هي حاليا في وضعية عادية جدا، ما فماش إشكاليات تهدد يعني حياة المتساكنين خاصة الموجودين بالقرب من مجرى الواد، باستثناء وأنه هناك تضرر لمساحات من المناطق الفلاحية والزراعية وخاصة الخضروات. حاليا الوضع عادي على مستوى جهة جندوبة، لا توجد أي إشكاليات تذكر في علاقة بتدفق المياه على مستوى واد ملاك، مع العلم وأن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اتخذت جملة من التدابير منذ ليلة البارحة لتفادي الإشكاليات التي قد تنجم عن تدفق المياه. عموما يعني الوضعية عادية جدا حاليا على مستوى ولاية جندوبة.
1: شكرا لك زميلنا هشام الصغيري، كنت معنا مباشرة من ولاية جندوبة عفوا، وسنلتقي لاحقا في مواعيد إخبارية أخرى. شرع 32,004 مترشحين بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 من جوان الجارية. وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال سنة دراسية 26,000 و27,000 في حدود 3,750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. هذا ويؤدي اليوم وزير التربية نور الدين نوري زيارة عمل إلى ولاية الكاف، يطلع خلالها على سير امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام بمركزي الامتحان بمعهد الكاف والمدرسة الإعدادية ابن الهيثم بتجروين، كما سيطلع على سير العمل بعدد من المؤسسات التربوية بالولاية. وسيطلع وزير التربية على مدى تقدم الأشغال بعدد من المؤسسات التربوية بالولاية من بينها المدرسة الإعدادية ببرنوسة، حيث سيعاين مدى تقدم أشغال الصيانة. وسيزور الوزير معتمدية الدهماني للإذن ببداية أشغال صيانة المدرسة الابتدائية الانطلاقة، كما سيعاين مدى تقدم أشغال بناء مدرسة ابتدائية بمعتمدية القصور. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 26,000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم الخميس 18 من جوان الجارية. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم تسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أمس خلال جلسة عمل تنسيقية الإعداد لتدخل ميداني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائي، وذلك إثر تسجيل بؤرة لداء الكلب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات سليانة والكاف والقصرين. ويأتي هذا التدخل في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب عند الحيوان وتعزيز منظومة اليقظة والاستجابة المبكرة للأمراض الحيوانية المشتركة، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للمصالح البيطرية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
0: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث،
6: زوايا الأحداث.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الساعة الثانية من زوايا الأحداث على موجاتنا، مواصلين مع المتابعات. وهذه المتابعة جينا توا من جندوبة، حضر معنا قائدة فوج نور الشمال بالكشفة التونسية جهة جندوبة، القائدة إنصاف العيادي. مرحبا قائدة إنصاف، أهلا وسهلا.
1: مرحبا صباح النور ضحى، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا بيك. باش نرجع شوية على فعاليات مخيم جميل جدا، كان عنده برشا ردود فعل، مخيم الفلين مع نصنع الأثر، كنا خذينا عليها فكرة موجزة على موجات إذاعة الكيف، ونرجع له توا بالتفاصيل، خاصة شنو اللي صار، عدد الحضور، كل شيء. ولكن نبداو أهميته المخيم هذا، علاش نقولوا إنه هذا مخيم بشعاره، بالناس اللي حضروا فيه، بالفعاليات، بالورشات، يعتبر من أهم التظاهرات اللي شهدتها الجهة مؤخرا.
1: صحيح ضحى، المخيم الفلين هو من أهم التظاهرات اللي ظهرتها الجهة والفوج كذلك.
0: نعم.
1: هو أنا أهميته أكثر حاجة أنه تجاوز التحديات والعقوبات اللي تواجهها فوج نور الشمال، وانت تعرف ما تتدخل معايا وتعرف أنه شنو كيفاش فوج نور الشمال وكيفاش بدينا من لول وكيفاش كان أصلا حتى المجمع الصحي قبل ما نبدل اسمه.
0: نعم.
1: وعليش سميته فوج نور الشمال تلمو أنه في طاقات ما شاء الله، خاصة الصغار ناقصين شباب ديما نقول قيادات، اما راهو صغار ما شاء الله قيادات، معناها تحسهم كقيادات مستقبليه، فهمت؟ دونك اول حاجه اهميته انه كيفاش هذوكم يبرزوا طاقتهم، خاصه انه عندهم توا 5 سنوات معايا وهما ينشطوا، سورتو انه ولات عامني خرج زاد مخيم، كنت هذه ثاني مره نقود مخيم، كان مخيم تاع نهار برك ليله ونهار، كنت اكتشفت بها صحيح، اما الاولياء انتم تعرفوا ديما في الشمال نقول راهو ما يعطوناش اولياء باش نجموا نخرجوا ولادنا مخيمات، ديما نقول فيها، دونك كان النومبر صغير برابور على المرة هذه ما شاء الله المشاركين في حدود 25 مع القادة اللي معايا، دونك كنا 28 مشاركين في المخيم هذا. كان طاقاتهم ما شاء الله بالحق كما راهنت عليهم وكما شفت

0: شكون هذاك شكون هذاك تنمو معناها شوي بركة عند كيما تعرف ديما في بار تصير ظاهرة ولا شبل نفقدوا عليهم السيطرة تنمو ما شاء الله يتحركوا أما طاقاتهم ما شاء الله كانت اكتشفت أهمية أني أنا فرحانة بيها أنه كيفاش الطاقات اللي شفتها هنا واللي كانت بارزة واللي تخرج بالحق ديما في الأنشطة واللي كي أقنعت أوليائهم اقتنعوا بالحق وفرحوا خاطر ما كانوش بش يعطوني العدد هذا نعم. كان أقل برشا وكان المخيم كان بش يصير في مارس يا أخي توخر برشا على خاطر العدد زاد على خاطر فما عيد وفما رمضان كيف حبينا في ما جت الامتحانات وجت الاختبارات وكل شيء يا أخي هكاك وخرنا شوي على خاطر مش هما يكملوا يرتاحوا بالقداء ويبدوا متفاضين دونك أكثر حاجة أنه كان تحدي لفوج نور الشمال
1: نعم.
0: كان أكثر حاجة أنه فرحت أكثر أنه بالطاقات اللي عندي وأنه ينجموا سيغتو على المستوى اللي عديناه
1: نعم.
0: ما كانش مخيم عادي كما تشوفوا كان ملتقى كان بالحق يعني ريتك الملول كي يدخلوا فما ديستانس تعمل انت الورشة هذه بعد باش تخلي وقت تخرج الورشة الأخرى وكان ومعناها شفت الكاباسيتي نتاعهم اسكو نتوما مازلتوا مواصلين لين النهار الثاني قالوا لي قايده راه صايي العشيه دونك اضطرينا انه تو نحكوا عن الملتقى من بعد اللي انا جيت به وخليت لهم فوالا راحه
1: نعم يعني أجواء كبيرة حركية شهدها مركز الاصطياف والتخييم المريش في عين الدراهم نرجع شوية على الفعاليات شوقتنا باش نعرفوا شنو ما الورشات على امتداد نهارين هو كان المخيم هذية مع النصنع والأثر شنو عملوا للصغيرات الوليدات كل ورشة والفعاليات متاحة
0: الورشة الأولى أول ما بدينا كما ما حبيتش نخليهم يمشوا يطول للخيام
1: نعم.
0: حبيت يوم نصبوا وفوالا وتفهمت أنا وللأمانة عاوننا غادي اللي شاد اللي يخدم غادي في رضا اللي تعلم ريج محطوط وقت ذاك عليه معناه في وقت زيارتنا هو موجود غادي
1: نعم.
0: أما تعلموا كيفاش نصب الخيمة سخطوه خيمة كبيرة خيمة كبيرة نحن ينصبوها قال لي كيفاش وهو عندي كشاف ومرشدين قال لي كيفاش زهرات ومرشدين قلت أنا يعرف قلت أمشي رهن لك عليهم هو عمرهم 10 و 11 فهم يمشي ولولي طوى دوزان دونك دوزان عندنا كل مرحلة الانتقالية ما بين الزهرة باش تولي مرشدة وما بين الشبل باش يولي كشاف دونك نشاركوهم راه في الأنشطة هذه نشاركوهم وراهم ما شاء الله عن طاق دونك الكل كانوا مستعدين وتصور بين انهم حتى الاولياء كي شافوهم فرحوا برشا راهو صغاركم ما تخافوش عليهم قريب شويه عايزينو في الاخر نحكي شنو قالوا لي اما صغاركم ما تخافوش عليهم رامي نجموا عندهم القدره والطاقه فريمون تعلموا كان في الهزين ريت الكل كي تلمينا عليها الكل ومعانا قائد زاد معانا ومعانا السيري ذا هذا اللي يخدم غادي في المريش دونك بعد يهزينا الكل باش نغطوها ما شاء الله دونك كان ركحت اول حاجه تعلموا نصب الخيام وترم شدوا في الطريقه مليح باش انتم كي تكبروا شاركوا تعملوها وحدكم سخطوا للصغار ما كشفوا مرشيداتي قدر واحد بين بعد ناس بالخيام شفنا انه باش نقسموا روحنا على خاطر عندنا الطهي الخلوي وعندنا اومامتون باش نزينوا ال ما شاء الله نحن 27 كل 28 دونك باش نزينوا التخيمه لك عندنا طقوس كشفيه انه ريتي بلاصتنا كي ناخذوها نحدوا بالاشجار ديك بالحبل دونك حديناها بالحبولات اللي عندنا المكان المخيم اللي نحن عملناه وزيناه فما الديكور كنشوفوا عاوني فيه برشا المرشيدات والكشافه فريمون اكتشفت اني عندي طاقات سخطوا غيبوا معنا ديما اللوم على الأولياء راكم تغيبوا لنا فيهم على خاطر الامتحانات كشف الطاقات ما شاء الله عاموني فيهم وقسمنا الجزء الآخر أنه عمل الطهي الخلوي اللي عجبتهم بارش الطهي الخلوي أنه كيفاش يشوا أنت عارف نحن عنا منطليتي في الكل بغتو في تونسكو أنه مش تخرج تخييم يا يزمك تعمل على الحطب الطيب على الحطب وتشوي وتعمل هم لقاوها على الأخر عجبتهم برشا وعملوا كيف الطهي الخلوي اللي غادي يشووك سواء الحم أو السلاطة أو قصوا السلاطة بيدهم قلت لهم أنا مدار حسيلوا التعليمات بالحق مش الأولية برشا توجي ونشكرهم على خطر التعليمات اللي عطيتها الكل ركحوا عليها ومشاو عليها بالضبط برنامج مشاو عليه ركحوا نحن ركحنا الديكور اللي عجب برشا متغد وجينا نهارو ما جوناش الضيوف نهار ثاني هذاك علاش نهارو لازم يكون لنا نحن والاستعدادات نتاع الفريق اللي معايا وكيفاش نزينوا وكيفاش نحضروا امورنا وكانت العشية الرياده كيف صنعنا حاجات غادي للكونت يعني نسمو فيه الكون هو مكان التخييم انه كيفاش كان الحق اجواء وتصاور كانت اجواء رائعه اللي تعرفوا على بعضهم واكتشفوا فما اساميهم فما خطا ما يتقابلوش كانت امتحانات سقطوا لي التحقوا بي في افريل انا عندي موجود في الباج ونخرطوا في افريل افراد جدد دونك تعرفوا على بعضهم وكانت ما شاء الله معناها بالحق اجواء يعني انا نتفرج فيهم انا قاعده نتفرج في الطاقات اللي عندي شغاله وتغد اما بصيتهم تغد وراء عنا ضيوف جايتنا وعنا ورشات ولو عنا فيهم ملتقى زاد نتاع المرشدين دونك اسمعوني راكم زهرات جوج وحدكم مرشدين اكتشف جوج واحد والمرشدين يقعد واحد وعلى خطره وعندهم بالحق ملتقى خاص بهم دونك الحق كانوا منظمين جاونا الاولياء عصبه بقينا نستناو فيهم بون ما بدينا مخر شويه مش كيما العاده كيما نبداو 8 8 ونص

0: جينا التسعة تحت العلم، فالسنين الاولياء اللي جاوني، وعندي ثلاثه كيف كيف افراد ما نجموش يباتوا، عندهم حساسيه، دونك نراعيهم سقطوا اول عام منخرطين، عندهم نراعيهم، جابوهم اوليهم الصباح وراحوا بهم في الليل. وهنا ما حبيتهمش، وانا حبيتهم يشاركوا في النشاط، ما حبيتهمش يتخلفوا على النشاط، دونك شافوا تحت العلم، شافوا ستريكت كيفاش الانضباط الالتزام وعجبتهم ياسر، وكيفاش اولادهم سقطوا اللي عندهم هما مش منضبطين يحكوا لي، لو انا كل فرد يحكي لي عائلته عليه شنو هو يعمل، دونك شافوهم كيفاش منضبطين، شافوهم كيفاش عملوا الاستراحه الاستعداد، شافوهم كيفاش شدوا الصفوف نتاعهم قبل ما يدخل المخيم، شافوهم كي يدخلوا عجبتهم ياسر. انا اللي فرحانه انه اولادي الكشفين يحبوا الحديث على الكشافه، عجبتهم اول ورشه اللي انا كنت انا استدعيت الحق شكون من تونس من قسم الزهرات ومن قسم المرشدات، اما مالوغوزمون عندهم التزامات الكل، وانا بليس جيت في الاخر، ولا انا بالحق نزيد في الاخر، حبيت من الوطني يجي يحكي لهم انا متكونه بالفني وعندي زوج شارات، عندي شاره في الصغار هم يقروا بريمير، وعندي شاره خشبيه في الكبار اللي دغنيغ وخليتها في ديسمبر تاع المرشدات، دونك مادامي عندي انا القسم عملت على روحي، انا قلت لهم ديما شمال غربي بعيد ونعرف لي كونديسيون اللي عندنا تو نجيو نحكوا عليها والتحديات ونش نحكوا عليها، دونك عملت على روحي وحكيت لهم كي بديت لهم قصه، انا ديما نحكي للصغيرات ولادي حتى كنقري انا في التعليم يعرفوني، دونك ديما نحكي في قصه في في في شكل استوار، علاش باش يشدها اكثر؟ انا ما نلقنوش احنا في الكشافه ما نلقنوش، دونك نتعلم بالممارسه، دونك حكيت لهم على قصه بادن باول كيفاش بدا بالفيديو وكيفاش نحن علاش التخييم ضروري لينا باش نخرجوا المنطقة. كيف انها كيكه نتاع غابه وكيفاش فيها اشجار وكل شيء، فهموها فهموا القصه وتبعوها اصلا بعد وشيخوا عليه اصلا حتى تشويش في حصتي ما صارش، من بعد ما سمعوا شافوا خصوصيات كل في ديما انا نحكي نقول راهو من 6 ال 11 راهو عندهم خصوصيات، ومن 12 17 عندهم خصوصيات، هذا هو اللي عندي انا، وراكم فيش تشتركوا وفيش تختلفوا، دونك فهموا خصوصيات اختلافات، وبعد كده شو شو ورشات الاختصاص، ورشات الاختصاص فهمنا عليها نحن من البرنامج ديما نتفاهموا عليه مع اولادي شنو باش يحضروا وشنو اللي نجموا، فهمنا شكون يحب شكون الابرع حاجه في حاجه باش ينجم يقدها، فما اللي عمل حاجه روبوتيك عجبتني برشا اللي هو الشب الريان غزواني ما شاء الله عليه، ادواته من عند الامانه ورشات الاختصاص جابوا من عنده ما وفرتش انا، دونك عمل الروبوتيك، فما عندي الشبل زاد احسن انه هو عمل بحث كامل على مخيم بداه غادي وجا كمله غادي في في المخيم، انه بحث كامل على مخيم الفلين وكيفاش الكشافه التونسيه شنو هو هدف الكشافه التونسي، اسمع انا كي صغير عندي 9 ans هو داخل لي 7 ans والله لا طلبت منه هو يعمل لي سيح وليته تتبع معانا وصديقتنا وشريكه معانا زاد في انا الاولياء الكل شركاء ويسمعوا اما تتبع كل واحد انا ما قلتش انا قلت الاولياء تبعوا نعطي نحط شفما في الكشافه التونسيه اما وهما يتبعوا الحاجه اللي عجبتني برشا في هالشبل هذا حسن انه شعمل عمل الكشافه التونسي هما شريح سيت عن في امه اما هم تبع قلت لي انا كي يهبط حاجه الكشافه التونسي انت تحطي هنا في الجروب انا ديما نهبط لهم شوف الكشافه وين وصلت في العالم وش التطوع شو كيفاش نتوما راكم صغار تنجموا تعملوا تطوع في السن من 17 ans 16 ans وانتوما طالع دونك عامل لي غادي شو كيفاش اش عملت كاتب لي وعامل لي اختصار وحط لي على مخيم الفلين شنو الفلين يشتهر به هو المركز المريج وشنو كيما انا تحدث والمحادثه نتاعي يعملوا لي قائد رانا سمعناك رانا سمعناك هيك قلت لهم تبعوا ديما معناها هذوما بالحق اللي احنا حاجتنا بهم بعد ما وصلت الاختصار عندي الكبار عملوا البيرق صناعة البيرق وعملوا زاد صناعة الخزر ذاك البلاستي وكل السلسلة اللي يديهم العقيقة الواحدة به هذوما فما اللي رسم فما اللي حاب لي رسم فما صغيرات عندي زاد جابوهم اولياءهم نشكرهم برشا وهاني جايبش نحكي عليهم انه حضروا معنا النشاط وراحوا في الليل به بعد ورشة الاختصاص عندنا المدرب اللي هو السيد فيصل رزقي اللي مدرب في تنمية المهارات الحيادية نشكره برشا برشا برشا لاني انا وصلت كانت مدربة اخرى اما اعتذرت في اخر لحظة على خاطر عندها مهام اخرى دونك هي ملتزمة معها المهام اما كمان جيت اعتذرت في الاخر دونك بقيت نلوج في المجتمع المدني واللي عندنا هنا في الشمال شكون المدربين اوغوزمون تحصل عليه وبالحق يعطيه الصحه معناها ما ننساهوش لي اخي فيصل بالحق وخويا محمد قطوسي اللي نبهني لي وانا نلوج من واحد خاطر عمل لهم ثاني كيفاش نحن صغيرات نعملونا في الكشاف ولا ما تحصلش باش كعمدرب دونك نعملو لهم بالالعاب وهذا قائد قديم سيد فيصل رزقي قائد قديم بالحاكم في الكشاف وبين لهم قال لهم راكم ريتوا اهميه الكشاف ما تفوقوش بها توا راكم تفوقوا بها كي تكبروا دونك عمل لهم العاب في شيخوا عليها برشا وكل لعبه يبين لهم قالوا هذه هي للوقت هذه لاداره الوقت هذه للضغط هذه انك ما تضغطش هذه كيفاش تتعامل انت معناها كل واحد الحكمه نتاعها بعد جيتنا بعد الفطور جيتنا المكتبه العموميه المتنقله اللي هي السيده مديرتها السيده وفاء عفيه نشكرها برشا من جندوبه وتنقلوا لي بورتون تعرف اني مركز التخييم كي قلت من الاول راني اخترت خطوه خاطر فالوريزاسيون اللي حكيت عليه عندكم من الاول شنو علاش اخترت المرض بالحق على خاطر باش نعملوا له تسمين بالحق تلمو ما يجيهوش برشا طب برشا كلموني ما نعرفوهوش كيفاش بورتو هو راه بحث المركب الرياضي الدولي يعني على الكياسه على الكياس عنده بلاكه كبيره اما في طلعه طلعه طلعه ما شاء الله دونك الكل كي وصلوا غادي يرينا يرينا البلاكه وطلعنا انصاف يا اخي مازلنا يمشي يمشي يمشي وقلت لهم راهو مازالوا باش تلقاوها في الاخر بالكل وما شاء الله عجبهم ياسر المكان يعطيهم الصحه زاروني رغم البعد نتاعهم زاروني وجاوني عملت ورشه ما شاء الله كنا تفهمنا عليها على التحضيرات فلا نحبها في في تام نتاع الموضوع اللي نتاع المخيم الفلين كانت عند بالحق كانت عند المستوى واكثر كانت لوجدت لي ما شفتش الكونتينيو الحق ما تفهمنا معناتها المو انا الضغط ياسر علي فهمنا على الموضوع وكيفاش باش نجم يكون وكيفاش ما حصه مطالعه حره وايفيكتيفمون عجبت المو الصغيرات كالعاده ما تعرف ما يبوش يركزوا ما قلت لهم شو باش تختاروا شكون اللي يحب مطالعه اللي يحب شكون صوره ماجيك اللي يحب شكون يصنع صوره ثلاثيه الابعاد القيمه اللي الكشافه من 12 ل 17 اللي هم عندهم نتاع المطالعه فيهم فيهم نتاع المحب وعجبتهم برشا وقدموا زوز او ثلاثه قدموا القصه اللي قراوها قدموا القصه اللي قراوها وقدموا لها الخلاصه نتاعها والعبره منها دونك بعد ما كملنا ذيك وصلت الخمسه نتاع العشيه او هيك قبل بيبار الاربع ونص قلت لهم انتم باش ترتاحوا شوي خاطر بالحق ريتهم صغار ريت ما بين السيونس الاخرى والفطور كان وقت قصير كان وقت قصير دونك ما يرتاحوش انتم باش ترتاحوا انا مش لها بالملتقى الملتقى كان فيه اون ديريكت باش نحكي على الملتقى تو باش نحكي على ردود الافعال على الكل الملتقى الجهوي للعامدات اللي هو المفوضيه فوالا لمفوضة المرشدات بويسك انا عندي زوز خطط طيب فوز ومامطو ديما نحكي نقول المرشدات وصلهم 12 17 سنه بويسك ما عندناش نحن برشا هذاك علاش عملته معاه اوكي نجم يكون وحده احنا ما عندناش برشا ومالوغوزمون اللي يحضروا ديما من فوجي على خاطر من جهه من الفوج الاخرى ما عندهمش قانونيا مرشدات واللي حتى باش يطلعوا توا 12 قالوا لي اوليائهم انا حاول ديما نحاول انا شك ايفينمون شك تظاهره باش نعملها ديما نرجع للافوج اللي هما زوج ثلاثه عندكمش بربي 12 يقولوا لي الاولياء راه ما بوش يخلوهم عندنا مشكله بالحق انا ديما نحكيها نقول من دوز ال 17 والاولياء انا ديجا عندي 17 مرشده وخلوا لي منها كان ثمانية مش حضروا لي الملتقى ولا حضروا لي المخيم المهم دونك كانت من الاول كانت اون كوما الاول كي انا عملت الحصه الفنيه دونك هما على جنب كل واحد عملت الزهر مشتيت والمرشدات على جنب اللي هما عملت لهم كانت الاخرى اون كوما اللي هو التدريب بعد ريتهم موجودين الكل زهرات عندهم خاصيه العاب تخصهم خاطر صغار والمرشدات عندهم عندهم اومام طون يعني كان فما اومام طون الورشات تخدم اومام طون مع مدرب واحد كيف كيف المكتبه العموميه كيف كيف كانت تخدم اومام طون مع في الملتقى اللي هما المرشدات والاخرين اللي هما افراد تاع المخيم الفلين بعد لا بعد وفات قاعده نخرجوا معاه كذا صغار لا انا خطر الغابه نتاع المحيطه بمركز ونحن عندنا لوهبه الكبرى باش يلوجوا على الكنز نحطوا لهم حاجه ويلوجوا عليها دونك تخوف للامانه تخوف ما بيش الريسك بورتو عندي اولياء جاوا حضروا معنا حضروا الورشات زاده ونحكي على ردود افعال اما راهم ما نجمش الريسك بها دونك عندي مرشدات لازم نتلهى بهم باش نجم تكون باش نجم الطاقات زاده نتاع المرشدات ماهيش نفسها نتاع سنهم في التريمير زهرات ولا شبيه دونك خليتهم مع القائد الطاهر بيني نشكر برشا اليوم ملازمي اللي هو أجيب الحق قايد قايدوم أجيب أما ما شاء الله عليه دونك خلطت عين نهار السبت أنا حبيتش أنا اللي ما حبيتش نحضر وتغشش مني قلت ما تحضرش نهار الجمعة على خطر عنا ياسر نحن نهزوا باجاج برشا كي جونا نطلعوا حبيتهم يشوفوا كشافة كشافة هز باجاج تطلع الفوق تمشي ديستونس باش تمشي فما شكون قال لي قلت له لا خليهم يتعلموا المرة الأولى باش نشوفوا الكاباسيتي نتاعهم القدرة نتاعهم اسكو ينجموا ولا دونك عملنا كشافة هو أجيب ما حبيتش يطلع هذيك ويمشي معنا فك الشموسيت ونهار له السخون ومازلنا ما قاديناش المخيم راك حنش البشر راك حنش الماكلة دونك حتى الفطور فطرنا مخا ديما معروفه الكشافه ديما نهار له يبقى كيف هناك دونك جبت نهار ثاني تغاش خلطت علينا قال لي انا نعاكم من لقطه منه هكا يا قائد نجيبك منه اما ما شاء الله عليه كان في عمل انشطه المخيم احنا كل مخيم ملتقى يبدا عنده انشطه خاصه دونك بداها في الفترات هذه ونسمى ورشات دونك اونتر لي ورشات ولا ما بيناتهم هكا البوز فما يعمل القائد طاهر العشيه خليته معاه خليته هاو بحذاك الزهرات الاشبال وانا معاهم اعمل الانشود اللي اناشيد هو ما شاء الله جايب لهم كي قايد طاهر يعرفوه الكل معروف حتى على المستوى الوطني انه كيفاش هو ما شاء الله في الثمانينات اما راهو ما شاء الله شاد روحه معناتها ممكن يشد في الاناشيد ما عادش يسيب خليته هذيك المرشدات المرشدات كي عملوا تدخلنا للغابة وعملنا عجبتهم ياسر انه كيفاش يلوجوا انه يتحركوا وانه ما يعرفوش حتى شيء. سقطوا الغابة الأول مرة وبالحق بالحق لقينا ديفيكولتي. سقطوا أنا مشيت لها راني قبل مثل ما هي عندها برشة كبيرة وبرشة دونك لقينا ديفيكولتي باش نبقوا نلوجوا أصلا كما جيتش معناها نحن اللي حطيتها. نشكر ياسر العميدة اللي معايا اللي عاونتني مش عملنا ملول وحدنا خرجنا وعملنا هاك الفلاشات باش تبعوا الديريكسيون. أما راي بالحق معناها صعيبة. نحن شامل غازي معروف راه ديما أنا قبل كي نمشي ديما يوصونا يقولوا ردوا بالكم على الجهة عبد هذاك علاش ما بيش الريسك بالصغار.
1: هو التضاريس تبدا صعيبة ولكن جميل يعني المناظر الطبيعية تنسيك في كل شيء معناه وتخليهم بالحق يعيشوا أجواء مزيانة. يعني قايدة إنصاف كانت الفرصة بالنسبة ليكم يعني زوز مناسبات في معناها في مرة واحدة نجمتوا تأمنوا هذا المخيم مخيم الفلين مع نصنع الأثر واللي كانت عنده ردود فعل إيجابية حدثنا عليها وأيضا الملتقى الجهوي للعميدات زوز مناسبات تعدوا في ظروف طيبة. ردود الأفعال كانت باهية بالنسبة للصغيرات وأيضا الأولياء ونشو سهل أنه خاصة واحد يصيب صغير لأول مرة يبقى معناها نهايرين كيفاش كانت بالنسبة ليكم وخاصة أنه فما تحديات كبيرة وانت تحدثت أنه هذا المخيم حتى تنظيمه في حد ذاته هو بالنسبة ليكم تحدي كبير لهذا الفوش.
0: صحيح هو تحدي كبير حتى من التنظيم الاول على خاطر ناقصين قيادات. انا معايا قايده اخرى اللي هي بالطبخ باش تعاونهم في الطبخ وكل شيء. اما المالوغوزمون عندي نقص على خاطر فما شكون غاب من اطار المخيم. بورتون ملول كان مستعد خاطر عنده ظروف عائليه في اخر لحظه وانا ما نجموش ديما يقول لك تطوع دونك يخلوا التطوع في المرحله ديما من بعد. اما ظروف معايا ديما اولى دونك كانت بالحق 80% بون و 70% عليا انا. وكانت التحضيرات من الاولى كان شفته من الاول على الفيسبوك تحضيرات ما شاء الله حضرت الصغيرات خاطر كانوا غايبين ما يجيش نمشوا وناسين اناشيد ناسين كيفاش يعملوا سهرة المخيم تو نحكي عليها بعد فيلا كيفاش نعملوها في الخب بعد الانشطه دي في الليل. معناها يلزم يكونوا حاضرين والورشات كيف كيف لازم يكونوا حاضرين. معناها كانت بالحق تحدي كبير. كان ضغط ضغط عليا ما نحكي لكش معناها تل فاسون انه تو رجع صوتي الحمد لله الاولياء كيش عليها وردت الصوت الاولياء كي شافوني الغدا قلت لهم زيتوا تخافوا عليهم تو يدعوا لي تو يدعوا لي ما شاء الله كنت انا تخافوا علي المره اما لا مسيطر عليهم الحمد لله ونجمتهم. فما حاجة برك لو نمضي بات بالوقت وراو الالتزام راو ضروري انا شو ما نحسبش وانا نسمع راني ما عاقبش رغم اني فما اولياء نبهوني قالوا لي راهو عندنا صغارنا فيهم طاقه في الشبل او زار رد بال معناها ما حبوش وانا لا توسطت فيهم على خاطر عام كامل ينشطوا وانا قلت لهم كيفاش عام كامل ينشطوا راهو المخيم اختبار ليهم هم ملتقاتهم سيف اكتشفت فيهم طاقات اخرى وسيف فما تعب معناها تعبوني شوي اما راهو التزام بالوقت نخرج فما وقت فما تحيه العلم فذوكم كيما يتعلموهاش من تو راهم بعد ما يحيروا فيه ومن بعد انا شو يقولوا يقولوا قايده انصاف اللي انا ديما نقول لهم قايده انصاف انا معروفه كسوا في تعليمي أو في أنشطة التطوعية الكل من الثورة للطو إني معناها ملتزمة بكل شيء وإنه ما عنديش مانيش معناها متماهلة ولا متساهلة دونك انتوما كي تطلعوا كيف نجا يعني أنا غلط يعني أنا حبيت مبين لا وأنا لو أنا ما عنديش كيك القصد أنا ديما نحكي ديما نعطي الصحيح لفوج نور الشمال اللي هو في فتية واللي في جهتنا ناقصين برشة طاقات وشباب ونراو عندي طاقات فيه أمران نجمنا نسيطروا عليهم كيفاش كان معناها هما يلتزموا هذا هو نحب نوصل الاولياء انه قلتها لهم ديجا اول مره واحد شكرتهم فيه كانوا معايا وانا نشكرهم توا زاد انهم ردود افعال موجوده راه على الفيسبوك كل ذيك اولياء وذوك كل اولادي نبدا صعب اولادي بعد التقييم كي هما تعبوني شويه على خاطر شافوا انا حسيت بقيت نتفرج نعطي في تقييم ليهم وانا غاد كي شافوا المنطقه تلمو واسعه وكبيره وباهيه ومزيانه بداو ينطلقوا وعندي العريف والعريفه دونك انتوما خي ماشيين والاخرين تبعوا احنا عندنا العريف نشوفوا رئيس المجموعه نتاع الصغار والله مرشدته كشف على تعبوني بالعكس عاونوني وان شاء الله باش يكونوا معايا في الاطار منه هكا باذن الله تعالى على خاطر حق متقدمين في السن وهكا شاب متقدم مرشده كيف متقدمين ما شاء الله عاونوني. اما الزهره والاشبال حرت علاش كتسيبتوا انتم كنتوا غادي في جندوبه تسمعوا كلامي ونهزكم انشطه مشاره نخرج بهم باغتو انا نمشي بهم غرديمه ابو سالم وما تسيبوش علاش على خاطر عجبهم المكان ياسر وعلى خاطر هما فوالا عجبهم المكان بالحق بالحق وخاطر حاجه عندهم طاقات دونك هما طاقاتي دونك خليتهم انا علاش العشيه قلت لهم بربي ها قدامكم فما القايدات فما زوج قايد طاهر وقايده اخرى فما الاولياء قلت لهم بربي راه ما يتحرك حد راه ما يخرج حد من المخيم رانا عندنا كي ندخلوا فما شكون قالت لي انا ما نمشيش الحانوت انا حانوت وبرا الحانوت ويفوت دخلت المخيم انت ما يخرجش نحن عندنا
1: هذه داخل في اكيد في الانضباط قايده انصاف وهذه التعليمات مش انكم تحافظوا على صغيرات نعرف انه الفعاليات ثريه برشا وبرشا حاجات كانت خلال هذا المخيم ولا الملتقى ولكن يعني الوقت محدود شويه نخلي معك كلمه الختام قايده انصاف اذا كان ثم بطبيعه ملاحظه تحب تركز عليها في اطار هذا النشاط اللي قمتوا بها فوج نور الشمال
0: فوالا نحب نشكر الاولياء الساعه الكل اللي خلوا لي واللي وثقوا فيا واللي كانت ردود افعال واللي جو زارونا اكثر الغادي واللي حضروا معنا سهره المخيم وشافوا كيفاش اولاد وكيفاش نجم تكون طاقات وتنجم تتحسن. راه انا بون هم عطوا تقييم راني يعني طلبت منهم تقييم كيما عطوني هم عطوا تقييم المخيم ككل فمن عطى 10 على 10 وخا صغار فمن عطى 9 على 10 وانا لا انا نقول لهم راني انا باش نعطيكم 70% علاش باش تنجموا تتحسنوا مره اخرى انا مش باش نحلهم عينهم اكثر هم ما شاء الله املاء فما الانضباط اللي هو المؤسس عليه راه وقت نقول انضباط التزام بالوقت راه تقوم الصباح بكري وحدك هذوما هما اللي يقلقوني ما شاء الله طاقات ما شاء الله ركحوا لي في الورشات عجبتهم الورش قيموهم بالكدا والاولياء زاد انا نشكرهم برشا برشا الاولياء اللي خلوا لي واللي سمحوا لي واللي في فتره كانت صعيبه نتاع العيد وساهمنا انه عملنا مخيم شركه شركه كل شيء سواء من المراول لك البطاقات لك دونك كل شاركنا فيه مع الاولياء نشكرهم برشا برشا. نعطي ملاحظه بركة اني ورانا الجهه ناقصين قيادات شابه وما ضايع يهتموا بين راو كي يبدا القائد يسوي تعب تعب كيف هكا راهو ما ينجمش يعمل كل شيء سقطوني عندي خطه اخرى تاع المفوضي. نشكر برشا قياده قسمي اللي قياده قسم مرشيد وعلى راسهم القائد ابتسام جلانزا اللي كانت معاونتي دوب ما نتصل به وفما حاجه كنت متردى نكذبش عليك باش نعمل ملتقى في نفس الوقت رغم انه مرشيداتي بر ما تعبت كان التشجيع منها هي والتحفيز منها هي اكثر شيء كانت تعاوننا بالنصائح على خاطر انا عندي الفني بلي هي مدربه ما شاء الله يبدا عندهم الفني اكثر تعاونتني بالنصائح نتاع الفني باش نقدمه خاطر انا صحيح في التنميه في التدريبات الاخرى ما في الفني ديما نرجع لهم دونك يعطيها الصحه على المبذول اللي والقيادات الكل اللي يشجعوا فيها اما رانا ناقصين في الجهه ياسر ياسر وما ضبي اكثر شباب ينضم لينا.
1: شكرا لك يعطيك الصحه القايده انصاف العيادي قايده فوج نور الشمال كشفه تونسيه فرع جندوبه وكانت هذه فكره على الفعاليات فعاليات مخيم الفلين مع نصنع الاثر وايضا خذينا معها فكره على الملتقى الجهوي للعميدات. احنا باش نبقاو في جندوبه وفي متابعه للحدث اللي هو يعني تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد مليك. باش نسمعوا هذا التسجيل للمدير العام للسدود السيد فايز مسلم والحوار هو للزملاء من الإذاعة الوطنية.
2: برشا حديث على تدفق كميات هامة من المياه جراء عطب فني في أحد أبواب سد مليك. لمزيد التفاصيل والاطمئنان على الوضع ناخذوا معنا سي فايز مسلم مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى في وزارة الفلاحة. أهلا وسهلا بك سي فايز.
3: أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا جميع المستمعين.
2: إيه عايشك ناخذوا فكرة الوضع الآن طمنا شنو بالضبط الحالة اللي نحن فيها تو.
3: شكرا بارك الله فيك. دونك احنا تو في خلية مركزية بنا خلية أزمة دائمة متواصلة. الانسيدون اللي صار هو البارح 9:06 دقائق أثناء عملية تحويل كمية مياه لولاية جندوبة من 100,000 متر كوب سد ملاك مدر اللي هو في ثلاثة بوابات رئيسية متاع مصيف. البوابة متاع الضفة اليمنى أثناء الانتهاء من العملية بدون أوكان إيفينمون لا واد لا عندنا أمطار لا عندنا إيرادات صار فيها عطب فني في التسير بعد ما كملنا 100,000 متر كوب. الانسيدون دونك فنيا الساكورة الكبيرة هذه خرجت من مكانها.
2: شو اللي خرج من مكانه؟ الصوت مش واضح.
3: في لافان سيغمون دونك هي الساكورة الرئيسية على المصيف. تخدم هذيك ديزونغريناج معناها سامحيني في الكلمات الشرقية تخدم هذيك ديزونغريناج هي ان كونتر فوا دونك الا باسكولي اللي خلت منها كمية دفق تخرج منها من الترتي هذايا من ال
2: والاسباب شنية عادة في هل فما حالات سابقة صارت قبل ولا أول مرة؟
3: لا أنا بالنسبة للليفان سيجمون هذه في تاريخ تونس أنا أول مرة طاقة وإحنا من البارح في الليل من فريق فني وخبراء في الهيدروميكانيك معناها تحولنا على عين مكان مع السيد كاتب الدولة والأستاذ الولايات للمعاينة وللقيام ببعض الاختبارات ومعرفة الأسباب الدقيقة للي صار.
2: به دونك مبدئيا ما بين البارح واليوم سي فايز بين البارح واليوم الأسباب بدأت تتوضح شوية خاطر المواطن أكيد يحب يفهم علاش صار هكا.
3: بل من أحكي على الأسباب الحاجة الأولى هي أهنا للجرانس والتعليمات هي سلامة
2: المواطنين
3: المنشأ هذه لازم نطمن عليها جميع المواطنين. البارح وإلى حد الآن المعلومات طيبة جدا، معناها ما تم حتى حاجة تمثل المنشأة كهندسة مدنية كسيكوريتي كستابيليتي دو لوفراج ما عدا الساكورة هذه، ما عدا الفان لافان اللي هي فيها الخلل. دونك لافيجيلونس انطلقت هي الإعلام المواطنين ومتابعة المجرى الواد كامل، لأن يعني الكميات هذه اللي باش تخرج هي من تخرج في واد ملاك تلتقي بواد مجردة في اتجاه سيدي سالم. سيدي سالم
2: هو يلقب بشيخ السدود،
3: هو سد من شيخ السدود باعتبار من أقدم السدود من 18 سنة 1954 من القرن النار.
2: دونك الشيخ يحتاج إلى عناية أكثر يبدو لي معناتها.
3: الدولة التونسية قررت تعويضه أكثر من هيك، دولة تعويضه بسد في الألمام أنا قبل هو ملاج العلوي اللي انتهينا من أشغاله، إن شاء الله بحول الله الخريف هذا ننطلقوا في تعويضه.
2: باهي دونك فما شنو فما تعويض لسد ملاج الحديث
3: انتهينا منه الأشغال، سد ضخم معنا نتاع 200 مليون متر كوب، عملنا قبل السد هذايا لتعويضه والأشغال انتهت تنتهي منها إن شاء الله في سبتمبر 2026 وننطلق في الأمطار الخريفية في تعبيد.
2: باهي دونك في سبتمبر 2026 سد ملاك باش نجم نقولوا الكلمة يحال على التقاعد يعني؟
3: اي معنا باش
2: نعوضوه، لأنه ملاك سنين
3: عمليا باش نعوضوه. هي منشأة معنا فيها في تاريخ تونس، معنا منشأة جميلة جدا من برميجة البراج مع ليرة البراج اللي هم عم بيتون معنا بالخرسانة وفي شكل ضوط وجميل جدا ومنشأة تاريخية معنا في منظومة المياه في تونس.
2: بالضبط المال اللي تسيب البارح وين مشى سي فايس؟
3: في تلم مش مشي كله ريكيبيري في تلم.
2: كيفاه؟
3: كله ريكيبيري كله باش نستقبلوه في سيدي سالم على واد مجردة في تسوق
2: سد سيدي سالم في واد مجردة. المهم المنشأة توا لاباس ما فماش أضرار في المواطنين، وقعت سيطرة على العطب الفني
3: والانسدون حتى اللي صار من الطفل الحمد لله معنا صارت من غير أي أضرار بشرية ولا أي أضرار مادية.
2: بين البارح واليوم نرجع لك للأسباب، فما نجمتوا تحصروا شوية وإلا ما زالت
3: الكثير من المعلومات. أول حاجة اللي دققنا فيها هي بتاع سلامة المنشأة، هذه بحاجات عنا انسرتيتود للمنشأة لاباس، سواء هي على المسببات اللي هي الانسدون تاع من لافان كومون سي دي كونيكتي اون فاز دو فيرميتور، هذه هي اللي معناها الخبراء والصيان ما زالوا في التدقيق على عين المكان.
2: واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك. أهم حاجة احنا اطمنا كما قلنا على المواطنين وعلى المنشأة. شكرا ليك يعطيك الصحة سي فايز مسلم مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة على كل هذه التوضيحات.

0: العشرة واربعين دقيقة، ما زلنا معاكم، ما زلنا وتتنوع المتابعات والأحداث في إطار هذا البرنامج. الآن مش ناخذ فكرة على المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني اللي باش ينطلق غدوة إن شاء الله في ولاية جندوبة. حضر معنا السيدة وداد ولد صغير المكلفة بالتوجيه والإعلام بالمركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية طبرقة. مرحبا سيدة وداد.
1: ألو، صباح النور، أهلا ضحى.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: مرحبا. إذا ثلاثة أيام إن شاء الله انطلاقا من غدوة يستنوا في شباب التكوين المهني، شنو هي التفاصيل الملتقى هذية، وخاصة شنو هما الفقرات اللي يستنوا فيهم؟
1: قبل فقط توضيح بسيط، أنا مكلفة جهوية بالإعلام.
0: نعم، مرحبا. أي
1: عايز به. بالنسبة للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني، هو تظاهرة وطنية سنوية.
0: نعم.
1: تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. يمثل المهرجان هذايا تتويج ختامي لكافة الأنشطة الثقافية والرياضية التي يمارسها المتكونون على مدار السنة التكوينية.
0: نعم.
1: السنة 2026 دونك وقع الاختيار على ولاية جندوبة لاحتضان الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني، وبالتحديد باش يكون في مراكز مدينة طبرقة. نقصد لهنا مركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بتبرقة تحت إدارة السيدة نيلة بن عبد القادر، والمركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بتبرقة تحت إدارة السيد وسيم الجايبي.
0: نعم. إذن هذا المهرجان دورة 47 وولاية جندوبة هي اللي بيش تكون في الاحتضان. شكون بيش يكون موجود وشنو ما أيضا الفعاليات؟
1: باش يكونوا موجودين معناها المتكونين المتأهلين في المسابقات الرياضية والثقافية من مختلف مراكز الجمهورية، حوالي معناها 53 مركز باش يكونوا مشاركين في التظاهرة هذه، أكثر من 600 مشارك إن شاء الله مع المرافقين متاعهم، باش يتوجوا معناها المسابقات اللي تعملوا منذ بداية التحاقهم بالتكوين. ومعناها خاطر احنا علاش تعمل المهرجان هذايا؟ المهرجان هذايا هو الهدف نتاعو هو ان معناها نوريو راهي التكوين في المركز ما يقتصرش فقط على القرايه. معناها المتكون اول ما يرسم ويلتحق بالمركز دونك ثم شكون يهتم معناها بالحياه الجماعيه نتاعو، والمبيتات والمطاعم في مراكز التكوين المهني ماهيش مجرد اماكن للنوم والاكل، بالعكس هي فضاءات تولد فيها النوادي الثقافية والرياضية، وين المتكونين نتاعنا يقضيوا أوقات الفراغ نتاعهم في التدريب الجماعي معناها في مختلف الأنشطة كما المسرح والموسيقى والرياض، بهدف معناها أنه المتكون هذا يتعود على المشاركة في الحياة الجماعية.
0: نعم.
1: على الاندماج مع زملائه القادمين من مختلف الولايات، يتعلم المشاركة في عروض المسرح وبالتالي العمل الجماعي وإلى الفرق الرياضية، خطر هي أكثر حاجة تعلمها هي العمل الجماعي، تبنى ثقافة نحن في عوض الأنا. دونك يتعلم المتكونين معناها داخل المبيت تنظيم وقتا بين ورشات التكوين والتمارين الجماعية، والمهرجان هذايا هو جاي كلبنة وإلا كإبراز لثمرة الحياة الجماعية، إنه النشاط اللي بدي فيه المتكون كلعبة، خطر إحنا عنا ثم أنشطة تحسهم كأنهم لعبة معناها كما كرة الطاولة، الكرة الحديدية، كرة السلة، كرة القدم، يبدأ من الأول يلعب، أما بعد وقت يكتشفوا إنه العبد هذاك موهوب ونجم يكون معناها فريق مع واحد من فريق معناها، تولي يتأهل إنه باش يشارك في منافسة وطنية. وفي المهرجان هذايا دونك يولي الشاب معناها يلتقي ب معناها زملائه من كافة أنحاء الجمهورية في الشمال وسط والجنوب ليعيشوا معناها تجربة حياة جماعية أكبر على مستوى وطني في 3 أيام التظاهرة.
0: نعم. باش تكون فما إذا تصفيات نهائية ثقافية وأيضا رياضية، فما سهرات زيد سيدة وداد؟
1: أكيد. بالنسبة دونك المهرجان نتاعنا يبدا نهار الجمعة 19 جمعة. تسجيل المشاركين دونك في المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية والمركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بتبرقة، بداية من الساعة 4 مساء معناها يبدا استقبال الوفود، وفما حفل استقبال الوفود بعد العشاء إن شاء الله بتكون سهرة فنية شبابية. دونك ممكن تكون في كورنيش تبرقة سهرة هدية. دونك نهار السبت 20 جمعة إن شاء الله فما حفل الافتتاح بيكون في الكورنيش، يتم فيه استعراض كل الفرق المشاركة معناها تشارك فيه المراكز الكل والوحدات الكل. باش تكون فيه كلمة افتتاح وينطلق الماراثون الوطني للشباب التكوين المهني في الزون توريستيك نتاع تبرقة. بعد الفاتور دونك تنطلق نهائيات التصفية الثقافية بنزبة تبرقة. دونك باش يكون فما مسابقات مختلفة على مسرح فردي وجماعي، تعبير جسماني، غناء فردي وجماعي، شعر فصيح وشعبي، عزف فردي وجماعي، فنون تشكيلية، فما جائزة أحسن عمل تطوعي وأحسن فيلم قصير. وباش يكونوا حاضرين معنا معناها الحكام دونك من جمعية الوفاء للنهوض المسرحي ومن مندوبية الثقافة بولاية جندوبة، باش يشاركوا معنا في تقييم مختلف المشاركين. معناها التقييم ماهوش باش يكون راجع للوكالة التونسية للتكوين المهني، لكن لشركائنا معناها اللي باش يكونوا حاضرين معنا في مختلف التظاهرات.
0: نعم.
1: باش يكون فما عشاء وباش يكون فما سهرة شبابية للمتكونين ليلة السبت نهار الأحد، باش تكون خاصة بنهائيات الرياضات الجماعية. عندنا كرة القدم ذكور وإناث، عندنا كرة اليد كيف كيف ذكور وإناث، كرة السلة، كرة الطائرة، وباش تكون فما نهائي لكرة الطاولة والكرة الحديدية. دونك بعد الفطور والعشاء دونك باش تكون فما حفلة في المركب الرياضي بعندراهم، وباش يحضرها بقدرة ربي دونك وزير التكوين المهني والتشغيل في حفل الاختتام لتقديم الجوائز دونك للمتوجين في هذه المسابقات الثقافية والرياضية.
0: نعم، يعني أجواء كبيرة إن شاء الله على امتداد ثلاثة
1: أيام. بحثينا إلى كيف أنتم شريكنا الدائم معناها في كل التظاهرات منذ بداية السنة التكوينية إلى نهاية السنة التكوينية. أكيد
0: احنا ديما معاكم في كل المواعيد. إذن موعد المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني أيام 19-20-21 بولاية جندوبة، دورة 47، تبارك الله 53 مركز إن شاء الله يكونوا حاضرين، أكثر من 600 مشارك إن شاء الله. موافقين سيدة وديت ولاد صغيرة المكلفة بالجهوية بالأعلام بمراكز التكوين المهني بولاية جندوبة؟ شكرا جزيلا لك.
1: ميرسي، يعطيك
0: الصحة، عايشك روحك. نعم، شكرا لك. إذا كانت هذه الفقرات المهرجان الوطني هذايا اللي موجود في ولاية جندوبة. احنا أيضا بعد شوية باش نكونوا في إطار فقرة أخبار الجهات تحديدا في ولاية جندوبة، باش ناخذوا آخر الأخبار. إن شاء الله يكون حاضر معنا زميلنا هشام الصغيري في حديث عن آخر هذه الأخبار. في الأثنين حبيت نذكركم إذن بالدعوة اللي كانت تقدمت بها مؤسسة الدعم، فرصة ذهبية بالنسبة للنساء اللي ينجموا يكونوا حاضرين ويسجلوا في إطار هذه الدعوة. كيف بيجا وأيضا جندوبة، النساء اللي عندهم أفكار مشاريع، متقدمين شوية في الدراسة وإلا عندهم مشاريع حتى صغيرة في الدار قاعدين يخدموا فيها، راهو تنجموا تكونوا عندكم الإحاطة والتشخيص الفردي لكل مشروع، ومن بعد يرفقوكم إلى أن يتم التسجيل تسويق والترويج الأمثل للمشروع متاعكم وتكبر الفكرة، وأيضا يتم تطوير المشروع إذا كان هو قائم الذات. مرحبا بكم على موجات إذاعة الكيف 10:48 على موجاتنا. نعم.

0: تنرجع بعد شوية للاستكمال النغم هذا، ولكن نمشي توا إلى زميلنا هشام الصغيري اللي من أمس في متابعة حينية لكل المستجدات فيما يتعلق بحادثة برج ملاك. مرحبا هشام.
1: مرحبا بك ضحى، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاف. بالفعل احنا توا على مستوى واد ملاك، وبالتحديد في جسر ملاك بمعتمدية جندوبة الجنوبية، وين موجودة كل الأطراف تقريبا تاع اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث، بالإضافة إلى أهالي منطقة المعريف ومنطقة الملقة. تقريبا هذوما زوج مناطق اللي مشمولين بواد ملاك. الوضع حاليا عادي جدا، يعني لا توجد إشكاليات في علاقة خاصة بالسكان والمواطنين ومساكنهم بالنسبة للموجودين بضفاف واد ملاك، باستثناء أن ثم خسائر على مستوى الفلاحي بعد تسرب المياه إلى بعض المناطق الفلاحية والزراعية. اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث اتخذت كل التدابير، وهناك حاليا موجودة عدد من الشاحنات التابعة للحماية المدنية، كذلك أعوان الأمن والحرس الوطني موجودين لتسهيل حركة المرور اللي هي حركة عادية فريق الوطنية رقم 6. عموما يعني ما فماش إشكاليات كبيرة، وحسب المدير الجوي للحماية المدنية في جندوبة عادل العبيدي، وأنه الوضع تحت السيطرة،
0: نعم.
1: وأنه واد ملاك واد مجردة عفوا، لأنه هناك باش يطلقوا واد ملاك وواد مجردة، قادر على استيعاب الكميات اللي قادمة على مستوى واد ملاك. ومن المنتظر وأنه في الساعات القادمة يتم يعني تحسن الأمور كليا على مستوى واد ملاك. عموما وضعية عادية جدا على مستوى ولاية جندوبة.
0: نعم، والحمد لله، خذينا تطمينات من عندك، وأيضا التسجيل اللي كنا مررناه للمدير العام للسدود سيد فايز مسلم كان فيه مختلف التطمينات للناس فيما يتعلق بالحادثة اللي كنا واكبناها، وكل شيء موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف راديو كيف. احنا مازلنا في المواكبة الإنية لكل الأحداث، وتوا الزيارة اللي يؤدي فيها وزير التربية لولاية الكيف حاضرة معنا زميلتنا كفية الفرشيشي. مرحبا كفية.
2: شكرا ضحى، صباح الخير. صباح الخير لكل السادة المستمعين. نعم ضحى، نحن في مواكبة لزيارة وزير التربية إلى ولاية الكيف اليوم الصباح. ضحى كانت الانطلاقة بالمعهد النموذجي السابق، وأين أعطى إشارة انطلاق خدمتها امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني بهذا المعهد. كذلك ضحى عاين الوضعية متاع المعهد، نعرفوا للمعهد السابق معناتها الوضعية متاعه البنية التحتية متاعه معناتها هو في تطور، معناتها إعادة الإصلاح، عاين الوضعية متاعه. كذلك وزير التربية كانت ليها زيارة اليوم الصباح للولاية المعتمدية دهماني، المدرسة الابتدائية الانطلاقة في الدهماني، وين أعطى الإذن ببداية أشغال صيانة هذه المدرسة. كذلك ضحى تنقل إلى معتمدية لقشور وين عاين أشغال انطلاق بناء مدرسة ابتدائية بلقشور. الأشغال في طور الإنجاز، تقريبا وصلت 70% 80%. على بعد العودة المدرسية الجديدة بطبيعة باش تكون الانطلاقة. ضحى خلال هذه معناتها الزيارة خاصة لمعتمدية القشور، معناتها هناك معناتها عضوة من المجلس المحلي بالقشور حكيت على وضعية معناتها زوج مدارس في القشور اللي هي وضعية معناتها وضعيتها مصعبة برشا خاصة في البنية التحتية. ضحى وضعية الماء اللي فما برشا مدارس ابتدائية موجودة في معناتها في ولاية الكيف وما فيهاش الماء. الوزير معناتها كلف معناتها المندوب نتاع التربية ومعناتها فريق كامل باش يعاين الوضعية نتاع المدرستين هذوما اللي هي هما مدرسة كدية الشعير ومدرسة الزيتونة موجودين في معتمدية القشور، وأكد على ضرورة تعيين الوضعية هذه المدارس ووضع خطة عاجلة للقيام بالتدخل. ضحى كذلك الوزير حكينا معها على معناتها صيانة المدارس والوزارة معناتها شنو برنامجها خاصة خلال العطلة هذه بعد الامتحانات الوطنية. الوزير أكد أنه الوزارة منذ معناتها مدة وهي معناتها تقوم معناتها اصلاحات في العديد من المؤسسات في كامل ولايات الجمهوريه. نحكيوا على الكيف كذلك فما العديد من المدارس والمعاهد في طور الانجاز، والوزير معناتها قال انه معناتها هناك بعض الاشغال على قدم وساق معناتها باش ان شاء الله تتم خلال هذه العطله معناتها العطله الصيفيه، وان شاء الله مع انطلاق العطله المدرسيه معناتها مع بدايه السنه الدراسيه القادمه تكون معناتها يكونوا حاضرين وجاهزين بطبيعه لاستقبال الطلبه. كذلك ما بين معناتها الحاجات الاخرين هما لي تروتوار نتاع التلامذه معناتها الموجودين في الليسيات وفي المدارس الاعداديه، تمت معاينه معناتها مدرسه اعداديه لقصور ومعناتها وعاين وضعيه معناتها التروتوار ومعناتها وقال اللي معناتها يشهد معناتها تغيرات ان شاء الله مع العوده المدرسيه القادمه. زيارة وزير التربية ضحى اليوم كذلك ستشمل العديد من المعتمديات الأخرى، باش يكون ليها إن شاء الله زيارة إلى معتمدية نبر تحديدا المدرسة الابتدائية المحاسن، كذلك المدرسة الإعدادية برج العيفة، باش يزور كذلك تجروين المدرسة الإعدادية ابن الهيثم توا معناتها في تجروين وزير التربية، وكذلك باش يكون عنده زيارة إلى المدرسة الإعدادية في برنوسة لمعاينة تقدم إنجاز أشغال صيانة بهذه المدرسة.
0: نعم شكرا لك زميلتنا كفية الفرشيشي. إذن كانت هذه فكرة على زيارة وزير التربية التي تتضمن عديد المحطات في عديد المعتمديات، إن شاء الله الطلبات اللي تم رفعها لوزير التربية من تلقى الصدى متاحة ويقع بطبيعة النظر فيها وتلافيها قبل العودة المدرسية القادمة. شكرا جزيلا لزميلتنا كفية الفرشيشي. احنا ما زالت متابعتنا متواصلة على موجات إذاعة الكيف فيما يتعلق بكل الأحداث والتغطيات والبرامج المباشرة أيضا متواصلة ديما على هذه الموجات، موجات إذاعة الكيف. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الحادية عشرة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تبعا لتدفق مياه هامة من المياه بواد ملاق وارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي، أكدت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة أنه ليس هناك مخاطر على المتسكنين ومنازلهم على ضفاف الوادي، كما أن حركة المرور جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية، مشيرة إلى الأضرار الحاصلة حاليا مست الأراضي الزراعية. المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة عادل العبيدي هذه الإضافة.
3: اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية وخاصة بالواد ملاق، هو يتعدى على ولاية جندوبة انطلاقا من مكان الفاصل ما بين ولاية جندوبة الكاف في اتجاه منطقة المعاريف ثم الملقة في اتجاه بوسالم. بالطبع الكميات اللي تم تحديدها ربما تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وخاصة يمس بعض المناطق والدواوير، خاصة دوار المعاريف والخليج ملاق وين قطرة اللوح المكان المعروف هذيك، طريقة المحلية رقم 454، إضافة إلى بعض الأماكن الموجودة بالطريق الوطنية رقم 6 في المنطقة الموجودين فإحنا منطقة المعاريف، الطريق الرابطة ما بين جندوبة وبوسالم. بالنسبة للإجراءات اللي تم اتخاذها مباشرة هي التنبيه على جميع المتساكنين على ضفاف واد ملاق لاتخاذ الاحتياطات الضرورية والابتعاد عن الواد لأنه فما إمكانية لارتفاع منسوب المياه، وكذلك بالنسبة لجميع الفلاحين لإبعاد المواشي نتاعهم وكذلك رفع المعدات نتاعهم المتمثلة خاصة في المضخات وكذلك لوازم السقي وما تابعوا، وهذا ما قمنا به. تم تنفيذ جميع الإجراءات والحمد لله أنه في إطار المتابعة لارتفاع منسوب المياه إلى حد هذه اللحظة لم نسجل أي خسائر أو منازل غمرتها المياه ما عدا بعض الأراضي المحيطة بضفاف الوادي وهي أراضي زراعية. الحمد لله أنه انطمأن جميع المتساكنين ولاية جندوبة وبصفة خاصة متساكنين على ضفاف واد ملاق أنه ما فماش حتى خطر وتم التجاوز نتاعه.
1: وأكد المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم أنه تم إحداث خلية أزمة متواصلة صلب الوزارة لمتابعة الوضع ولمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث، مشيرا إلى أن سد سيدي سالم سيستقبل الكميات المتدفقة من المياه. شارع 32,004 مترشحين بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 من الشهر الجاري، وتقدر طاقة استيعاب المعهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26/2027/2020 في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. أدى وزير التربية زيارة عمل اليوم لولاية الكاف للاطلاع على سير الامتحانات الوطنية ومتابعة عدد من المشاريع التربوية بالجهة، واستهل الوزير زيارته من معهد الكاف الذي يحتضن مركز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، حيث أشرف على موكب تحية العلم وتابع ظروف إجراءات الامتحانات. ويجتاز الاختبار 540 تلميذا في ولاية الكاف موزعين على 9 مراكز. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
4: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة حتى نصف نهار. اللقاء متواصل معاكم أكيد نطرح فيه جملة من مشاغل المواطنين كما تعودتوا في لقائنا لليوم. حاضرين معنا ضيوفنا أكيد سي الأسعد الهرماسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف. سي الأسعد صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الفل مدام عاطف ليك وكيف مستمعي الكاف.
0: مرحبا. في النصف الثاني من لقائنا يكون حاضر معنا سي عماد الجلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكاف، باش يجاوبنا على بعض الوضعيات الخاصة بسكن ومختلف البرامج السكنية، وأكيد ركن اللي تعودتوا به صوت المواطن ناخذوا ديما تليفوناتكم على 78 227 700. أهلا وسهلا بالجميع. مع حكاية نصف نهار غير ربع ناخذوا تليفونات، أهلا وسهلا بالناس الكل. معكم ليكيب تكنيك فيصل المحيمدي في الأخراج الرقمي، نجح الورتيني في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق لمختلف فقرات هذا اللقاء المباشر، مكرم العوادي في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. إذن نجدد تحية ليك سي الأسعد. قبل ما نبدأ في الوضعيات حبينا متابعة للوضعية في الحقيقة، وضعية بالحق من نهار الاثنين وإحنا يعني عملية البحث مازالت متواصلة لإيجاد المفقود سيدي القاسم التليلي منطقة الطابية ساقية سيدي يوسف. يعني البحث من قبل الحماية المدنية السلطات المعنية، عمل متواصل ودؤوب إن شاء الله يا ربي يرجع سالم غانم الأهل وماليه لوليداته. متابعتكم أنت في الموضوع هذا وتعطينا ريكاب على الموضوع هذا يا سيلاس.

0: أشكر أكثر من هكا، خاطر عملية البحث جارية من قبل كافة الأطراف.
1: نعم
0: وإن شاء الله ربي سمعنا على الخير.
1: إن شاء الله إن شاء الله هو من نهار الاثنين وإحنا التوى يعني إن شاء الله نسمعه هو كل خير إن شاء الله يا ربي. زاد إن شاء الله نسمع كل خير على أهالينا في نبر والبلايس المجاورة، يعني نعرفوا فما الباب يعني في السد ملاق، إجراءات يعني يلزم تكون فما نوع من الصيانة والمتابعة لحماية الأهالي والممتلكات. وديجا البارح إذاعة الكاف يعني هابطت البلاغ فيما يخص الرد بيننا يعني زاد الحماية المدنية، المنسوب المياه في واد ملاق يرتفع، رد بين الناس اللي ترعى واللي تخدم والمضخات متاع الآبار متاعها تنحيها، يعني فما يلزم تكون فما سلامة وفما حرص كبير، لأنه راو بالحق قوة الماء يعني ربي سبحانه بالحق كنقولوا فيضان فيضان الماء مش بالسهل. ربي بقي ستره على كل، وإن شاء الله ربي الماء هذا خير وبركة ما هوش نقمة إن شاء الله. إذن سي الأسعد نرجع فما عنا ثلاثة وضعيات باش نحكو فيهم، وعنا زادة موضوع على غاية من الأهمية يتمثل في شروط التقاعد المبكر للعاملين بالقطاع العام والوظيفة العمومية، الشروط وكيفية يعني التقاعد المبكر باش نحكو فيه تباعا. لكن هات في البداية نحكو على ثلاثة وضعيات، وضعية تسليم بن علي حميدي من حي حشاد ليطلب منحة قارة للعلاج وتغطية المصاريف، حيثية الموضوع أكيد أنت ديما يعني تزور العائلات وتشوف وتعطينا يعني الأخبار الرسمية، لأنه هما جيران وهم اللي اتصلوا بينا سي الأسعد، ما اتصلش بينا هو لأنه وضعيته النفسية تعبة شوي هكا، عنده مرض يعني نوع من المرض المزمن.
0: باهي شكرا مدام عواطف. نبداو بسي سليم بن علي بن معمر حمادي. كان يسمع فينا سي سليم فليتقدم هو او من ينوبه. تفهمني علاش نقول لك او من ينوبه نظرا لحالته الكل. الزملاء والزميلات في الوحده المحليه لكاف الشرقيه في بالهم بالموضوع.
1: نعم.
0: يتقدم وشوف شنو الوثائق لازم يقدم مطلب نتاعه باذن الله ننظر فيه كبقيه المطالب.
1: واضح واضح، يعني جيران والا اهله ينجموا
0: يتقدموا. اي حد يمشي يشوف ساعه شنو لازم ويحكي على الوضع وهما تو يوجهوه للطريق الصحيح ان شاء الله.
1: ان شاء الله به. الوضعية الثانية تتعلق بصابر بن صالح بن سالم عياري من 9 أبريل واد الرمل الجنوبية، هو من عمالة الحدائر، يستفسر عن تسوية الوضعية، يقول كملت يعني الملف ونستنى فيما يخص تسوية الوضعية. سيادتك يعني عندك بطبيعة دراية على الملف عملة الحدائر وتسوية الوضعيات على الدفعات.
0: احنا بصفة خاصة خاطر منظورينا في الإذاعة مسياج مرجعهمش. سي صابر بن صالح بن سالم عياري كي يقولوا قدم الملف المطلق ماهوش الملف المقصود به. بالنسبة للصابر تم انتدابه أول حاجة يخدم عن طريق مندوبية التربية. فهمت الزملاء مندوبية التربية وجاء الانتداب نتاعو ما يكونش بعيد شوية على دار، هو عنده إعاقة. فهمت التنقل نتاعو طلبوا منه باش يتقدم بالوثائق اللازمة وكل شيء وصب دوسيه عليه الاتصال بالزملاء في مندوبية التربية وشوف ما الملف نتاعو ونوصل على أساس ينظروا له أنه يقعد على بلاصته وين يخدم وكاهو. أكثر من هكا ما نجمش نقول حتى شيء خاطر إدارة أخرى وما نجمش ندخل فيها خصوصية.
1: بالضبط هو يقول راني بعثت للوزارة الملف وقيت توا ما
0: رجعوش. يتصل لهنا بالمندوبية
1: مرجع النظر
0: ونوصل.
1: واضح واضح، هذا هو اللي لازم التماشي اللي يقوم به. الوضعية الثالثة تتعلق بهشام جعفرية من واد الزينة سقيط سيدي يوسف اللي قدم ملف المنحة القارة، تحدثنا فيه سابقا لكن الملف وقتها منقوص، هذاك علاش يعني المرجدة الاجتماعية طلبت منه باش يستوفي الملف اللي يخص الوضعية الصحية يعني بتاع زوجته والكل باش يعني يتمكن من الحصول على المنحة القارة. أكيد سي الأسعد انتوما يعني ملفات، فما ملفات استعجالية تخدموا عليها واللي جين يعني تنعقد، وفما ملفات تستنى، حابين في الإطار هذه نحكو عن الموضوع.
0: بالنسبة للسيد هاشمي جعفرية كمل من الوثائق لازم كل شيء وبإذن الله في أقرب الأجال اللي يتصورها هو أنه باش تم زيارته في أقرب الأجال. كي نقول بأقرب الأجال خاطر ما نجمش نعطي موعدنا.
1: نعم.
0: خاطر الزيارة ماهيش مرتبطة حتى بوقت.
1: أيه.
0: وتم دراسة الملف وإن شاء الله يقع عرضه على لجنة زادة في أحسن أجيال باش نتعود من الخدمات نتاعنا إن شاء الله.
1: واضح، يعني المرجدة تخرج له وتعاين الوضع نتاعه. واضح.
0: ولهذا خليش يكون في الدار وكاهو.
1: باهي. زوجته هي بطبيعة في الدار على كل.

0: عنا الملف هذي نحكو فيه كل مرة، نحكو جانب من الجوانب الشغلية. سي الأسعد،
1: ايوه
0: اليوم حابين نركزوا على شروط التقاعد المبكر بالوظيفة العمومية والقطاع الخاص. يعني أكيد فما شروط وفما يعني تمشي، يعني اللي يحب يخرج تقاعد مبكر يحترم هالشروط هذه ويتبعها بحذافيرها.
1: باهي
0: تفضل.
1: باهي. احنا نذكر مستمعينا انه هذه الحلقه الثالثه تقريبا
0: ايه
1: والاخيره من التقاعد المبكر. حكينا التقاعد المبكر بالنسبه للاجير
0: ايه
1: لاسباب اقتصاديه او لاسباب خاصه، وحكينا على التقاعد المبكر لغير الاجير،
0: نعم،
1: وتو باش نحكيو على التقاعد المبكر في الوظيفه العموميه والقطاع العمومي.
0: والقطاع. ايه
1: باهي،
0: باهي.
1: هنا فما ثلاثة حالات ممكن النظر في الملفات نتاعهم في التقاعد المبكر. اول حاجه، الحاله الاولى هي التقاعد المبكر بسبب الأعمال المرهقة. قد فما أعمال فورسي الإنسان تهتك له بدنه ما عادش ينجم يكمل يخدم.
0: اي
1: لهنا فما إمكانية تتمتع بالتقاعد المبكر شرط بلوغ 57 سنة،
0: اي
1: سن 57 سنة و35 سنة عمل. وهنا
0: واضح.
1: جنسيست بيان 35 سنة عمل لو مصرح بها، مش هاني خدمت 35 عندي 10 سنين مصرح بها و25 لا،
0: ماهوش
1: تقطع مني حقي
0: متقطع يعني
1: هكا هكا.
0: المساهمة
1: لا
0: لدى
1: حتى ولو
0: الصندوق
1: متقطع، لا
0: بطريق.
1: اعطيني 35 سنه ديكلاراسيون مصرح
0: واضح
1: باجورها،
0: واضح
1: فهمنا؟
0: واضح.
1: ينجم يخدم 40 سنه، هو عنده 35 سنه مصرح بها، يكفيني بالنسبه لي.
0: به وفي
1: النقطه
0: صورة ما
1: الثانيه
0: أقل.
1: اقل، لا هاتوا نجيو على الحالات
0: به
1: الثانيه وانت
0: به
1: اختار اللي
0: هنواصله
1: يعجبك.
0: يعني
1: خلاص
0: بالتنظيم.
1: اعطيك الحالات الاخرين.
0: به
1: باهي، لهنا التمتع بالتقاعد مبكر دون سبب. هكاك انسان يقول لك يزيني باش نمشي نخدم، فما شروط زاد. الشرط بلوغ 57 سنه لازم،
0: اي
1: و37 سنة عمل، 37 الأخرى
0: 37
1: 35 وهذه
0: زايدين عامين.
1: 37 سنة عمل
0: به
1: زاد كيف كيف عمل مصرح به بأجوره، فهمناش؟ وفما حالة ثالثة اللي جات عن طريق حسب الأمر عدد 500 الأمر الرئاسي 542، القاضي بالتمتع بالتقاعد المبكر شرط بلوغ 57 سنة
0: ايوه
1: وعلى الأقل عمل 15 سنة
0: اي
1: عمل فعلية.
0: عمل فعل.
1: باهي، لهنا مش في المطلق كنحلوا الباب هكاك،
0: اي
1: فما انشطه ما نجموش نفرغوها باستثناء بعض القطاعات مثل الصحه والجماعات المحليه والاسلاك النشيطه مثلا الاسلاك الامنيه والمؤسسات العموميه، هذوما مستثنين من امر عدد 542.
0: ايوه
1: واضح.
0: اي
1: الامر هذا اصدر في 13 جوان 2022 على
0: اي
1: اساس وقت الصدور على 3 سنوات فقط،
0: اها
1: لكن بمناسبه قانون الماليه 26 تم التمديد فيه ب3 سنوات أخرى، يعني هذا سيري المفعول إلى موافقة 2028.
0: 2028. واضح
1: واضح؟
0: واضح. لهنا لما حال فما بعض الغموض، يعني حبينا نوضحوا بالنسبة ل15 سنة
1: على
0: لشؤون
1: الأقل،
0: على الأقل.
1: على الأقل.
0: لهنا مثلا عملت الحظائر سلاس.
1: لا احنا نحكيه على المؤسسات العمومية والقطاع العمومي.
0: إيه يعني هما اللي
1: عمل
0: يخدموا
1: الحظائر
0: في
1: مازال
0: المؤسسات
1: يعطى.
0: يعني
1: ايه
0: ترسموا.
1: مازال لما يتم انتدابه وترسيم عاد يضحك حاجه اخرى عاد.
0: ايه
1: قداش باش ترسم؟ قداش باش ترسم؟
0: و
1: عمره 20 سنه وزيد قداش 15، معناها
0: ايه
1: الحكايه مش مقابله بعضها، معناها هو ديجا هو باش يترسم عمره 55 و56 سنه اللي قاعد
0: فهمتك.
1: نشوف فيها.
0: ايه
1: فهمت؟
0: واضح واضح واضح. به هذوما زوز نقاط، يعني فما حاجه
1: ثلاثة
0: اخرى.
1: نقاط،
0: ثلاثه
1: ثلاثة
0: نقاط.
1: نقاط.
0: ثلاثه
1: خير.
0: نقاط بالطبيعه.
1: كهو فيه البركة.
0: لهنا فما بطبيعة فرق بين القطاع العمومي والوظيفة العمومية سي الأسعد.
1: بالطبيعة الوظيفة العمومية
0: أيه.
1: واضحة اللي يقول لك متوظف، والقطاع العمومي هي المؤسسات العمومية ذات مساهمات الخاصة، لكن النسبة الكبيرة عند القطاع العمومي وقتها تعتبر قطاع عمومي.
0: أيه.
1: عندنا برشا قطاعات عمومية كيما ستاك كيما سونات حتى
0: تابعين
1: كيما سيرس القلب،
0: الدواوين يعني.
1: فما المؤسسات والمنشآت والدواوين،
0: اي
1: هذوما كل يقعد يدخل في القطاع العمومي،
0: اي
1: ديوان كذا وكذا، مؤسسة الشركة التونسية لكذا وكذا،
0: اي
1: فهمت؟ كما ست كما قلت كما الصونات كما
0: اي
1: السينسات، النسبة الكبيرة نتاع المساهمات في الكابيتال نتاعها هو قطاع عمومي.
0: اي
1: فهمت عليك؟
0: مساهمة الدولة يعني في القطاع هذا.
1: أكثر
0: اي اكثر
1: برسنتاج
0: من
1: كبيرة هي علاش نقول مؤسسات عمومية؟
0: اي
1: كان جات العكس نقول مؤسسات خاصة.
0: فهمتك. المنشآت يعني حتى المنشآت اللي تابعة مثلا المواد الإنشائية في بلادنا، يعني هذيك تابعة القطاع العمومي زادة.
1: لأنه
0: علاش سامحني سي لسعد حكيت في الموضوع هذايا، لأنه اللي يخدموا زادة في المنشآت هذه فما نوع من الإرهاق البدني في الخدمة نتاعهم، ينجموا ياخذوا تقاعد مبكر.
1: ينجم، أنا قلت التقاعد المبكر اللي حكينا فيه في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي، يعني بمنشآته ومؤسساته ودواوينه.
0: واضح. نرجع للنقطة الأولى اللي هو التقاعد بسبب الأعمال المرهقة، يلزم عمر 57 سنة ومدة العمل
1: 30 سنة عمل فعلي مصرح به.
0: سؤالي باش نرجع له، في صورة ما موصلش 35 سنة عمل فعلي ويعني وبدنه أرهق بسبب العمل هذاك،
1: هذاك موضوع آخر يتعدى عن طريق شو اسمه اللجنة الطبية.
0: أيوة.
1: هي اللي تنظر في الموضوع.
0: أه.
1: يتقول لك يا إيه يا لا، إذا فما نسبة متاع سقوط ولا إرهاق ولا كذا يجب تحصلوا عليها.
0: أيوة.
1: فهمتي توا هيك عن طريق اللجنه الطبيه.
0: اللجنه الطبيه تابعه للشؤون الاجتماعيه لهنا.
1: تابعه الكنام.
0: الكنام. الاجتماعي يصير يعني ما بينكم وبين الكنام كيفاش بالضبط سي لسعد باش نوضح التمشي مثلا واحد باش يقدم
1: الدوسي
0: للاداره
1: الكنام باش يتحصل على نسبه العجز. فهمناش هذه مرحلة أولى، إذا كانت تقرر اللجنة بالحق اللي هو بصاي ما عادش ينجم وقتها تعطيه ما يثبت تقرير ويعدي الدوسي كامل.
0: هو قصدي سي لسعد طبيب الشغل اللي تابع الشركة نتاعهم والمؤسسة هو اللي يعني
1: لا لا
0: يعطي الملف يبعثه للجنة؟
1: لا لا لا، طبيب الشغل موضوع آخر، طبيب الشغل في حاجات أخرى. هذا مصير نتاع بشر
0: واضح،
1: ماهوش ساهل باش ياخذ عن طريق اللجنة الطبية، واللجنة الطبية راهي أونيت برشا وإكزيجونت برشا.
0: بالضبط.
1: إكزيجونت معناها كل حاجة بحسابها.
0: ثبت في نسبة الأضرار ونسبة السقوط لا قدر الله، يعني
1: كل شيء علمي وسونتيفيك لا باش يظلموه ولا باش نحيوا له حقه.
0: واضح واضح
1: واضح.
0: سي لسعد خلي كلمة الختام إذا كان عندك إضافة في الموضوع هذا.
1: مشكورة دعواتك. مشكورة أنت، يعطيك الصحة كل وقت، وكما العادة أبوابنا مفتوحة للجميع إن شاء الله.
0: وربي سيدي بارك الله فيك، في انتظار موضوع آخر نطرحوه إن شاء الله في برنامج بين المواطن والإدارة. يعني شكرا لك سي لسعد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية على ما تفضلت من تقديمه، فايدة كبيرة للسادة المستمعين في المواضيع نطرحوها في الوضعيات الاجتماعية. شكرا لك وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومواصلين معاكم هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة حتى نصف النهار. وقيد توا باش نجاوبوا على زوز وضعيات مدام نجاة السهيلي محمد الزغلامي. حاضر معانا سي عماد جلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية الكاف. مرحبا سي عماد. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا. مرحبا بك. إذن سي عماد حبينا تجاوبنا على زوز وضعيات من بينهم وضعية مدام نجاة السهيلي حرم الأزهر اللي تسكن في عين الدخلة الكافة الشرقية تطلب يعني تحسين المسكن. هي اتصلت بينا روا قبل ولكن مرة تقول تحسين مسكن مرة إزالة الأكواخ يعني وعملت الملف وبعد ترفض. حبينا ناخذ الصحيح من عندك سي عماد تفضل.
1: وبالنسبة لمدام نجاة السهيلي الكاف الشرقية تم الاتصال الحقيقة بمعتمدية الكاف الشرقية اللي أكدوا أنه المعنية بالأمر ما تقدمتش بملف لتحسين مسكن ولا ملف للإزالة. معناها ما عندهمش حتى ملف تقدم به المعنية بالأمر. وبالتالي إذا كان هي ما تقدمتش فأنه ندعوها سي لوكازيون أنها تمشي تول للمعتمدية ولا تحضر باش تطلع على الوثائق المطلوبة وتقدم ملفها وسيتم النظر فيه من طرف اللجنة المحلية لمعتمدية الكاف الشرقية. هي تتصل بالمعتمدية وتقدم ملفها لأنها ما قدمتش ملف.
0: يعني سي عماد الخطوة الأولى ما قامتش بها اللي هي تقدم الملف متاحة للمعتمدية
1: باش يمروا فيه وباش يعملوا المعاناة الفنية والاجتماعية المطلوبة قصد عرضه على أنظار اللجنة المحلية ثم فيما بعد اللجنة الجهوية.
0: لأنه مع حتى جتنا لهنا المقر الإذاعي تقول اللي هو التجهيز رام رفضوا الملف. ما فهمتش يعني كيفاش مشت للتجهيز والملف ما هوش موجود أصلا لهنا. يعني هذيك علاش احنا حبينا ناخذوا الصحيح يعني من عندكم انتم مسؤولين به. يعني الخطوه اللي يتقدم الملف كما ذكرت ويتم عرض الملف على انظار اللجنه المحليه ثم يعني المعاينه الفنيه ويعني المصادقه على التمويل فيما يخص الملف نتاعها يعني حسب البرنامج يعني المتقدمه به. سي عماد زاد الوضعيه الثانيه هو موضوع حكينا فيه قبل وضعية حكينا فيها سابقا وجاوبتنا لكن السيد مصر على إيجاد حل الوضعية متاعو سي محمد بن عمار الزغلامي من حي المنجم لساقية سيد يوسف. يقول حاجتي بعقد السكن التوى لخذيت الكونترا والدار ساكن فيها كان يعني هو سكن ما هوش الدار عاتين هيلو في 2017 هو خذيها من عند سيد مالك للمسكن هذي.
1: لا مش صحيح. بالنسبة للثلاثة عائلات هذوما هما ثلاثة عائلات معناها تم رفضها من قبل اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي ما توفرش فيها الشروط المطلوبة. أيوة. وبالتالي اللجنة الجهوية قامت برفض ملفهم. أيوة. اللجنة الجهوية هي صاحب قرار
0: يعني ما يخضعش للشروط الموجودة
1: ما يخضعش للشروط المطلوبة وبالتالي ما عطوش الملف. هو سكن في المسكن هذا ولا تحصل عليه بطريقة ولا بالطريقة غير شرعية فأنه معناها مش ممكن خاطر حتى وزارة التجهيز في مكاتيب سابقة سبق أنها رفضت إسنادهم المساكن هذا باعتبار أنه اللجنة الجهوية كما قلت لك رفضت. الموضوع هو موضوع هذا تمت مراسلة وزارة التجهيز أصلا في شأنه. أيه. وهو محل نزاعات نزاع المكلف بنزاع الدولة في وزارة التجهيز هو اللي مش يتولى الملف هذا دونك مش لهنا ممكن تمكينه من عقد في ظل رفض اللجنة الجهوية. أيه. إسناده مسك
0: لهنا زيد نوضحه سي عماد يعني لهنا ممنوع منعا بيتنا يكون واحد عنده مسكن عطيه له الدولة كما في المينا هذي ويبيعوا لشخص اخر باش يسكن فيه يعني لهنا مخالف للقانون.
1: انت فوالا هو المساكن هذا عطت المساكن الاجتماعيه عطت باش يسكنها الشخص.
0: نعم. مستحق
1: شي كراها ولا كذا دونك معناها تولي موضوع ما عادش الهدف نتاعو يخرج على الهدف
0: على السياق نتاعو
1: معناها اللي هو المساكن الاجتماعيه تتعطى لحل المشكله ازمه السكن اللي من اجلها اخذ المسكن هذا. انه يكرهها ولا يبيعها، معناها هذا العقد يفرض مده زمنيه معينه قبل لازم يخلصها ساعه قبل
0: ايه
1: عمليه البيع. وبالتالي معناها والكلام اللي قاله السيد هذا مش صحيح، ما هو ما شراش من عند حتى واحد، وما معناها وسكن
0: يعني ما فماش عقد
1: بطريقة
0: بيع
1: غير
0: مسجل في
1: قانونية.
0: القبادة لهنا
1: لا
0: وإلا
1: لا
0: باش
1: لا لا
0: يثبت.
1: لا لا لا لا لا
0: واضح.
1: مش صحيح، معناها الكلام هذا كله مش صحيح.
0: يعني مو نافي للصحة به. هذوما زوز وضعيات. سي عماد، عندنا ملف آخر حابين نحكو فيه اللي هي توزيع الاعتمادات على أصحاب المساكن اللي تستوجب التحسين. يعني لهنا الملف هذا قائم الذات، الاعتمادات توا متوفرة سي لسعد، يعني سامحني سي عماد. كيفاش تتم؟ يعني فما اتصال بالمعتمدين، العملية كيفاش تتم بالضبط؟ تفضل التوضيح.
1: معناها وزارة التجهيز تقوم برصد الاعتمادات سنوية لولاية الكاف.
0: ايه
1: معناها الاعتمادات هذه يقع تقسيمها على المعتمدات 12 في
0: ماشي
1: الكاف الموجودة،
0: معتمدين. ايه
1: 12 معتمدية
0: واضح.
1: حسب معناها المعايير اللي تم أخذها بالاعتبار هي النومبر دو بوبيلاسيون، معناها عدد
0: عدد
1: السكان
0: السكان.
1: المتوفرين في كل معتمدية اللي على ضوئها يتم توزيع الاعتمادات. دونك
0: ايه
1: وكل معتمدية نعطوها الكوتا متاعها والاعتمادات الموجودة متاعها.
0: مهم.
1: وأحيانا يتصير أن المعتمدية يبدأ عندها ضغط ومعناها في عدد الملفات،
0: نعم
1: فانه يسمح لها باش اذا كان ثم ملفات مستعجله ولا كذا فانه كيف يقع قبولها ومراسلة الوزاره لاسناد اعتمادات اضافيه، او عن طريق فما ديما فما تصير فواضل في يقع استغلالك.
0: مهم.
1: دونك المعتقد اللي تقوم بالمعاينات الفنيه نتاعها معناها عن طريق بيان سور الاداره الجهويه للتجهيز،
0: أيوة
1: يقوموا الفنيين في وزاره التجهيز بمعاينه المساكن هذه. فما قسم مش يمشي للازاله اذا كان الاسس نتاع المسكن
0: غير قابلة
1: معناها
0: للسكن،
1: غير
0: صالحة للسكن.
1: قابله للاصلاح، واذا كان المسكن يستحق بركه تحسين فانه المسؤولين على المعاينات الفنيه يقوموا بتوجيه المعاينه هذه في اطار تحسين مسكن اللي المبلغ الاقصى نتاعها هو 5000 دينار، في حين انه بالنسبه للازاله تقتضي انه ازاله المسكن على كاريمون واعاده البناء على عين المكان
0: اي بدفعات ماليه. لهنا
1: بأربع أقساط تحديدا.
0: اربع اقساط. سي عماد، لهنا في صوره ما نعرفوا انه فما برشا ناس عامله الملفات نتاعها من 2020، فما من 2019 بخصوص ملف تحسين المسكن، وتوفرت لهم السنه الاعتمادات، لكن المسكن ولا اي للسقوط، ولا في يتم ادراجه؟ هل يتم ادراجه من قبل اللجنه الفنيه والاداره الجهويه للتجهيز على اساس انه باش يتم ادراجه في برنامج ازاله الاكواخ، والا يحسن به المونطون اللي باش ياخذه يحسن به في انتظار انه يعمل ملف اخر؟ كيفاش تتم العمليه سي عماد؟
1: المعاينات الفنيه راهي مش معناها واحد عمل في 2020 ولا في 2019 وكان مبلغ محطوط ليه مبلغ معين يتم قبول المبلغ هذا، لا راهو يقع تحيين قاعدين نحينه في
0: ايه
1: حتى في المعاينات الفنيه، معناها
0: ايه
1: الأشخاص اللي ياخذوا واللي يتم معاينة المعاينة متاعهم ما تكونش قديمة برشا، ما تكونش من عندها 10 سنين وسبع سنين وخمس سنين، لا لا هي معاينات فنية تعتبر حديث العهد. وإذا كان الشخص اللي المبلغ المرصود ليه ما
0: مش كيف.
1: يستجيبش وإلا داره ما تستحقش تحسين بل تستحق الإزالة، فإنه ما عليه كان يتقدم بمطلب لإدارة المعتمدية ولا في إدارة الولاية،
0: نعم
1: ويتم توجيه الإدارة الجهوية للتجهيز من جديد لمعاينة المسكن، وهي اللي تقرر إنه المسكن هذا معناها أي للسقوط وإلا قابل للتحسين.
0: واضح، لأن فما إشكالية تلقوها سي عماد فيما يخص سند الملكية لهنا برشا، يعني نقولوا احنا راضيهم على الشياع ولا ديارهم، لهنا فما إشكال يعترضكم من الناحية هذه في متابعة للملفات؟
1: صحيح، فما مشكل في الأراضي على الشياع بالنسبة لتحسين المسكن.
0: نعم
1: تقريبا المسألة محلولة، لأنه النص يتحدث على أنه يمكن قبول شهادة تصرف في عقار،
0: اي
1: وإلا معناها يمكن للورثة
0: اي
1: إذا كان المسكن موروث ولا مسكن مشترك، يمكن للورثة أنهم
0: يكسب
1: يقوموا بتوكيل
0: اي
1: توكيل لأحد الأفراد اللي معاهم اللي شاركهم في الإرث،
0: مهم.
1: باش هو يتولى الحصول على منحة السكن.
0: مهم. وإلا
1: دونك
0: في شكل
1: يكون
0: هيبة
1: تكليف،
0: زادة،
1: وإلا شو الهيبة معناها؟
0: يعني
1: إذا كان هي إذا
0: هيبة
1: كان هي
0: يعطوه هيبة.
1: فوالا إذا كانت تنازلوا له، ولا واللي هو ديما فيه إشكال معناها يتنازلوا له الورثة، يتنازلوا الشخص، دونك ما عليه، كان يقوم بإجراء إجراءات نقل الملكية
0: نعم
1: بالشكل القانوني، دونك واللجنة تقبل.
0: واضح،
1: في
0: شهادة تصرف
1: تحسين
0: في
1: المسكن،
0: عقار من قبل العمدة، يعني باش نوضحوا ياخذ
1: شهادة تصرف في عقار
0: اي
1: هي شهادة ياخذها، الشهادة ياخذها من عام العمدة،
0: مهم.
1: ويرجى أنها تكون حديثة العهد
0: حديثة العهد
1: مش نتاع 5 سنين وست
0: اي
1: سنين تالي. دونك بالنسبة
0: بالنسبة
1: للإزالة،
0: للإزالة
1: لا تتطلب الإزالة، تتطلب أنه يكون عنده سند ملكية، ما شهادة تصرف في عقار راهو ما ياخذش، ما يقعش أخذها بعين الاعتبار، لأنه النص المنظم للإزالة ينص كريمة على وجود سند ملكي.
0: سند ملكي، وفي صورة ما يعني فما توكيل، بالتوكيل من قبل الورثة ينجم يعني ياخذ
1: هذا في تحسين مسكن، ولكن
0: في الإزالة، لا
1: في الإزالة لا، النص يطلب
0: سند
1: نص
0: الملكي.
1: يتحدث بوضوح على سند ملكي.
0: واضح واضح سي عماد، حابين نشكرك سي عماد جلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكاف، بارك الله فيك على ما تفضلت بتقديمه من توضيحات بخصوص الملف هذايا وعلى الإجابة على الوضعيات السكنية. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء، لقانا مازال متواصل معاكم، تطلبون على 78 227 700 في ركن صوت المواطن.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم المشوار الاذاعي. ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700. ناخذ المكالمه الاولى. مرحبا، شكون معنا؟
1: الو، معك خليفه البجاوي.
0: مرحبا سي خليفه، منين نتكلم فينا؟
1: من ولايه باجه بالتحديد.
0: مرحبا، تفضل.
1: بيك عايش، شكرا للاذاعه الكاف. سي خليفه، تعرضت لاشكاليه انا ما بين فيها نصيص والحظيره.
0: اي
1: هي المشكله الوحيده. انا اول ما تحصلت على كرمي تاع فيها نصيص وخدمت في لوتو دي، معناها خدمت مده عملت كرمي.
0: اي
1: بعد وقع الانهيار للوتي دي، وليت خرجت نخدم برا حر، مشيت لفيا نصيص.
0: لحظه، كيفاش كنت تخدم؟ وين
1: كنت نخدم؟ في الديوان الاراضي الدوليه.
0: باه،
1: وقع الانهيار شوي في المركب الفلاحي هذا الديوار، ولينا خرجونا برشا. مشيت نخدم في الفلاحه برا وفي كذا، في شويه مرمه وفي
0: المهم.
1: المهم عملت كرني، انا عملت رقم في فيا نصيص.
0: باه،
1: في الفترة هذيك كان عندي كرني، انا عطيتو لي الديوان. مشيت لي سي نصيص، قالوا لي راك نجم تصب على روحك انت، هو عندك رقم. شنو نعمل؟ قالوا لي تجيب شهادة فلاحة وأوراق، المهم ملف. قضيت الملف هذاك، صبيت على روحي قرابة 8 سنين في سي نصيص. بعد جات
0: صبيت حضير. صبيت شنو صبيت؟
1: صبيت في سي نصيص.
0: اي قديش؟
1: صبيت بحال 8 سنين حاجة.
0: 8 سنين باهي. التوضيحات هذه لازم منه راهو سي خليفه. اي
1: ما باش واحد يعمل كرني على شويه الدواء والحكايات هذه. بعد جات الحظيره، مشينا للحظيره. عملت 11 سنه في الحظيره.
0: 11 سنه
1: في الحظيره.
0: باهي،
1: سمعت؟ اي عملت 11 سنه في الحظيره، وصلت 60 سنه حبسون. اللي انا يعطوا فينا فات 240، بعد 260.
0: توا 280.
1: توا
0: 2026 قداش تاخذ؟
1: توا ناخذ على الصيانة سيف، نحوني من الحظيرة اعطوني على الصيانة سيف، خاطر نعملت مطلب تاع الشيخوخة هذيك.
0: قداش تاخذ الصيانة سيف؟
1: ناخذ 257 دينار.
0: 257 دينار، يعني تحب انت
1: 200.
0: تلحق يعني السنوات اللي خدمتهم قبل هكا ولا لا؟
1: بعد ال 257 اللي خذيتهم في نصير. هما كشوية الصبانة نتاعي.
0: وقت اللي كنت تخدم في الديوان.
1: وقت اللي كنت نخدم حر ديوان صبت رجل، فما نحن بعد خرجنا من الديوان ونصبوا على الرواح.
0: واضح.
1: باش نعملوا الكرني نداو لولي باس الواحد.
0: سي خليفة، تو شنو المطلوب بالضبط؟
1: المطلوب بنايا اني جيت ما بين البينين. نحب نعرف ال 11 كي مشيت للصيانة نصير. وعملت، قالوا لي تعمل لنا مطلب. في جيران الشيخوخة هذه، عملت لهم المطلب، قبلوه وقبلوني. نحوني من نحوني من الحظيرة وخلوني في الصيانة سيف. الصيانة سيف نحب نعرف ناي ال 11 سنة اللي خدمتهم في الحظيرة ونمشوا وكاهو.
0: اي هو ال 257 انت كنت تاخذ اقل هكا ولا لا؟ كي خدموا الخدمة نتاع الحظيرة وشافوا المونتون قداش، لقوه اللي انت تخلص 257 سي خليفة.
1: لا اي تو كنت ناخذ في 200، كنت ناخذ كي نمشي للبوسطه ناخذ 260.
0: ايه
1: اما تو وليت كي نمشي للبوسطه دور ناخذ 257. فهمتي تو؟
0: يعني لهنا سي خليفه تسال 8 سنين هذوك مش عملوا لك فيها، وعلاش نقصوا لك ال 3000 هذوما تقصد؟ كيكا
1: ما عرفتش كي مشيت للصيانه سير. يبدا الحظيره قبل تعطي فينا في الكراني باش نداو واحد. كي مشيت للمصيف قال لي راهي من الحظيره ما صبوش عليه، ما عندهاش ما يصبوش على الحظيره. نحب نعرف ال 11 سنه اللي خدمت في الحظيره نمشوا يا بنتي راهو نخدموا في الليل، رانا مصمت البرج العامري نلموا في العجل ونجيبوا فيه، راني نسوق في التراكتور راهو تعبت فيها الحظيره.
0: واضح. سي خليفه انت خليت رقم الهاتف عند زميلتي سعاد باش ناخذوا الماتريكول نتاع الكارني ونشوفوا مع سي نصيص بحول الله بيجا ويجاوبونا التفاصيل هذه، والجمعه الجايه نجاوبوك ان شاء الله. واضح سي خليفه، انت في بيجا الشماليه؟ ما
1: لا الجنوبيه، انا
0: بيجا الجنوبي. شكرا لك على الاتصال، نجاوبوك ان شاء الله. الى اللقاء، بسلامه. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا، شكون معنا؟
2: الو
0: الو، عسلامة. مرحبا بك، شكون معنا؟
2: مدام عوض، مختار عصادي. مدام
0: مختار عصادي، منين نتكلم فينا سي مختار؟
2: عين السنوسي تبارك.
0: عين السنوسي، مرحبا.
2: بارك وبيك يا عايش.
0: تفضل.
2: كلمتك من مرة أخرى، أنا مبرمج فك إزالة الأكواخ اسمي مدرج في القائمة في الولاية. وقلت لي تو نشوف ونكلموك شنو شوفوا الملف بتاعك، ما رجعت لي شيء.
0: عملت الملف في إزالة الأكواخ فنعم
2: من 2023، اسمي في مدرج حتى في التجهيز، ونمشي نسأل يقولوا لي راك اسمك الثالث وهم إزالة الاعتمادات وشنو
0: به. احنا رو حضر معنا المسؤول رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية جندوبة، وجاوبنا على الوضعية متاعك. دوب ما اتصلت بينا الجمعة الأخرى اتصلنا بالمسؤول كان حاضر معنا وجاوبك اللي هو يعني يلزم تنتظر الاعتمادات سي مختار. احنا تو نعاودوا الاتصال بيه ونشوفوا الوضعية باعتبار انه تو بريسك فما اعتمادات بتاع تحسين المسكن، بالك شي فما زيادة الاعتمادات صبتها وزارة التجهيز ونجاوبوك ان شاء الله سي مختار.
2: نعم نعم ثلاث سنين والله طالب.
0: ايه نتابعوا احنا جاوبني كراو المدة اللي فاتت الشهر اللي فات يظهر لي و لا مش الشهر اللي فات، المهم في رمضان نتذكر حاجة كيف هكا، وقدرة ربي نعاود نجاوبوك. شكرا لك سي مختار على الاتصال، شكرا وإلى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا. عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟ سي محمد. أعطينا اللقب سي محمد.
3: محمد بالكافي.
0: بالكافي إيه؟
3: نعم يقطع واسع. هو سؤال موجه للسيد رئيس المدير العام لشركة فوسفات جبسة.
0: إيه؟
3: عندي الوالد 35 سنة عمل قاعد اشتغل 35 سنة هنا في المنجم الخاص.
0: إيه؟
3: هناك مشاغل مشاكل شاغرة هنا في القاعة الخاصة.
0: إيه؟
3: تابعة فوسفات جبسة.
0: إيه؟
3: حبيت اقطع واسع شوفوا إمكانية نتحصل على مسكن معناتها. الوالد قبل اشتغل معنا 35 سنة ما خدم ما شاء الله.
0: الوالد كان متحصل على سكن؟
3: لا ما تحصلش، هو كان مبرمج باش يعطوه وكل واحد كان
0: خرج تقاعد وما خذاش السكن.
3: وقفه هو الله يرحمه توفى تو عايش. نسأل السيد رئيس المدير العام لشركة اقتصاد قصة مش هناك مشاكل شاغرة واحنا معنا كراي معنا انسان تعب.
0: وانت خدمت في نفس الشركة سي محمد؟
3: لا لا لا مش لا لا اشتغلش، انا حبيت نسأل فماش امكانية باش في معنا على الوالد. الوالد 35 سنة هو يخدم فماش امكانية باش يعاونوا لينا.
0: انت عملت الملف متاعك متاع السكن هذي المطلب سكن للشركة؟
3: عملت مطلب السيد المعتمد وما رد لي حد شيء.
0: ايه
3: معتمد على خلاص بها ينعم.
0: والشركة؟
3: الشركة ما عملت شيء، حبيت نسأل ما انت تسليل بلاخت عواطف وهي شنو كيفاش نعمل
0: بالنبض. واضح سي محمد، احنا تو نشوفه ونجاوبوك ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا، شكون معنا؟
4: الو.
0: عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
4: الو
0: نسمعوا فيك. مرحبا، انت على الموبيش.
4: اختي عواس.
0: مرحبا، شكون معانا؟
4: الو
0: نسمعوا فيك.
4: اختي نحن جات كلمتك المره الاخرى على الماء.
0: سامحني شكون معانا ومنين تكلم فين؟
4: ابراهيم من غير دماء.
0: ابراهيم شني لقب؟ لقب يا ابراهيم.
4: كلمتك على الماء، نحن عدوا الماء تو من 2015 والريزو معمول.
0: سي ابراهيم نسمع فيك بالقديم، انت ما سمعتني شنو لقب نتاعك يا سي ابراهيم؟
4: فقيري. فقيري
0: باهي. فقيري من غار الديما وموين البقعه اللي تسكن فيه؟
4: في الرومانه.
0: الرومانه باهي. ايوه شنو هي المطلب نتاعك يا سي ابراهيم؟
4: ما بوش يسيبوا لنا الماء وقت عواطف تو نحن البيبان عندهم 10 شهور وهم راكبين، الماء على اليمين موجود وعلى اليسار موجود.
0: تابعين الفلاحة سي إبراهيم؟ تابعين جمعية مائية؟
4: جمعية معدين خزنة. ما لا مش جمعية، سونات.
0: تابعين الصونات ومركبين المناقل هكا ولا لا؟
4: أخت عوات
0: سي إبراهيم جاوبني عايشك، مركبين المناقل الصونات ركبت المناقل؟
4: مركبين البيبان المناقل. قالوا لنا المناقل لا مركبين البيبان برك.
0: باهي شنو المطلوب؟ اش قالوا لكم؟
4: مشينا للسيد الوالي قال لنا يفكوا لكم مشكلتكم الجمعه ذي في الجمعه ذي في الجمعه ذي توا نحن 9 شهور ونحن نستنى في الكلمه هذه.
0: به كي مشيتوا للصنيد شنو جاوبوك؟
4: يالو
0: كي مشيتوا للصنيد شنو جاوبوك؟
4: يالو
0: نسمعوا فيك سي ابراهيم. باهي سي ابراهيم، سي ابراهيم شكرا لك على الاتصال، تفاصيل تو ناخذوها في الكواليس معك، شكرا والى اللقاء. ناخذ التليفون موالي فيصل، وصلنا لنهايه مشوارنا، شكرا لكم مستمعين على ثقتكم، دمتم بخير الناس الكل والى اللقاء.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: إشهار.
1: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
0: إشهار.
3: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن الوضع بوادي ملاق لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وذلك إثر تسجيل عطب فني في ساكورة السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاق في اتجاه سد سيدي سالم، مشيرة إلى أن هذه الكميات سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم. وفي إطار متابعة تطورات الوضع ميدانيا، تحول مساء أمس كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب بتكليف من وزير الفلاحة إلى موقع السد مرفوقا بفريق من الإطارات الفنية والخبراء التابعين للوزارة، حيث تمت معاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه. وأظهرت المعاينة الفنية أن سلامة المنشأة المائية غير مهددة وأن الوضع لا يطرح أي مخاطر على المواطنين أو على أمنهم وسلامتهم وفق ما جاء في البلاغ. هذا ويشهد نسق التدفقات المسجل وفق المصدر ذاته تراجعا ملحوظا مقارنة بالساعات الأولى التي أعقبت تسجيل العطب الفني. من جهة أخرى، أكدت الوزارة في السياق ذاته مواصلة المصالح المركزية والجهوية متابعة الوضع على مدار الساعة عبر فرق المراقبة الميدانية المتواجدة بموقع السد وعلى امتداد مجرى الوادي، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. وأضافت أن خلية المتابعة المحدثة بالوزارة واللجان الجهوية المعنية تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة مختلف المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء. في شأن آخر، شرع 32,004 مترشحين بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقنية نوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 من جوان الجارية. وفي هذا الإطار اطلع وزير التربية نور الدين النوري على سير امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمعهد الكاف، وأكد في تصريح لإذاعة الكاف أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار متابعة عدد من المشاريع التربوية بالجهة. شرق أوسطيا، أصيبت مواطنة فلسطينية اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
6: طبت وقتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام، ينطلق الآن في ساعة من البث المباشر كما تعودتم نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نطرح موضوع العمل اللائق بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي، وعودة على الأحداث اللي تخص الموضوع هذا، آخر حادث للعاملات الفلاحيات بالمزونة مؤخرا أدى إلى وفاة عاملتين، ونتحدث اليوم على كيفية توفير ظروف ملائمة للعمل في القطاع الفلاحي، كيفية تفعيل آليات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي. نرجع على المرسوم عدد 4 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات اللي زار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نتحدثوا اليوم علاش القانون هذايا ماهوش مفعل بطبيعة الحال، وهذايا تواصل للحوادث. تقريبا نحب نذكر رقم مفزع حقيقة، 88 حادث تقريبا للعاملات في القطاع الفلاحي منذ سنة 2015. مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع. نحب نرحب بصهيب المزريقي المحلل السياسي اللي حاضر معنا هاتفيا. سي صهيب أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك سي فوزي، تحية لك تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
6: شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن صهيب اليوم نتطرق للموضوع هذا، نحاول ونحلو معك شوية ونرجع على الأحداث ونستشرف كيفاش يمكن الابتعاد على مثل هذه الأحداث الأليمة واللي تقريبا كما ذكرت رقم مفزع 88 حادث للعاملات في القطاع الفلاحي منذ 2015. فما قانون اصدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية عنده أكثر من سنان، تحدثوا بعد شوية أيضا في الإطار هذا علاش ما تمش تفعيله، كيفاش يمكن نطوروا ونتحدثوا على عمل لائق في تونس خاصة في مسألة نقل العاملات وحصولهم على الحماية الاجتماعية في القطاع الفلاحي.
0: نعم سي فوزي، هو موضوع يعني شائك وملح وضروري خاصة اليوم، وإحنا رينا أن هنالك قد وقعت يعني حوادث متكررة أكثر من 88 حادث، ورينا يعني الأسبوع الفارط يعني شهدنا حادث مؤلم آخر يعني، وبالمناسبة نترحم على كافة شهيدات القطاع الفلاحي. هو من الناحية التشريعية ومن ناحية قانونية يعني موجود عندنا مرسوم على الدرب على سنة 2024 مؤرخ 22 أكتوبر 2022، واللي هو يعني كان صادر في الرائد الرسمي، وأيضا يعني يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وإحنا كما نعرف أن المرسوم الرئاسي هذا يهدف بالأساس إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي وضمان بالأساس أيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعملاء من النساء في القطاع الزراعي في الفلاحة في تونس، وتوفير أيضا عيش كريم لهن بالأساس. اليوم وقت نشوفه إحنا سيفوزي أنه من الجانب التشريعي هنالك إطار تتحرك وفقه وضوءه وعلى ضوءه يعني العاملات في القطاع الفلاحي، إذا هو قطاع منظم بالبعد التشريعي. لكن اليوم احنا يجب ان ننتقل من هذا البعد التشريعي الى البعد العملي. البعد العملي يستوجب اليوم تطبيق وتفكيك لهذا المرسوم. التفكيك يعني احنا رينا سي فوزي انه باش منعمموش، او الحاجه يعني انه الاقطاعيين بالاساس اليوم اللي هما يستغلوا واللي هما يعني يبنيوا في ثروتهم ويراكموا فيها على حساب عرق الخدامة، خلينا نتكلموا يعني حتى بالعامية متاعنا، يفكوا في عرق الخدامة وأنهم اليوم يعطيوا فيهم في أجر زهيد مقابل ثروة اللي تعود من ذلك المجهود اللي هم يبذلوا فيه. من جهة أولى، من جهة ثانية اليوم نشوفوا أنهم يعني مستغلين حتى من ناحية يعني العمل ومن ناحية الساعات تاع العمل ومن ناحية
6: ظروف النقل وغيرها.
0: ظروف النقل نشوفوها اللي مؤخرا يعني رينا فيها حادثة. أيضا سيفوزي اليوم حتى الوعي البسيط لدى العاملات الفلاحيات هذا يستوجب بالأساس يعني أنه تكون هنالك خدمة كبيرة بين الدولة وبين المجتمع المدني من أجل توعية نساء العاملين في العاملات في قطاع الفلاحي، من أجل أنهم يطالبوا بحقهم، أنهم يتمسكوا بحقهم، أنهم يعتصموا بالنص القانوني اللي موجود اليوم ويطالبوا بتطبيقه، لأنه في نهاية المطاف احنا نعرفه وأيضا نعمموش مرة أخرى أنه الناس اللي عندها فلاحة والناس اللي يعني عندها أراضي كبيرة وهكتارات أكيد يساعدها أنها اليوم مثلا ما تطبقش القانون هذا، ويساعدها أيضا أنها تجيب الناس يعني في كمين كما هكاك، وانت ترى وانا الراسي فوزي وإحنا أولاد مناطق فلاحية ونشوفوا يعني أنه السيزي من تالي تنجم تهز 30-40 يعني يكونوا تيريها مع بعضهم وكل شيء ويطلعوا ويمشيوا.
6: السؤال اللي يطرح لهنا، علاش هالفجوة هذه بين النص القانوني أو المرسوم هذايا اللي صدر والواقع المعيش؟ أكيد نتحدث اليوم على فما نصوص ترتيبية لازم تصدر في الإطار هذا، وبعد شوية بشكون حاضر معنا نائب مجلس نواب الشعب وعضو لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب سي طاهر بن منصور، باش نحاولوا نتحدثوا معها للجانب هذا. نرجع لك بالسؤال تقريبا، علاش هالفجوة بين النص والواقع، وعلاش حتى في انتظار انه صدور النصوص الترتيبيه انه تكون فما، خاصه الاشكال اللي هنا الموجود اكثر على مستوى الاجر وعلى مستوى النقل. تحدثوا الحمايه للعاملات في القطاع الفلاحي، نوفروا لهم النقل بالادنى المطلوب في ظروف تكون ملائمه على الاقل. سوايب لهنا
0: هو الفجوة الحاصلة اليوم سي فوزي، يعني ببساطة نجم نلخصوها بين المستغل اللي هو يعني صاحب الأرض هذا اللي خدم في الناس، اللي هو ما يحبش أنه اليوم أنه يطبق القانون وما يحبش يوفر لهم نقل وما يحبش يوفر لهم CNSS ويحطهم في الحيطة الاجتماعية ويدمجهم في العملية الاقتصادية بصفة عام، وهذا يساعده لأنه هو في نهاية المطاف يعني يستغل في عرقهم هم باش هو يراكم الثروة نتاعهم من جهة، ومن جهة ثانية أيضا أنه الوعي تاع النساء الفلاحيات اليوم هو بسيط وبسيط جدا. هذا يستوجب انه كما كنت تحكي لك الدوله والمجتمع المدني يخدموا على اعاده التوعيه، وايضا انه اليوم يجب اجهزه الدوله في حد ذاتها تسعى لتطبيق القانون في حد ذاته. انت اليوم عندك قوانين منظمه بالاساس، وانت اليوم مثلا جهاز من اجهزه الدوله سواء بوليسيه والا حرس يعني تتعدى من امامك السيارات هذه وانت تشوفها هز العاملات الفلاحيات بطريقه غير قانونيه، خطيهم وعديهم على على المحكمه لانه هذا هو ما يضبطه القانون. فبالتالي اليوم وقت احنا نشوفوا نوعا ما الذهاب في شبه التغاضي، يعني مش حتى من عمموش المساله بصفه عامه، هنالك شبه تغاضي على المساله هذه، وهذا اليوم يخلي اليوم سي فوزي انه احنا نوصل للمرحله هذه. ايضا اليوم الاوامر الترتيبيه هي اعتقد انها موكوله لمؤسسه رئاسه الجمهوريه وليست موكوله لمجلس نواب الشعب، لانه يعني مجلس نواب الشعب من مهامه القوانين الاساسيه القوانين الأساسية، وهي تكون الضابط للعملية بصفة عامة، والأوامر الترتيبية تكون منظمة لهذا القانون وتكون مفصلة له. فبالتالي اليوم مؤسسة رئاسة الجمهورية هي التي الجهة المخول لها أن ترسل أن تنزل يعني هذه الأوامر الترتيبية. فبالتالي اليوم العملية متداخلة جدا سي فوزي، وهذا في اعتقادي أنه يندرج في ضرورة الذهاب إلى إصلاح زراعي وإلا إصلاح فلاحي في تونس يكون مبني بالأساس على رؤية وطنية، ويكون مبني على رؤية سيادية، ويكون مبني على أنه العامل على الأرض هو ليس جزءا من الإنتاج بل هو في حد ذاته يعني رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به، ويجب أن يكون يعني هو العامل الأساسي والضامن الأساسي في استمرار القطاع الفلاحي، لأنه في نهاية المطاف احنا رينا أنه القطاع الفلاحي هو الضامن الوحيد للسيادة
6: اليوم الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. تقريبا المطالب لو نحاولوا نبسطوا الفكرة، المطالب هي الموجودة هو نقل الآمن والأجر اللائق تقريبا. سوايب هذايا من أبرز تقريبا هي المطالب اللي تطلبها اليوم العاملة في أو العامل في القطاع الفلاحي تقريبا. هذوما يتلخصوا في تقريبا تحدثوا على نقل آمن وأجر يليق بالعمل هذا.
0: هذا هو سيفوزي، لأنه يعني اليوم احنا حاجتنا انه يكون هنالك ضمان بالاساس لهؤلاء العاملات الفلاحيات من جهه، ومن جهه ثانيه انه ايضا يكون

0: 40 يعني ما تعديناش به. فبالتالي اليوم العمل اللائق يمر بالأساس عبر الأجر المادي الذي يجب أن يكون متطابقا مع ساعات العمل من جهة، ومن جهة أخرى أيضا توفير النقل اللائق اللي يضمن كرامتهم، لأنه في نهاية المطاف السيزي من تالي راهي ماهيش مجعولة باش يهزوا فيها الناس، وماهيش مجعولة باش يهزوا فيها المرأة اللي هي مكرمة
1: حتى
0: بكل
1: بقدر ما يمكن نجم نهيئوا السيارات هذه سهيب، وقت اللي نهيئوها على الأقل في الأدنى المضمون أنه تكون لائقة وتكون في ظروف لائقة النقل متاع العاملات الفلاحية. السيارات هذه إيسيزين تحدثوا أكيد، لكن نجم نهيئوها وتكون ظروف ملائمة لنقل العاملات، مش نهزوا 30 و40 عاملة واقفين للشمس وللمطر وللبرد في كل الفصول تقريبا. هذا اللي نشوفه فيه سهيب.
0: وزيد الاكثر من هكا سي فوزي، يعني انت تعرف الطرقات وتعرف البنى التحتيه كيفاش، يعني اليوم يعني تنجم حتى كهرباء سيزي تطيح في في في في حفره، تطيح في وحل، وهذا هو المتسبب الاساسي يعني في في في, في, في نسبه في ارتفاع نسبه الحوادث وغيره، اللي هي يعني البنى التحتيه وتدني البنى التحتيه، هذا اللي يخلي اليوم انه فما حوادث اكثر من هكا سي فوزي. احنا ليش اليوم مثلا ما نمشيوش انه عاملات القطاع الفلاحي اليوم يعملوا لهم نقل ريفي كما موجودين يعني في الاماكن الاخرى، وهذا هو البعد اللائق الاساسي. انا ضد انه يهزوهم في سيزي، والرؤيه في اعتقادي انها لا تتماشى مع الكرامه الوطنيه الانسانيه بالاساس، لانه يعني في نهايه المطاف انت هز انسان ماكش هز يعني مواشي والا دواب باش تحطها في سيزي. من تالي وفروا لهم النقل الريفي وانت وانت مرتاح. يعني علاش اليوم شوفوا في الحوادث هذه تصير، وإلا نشوفوا أنه الأرواح تزهق وغيره، وهذا يخلينا اليوم سي فوزي أنه كما كنت بحكي لك يلزم تكون هنالك رؤية وطنية في إطار الإصلاح الفلاحي في تونس. والإصلاح الفلاحي يمر عبر محوره الأساسي اللي هو
1: العامل.
0: الفلاح
1: والعامل. نعم، هذا تقريبا اللي نجموا نتحدثوا عليه ونجموا اليوم في ظل الوضع هذا، وخاصة الأحداث والحوادث الأليمة كما ذكرت. هو رقم كبير سهيب، 88 حادث للعاملات في القطاع الفلاحي منذ سنة 2015، وأكيد ضحايا وجرحى في الحوادث هذه. ونعرفوا أنه الأم وقت اللي تكون موجودة وتمشي للعمل في القطاع الفلاحي انها تعيل عائله وراها، وهذايا تقريبا اللي نشوفه فيه من خلال متابعتنا للاحداث والحوادث هذه، اخرها حادث المزونه. لو كان تحدثوا شويه اليوم على انه كما ذكرت سهيب تكون فما رؤيه للقطاع هذايا لمستقبل العاملات في القطاع الفلاحي اللي ينجوا بطبيعه من خلال العمل نتاعهم، تواجدهم في الحقول وفي المزارع وغيرهم، ان شاء الله ربي يعاونهم في ظل هالظروف هذه، وهم موجودين في الصيف وفي الشتاء في كل الفصول يخدموا بعرق جبينهم هذايا بطبيعه. نحيوهم وان شاء الله القانون هذايا يدخل حيز التنفيذ، خاصه نتحدث على بعض المراسيم بعض النصوص الترتيبيه اللي يكون وقتها تفعيل اليات الحمايه الاجتماعيه للعاملات في القطاع الفلاحي. اليوم لو نتحدث شويه معك سهيب فيما تبقى من الوقت في انتظار بعد شويه باش يلتحق بنا ستاهر بن منصور نائب مجلس نواب الشعب وعضو لجنه الفلاحه بمجلس نواب الشعب، باش نرجع معها شويه على المرسوم هذا والقانون هذا شنو فيه اساسا بطبيعه الحال، لانه فيه نقاط عديده من بينهم تفعيل اليات الحمايه الاجتماعيه للعاملات في القطاع الفلاحي. لو ثم رؤيه موحده تهم كل الهياكل المعنيه بهذا القطاع، شنو نجموا نعملوا اليوم باش نتفادوا تكرر مثل هذه الحوادث سهيب؟
0: اليوم يلزم تطبيق القانون سي فوزي بالاساس، وهذا يلزم يتعدى عن طريق اجهزه الدوله، لانه كما كنا نحكيه سابقا نشوفوا يعني في النساء كيفاش تركب في السيزي من تالي وغيره، يعني وما فماش متابعه قانونيه وما فماش تخت او ما فماش يعني انه حتى بكلامنا البسيط انك تخطيه، يعني سواء اللي هاز النساء او حتى تخطي صاحب الارض والا صاحب الفلاحه اللي هو شافها هكا وساكت وراه متواطئ في هذه العملية بصفة عامة. هذا من جهة. من جهة أخرى اليوم سي فوزي، اليوم حتى كي باش نحكيو احنا نعرفوا انه في نهاية المطاف احنا ناكلوا في النتاج والا في ما تنتجه تلك العاملة الفلاحية اللي موجودة، وهذا يخلينا اليوم سي فوزي انه نعاودوا نرتبوا افكارنا

0: بحيث انه اليوم تكون هي المراه هذيك العامله في القطاع الفلاحي هي محور اي سلاح كما كنت نحكي لك فلاحي. وهذا يخلينا اليوم سي فوزي حتى اذا كان باش نحكيه على عمليه الاصلاح الزراعي في تونس انها تتم بالاساس عبر هذا المنحه. وايضا احنا رينا انه مؤخرا حتى في المرسوم يهدف الى دمج يعني العاملات الفلاحيات في الدوره الاقتصاديه، ودمجهم في عمليه الدوره الاقتصاديه يمر بالاساس عبر اعاده الهيكله. وقت نحكيه على اعاده الهيكله فانه باش نحكيه على انخراطهم بالاساس في صندوق الحمايه الاجتماعيه. انا في اعتقادي الى حد هذه اللحظه ما فماش يعني نساء منخرطين في الصناديق الاجتماعيه وما همش يصبوا عليهم يعني اللي عندهم الفلاحه وغيرهم، اللي عندهم الفلاحه وايضا غيرهم. وقت نشوفوا حتى سي فوزي عمليه التاهيل والتكوين اليوم اللي موجوده يعني ما ريناش ذلك، خاصه انه ينص عليها المرسوم يعني اللي هي مرافقه العاملات الفلاحيات وتاطير في المبادرات الفردية والجماعية اللي موجودة اليوم في مدى استيعابهم للمرسوم ومدى تمسكهم بالمرسوم. أيضا يعني حتى العاملات الفلاحيات اليوم راهو نجموا نمنحوهم أولوية المشاريع من ناحية الاستفادة من البرامج الفلاحية والتنموية الجهوية اللي موجودة اليوم في وتختص بالأساس في بعض المشاريع الصغرى. وأيضا عندهم الحماية الاجتماعية أو الحيطة الاجتماعية وعندهم برشا حاجات أخرى،
1: حتى
0: مثلا
1: على
0: عطل الأمومة
1: أي يتمتعوا بهذا. أي نعم،
0: عطل الامومه يعني نجم نحكي عليها يعني مش معقول يعني انه امراه تاخذها في القطاع الفلاحي وانت تعرف يعني الظروف الاجتماعيه والوضعيات الاجتماعيه
1: حتى
0: وجايبه
1: الحقوق
0: معها
1: الاقتصاديه
0: صغيرها
1: والاجتماعيه للمراه بصفه عامه. لهنا
0: بصفه عامه.
1: صهيب يعطيك الصحه، تبقى معي لحظات فقط. نحب نرحب سي طاهر بن منصور نائب مجلس نواب الشعب وعضو لجنه الفلاحه. سي طاهر اهلا وسهلا بك.
2: أنا وسهلا سي فوزي، مشكور على الإضافة وشكرا لك ولكل مستمعي إذاعة الكشكاف.
1: يعطيك الصحة على الحضور معنا اليوم. سي طاهر، رجعنا شوية على الأحداث أو الحوادث الأليمة اللي تعرض لها العاملات في القطاع الفلاحي، آخرها حادث المزونة اللي أدى إلى وفاة عاملتين وهناك عديد من الجرحى، إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله ربي يشفي الجرحى. تقريبا فما رقم مفزع، 88 حادث للعاملات في القطاع الفلاحي منذ سنة 2015. المرسوم عدد 4 أصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، لكن على أرض الواقع علاش بقات هالفجوة بين الواقع والقانون؟ سي طاهر
2: شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: مرحبا.
2: هي الفجوة هذه حقيقة مش في القانون هذا فقط، الفجوة هذه في عديد القوانين اللي نتصورها هي ذات صلة مباشرة بحياة الناس ومستقبلها ووجودها حتى معناتها الجسدي وضمان استمرارها في الدولة دي. حتى من بعد شوي نجم نعرجوا على القانون عدد 51 لسنة 2019 متعلق بإحداث صنف نقل العمل والعاملات الفلاحية اللي هو أيضا في صلة مباشرة بالحوادث الباقية صايرة. مع الأسف هو القانون اللي ينظم صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات هو القانون عدد 48 سنة 2024 اللي صادر في 9 ديسمبر 2024، ورغم أنه أصدر
1: بالرائد
2: الرسمي أصدر بالرائد الرسمي وأصدر المرسوم عدد 4 في 2024 اللي ينظم معناتها الشروط والإجراءات وآليات تطبيق الصندوق هذا، لكن بقي مع الأسف كما قلت لك في البداية مثله مثل بقية الكثير من القوانين الاجتماعية مجرد حبر على ورق. مجرد
1: باش نوضحوا سي طاهر شنو ينقص اليوم، تحدث على نصوص ترتيبية وغيرها،
2: ما ثمش حتى مانع التطبيق. المانع هو غياب الإرادة. يعني نحن ما بين الرغبة في حل المشكلة
1: الاجتماعية
2: في دولة ترفع شعار دولة اجتماعية، هي مش دولة اجتماعية، هي دولة ذات إجراءات اجتماعية.
1: لأن
2: الدولة الاجتماعية من مفهوم آخر ومنحة آخر وتوجه آخر ورؤية أخرى ضمن منوال اقتصادي ومنوال اجتماعي وضمن معناتها السياسة الاجتماعية كاملة للدولة. طبعا نحن ما عندناش في تونس، نتحدث على إجراءات اجتماعية. ولكن حتى مجرد الإجراءات الاجتماعية ما تمكنناش من أن نحولها من نصوص على أسف سمحتي في الكلمة باردة الى اجراءات ميدانيه، اجراءات واقعيه عمليه. هنا راهو كيف انت يوقع احداث قانون او احداث فصل داخل قانون الماليه، ما فيش اشكاليه في التمويل، باعتبار ان من ضمن شروط احداث اي قانون او احداث اي فصل هو ايجاد
1: موارد
2: تمويل لهذا الصندوق. اذا ما فيش اشكاليه، هذا كل موجود. ولكن الاشكاليه هي في الخروج من ما هو نظري تطبيقي، عفوا نظري معناتها نصوص، لا تطبيق داخل الواقع. هي دي الإرادة السياسية. هل ثم اليوم الإرادة السياسية في أن نحاول ونحد من النزيف الاجتماعي؟ كنت تحدثت أنت، لو نتحدث آخرها حادثة المزونة، وقبلها عشرات من الحوادث فيها اللي وقع ذكرها وفيها التي لم يقع ذكرها، وما زلنا لليوم ينقل العامل والعاملات الفلاحيات، سامحني في الكلمة، مثل ما ينقل قطيع المواشي بدون أدنى احترام للذات البشرية، بدون أدنى احترام للكائن البشري، في قطاع اللي هو القطاع الأساسي،
1: قطاع مهم،
2: هو القطاع الفلاحي اللي ما زال متخلف مع الأسف في آلياته وفي أدواته وفي معناتها الإطار البشري اللي قايم عليه.
1: لحظات فقط نعطي الكلمة لصهيب المزريق المحلل السياسي. نختم معك صهيب لأنه عندك التزام مهني أيضا، نعطيك كلمة الختام. لو نلخص، شنو يلزم اليوم يكون باش نبعدوا على مثل هذه الحوادث وما عادش تتكرر، وحتى مش بالحوادث، خلينا نشوفوا ظروف عمل لائقة وأجر مجزي بالنسبة للعاملات الفلاحية.
0: احنا سي فوزي اليوم مطلوب هو ثوره فلاحيه، مطلوب ليس فقط اصلاح زراعي وانما تغيير زراعي جذري للزراعه في تونس او للفلاحه في تونس، لانه اليوم يعني باش نقدموا احنا في الفلاحه نتاعنا، ذكر الاصلاح الزراعي اللي قام به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في جمهوريه مصر العربيه، يعني وقت اللي قام بعمليه الاصلاح الزراعي وقام ايضا بتوزيع الملكيات الصغيره، لانه اليوم احنا وقت نشوفوا مثلا سي فوزي تبدا تشد تروت ومروح من تونس العاصمه للجندوبة مرورا بباجة بوسالم وغيرها، تشوف يعني الأراضي موجودة شاسعة وما هيش مستغلة، وموجودة يعني برشا أراضي ملوحة، وبالتالي يعني أنت تشوف اليوم فما وفرة في الأراضي، في مقابل ذلك يعني تشوفوا أنه فما شح في الإنتاج، وهذه كلها أراضي على ملك الدولة. فبالتالي اليوم من ضمن عمليات الإصلاح الزراعي هو إعادة توزيع هذه الملكيات حتى تكون يعني موجودة على ذمة إما الفلاحين العاديين أو حتى على صغار الفلاحين الحين. وانت تعرف اليوم سي فوزي انه احنا ماشيين يعني حتى في توجهات الدوله بصفه عامه، مشيت في منطقه الشركات الاهليه، لما لا اليوم الدوله التونسيه ما تاخذش او تنتزع بالاساس، ما نمشوش في منطقه انها تاخذ، تنتزع بقوه القانون هذه الاراضي اللي موجوده وتعطيها للشباب اللي هو يحب اليوم يشتغل في المجال الفلاحي. ايضا اليوم نشوفوا حتى تحويل الفلاحين الى مالكين، اليوم احنا عندنا اراضي ما زالت حتى متسميه يعني بأسامي المستعمرين سابقا، إذا حكيوا مثلا على فيرمات يقول لك مثلا فيرما تاع فلان هذا ويسميه لك بالاسم اللاتيني أو الاسم الأعجمي، نحن نريده أن تكون أراضي بالأساس وطنية ملك الشعب التونسي. أيضا نشوفوا أنه اليوم الإرادة السياسية يجب أن تكون مرتبطة بالأساس بهذه التغيرات اللي موجودة اليوم في العالم، لأنه اليوم احنا رينا سي فوزي خاصة في فترة الكورونا المرحلة اللي وصلت لها تونس، يعني خاصة في السياسة الفلاحية، واللي نورمال ما احنا نعرفوا انه الاستنزاف بالواقع هو بداية تشكل وعي جديد، ويكون الوعي نقيض للوعي القديم. احنا كنا نعرفوا انه فلاحتنا سابقا يعني سواء كانت ذلك في عهد بورقيبة وعهد بن علي، يعني صحيح كانت عندنا انتاج وكان عندنا غيره، لكن ما كانتش عندنا رؤية وطنية فلاحية وتكون سيادية بالاساس. احنا وقت اللي اصطدمنا في فترة الكورونا ورينا عملية يعني انه يجيبوا في القمح يعني من الدول الاوروبية او من الولايات المتحدة الامريكية وغيرها، يعني رينا انه في الفتره هذيك شنو السبب بتلنا وقتها ما فماش خبز، نشد الصف على الخبز، نشد الصف على المقرونه وغيرها من هذه المواد الاساسيه. وهذا اليوم يخلي الدوله التونسيه تمشي في منطق جديد، وهو رؤيه اصلاحيه جذريه تغييريه في اطار يعني انه اليوم تكون عندنا سياسه فلاحيه تمر بالاساس كما حكيت لك على محورها ومركزها اللي هو المراه العامله او العاملين في القطاع الفلاحي بصفه عامه.
1: صحة صهيب، شكرا لك على كل ما تفضلت به. ان شاء الله لنا لقاءات قادمه عبر موجات اذاعه لا كيف. نرجع معك سي طاهر بن منصور، نتحدث اليوم على ركيزه اساسيه اللي هو المراه العامله في القطاع الفلاحي او العامل في القطاع الفلاحي بصفه عامه. فاش نبحث اليوم على كرامة العاملات في القطاع الفلاحي، نعطوهم أجرهم، يكونوا في وسيلة نقل لائقة، نطبقوا القانون، حطوا النصوص الترتيبية، ونبعدوا أكثر على هالحوادث، هذه الحوادث الأليمة اللي راح ضحيتها العشرات. ستار
2: وشكرا السيد صهيب تكلم ووضح كثير من النقاط وحط اصبع فعلا على موطن الداء، لان اليوم احنا في حاجه الى مشروع وطني حقيقي. مشروع وطني حقيقي معناته يشوف المقاربه في كليتها، نشوف هاش
1: الجزئيات، نتحدثوا على القطاع بصفه عامه. نعم
2: القطاع بالضبط، لان القطاع محور او قلب الرحى في هذا القطاع هو الإنسان.
1: نعم.
2: الإنسان
1: نعم.
2: في مستوياته كلها، في مستويات الاستثمار، مستويات الفلاح، مستويات العامل.
1: نعم.
2: لكن مع الأسف اليوم نقول النقطة الأضعف المستهدفة اليوم اللي هو، لكنها هي الأساسية اللي هو العامل.
1: نعم.
2: نتكلم على العامل، ما نتكلمش على العاملات فقط.
1: نعم.
2: العامل بصفة عامة سواء كان من ذكر أو أنثى.
1: ما هو اللي نشوفوه اليوم سي طاهر مع نشوفوا برشا نساء اللي يخدموا في القطاع الفلاحي، وخاصة نشوفوهم في وسائل النقل في ظروف حقيقة غير لائقة سي طاهر. نعم.
2: هو مش كل النقل فقط، هي النقل في وسائل غير لائقة، كنت تحدثنا وقلت لك حتى المواشي والحيوانات.
1: نعم.
2: معناتها نترفعوا
1: للأسف.
2: من أن ننقلوا بالطريقة دي.
1: نعم.
2: الأجور المدنية اللي هي قدام اليوم غلاء المعيشة
1: شلتها في بالحاجة. نعم نعم
2: بالضبط، ما يحتفيش. ظروف العمل اللي هي في ظروف غير آدمية وغير بشرية، تحت الشمس، بدون أدوات حماية.
1: نعم.
2: بدون أدوات عمل، بدون حتى ضمانة اجتماعية. تغطية اجتماعية. لا حوادث، لا قائمة الحوادث، لا غيرها. يعني بأي إنتاج فلاحي تحدثوا عليه.
1: نعم.
2: وأي أمن غذائي تحدثوا عليه، وأي سيادة غذائية تحدثوا عليه. إذن الإشكالية، وحتى لو كان عندنا أراضي فلاحية، تعرف أن الأراضي الفلاحية الزراعية فقط اليوم نتحدثوا على حوالي 5 مليون هكتار في تونس.
1: نعم.
2: نتحدثوا حوالي 4.5 مليون هكتار أراضي مرعى. المياه رغم أنها كانت إشكالية، هي أن الإشكالية هي إشكالية حوكمة المياه.
1: حوكمة.
2: مش إشكالية
1: استهلاك
2: ندرة المياه.
1: نعم.
2: إذن الإشكال هنا، لو كان عندنا مياه وعندنا أرض خصبة وعندنا إمكانيات، ولكن طالما ما عندناش العنصر البشري اللي قادر يحول هالإمكانيات والثروات هذه إلى منجز داخل الواقع، تبقى دائما مجرد نوايا حسنة.
1: نعم.
2: إذن اليوم هذا الإشكالية ماهيش التشريعية. عندنا من النصوص سواء كانت قوانين أو أوامر أو مراسيم وغيرها.
1: نعم.
2: ما يحمي وما يحقق الضمانات البشرية والضمانات الإنسانية
1: الإنسانية. نعم.
2: لأن ننجز العمل الفلاحي، ولكن فاش نحوله هالتشريعات هذه إلى منجز داخل الواقع، ما يكون هذا إلا وفق استراتيجية، وفق رؤية استراتيجية شاملة
1: تهم القطاع بصفة عامة. نعم. نعم.
2: تهم القطاع، لكن احنا اليوم هذا ما أبعدنا مع الأسف على هذا. احنا الثروة نتاعنا ضايعة، القمح نتاعنا عام ياكله الطير وعام يهز الماء وعام يضيع أمامنا.
1: نعم.
2: في دولة تنتج فيها الفوسفات والحبوب معتها الأمونيات مش متوفر للفلاح ما يعمله. في دولة فيها الوحات وكل عام تم أزمة تاع التسويق وأزمة العنكبوت وأزمة الأدرمادة وأزمة السوس وأزمة كذا. في دولة فيها 5 مليون هكتار أراضي مرعى وحنين حيرين في معناتها الأضحية في أن نوفرها. إشكالية راها شاملة، إشكالية سياسية بدرجة أولى، إشكالية معتها مقاربات وإشكالية رؤى شاملة. هل بد اليوم من اليوم لأن نفيقوا، رأى الزمن ما يرحمش.
1: نعم.
2: الزمن ما ينتظر ناس طويلا أجل أن نحققوا سيادتنا الغذائية.
1: به تبقى معي سي طاهر بن منصور لحظات فقط، نرفع أذان صلاة الظهر ثم نتواصل.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله أسرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام من وسط لقائنا في الشأن العام. نذكر كل ما التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف إن اليوم طرحنا موضوع تكرر الحوادث خاصة العاملات في القطاع الفلاحي وآخرها حديث المزونة. حابين نتحدثوا كيفاش يمكن اليوم أنه نوفروا ظروف عمل لائقة، وبطبيعة تحدثوا على كيفية تفعيل آليات الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الفلاحي. كان حاضر معنا سهيب المزريقي المحلل السياسي، وحاضر معنا الأنسي طارق منصور نائب مجلس نواب الشعب وعضو لجنة الفلاحة. قبل الأذان كنا نتحدث على أنه ضرورة الاهتمام بالقطاع الفلاحي عموما، وأيضا بالنسبة للعامل اللي هو ركيزة من ركائز هذا القطاع، العامل أو المستثمر أو الفلاح، يلزم كل طرف ياخذ حقه في الإطار هذا. وقت نتحدث على نقل العاملات، نتحدث على نقل آمن ومريح، نتحدث على الأجر اللائق أيضا اللي يفي بالحاجة، يلزم تكون فما رؤية فما استراتيجية، نطبق النصوص على أرض الواقع، وهكا يمكن يتغير شوية الواقع الموجود اليوم، خاطر فما فجوة بين النص والواقع. كيفاش نسكروا شوية هالفجوة هذه، وبطبيعة نحسنوا ظروف خاصة ظروف العمل والنقل والإحاطة والحماية الاجتماعية للعائلات في القطاع الفلاحي. هذا يتطلب رؤية استراتيجية، يتطلب أيضا إرادة سياسية باش نبعدوا على مثل هذه الحوادث، وفي الأخير نحقوا كرامة العامل بصفة عامة. سي طارق، قبل بداية المداخلة متاعك تحدثت حتى على المرسوم تاع النقل والحماية الاجتماعية، فما صندوق نتحدث اليوم على بطبيعة حتى منظومة أحميني، تقريبا حتى النسبة قليلة في بالنسبة للنساء العامليات في القطاع الفلاحي اللي يتمتعوا بالتغطية الاجتماعية، ما فماش يمكن إقبال كبير على المنظومة هذه.
1: هو صحيح ما تمش إقبال، علاش ما تمش إقبال؟
0: نعم،
1: هاه إشكال وين الإشكال؟ هو لأن كنت تحدثنا قلنا راهي نصوص كيف ما تولاش حاطة رجليها على الأرض وتولي معلقة بين السماء والسماء والسماء والأرض، وتولي تسبح في عالم آخر، ممكن باش تنفذ داخل داخل داخل الواقع. وهذا علاش رينا حتى قانون، مثال قانون عدد 48 اللي كنا نتحدث عليه، اللي هو صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، رغم صدوره وصدور المرسوم معناتها عدد 4 ل 2024 اللي يحط الشروط وآليات التنفيذ، ما قتل مور ما استنفذتش. قانون عدد 51/2019 اللي هو يتحدث على مع إحداث صنف نقل العمل والعمليات الفلاحيات، رغم 2019 اللي هو نتحدث على يعني على 7 سنين، هيك تمام؟
0: سبع سنين تقريبا، نعم.
1: ورغم أن أصدر أمر حكومي عدد 724/2020 يتعلق بضبط شروط وتعاطي نشاط نقل العمل والخريف وشروط الانتفاع. لأن اليوم كيف نجي أني في
0: سي سهيب لو تسمح أذكر فكرة النقل الريفي مثلا، علاش ما يتمش توفير نقطة من نقاط من الاقتراحات النجم نتحدث عليها اليوم لتوفير نقل آمن بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي؟
1: لأن اليوم ما نجموش هذايا إحداث الصنف هذا إحداث غير عملي غير واقعي، ما ينجحش، وكي تفسر لي أنت اللي يتمتع بالامتياز هذا ما عندهش حق أنه عنده رخصة أخرى نقل ريفي، لأن إذا كان يولي عنده نقل ريفي معناته يحرم من كل الامتيازات، وفي حين هو النقل عفوا العمل الفلاحي هو عمل موسمي.
0: نعم،
1: وعمل مازال عمل تقليدي، يعني عندنا موسم نتاع
0: هش نوعا ما،
1: بالضبط هش، لا هو نقوم على معناتها مواسم
0: وفترات، نعم نعم،
1: موسم الطماطم والفلفل تشد 15 يوم وشهر 2، موسم جني كذا تشد وفي موقع اخر، وقتاش نلقوا هذا؟ تولي الدولة عاملة خارطة فلاحية،
0: هي نعم
1: عندها بالضبط رتبة خاصة معناها خارطة فلاحية. نجي نتحدث مثلا إلى جهة كذا كذا من الشمال الغربي تخصص لإنتاج كذا كذا كذا، الجهة الفلانية تخصص لإنتاج كذا كذا كذا، نولي أني وقت عندي رؤية وعندي خارطة للإنتاج،
0: نجمت تقسم
1: على ضوها هي، على ضوها هي تكون تسند الرخص في مواسم معينة وتكون امتيازات، ولكن أيضا راني نسيه الإنسان عنده رخصة نقل ريفي هو يخدم في العمل نتاعه، ولكن تخصصه في الموسم الفلاني لمدة معينة نعطيك ترخيص استثنائي لنقل العاملات الفلاحيات وفق الامتيازات اللي يضبطها القانون.
0: قانون نعم
1: هذا لكن يعني أن يبقى القانون ومعتها الأوامر التطبيقية ليه وإلا المراسيم تبقى مسيدة بدون رؤية بدون خارطة فلاحية بدون استراتيجية فلاحية تشمل هذا كل راه يبقى دائما هو معك دون المأمول ومفهومك باش تنفذ وحتى كان تنفذ ما يأديش أكله لأن اليوم في ظل تحدثنا في ظل دولة استماعد نتاعها يعني الأجر الأدنى الفلاحي لم يصل بعد 500 دينار
0: نعم
1: لا مش سميك سميك الأجر الأدنى الصناعي
0: الصناعي يعني الفلاحي هذا
1: هو حتى الصناعي في 528 دينار
0: نعم
1: في ظل اليوم درا 500 دينار أو أقل شو تحدثوا باش ممكن تعيي العائلة اليوم في ظل قطاع كان قائم على الحظائر المستمرة والحظائر الموسمية
0: نعم
1: في ظل قطاع ما عنده حتى رؤية في ظل قطاع مهمشاته الدولة ومش حطاته من أولوياتها في ظل دولة حوالي معتها 60% من الحبوب نتاعها مستوردة من 95% من القمح اللي مستورد اللي نجيبه فيه من الخارج في ظل دولة 100% من الزيوت النباتية نتاعها مستوردة في ظل دولة تقريبا حوالي 75-80% من الأعلاف نتاعها مستوردة في ظل دولة حتى البيض اللي باش يفقس ويخرج الواحد ولا انا معناتها نستورد فيه من الخارج
0: نعم هذا يلزم يلزم يلزم نظره اخرى للقطاع هذا نعم
1: يعني اليوم انا عارف قلت لك لا يمكن ان نتناول المساله هذه الا ضمن نوجدوا الحل النهائي الا ضمن مقاربه شامله مقاربه رؤيه لابد الدوله اليوم تجيب شنو حاجتها بالضبط من الفلاحه معنيه بالفلاحه ولا
0: نعم.
1: كان غير معنيه بالفلاحه نختار الاختيار هذا ونسيب كل ونش نتجه نحو مجالات استثمارية ومجالات اقتصادية
0: أخرى نعم.
1: وراني غير معنية بالفلاحة باش نعتمد 100% على التوريد ويا توانسة اختارتني هذا ونتحمله مسؤوليتنا
0: نعم.
1: ولكن عدم الرؤية الواضحة والضبطية وعدم الوضوح في الخيارات الاقتصادية الكبرى راهم يؤدي إلا إلى فشل ومزيد من الفشل ومزيد من تعميق الفشل مرة أخرى
0: نعم.
1: هذا علاش يعني في كل موسم عندنا إشكالية وفي كل موسم عندنا كوارث وفي كل موسم عندنا خسائر تعرف أن اليوم معتها نسبة الهدر نسبة الهدر
0: نعم.
1: داخل الزراعات الكبرى شو معنى الهدر
0: يعني الضياع
1: ضياع تجاوز 20% الهدوم كنت كنمو على 20% ضايع واني قاعد نستورد في 65% من حاجياتي ونستورد في 95% من القمح اللين ونستورد في 100% من الزيوت
0: بيه. خلينا نمشوا الجانب العملي ونرجع لصلب المجلس سي طاهر لو وش نختم معك لهنا كلجنة الفلاحة فماش تعاطي مع الموضوع هذا والنظر فيه فماش بعد الحوادث المتكررة هذه فماش انكم تحاولوا كمجلس انكم في لقاء في مراسلة انه تشوفوا ولو حل لهذا الموضوع خاصة تحدث على تطبيق النص هذا على أرض الواقع
1: هنا باش نتحدثك من زوز جوانب من جانب اول كنائب
0: نعم
1: طرد ومن جانب ثاني كوضع
0: كلجنة نعم
1: من لو نهار دخلت المجلس النواب في مجلس الفلاحه تقريبا ما عملت حتى تجربه في لجنه اخرى واختيارها
0: نعم
1: ليس هناك اي تفاعل ايجابي من وزاره الفلاحه وتعرف انها تقريبا الحكومه بصفه عامه اخذت شهر ماي قالت لي مش باش نجي المجلس وعندي التزامات
0: زيت
1: واليوم زاد صعبنا على ارواحنا أن حتى استدعاء وزير المجلس سيمعش يتم عن طريق رئيس الحكومة يتم عن طريق رئيس الدولة وهناك صعوبات في التعاطي مع الحكومة لأن الحكومة حتى أي مقترح قانون تقدمه
0: به
1: نقاش التفاعل معه
0: واضح
1: وما تحضرش حتى في نقاشات واستماعات هذا من
0: جهة هذا الموجود باهي سي طاهر يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به شكرا لك على حضورك وعلى الإضافة اللي قدمتها نحب نرحب سي محمد أمين الجربي عن تحالف أحرار يلتحق بنا الآن سي محمد أمين أهلا وسهلا بك
2: أهلا وسهلا بك ومرحبا بضيوفك الكرام ويعطيكم الصحة
0: شكرا لك اليوم نتحدث على الحوادث بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي اللي تكررت بطبيعة رغم وجود قانون المرسوم عدد 4 في مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 ويتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية. فما فجوة بين النص القانوني والواقع، كيفاش اليوم نجمو نحاولوا بتفعيل القانون وتنزيل القانون هذا على أرض الواقع من خلال نصوص ترتيبية أو غيرها، ونبعد على هالواقع هذا اللي نشوفوه اليوم والضحايا القطاع العاملات القطاع الفلاحي مازال متواصل إن شاء الله ربي يرحمهم، وتقريبا 88 حادث في العاملات في القطاع الفلاحي منذ سنة 2015 سي محمد أمين.
2: بالنسبة في تونس الحقيقة المشكلة مش مشكلة قوانين، لو عندنا ترسانة من القوانين وكم حكيتوا على برش عليها المرسوم
0: نعم.
2: 4 القانون 51 منظم تحميني
0: نعم.
2: وغيره من المشاكل هي المشكلة. أول حاجة هو عندنا المنوال التنموي الفلاحي أو القطاع الفلاحي كله قطاع منكوب
0: نعم.
2: لأنه حتى كان نظره حتى في التعداد السكاني الأخير الولايات الطاردة للسكان هي الولايات اللي برنسيبالمون تمشي في القطاع الفلاحي
0: بامتياز نعم
2: الغربي
0: نعم.
2: القبيله حكيتوا على السناق الاجر الادنى الفلاحي اللي هو حقيقه كارثه، عدد الحوادث رهيب. المشكله القبيله سيد النائب نحب نقول سيد النائب يعطيك الصحه فيما قلت، ولكن مش في كل مشكله باش نزيدوا نفط، مش في كل حادث باش نزيدوا سطر
0: نعم.
2: في القوانين حقيقه دينا اللي صار قبل في انتر تماماً تونس كاملة الظاهرة هذا الفولار الخضراء
0: نعم.
2: باش تتحدث على العاملات في الحياة
0: نعم.
2: وثم بردت الحكاية والناس كل عاد إلى شأنه
0: نعم.
2: وحتى رئيس الجمهورية زار عاملة فلاحية وحكى معها، ولكن حقيقة ما فماش تفعيل للقوانين، ما فما حتى شيء باش يحاول على الأقل يمشي إلى القطاع الفلاحي اللي هو نورمال مو يكون من أولوياتنا القصوى، خاصة وأن رينا في المشاكل العالمية الأخيرة اللي كونه معناتها القطاع الفلاحي لازم يكون أولوية حقيقة عند الناس كل قصوى في القرار عند رئيس الجمهورية وحتى عند الحكومة وحتى عند المسؤول لازم يكون
0: نعم.
2: أولوية للناس الكل بالنهوض بهذا القطاع، وخاصة قبل يحكي السيد النائب قال العاملات والعاملين
0: نعم.
2: راه مكثريت اللي يخدموا في القطاع الفلاحي
0: هما نساء
2: هما عاملات
0: نعم.
2: ولا سان بريزون
0: نعم.
2: كونوا ما فماش مساواة في الأجر مثلا في القطاع الفلاحي. لماذا لا يتم التطرق اللي راه لا يتم المساواة لا في الأجر لا في المعاملة؟ راه سمعت شهادات صادمة
0: نعم.
2: ثم شكون يقول لك ريت في الكاميون يصب مول الكاميون يصب الماء باش النساء ما تقعدش
0: نعم.
2: المسالك الفلاحيه اللي قد نادينا قداش من عام هيئوا المسالك
0: تهيئتها نعم.
2: على الاقل بنقص حوادث المسالك الفلاحيه لم تهيئ
0: نعم.
2: كل يعني الحكايه ليست قانونيه بقدر ما هي اراده سياسيه واراده شعبيه للنهوض بالقطاع الفلاحي اللي هو القطاع. احنا علاش مكثرية زراعاتنا مش للتصدير مثلا علاش العباد اللي فرحانه اللي مثلا اللي نحن مع الاتحاد الاوروبي معناتها في البالانس كوميرسيال ولا بريسكي كتاب، علاش مكثرية صادراتنا هي صادرات فلاحية؟ يعني القطاع هذا يدخل لك في العمله الصعبه، القطاع هذا هو قطاع مشغل بالاسد، القطاع هذا هو اللي يوكل لك في شعبك. اذا انت ما تحطش القطاع هذا في جوهر اهتماماتك على الأقل، ما كنت فما صيغة تشبه للحل اللي اقترحه السيد النائب اللي هو الدولة تتدخل في تقسيم الزراعات الفلاحية لتقليل الزراعات الموسمية باش نعملوا دي بوان رولي، وعلاش نعطيو رخص
0: ونوفروا نقل
2: رخص للنقل على خاطر حتى حد ما خذ الرخصة بور لا سانتريزون لكونه النشاط هو موسمي على الفلفل راهو شهر شهر شهر شهرين في جمعان والزيتون راهو 3 شهور في جمعان وهكذا ولك
0: نجمو نمشوا للرخص استثنائية كما تحدث سي طاهر المنصور نعم
2: كما
0: نعم.
2: حتى مثلا صهيب مشي قبيله خونا صهيب مزريق مشي قبيله في تحميل الفلاحين الفلاح هو بيدو منكوب اذا هو لامونيتر يخلط عليه المخ
0: نعم.
2: الادويه ما فماش واذا في كل موسم جفاف هو يمشي يتحمل الغرام
0: نعم.
2: وهو يمشي يتحمى غرامه هو يمشي. ومن بعد في اخويا اقل هنا احنا بما ناديت به كونه علاش انت كي باش اذا باش تعطي انت للفلاح قد السوم اللي تستورد به، يعني علاش الدوله تدعم في الفلاح الاوكراني ولا في الفلاح الروسي باش تستورد القمح لين؟ اعطي قد هذا، قد ما تعطيه انت لهنا بالدينار التونسي والله سينتج لك اكثر.
0: نعم، معناها باش تستوردوا من برا تعطي للفلاح باش.
2: علاش تمشي 150 دينار في القنطار تاع القمح؟
0: نعم،
2: يعني هو انت يعني تعطيه ما يعيش ولا يستثمر لا يعمل حتى كان معناتها. ونعرف اللي القطاع الفلاحي ما يولي منتج الا ما تكون السيرفاس كبيره،
0: كبيرة.
2: الا ما تكون الارض يعني فما اطروحات حقيقه كما تقسيم الملكيه او غيره، هو اطروحات لا تستقيم لان القطاع الفلاحي ما يولي منتج الا ما تكون الارض كبيره. ونحن ولازمنا نطوروا في القطاع باش نمشيوا في الميكنه وغيروا في هذا باش على الاقل نحاولوا نظف الحوادث تنقص. لانه هذه انا حقيقه ما نحبش نقول الكلام الكبير اللي هي، اما الدوله بتغاضيها على اللي صاير هذا كل خطر. صارت مظاهرات قبل على نوعيه
0: اي، فما احتجاج للعمليات الفلاحيات في عديد المناطق، تحافظ على صفاقس الجبنيانه وغيرها من المناطق، يطالبوا خاصه من خلال تفعيل القانون هذا والاجر والنقل. تقريبا هذوما زوز نقاط مهمين محمد.
2: يعني ولينا نحكيه على حاجات ادميه وحاجات معناتها اسهل ما يمكن، الاساسيات للعيش الكريم،
0: حتى على كرامه الانسان اليوم في نقل امن واجر لائق. هذوما تقريبا
2: اجر لائق،
0: نعم، هذوما زوز نقاط مهمين نجموا اليوم نتحدث عليهم او تكون عندهم اولويه خاصه.
2: والان انا على الدوله ان تتحرك باش ما نتقابلوش انا وياك العام الجاي ولا العام اللي بعده،
0: نعم،
2: في سيونس كامل هكايا باش نحكيو على حادثه اخرى تصير. لانه بالرسمي انا واحد من الناس قلبي وجعني حقيقه من الحوادث اللي صارت من 2019 لتوا، خاصه وانه الرقم في اقل
0: من 2015 من تقريبا من 2015 لليوم 11 سنه تقريبا 88 حادث.
2: 88 حادث، يعني شوف 88 حادث هذوما قداش فيهم من
0: ضحايا وجرحى وشهيدات. نعم نعم شهيدات، نعم.
2: يعني انا الحقيقه من الكلام مش سنتيمونتال اكثر، لانه هذه مشكله ماهيش قانونيه، لانه القانون متوفر. هذه مشكله اراده، عباد ما تحبش تطبق القانون،
0: نعم،
2: او عباد ما تفرضش عليها. هي دور الدوله هي فرض تطبيق القانون
0: باش نبعدوا على هالحوادث هذه بطبيعة الحال، خاصة وانه وقت اللي
2: البديل
0: توقيلا
2: اي سيدي خطيت له، خطيت شوفر لولاني، خطيت اما هالعمليات في الحريات هي بيد حتى تحكي لك تقول لك يا سيدي انا ما نطلعش معاها، نعرف اللي انا قمر بحياتي شو مش يوصلني.
0: نعم، ما فماش وسيلة نقل اخرى، نعم،
2: مش بديل. يعني نحن نجرم وسيله النقل هذه، ما شنو البديل؟ هل البديل هو نص قانوني ام تطبيق القانون؟
0: نعم، هذا اللي يلزم يكون تقريبا فما نقاط التقاء بالنسبه ليك سي محمد امين، ايضا صهيب ستار بن منصور، انه ضروره اليوم نطبقوا القانون وبطبيعه تكون فما نوفروا بدائل، نطرحوا بدائل، وخاصه تكون فما استراتيجية كاملة بالنسبة للقطاع هذا. نحن اليوم أخذنا عنصر من عناصر هذا القطاع وهذه اللي فيه مجموعة من المنظومات بطبيعة الحال. القطاع الفلاحي مهم اليوم، يلزم فهم يكون استراتيجية وعناصر مكونة أو خطوط عريضة لهذه الاستراتيجية، من بينها التفكير في خاصة العامل في القطاع الفلاحي أو العاملة في القطاع الفلاحي اللي هي تكون الأساس تقريبا في هذا القطاع، لأنه العامل اليوم ينشط وينتج ويعمل، هذايا اللي نوجدوهم اليوم موجودين على أرض الواقع. سي محمد
2: على أرض الواقع حقيقة هو كل قطاع مركوب لازم حقيقة نظرة التركيز على هذا القطاع، لأنه لولا القطاع الفلاحي الأمن الغذائي، لأنه الأمن الغذائي هو أول أمن لازم يتم تحقيقه.
0: نعم،
2: في أي دولة تدعي كونه تدافع على سيادتها، لأن التدخلات الخارجية مش كان أول حاجة نجم يمسك منها هي مكتبك. ورينا قبل ما حتى كيفاش ما أنت في حتى في الصراعات الموجودة على العالم رينا اللي كونه مع الفرق في مع الفرق ما أنت في الكومباريزون. فما دول حتى وصلت ما أنت ناخذ كيما السعودية مثلا وصلت صرفت ملايين من الدولارات لتحقيق الأمن الغذائي فقط باش ما تكونش مرتبطه باستيراد من القمح اللين او غيره. فمن بالك ان احنا 90% من ماكلتنا مستورده بريسك. ما نحكيه على كلكو السود نحن نصدر القمح الصلب وناخذه ولا حتى نحن نستورد في شويه قمح صلب وبرشا قمح لين ولكن ونستورده في الزيوت الغذائيه وغيره فيه. هل تغيير المنوال الفلاحي ولا حتى العادات الاستهلاكيه احنا عندنا فائض في الزيتون اللي ما نجمش يستوعب السوق الداخلي. لماذا لا نتجاهل استعمال حتى توفير الزيتون باسواق معقوله ونعملوا بدل الزيوت النباتيه مثلا. اللي ما هو لمحل خارج شويه على السياق مع حقيقه كل شيء مربوط ببعض.
0: اي تحدثوا على المنظومات المترابطه بالنسبه للقطاع الفلاحي اللي فيها
2: لانه حتى كان جاي الفلاح حتى يصور راهو يستثمر في العامل راهو ما فمش شكون اللي ما يحبش ما يكون عنده حتى ولو قطاع موسمي ما يحب يكون عنده ايكيب قاره وعباد يعرفها
0: فريق عمل
2: يعني هو بيدي يحب يستثمر. اما هل هو عنده الامكانيه باش يستثمر في الشخص ولا على الاقل في ظل غياب تهيئه المسالك الفلاحيه وظل غياب النقل وغيره من المشاكل اللي موجوده في القطاع الفلاحي. ولكن لو كان جاي الفلاح مزاز يروح ينجم يستثمر حتى في العاملين والعاملات عنده
0: الحقيقه.
2: هذاك علاش شيء تقول لك راه هي منظومه
0: مترابطه. نعم. فما اشكاليات مربوطه تقريبا ان شاء الله نرجع اكثر للموضوع هذا نتناولوه في انتظار انه يكون
2: الاسس
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله النصوص الترتيبيه هذه تكون موجوده والنص يكون موجود على ارض الواقع. شكرا لك سي محمد امين الجربي عن تحالف احرار. شكرا لكم مستمعينا الكرام. بعد شويه زميلتي بن سيسي في مشترك الواحدة ظهرا للأنباء. إلى اللقاء.

أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: تمام الواحدة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. وزارة الفلاحة تؤكد أن الوضع بواد ملاك تحت السيطرة ولا خطر على المواطنين وعلى المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وأن الكميات الهامة من المياه المتدفقة من سد ملاك سيتم استيعابها بالكامل بسد سيدي سالم. وزير التربية يعاين سير امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بالكاف، ويطلع على سير عدد من المشاريع التربوية بالجهة. تفاصيل الأنباء. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن الوضع بواد ملاك لا يشكل أي خطر على المواطنين وعلى المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وذلك إثر تسجيل عطب فني في ساكورة السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه واد مجردة. هذا وأكدت وزارة الفلاحة أن مجرى واد مجردة قادر على استيعاب كامل للكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم، مشيرة إلى أن هذه الكميات سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين. وفي إطار متابعة تطورات الوضع ميدانياً، تحول مساء أمس كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب بتكليف من وزير الفلاحة إلى موقع السد مرفوقاً بفريق من الإطارات الفنية والخبراء التابعين للوزارة، حيث تمت معاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشآت المائية ومتابعة تطور تدفق المياه، وفق ما يضيف المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم.
2: هذه أزمة دائما الوصلة الإطار هو إدارة 9 دقائق أثناء عملية تحويل كمية مياه للجندوبة سد ملاك. نبدأ في 3 بوابات رئيسية متاع مصير. البوابة متاع الضفة اليمنى أثناء الانتهاء من العملية بأسعافة عطم فني بعد ما كمل 100 متر كوب، دونك فنيا الساكورة الكبيرة هذه خرجت من مكانها اللي خلت منها كمية دفق تخرج منها من الترتيه هذي، وإحنا من البارح الليل من فريق فني وخبراء في الهيدروميكانيك معناها تحولنا على عين مكان مع السيد كاتب الدولة والسيد الولاية للمعاينة والقيام ببعض الاختبارات ومعرفة الأسباب الدقيقة للإثار.
0: من جهة ثانية، أكدت وزارة الفلاحة أن المعاينة الفنية أكدت سلامة المنشأة المائية، وفق ما ذكره المدير العام للسدود والأشغال المائية فايز مسلم، الذي قال إن السد أو سد سيدي سالم سيستقبل الكميات المتدفقة من مياه سد ملاك، مشيرا إلى أن هذا السد سيتم تعويضه بسد ملاك العلوي الذي يدخل حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم.
2: جميع المواطنين البارح وإلى حد الآن المعلومات تم حتى حاجة تمثل المنشأة كهندسة مدنية كسيكوريتي كستابيليتي دو لوفراج، دونك إعلام المواطنين ومتابعة المجرى الواد كامل، لأن يعني الكميات هذه اللي باش تخرج من واد ملاك تلتقي بواد مجردة في اتجاه سيدي سالم، هو من أقدم السدود تم إنشاؤه سنة 1954. الدولة التونسية قررت تعويضه بسد ملاك العلوي اللي انتهينا من أشغاله، إن شاء الله بحول الله الخريف هذايا ننطلقوا في تعبئة السد ضخم 200 مليون متر كوب، عملنا بداية لتعويله والأشغال تنتهي إن شاء الله في سبتمبر 2026 ننطلقوا في الأمطار الخريفية في تعبئة.
0: وضمن سياق متصل، نكدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوب اليوم عدم وجود مخاطر من شأنها أن تتسبب في تضرر المتساكنين ومنازلهم على ضفاف واد ملاك بعد ارتفاع منسوبه صباح اليوم وفيضانه بالمناطق المنخفضة في مساره الرابط بين السد ونهر مجردة. هذا وأكدت اللجنة أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية، وفق ما يضيف مقرر اللجنة المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل العبيدي.
3: الوضع الى حد الان معناها لاباس، زال ما فماش معناها اضرار الى حد اللحظه هذه. يعني انا موجود معناها اذا انطرت معناها ملاك، معناها الماء مازال ما خرجت حتى للولجه معناها نتاع ملاك وين الملقى معناها هذيك، ما فماش معناها خوف. زلنا ننتظروا معناها من العشيه ان شاء الله معناها يتيح مستوى الماء معناها على مستوى السد وين موجوده معناها الفانه هذه اللي وقع فيها العطب. لحد الان حسب الحمايه المدنيه وحسب معناها الناس الفنيين معناها في المجال الوضع مسيطر عليه.
0: من جهته أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة لطفي الجمازي أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أضرار على مستوى المحاصيل الزراعية بالأراضي المحاذية للوادي، معربا عن أمله في استمرار تراجع نسق التدفقات المسجل للمياه لتجنب أي خسائر محتملة.
4: احنا حويت متضررين، الكارثه نتاع البارح زاد حطمتنا. انا واحد من الناس شبكه بزوز ملايين، والله والرحمن زوز ملايين هزها، يعني هبطت بنتي فليه كوني مكسره، فهمتي؟ فليك كانت طايشه في الغرق نقص عليها الماء
5: بشاد. عين البارح موجود على عين المكان، كارثه كارثه بتم معنى الكلمه. لازم فتح تحقيق في الموضوع هذايا، خاطر ما فماش صيانه، ما فما حد شيء. تم توليد كهرباء وقفوها، الكوها تعطلت وما حلوش بها تحقيق. كمل البارح الباب بتاع البراج،
6: شاهد عين اللي صار البارح. شراي حواتي يعلم بها ربي، عائلات ضايعه
7: في بحار من عام 91 في سد مليك. سيبي عنده 600 ورات هزه من الماء،
8: معناتها فجعنا فجعه يعني في ليج من غاديك. نعمل الضربة أنا كيرس هذه، أنا قلت عيناي هذه قبل تشوفي طرف دهن، لأنه هي ذاك الكل الضيض مصدى وبيبان ما تحلتش قداش عندها سنين. الله ما تحلتش، أنا عندي فلوك لنا وعندي ترخيص يعني نوشط، يعني يقول لي كنت الكمية متاع الماء اللي خرجت هذه سنين الله باش تعود.
0: من جهتهم أرجع عدد من أعضاء المجالس المحلية بمعتمدية نبر في تصريحات لعقيل الحرباوي الوضعية الحالية لسد ملاق إلى غياب الصيانة.
9: ماجد عربي نائب عن عماد شتيتلة مجلس محلي بنبر، الإشكال يتمثل في براج ملاق في قلة الصيانة. نائب عن عماد ملاق دخل عدد مرات وراسل فيها حتى الوزير وراسل الجهوية والمحلية لصيانة البراج والأبواب نتاعو، إلى أنه لحد الآن لم يتم ذلك، وهو ما تسبب في الإشكال هذا اللي تسبب في كارثة مائية بالنسبة اللي عندها السقوي. تمدية نبر خاصة الناس اللي عندها سقوي واللي عندها زراعة الرمان والزيتين والبحارة كذلك، إن شاء الله ربي يخلص علينا نحن كمعتمدية نبر.
10: العرفاوي مجلس محلي بنبر، نائب على عماد الكسر. احنا اليوم في معاينة الحقيقة، شيء أسف نشوفوا البراج نتاعنا براج ملاق أو سد ملاق شيخ سدود في البلاد، شوفوا اليوم قاعد يفرغ قاعد على عينينا معناها. أما دينا عديد المراسلات، عملنا عديد جلسات حكينا فيه الموضوع مع السلطات المعنية، لكن للأسف احنا هنا في معتمدية نبر ما نوصل ندخلوا كان وقت في الكافة. احنا اليوم السد نتاعنا قاعدين نعينوا فيه، قاعد يفرغ شوية بشوية معناها من 30 مليون متر مكعب، شبق فيه كان 7 ملايين متر مكعب.
0: في جانب آخر من الشؤون الجهوية، شرع 32,004 مترشحين بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لاختتام شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 من هذا الشهر. وفي هذا الإطار اطلع وزير التربية نور الدين النوري على سير امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمعهد الكافة، وأكد في تصريح لكفية الفرشيشي أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار متابعة عدد من المشاريع التربوية بالجهة.
11: زيارة متابعة لانطلاق مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ومناظرة ختم التعليم الأساسي التقني والعام. اليوم افطرنا معهد الكيف، وقفنا على حسن التنظيم وعلى مدى التناسق بين وزارة التربية وبقية هيكل الدولة، أنها توفر كل الظروف المناسبة لاستقبال أبنائنا المترشحين وتدريبهم على مثل هذه الامتحانات ومثل هذه المناظرات. الأشغال في ولاية الكيف كغيرها من الولايات في مستوى المؤسسات التربوية في نسق تصاعدي، هذا ملحوظ من خلال حظائر الأشغال المفتوحة في أغلب المؤسسات التربوية، بين إحداثات جديدة وبين صيانة شاملة وبين مواجهة لحل بعض الإشكاليات بما في ذلك مشكلة الماء المطروحة في ولاية الكيف خاصة في المؤسسات التربوية. عندنا خطة واضحة في الوزارة، سنعمل من أجل تجاوز كل هذه الإشكاليات.
0: من جهة ثانية، كشف وزير التربية أن الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا سيكون رسميا يوم الثلاثاء القادم، وأنه يجري حاليا التثبت قبل الإعلان عن النتائج.
11: بشكل رسمي تكون يوم الثلاثاء، هذا هو الموعد الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية يوم 23 من هذا الشهر الموافق ليوم الثلاثاء. قبلها هنالك عملية تثبت متكررة، لن نتسرع ولن نسرع من أجل أن نقوم بكل عملية تثبت، ومتى كانت جاهزة سترسل إلى أصحابها.
0: إلى الأخبار الوطنية الآن، حيث تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطنية، تمكنت من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. هذا وتندرج هذه العملية وفق بلاغ لوزارة الداخلية تم نشره اليوم في إطار معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة وإحباط المخططات التخريبية. ضمن أخبار العالم، كشفت الولايات المتحدة وإيران عن نص مذكرة التفاهم التي وقعت إلكترونيا بين الجانبين يوم أمس، والتي تتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية والتزاما بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، إلى جانب إجراءات تتعلق برفع العقوبات وحرية الملاحة وإعادة الأعمار. في الجانب الاقتصادي، تنص المذكرة على رفع الحصار البحري المفروض على إيران بشكل كامل خلال 30 يوما واستعادة حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب. مستمعينا الكرام، نهاية هذا الموعد الإخباري، وفيما يلي تذكير بأبرز ما جاء فيه من أنباء. وزارة الفلاحة تؤكد أن الوضع بواد ملاق تحت السيطرة ولا خطر على المواطنين وعلى المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وأن الكمية الهامة من المياه المتدفقة من سد ملاق سيتم استيعابها بالكامل بسد سيدي سالم. وزير التربية يعاين سير امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بالكف، ويطلع على سير عدد من المشاريع التربوية بالجهة. نهاية النشرة، نلتقي بإذن الله.

أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم، وبداية كالعادة بمونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. صباح اليوم كانت الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني التونسي تحت إشراف مدربه الجديد الفرنسي إيرفي رونار. الأجواء حسب الأصداء طيبة جدا، والمدرب حاول في الحصتين تحفيز اللاعبين وشحذ الهمم قبل مقابل

0: خابة شوية الحقيقة، جاي باش يصلح برشا حاجات وان شاء الله معاه ان شاء الله نشوف الحاجة مزيانة ان شاء الله من الماتش الجاي.
1: تتويت صفحة الماتش.
0: كما تعرف انا انترونر جديد، جاي في سيتياسيون معناها خابة شوية الحقيقة، جاي باش يصلح برشا حاجات وان شاء الله معاه ان شاء الله نشوف الحاجه مزيانه ان شاء الله من الماتش الجاي.
1: تتويت صفحه الماتش السويد حاجه بالنسبه لكم مونتالمون؟
0: اكيد يلزمنا تتويت، خاطر كان باش نلعب حمى في الماتش السويد مانيش باش نقعد من قدام. ديجا كما تشوف الماتش ما بقاش عليه برشا، ثلاث جور ماكس. كما تعرف انا انترونر جديد، جاي خابه شويه الحقيقه، جاي باش يصلح برشا حاجات.
2: إذا حازم المسوري تحدث عن التجربة مع المدرب الجديد ارفي رونار، ما زالت يعني ثلاثة أيام تقريبا تفصلنا عن لقاء المنتخب التونسي والمنتخب الياباني، ماهوش في ليلة ونهار مش نجمو غيروا برشا حاجات، لكن العمل على عزيمة اللاعبين والخروج من الأزمة اللي يعيشها منتخبنا بعد الهزيمة ضد السويد ب5-1. الاتحاد الدولي لكرة القدم كان عين البارح الحكم الروماني ستيفان كوفاكس لإدارة هذه المقابلة يوم الأحد صباحا 21 الساعة 5 بتوقيت تونس، الجولة الثانية من المجموعة السادسة، ويساعدوا زوز كذلك حكام من نفس البلد رومانيا، ماريكا مساعد أول والتونيوغي مساعد ثاني. مقابلة هي الألف في تاريخ مقابلة المونديال في مختلف النسخ اللي تعدت في مونديالات كرة القدم. المدرب الوطني باش يكون إرفي رونار، يساعدوا كل من بيانكالاني وهو كذلك فرنسي، فواش مدرب حراس، برياك معد بدني، ساعدوا أنس كازوز، أيضا تحليل فني لكل من وهبي الخزري، كيرفايان من فرنسا، وحلم الكشو وأنيس بن مليك. منتخبنا الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر البارح تراجع بعد الجولة الأولى في المونديال 10 مراكز ليحتل المركز 55 عالميا. من جهته المنتخب الأرجنتيني حافظ على الصدارة بتقدمه على منتخب فرنسا وإسبانيا، والمغرب بعد تعادل ضد البرازيل تصعد للمركز السادس على المستوى العالمي. مباراة اليوم في الجولة الثانية من المونديال، جمهورية تشيك مع جنوب أفريقيا 5 متاع العشية، توري بيسو الحكم الأمريكي تدير المقابلة، 8 متاع الليل سويسرا مع البوسنة والهرسك البرتغالي، جواو بينيرو هو الحكم، 11 يكون لقاء كندا قطر بإدارة الشيلي كريستيان جاراي، غدوة الجمعة 19 جوان 9 متاع الصباح المكسيك مع كوريا الجنوبية، غوستافو نخيرا الحكم الأورغويني يدير هذه المقابلة. مواجهة هولندا والسويد بالنسبة لمجموعتنا نهار السبت 20 جوان في الساعة 6 مساء، والحكم هو الإنجليزي مايكل أوليفير. أخبرنا على مستوى البطولة الوطنية، هيئة النادي الإفريقي تؤجل موعد استئناف التمارين تحضيرا الموسم الجديد 2026-2027 واللي كان مبرمج اليوم الخميس 18 جوان إلى الأسبوع القادم، إلى حين شفاء المدرب فوزي البنزرتي اللي تعرض لتدخل جراحي وبالتالي باش يغيب عن التحضيرات هذا الأسبوع، يعني باش تتأجل التحضيرات إلى الأسبوع القادم إلى حين شفاء المدرب فوزي البنزرتي اللي عقده يتواصل حتى نهاية يعني جوان الجاري في انتظار تجديده مع النادي الإفريقي. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة فاز البارح في لقاء ودي على المنتخب الإيفواري 84-80 في مقابلة احتضنتها القاعة المغطاة بالمونستير في إطار التحضيرات للنافذة الثالثة من تصفية إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2027 في قطر، وزوز منتخبات يتقابلوا غدوة في الساعة منتصف النهار، والنافذة الثالثة باش تكون مهمة جدا بالنسبة لمنتخبنا في أنغولا من أجل التأهل إلى المونديال، وتربص إعدادي مش يكون في قطر كذلك من 21 إلى 28 جوان الجارية. منتخب كرة طائرة البارح انهزم في لقاء ودي في إيطاليا ضد المنتخب الإيطالي أقل من 22 عام ب3 أشواط مقابل شوط، مقابلة أشرف عليها المدرب المساعد أنور التورغي في انتظار كذلك شفاء المدرب الإيطالي براتشي مدرب منتخبنا. غدوة لقاء ثاني بين زوز منتخبات في إيطاليا في الساعة 7:30 مساء. يوم السبت 20 جوان مقابلة الدور النهائي لكأس الرابطة في صنف الصغريات في كرة القدم النسائية تجمع بين المستقبل الرياضي بجريسة والترجي الرياضي الجرجيسي لكرة القدم النسائية، مقابلة باش يحتضنها ملعب الكرم بداية من الساعة 2 ظهرا. أخيرا نادي ريال مدريد الإسباني يعلن تعاقده مع ثالث صفقات في هذه الصيفة. مدافع المنتخب الفرنسي إبراهيم كوناتي من ليفربول الإنجليزي عقد مدته 4 مواسم حتى 2030 بعد الإسباني ماركو كوكوريلا.

الظهير الأيمن لتشيلسي والبرتغالي برناردو سيلفا متوسط ميدان مانشستر سيتي. تعاقدات كانت بطلب من المدرب الجديد البرتغالي جوزي مورينو. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية على موجة إذاعة الكاف. ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: تمام ثانية.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوب اليوم عدم وجود مخاطر من شأنها تتسبب في تضرر المتساكنين ومنازلهم على ذي لفة في وادي ملاك بعد ارتفاع منسوبه صباح اليوم وفيضانه بالمناطق المنخفضة في مساره الرابط بين السد ونهر مجردة. ودعت اللجنة المتساكنين إلى ملازمة الحذر مذكرة بأن عملية تدفق المياه الناجمة عن عطب بالسدد العلوي لسد ملاك معتمدية دشرة نبر من ولاية الكاف سيتواصل إلى غاية مساء اليوم. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن الوضع بوادي ملاك لا يشكل أي خطر على المواطنين وعلى المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وذلك أثر تسجيل عطب فني في ساكورة السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. أكدت الوزارة أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم، مشيرة إلى أن هذه الكميات سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم. شرع 32,400 مترشحين بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وهذه تتواصل أيام 18 و19 و20 من الشهر الجاري. وفي هذا الإطار طلع وزير التربية نور الدين النوري على سير امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمعهد الكافة، وأكد الوزير أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار متابعة عدد المشاريع التربوية بالجهة. كشف وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا سيكون رسميا يوم الثلاثاء القادم، أنه يجري حاليا التثبت قبل الإعلان عن النتائج. تجمع اليوم عدد من المحامين بزيهم المهني من قصر العدالة وحملوا الشارة الحمراء تنفيذا للدعوة التي أطلقتها الهيئة الوطنية للمحامين لمنظورها من أجل المشاركة في الإضراب العام الحضوري اليوم بمختلف المحاكم بكامل تراب الجمهورية للتعبير عن رفض ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم المهنية المستحقة وفق ما جاء في بيان الإضراب الذي أصدرته الهيئة اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.

اهلا وسهلا بكم. نذكر اللي التحقوا بينا في الاستماع، حديثكم كبير، حديثكم كبير اليوم. يا سلام على الحكايات والمواضيع، وخاصة في هذا التوقيت بالذات. توا نحكوا على الصيف، على قاعدة باختصار، صيف صيف ما فيش كلام. ثم حاجة عند أبائنا وأمهاتنا المسنين، القيلولة القايلة، يقول لك لازم بالنسبة لي نرتاح سويعتين في القايلة، عندي أهم حتى من نوم الليل. مهمة الحكاية هذه تحديدا، خاصة محالة واحد من الناس، نحكي على روحي وهكاك، لأنه هي الحاجة به في البرنامج هذا، الفصحى اللي تخليك تتبادل مع المشاهدين، مع اليوم المستمعين، حكاياتنا نحكوها مع بعضنا باش تعمل فايدة. واحد من الناس اليوم وصلت لمرحلة القايلة، يلزم واحد يريح شوية في القايلة باش ينجم في الليل يسهر، ولا في العشية ينجم يخدم، ولا ينجم يتحرك، ما كانش زيد. وأكثر حاجة في القيلولة، واحد باش يرقد يفيق يلقى روحه دايخ مش كما نوم الليل. يقول كاين رقدت في بير، بعض أبائنا وأمهاتنا المسنين يقولوا هالكلمة ذي. أما في كل الحالات أكل قيلولة ذيك استراحة محارب، اليوم باش نحكوا عليها باعتبار فيها راحة جسدية، فيها راحة نفسية، وأكيد الراحة ذي مش سهلة، لأنه خاصة وقت اللي يبدو ثم الصغيرات، نعرف الصغيرات هم والقيلة ما يتفهموش، أسكت ريد أسكت ريد، باختصار مرة عادش باش يسلكها كان ثم قيلة. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. نمشوا هذه نغمة، هذه خاص الكل يسمعوا فينا، ثم رجعين بعد شوي يكون حاضر معنا مصارع البشر. أهلا وسهلا.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير كما عودناكم، حديثكم كبير اليوم، نجموا تطلبونا تفاعلوا معنا. نذكر حديثكم كبير اليوم باش نحكوا على الصيف، وخاصة على القيلولة. كل راحة ذيك سويعة ونص، حتى صيف ساعد به الفايدة، واحد يكسر به الريتم متاع حياتنا اليومية، باعتبار باش ينجم يواصل، تنجم

25700. هذا الرقم بتاعكم، أهل وسهلا بكم بكل مكلمتكم. ثم بعض الأصوات اللي في المدة الأخرانية افتقدناهم، ما عادش نسمعهم. المهم إن شاء الله يكون المانع خير. نعرف البرنامج هذا ساعاتي نحكو على القيلولة، نجم يقول لك كما عم عثمان ولا غيره، وهذاك وقت القيلولة متاعي عندك الحق. ولا أخونا جلول ولا غيره، وهذا هو الموضوع متاعنا، وهذه فرصة اليوم باش نحكو في هالمساحة هذه وهالترتيحة هذه شنو دور خاصة. وإذا الإنسان وصل ما قيلش مرتاحش، هي في العادة يمكن عندها عادات وتقاليد ارتبطت كونه في الصيف، خاصة منطقة الشمال الغربي عندنا تقاليد في لحية بامتياز، حصاد على بكري وحتى قبل شروق الشمس حصادة. وحكاية طويلة دي أكيد مع توف الضحوة المروحة، مدام قام على بكري عادي باش يرتاحك السويعتين. هذاك في علاقة بتقاليدنا وعاداتنا والتراث المادي ولا مادي متاعنا اللي تغلب عليه الطبيعة هذه الفلاحية والعادات والتقاليد اللي مرتبطة بالأرض. يعني بطبيعتها الترتيحة ذيك تعطي فرصة سوى للعامل باش يجدد الطاقم متاعه اللي يخدم في الأرض. وأكيد الرجل الكبير والمرأة الكبيرة أكيد عندهم دور كبير، هذيك فرصة في كل الحالات باش الإنسان يجدد الطاقم متاعه. أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. هذا حديثكم كبير 78 227 700. عم صرح اليوم مش معانا إن شاء الله كل من أخير ما يهمش، ولكن نذكر تنجموا تطلبونا تتفاعلوا معانا في هذا المواضيع. وأكيد مرحبا بكم بالتحايا متاعكم وبالمكالمات متاعكم. فيصل نشوفوا كان عنا نغم قصير في انتظار يلتحقوا بنا المستمعين. نذكر رقم 78 رقم العادي لمحل المجمع، اكيد 78 227 700. مرحبا بكم.

0: اهلا وسهلا، نرجعوا مرحبا بكم مكالماتكم، ناخذ اولى المكالمات. يا مرحبا، يا اهلا.
1: اهلا بالغالي،
0: اهلا بسلواعر. يا مرحبا بك يا خويا، وينك؟ شحوالك؟
1: والله الحمد وشكر لله في بطعي.
0: ظهر لي حاجتي، يا القيلولة متاعك على بكري، يا توا، ولا ما نعرفش، خاطر حسيتك ما شاء الله ناشط سلوار.
1: لا والحمد لله، القيلولة وبرامج في بطعي يجيلي هذا كلام.
0: يا خويا مرحبا، مرحبا يا صديقي. ايوا سلوار خويا، مرحبا بك.
1: ربي يبارك فيك، عايش الغالي عايش. الحيولة واجبة في بس، والله واجبة.
0: أي.
1: والدن هو واجب علينا الدن باش يرتاح. هكا هكا السواعة هي عندها عندها عندها عندها نكهة خاصة.
0: أي.
1: ولا أي. عندها نكهة خاصة، الدن كله يتحل وبعد وكل، خاصة نحن بحثنا اللي جينا الحمام، المنطقة اللي
0: هي حمام بياض. حمام بياض.
1: أي وإن شاء الله وإن شاء الله تزور ويجيب حذانا في بس.
0: تو خاصة القيلولة بعد الحمام تولي دنيا أخرى عاد.
1: هيا تحني بعد الحمام وشو نقول لك؟ يمشي الحمام تروح معاه الساعة 9 على 11 11 ربع، ولي جات يطيح مبلغ طول.
0: أي أي أي أي أي.
1: ومسحة خاصة ونكهة خاصة.
0: الحمد لله والشكر لله. نعمة من عند ربي سبحانه.
1: والله شدة في ربي.
0: شدة في ربي. خاصة كي كل واحد يخدم شوي ونش شوية في الصبحية، أكيد يزم يرتاح.
1: بالضبط صحيح. عنده علينا حق،
0: عنده علينا حق صحيح.
1: أبو يا حميد لا تجري جرية النعام ولا تشاب تسمى بيديك. ما تأكل اللي يكتبك وما تكتب اللي ما يرضيك. لسان يمجزم قدر المستطاع، كتبه له ربي روى رضاه خبزة.

0: لاين ما ياكل، لو كان يبدا في بين 4 شهور
1: صحيح
0: ما فيهاش حتى شك.
1: زيت
0: واذا وكذا وكاتب له حاجه، ولو كان عنده مال قارو
1: اي
0: وكاتب منه باش ياكل منه ربع خبز ياكل ربع خبز.
1: اي
0: ما
1: بالضبط
0: فيهاش الانسان يلزم يؤمن بالقضاء والقدر، خير وشر.
1: اي
0: والدنيا هذه راي راي راي امتحان في فرقه،
1: اي صحيح
0: راي راي راي فيلم تتعدى. لو كنت تفكر اني نجبد، تصدقني كي نجبد انا تو كاي سيفينير نتاع المذكرات نتاعي،
1: اي
0: والله والله الكلام اللي قريت معاهم واصحابي ومنه ومنه وفلان وفلان وفلان، في اشتراهم في جابس وسمى حتى في جربه،
1: أي.
0: اليوم هذا ويخبوا فيا ونكلموا في بعضنا والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله
0: هو
1: إلى أي إلى يومنا هذا، شو محلاها يعني، واضح واضح. أيوة أي الحمد لله يا أخوي، نحيوهم الكل عشكون تسلم الواعي اليوم.
0: سيدي اليوم أول تحية هي تحية إلى سي مختار بن منوبي اليحيوي، اللي هو صياد في المنطقة،
1: أي
0: صياد الكعبة نتاعو ما بتعرفش. لا
1: كعبة صحيح.
0: واش الكعبة؟ ماشي ماشي ربي يعطيه الصحة والعافية.
1: آمين يا رب. أي آمين.
0: سي محمد العيد بن المودي سليتي، سي محمد العبيدي سوق السبت، سي محمد بن سعيد الساحلين، المدب محمد علي بن رمضان، محمد علي بوزيدي، عماد المناعي، الوفي صلاح الحرباوي، الاخ بن احمد العبيدي، سي عثمان العبيدي الصدار ما ننسوشو.
1: اي
0: ابو يحن هذا المشاكس نتاعي هنا خاصه.
1: اي انا قلنا حتى احنا غيبه غيبه والله.
0: وراني جاي وراني جاي سي عثمان جاي ما غير ما تخم لا تدرك لا تغطي وجهك. العزيز جلول الغزواني وكل من يحب جلول، سي طاهر المحيمدي، محمد سي محمد بن سعيد، منجي بن مرحوم ام القمره، عبد الحميد الحكيمي ولم جميل، ونقول يا سي عبد الحميد استحفظ عليها راهي امنا الكل.
1: اي ربي يخليك.
0: عادل الرفعي امين، عادل الرفعي والام سعوده، الوقت محبوبه معروفي، وكل بنائها فردا فردا، عايشه يا خوب يوم الزينه، وان شاء الله نسمعوا صوتها. دراهم الخلفاوي هادي محفوظي، وكل احباء اذاعه الكاب بدون استثناء، وما ننساش ولد خالتي الصادق العبيدي وزوجته حسنين بمنطقه حمام بياض حمام الطوب.
1: شكرا صديقي، وان شاء الله ديما
0: وان امكن عايش حبيبي، وان امكن حتى مقطع نجمه قطبيه ربعيه
1: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا، يعطيك الصحه الوعر، اهلا وسهلا. مكالمه اخرى يا مرحبا.
2: الو السلام عليكم.
1: مرحبا بيك.
2: عايشك ربي يفضلك.
1: عايشك
2: سعاده من دام الكيف
1: اختي، اهلا وسهلا مرحبا بيك. شنو هالك؟
2: عايشك بارك الله فيك، ونشكرك قدم لك تحيه خاصه على البرنامج نتاعك.
1: عايشك مرحبا،
2: وعلى اختيارك للاغاني.
1: عايشك يعطيك الصحه
2: بارك الله فيك. عايشك ربي يفضلك. والله من البرنامج معناه يعجبني برشا، القيلوله هي من احسن الحاجات الحق، خاطر الانسان يصبح يصبح هكا يقوم الصباح بك التعب وفزن بكري والحركه القاضيه سير، خاصه المراه الحقيقه سير دار معون فتور يعني صغار والكل الحقيقه تستحق باش تاخذ قيلوله، خاصة معناها المرأة والكل. فهمت؟ أنا نحكي لك على روحي الحقيقة، نفز بكري صباح نقضي قضيتي نعمل أموري، القيلولة هذيك لازم منها الحقيقة. من ساعة ساعة ونص هذيك لازم، هذيك ما نجمش نستغنى عليها خاصة في الصيف.
1: والحاج الباهي خذ بيتك على بكري خاصة في الصيف.
2: اي اكاهو معناها الانسان معناها هاكا عنده مسؤوليه ذيك لازم يقوم بها، ما لازمش يعني كيما نقولوا نحن معناها فضل روحه على غيره، ليه عنده مسؤوليات دار زوج معناها صغار الكل ينظم لهم امورهم، بعدك حتى ياخذ قيلوله يبدا مرتاح معناها ما يبقاش معناها هذا يشغلوا منه هذا منه. وهذاك علاش حبيت نشارك وربي يفضلكم.
1: مرحبا مرحبا، يعطيك الصحة.
2: نقدم تحية لاخواتي ربح رمضان فاتنا حدي، بنت خويا خاصة في صفاقس أمل الدريدي وزوجها عبد الحميد، وقدم لكم أنتم تحية خاصة إذاعة الكافي الكل، راني من متابعين إذاعة الكافي كل البرامج راهو.
1: مرحبا.
2: يعجبوني برشا الحقيقة. مرحبا. والحمد لله اللي ديما متميزة.
1: مرحبا. مرحبا
2: الحمد لله والشكر لله وربي يفضلكم ان شاء الله
1: ربي يخليك
2: وربي ان شاء الله ان شاء الله عامكم مبروك السنه الهجريه ان شاء الله مبروك
1: شاء الله
2: عليكم
1: أجمعين.
2: وعلى شكرا. جميع الامه الاسلاميه وربي ينصر ان شاء الله يا رب ينصر فلسطين في اخواننا فلسطين ربي ينصرهم وربي يسد على اجرهم وربي وان شاء الله ربي يبارك فيكم انتم اللي توصلوا ساعات في رسائل بالحق مهمه
1: شكرا يعطيك الصحه إن شاء الله نسمع عليك الأخبار الباهية مرحبا بك
2: بارك الله فيك عايشك. ربي
1: فضلك عايشك شكرا. شكرا مكالمة أخرى أهلا وسهلا عايشك مرحبا يا أهلا
3: مرحبا
1: يا مرحبا أوه سي جلول يا مرحبا يا بسي جلول أسمع فرنانة وك الغابة والجبل صدقني كل ما نمشي لها ونزورها حلمي باش تعمل قيلولة فك النسمة الغابية وك تحت الشجر وكذا حاجة تعمل كيف
3: فيروز قال تزوروني كل سنة مرة
1: الله الله
3: تزوروني بالمرة ايش يا اخويا بحلان ايش والله كنت
1: فيها تو ايوه كنت فيها تو شو محليها يا اخويا اسمع البلاصة هذيك تحل الشاي للماكل للنوم لكل شيء من الاخر
3: قلت النسمة النسمة
1: النسمة يعطيك الصحة
3: النسمة وش حوالك
1: والله نسأل وكان على حوالك يا اخويا
3: وينك الرايس
1: والله الحمد لله يا صديقي صباح مور قلنا سي جلول غاب اخويا
3: يا المكتوب يسلم علي الخماسي بالمناسبة هذا الحد يسلم علي برشا برشا أول مرة يسلم علي ما ندريش بهم الخميات ونسلم على العمدة برشا برشا وأنا مدفعي وكل عمالي إذاعة الكياب بدون استثناء
1: يا سيدي مرحبا بصديقنا نورتنا أهل وسهل
3: أخوي الوار وكان يسلم علي
1: أي
3: والله وش مش نقول لك أخي وش مش نقول أنا
1: أي
3: نسلم علي برشا برشا ونسلم على جماعة حمام بيضا الكل
1: وكل اللي يعرفوا سي جلول اي
3: وكل اللي يعرفوا جلول غزواني رفاق الورغي
1: اي
3: امك زينة نقولها ان شاء الله لاباس
1: ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله نسمعوا صوتك
1: ان شاء الله عندها مديدة
3: اي عايشك اسيدي عندك شلباك برك
1: السنة ما عنديش الباك لا عندي ولد خويا نسيت سامحني جل من لا يسمع نسينا حكايه اخرى ذيك تعودنا
3: زعملاطه محظوظ زعما يكتب لي عظم بحلاك
1: لا ان شاء الله يكتب لك باذن الله ان شاء الله
3: نجي يا خطتي كبيره
1: ان شاء الله يا مرحبا سوا بالباك ولا من غير باك
3: وجر وسباق للميدان يوم الفزعه
1: هاو الصندي هاو الصحيح هذايا هو هذايا جلول الشاعر الصندي الصحيح هاو الصندي يا اخوي
3: يلا كوا
1: يا اخويا
3: سيدي خي
1: اي
3: نسلم عليه برشا برشا ونوصل له لو ما طلبش غنية مريم هو اليوم
1: اللي طلب رابح درياسه نجمه قطبيه هكا طلب
3: خاطر مال في يطلب شو اسمها زين الخلخال مريم
1: اي زين الخلخال ساعات اي صحيح
3: اي ما ندريش قصته معاه وش هي
1: قصة ما فيها كل خير بإذن الله.
3: إيه نقول الواعر خفيف على كتفها طاح حمالي وسبحان الخلاق الكريم العالي.
1: الله الله الله الله.
3: أي يقولوا خفيفة وغريونة ورحني مثل القمح في الطحونة صياد في قلبي جبد مقرونة هكاكا في عيونها غشامة.
1: الله الله.
3: والله خاطر كاسي غالي هنا الواعر نهديه للدلال والسوامة.
1: الله الله هاي مريم يا سيدي هاي هاي جت بتبيعات. اي
3: ومليت في حديثي باين ما يلومني كان اللي كيفي كان وجرب الحب والله وطعامه
1: الله الله
3: يقول الواعر من راسها لقدمها وسبحان من خلق فيها وتمامها ومن ساعة تستوي ربي صونها يسلمها فنيتني خدام في باباها
1: فيك صح ايه معلم
3: سلم على المخرج
1: اي
3: ملماكم من يعرف جلال الغزواني
1: شكرا جزيلا صديقي عايشك صديقي يا نساء مرحبا

0: مجا بوك عربي يا مريم، مريم دولارها طالس، يا اهلا وسهلا. مكالمة اخرى، يا مرحبا مريومة يا فيصول، قبلني. اهلا وسهلا. اهلا بسي عماد،
1: احويلك
0: يا مرحبا يا اخوي. صوتك والله اليوم تقول ان شاء الله لاباس. خاطر
1: والله كنت قلت زعما
0: ما نجحت
1: بالضبط. والله حال الراديو بحذايا، حال الراديو بحذايا، والله وخفيت.
0: هذه هي القيلوله اللي نحكوا عليها، ما يمتع نصيف ساعه.
1: ما هو نصيف ساعه يظهر لك.
0: اي
1: الفرنساوي يقول لك اونور داسيست،
0: بالضبط
1: ميوكي ويد سومي،
0: خير برش.
1: ساعة أسيس،
0: أي قيلولة، استراحة
1: تاع النوم.
0: أي
1: أول تن راهو يبصروا قوزي، راهو أما راهو ياسر يتحل.
0: صحيح،
1: على خاطر نحنا سي فتحي.
0: أي
1: نشرب بصفة عامة أصناف، راهو
0: أي
1: مش كيما الصغير، كيما المتوسط، كيما الكبير.
0: أي
1: كيما الرضيع عنده عدد نتاع سوايع نتاع النوم.
0: صحيح،
1: فهمتي؟ يقول لك الصغير يكبر في النوم.
0: اي
1: يضرب حتى بالعشرة سوايع.
0: اها،
1: اذا كان كبر شوي وصل لسن معينة،
0: اها،
1: سن مثلا المراهقة، حتى يوصل لك 20 سنة، حتى سن نتاع الشباب.
0: اي
1: ذاك راهو ما يلزموش يفوت 8 سوايع.
0: ايوه،
1: خاطر إذا كان باش يفوت 8 سوايع توا نحن الشباب نتاعنا توا راهو يسهر في الليل ويرقد في النهار.
0: أي
1: أو كيما وليد.
0: أي
1: يفز لك 3 تاع العشية ويقول لك صباح الخير.
0: بالضبط، اللي هي ما صحيح.
1: أي ما هو إذا كان البدن يستانس بالطريقة هذه راهو يتحل.
0: أي
1: خاطر البدن إذا كان يرقد ياسر يرقد شوية ما هوش معاد يأخذ
0: الشوية
1: نتاعو بالضبط.
0: وهي في العادة معدل 8، أقل شوية زيد شوية تفاصيل.
1: لا 8 مش للناس كل،
0: مش للناس كل. أي
1: هاي إذا كان يوصل مسن.
0: أي أي
1: خاطر نشوف نحن عندنا طفل.
0: أي
1: عندنا شاب.
0: أي
1: عندنا كهل.
0: أي
1: كهل هذايا راهو من الـ40 حتى لقبل 60 سنة.
0: أي
1: ذاك راهو كهل. كهل هذا 7 سوايع سيفت. راهو علميا 7 سوايع.
0: 7
1: تري سوفيزون.
0: أقل
1: لا. لا يتعب. كيف ما ينجمش يعطي روندمون.
0: أي.
1: فوق طلعته ما ينجمش يعطي روندمون. يتم 7 سوايع نتاعو. يوصل مسن. وش معناتها مسن؟
0: أي
1: وصل سن 60.
0: 60 وأطلع.
1: أيوة 60 سنة وانت طالع يوصل لك حتى للـ70. هذاك راه 6 سوايع تكفي.
0: هاي
1: و 76.
0: هاي
1: لا يا معاش مسن راه لا.
0: هاي
1: خل السن متاع يقولوا شيخ هرم.
0: شيخ
1: هاي وما نكتبوش على رواحنا نحن تو هذا علميا راهو خاطر راهو في الأجل هذيك تبدا الخلايا كلها تضعف.
0: صحيح.
1: تبدا اولها خلية تنضر. نضر يلزم يرد باله على روحه. سياقة مطولة ياسر. مع التركيز ما تستدعي التركيز. واللي ينقص. سياقة في الليل اللي تستدعي التركيز بتاع الحواس هذيك تولي كلها تضعف. تضعف خلية السمع. خلية السمع ساعات يقول لك انت انه السيد هذاك حاجيكم يستهزئ ولا ما نعرفش ذاك يجهد في روحه باش يسمع المعلومه.
0: أي.
1: خلية السمع
0: راهو
1: حكمة ربي
0: رزنت شوية. خلية السمع
1: خلية السمع خلية النظر. فهمتني؟ الدن في حد ذاته ما عادش ينجم يجاوب. علاش نحن سي فتحي تو نحن التقاعد يقول لك 60 سنة؟ علاش؟
0: خاطر
1: بس 60 سنة
0: يبدا في النقص.
1: هذيك الحديث مش يبدا في النقص، هذيك الحديث. البلاد كيفاش يا سيدي خويا؟
0: أي.
1: اذا كان نحن مي مربوطه بالمود دي ولا لا؟
0: اي اي اي
1: طريقه العيش ولا لا؟
0: طريقه العيش والماكله وغيره
1: طريقه العمل ولا لا؟
0: اي صحيح
1: نحن حقنا نتقاعدوا 30 سنه سي فتحي شو وش الدعم؟ توا اليابان مثلا
0: اي
1: يتقاعدوا 80 سنه
0: اي
1: اللي تاد سنتيم تاعه خويا ذاك
0: تمشي معاه
1: صحيح تجي لهولندا مثلا أي. 70 سنة
0: أي.
1: تجي مثلا الدول الليبرالية كما فرنسا ألمانيا أكثر من 64 سنة
0: باي.
1: فهمتني أي. يعني شوف أصغر تقاعد نحن تونس 62 وعندنا التقاعد المبكر 57 يا راجل خاطر عندنا كلاسيفيكاسيون تاع مهن مخلة بالصحة
0: أي. مرقبة
1: هذيك شاقة مخلة بالصحة اللي هي كيما التعليم مثلا
0: من بينها
1: تطلع المشاكل المشاكل في المخ راه
0: والبلد اي بالطبيعة لنا معروف
1: المخ خاطر تو نحن مشكلتنا مش مشكلة
0: واصعب مشقة في المخ
1: البدنية
0: البدنية ترقد في الزلابيس من المخ الامور مقطة
1: الصحة النفسية النفسية
0: هي صعيبة
1: ما نعطيوش قيمة نحن نعرف نقول لك بظلم شي كان للطبيب وين هو الطبيب باش يداوي العظام تاعو
0: يا
1: ولدي داوي صحتك النفسية وتولي لاباس. إي. صحة نفسية تنعكس على الصحة الفيزيولوجية.
0: إي.
1: الأعضاء هذيك تتأثر برشا أمراض.
0: إي.
1: نعجز عليها راهو الطبيب ميدسام تاع الأعضاء هذيا. حتى سبيسياليست لي. هذيا يا سيدي أكوا إيدي راهي هذيا من الأمراض النفسية. تلقاه إنسان مثلا. عنده مثلا حاجه اسمها القهر
0: اي
1: قهر تظلم كذا تذكر وتلقى عنده غصه
0: اي
1: تيرويد
0: اي
1: تيرويد هذيك راهي موجوده يقول لك الانسان بغصته
0: اي
1: هذيك راهي مرض من هكا الامور النفسيه هكا القهر وكشي هذاك تلقيه ساعات واحد فقد انسان عزيز عليه في الموت ولا في بحالات
0: فراق
1: قضايا تلقى عنده امراض على مستوى هذه راهي علميا راهي نحكي لك فيها يعني وموجوده ونعطيك حتى المصادر قضايا تلقى عنده امراض على مستوى الركبتين يقول لك انسان ظهره تقسم يعني الظهر والركبتين هذوما جيب وضايا طبيب قول لي يداوي هذا يداويه كان طبيب نفسي وفما أمراض على مستوى العينين دول لي زفتر مولوج بتاع العالم كل كي فهم تداويهاش يداويها طبيب نفسين خاطر راهو الإنسان راهو محكوم بحاجتين اللي هي التروماتيزم أنتيريور سموها الصدمة والكبد هذوما راهم يطلبوا برشا دروس لإزالة الشيء هذاك بعمرك للدويه ما يتسان تاع وحده الاورجانيك راه
0: واضح
1: تلقى الانسان نظام تاثر مسكين يوصل لك 40 سنه وبين ما عادش فيه وهذا وش تحكي معهم التقادم مع واحد ياباني هذا كيف كيف ثم انه المود في ما تنعكس عليها الظروف الاقتصاديه
0: اما تبقى هوني القيلوله مالها تعدل
1: تعدل القيلوله
0: أي.
1: القيلوله سيدي علاج طبيعي اكثر منه
0: بالضبط
1: تدخل هذه في الاورجانيزاسيون نتاع لا في كوتيديان
0: واضح يعني. تنظيم حياتنا اليوميه اي
1: بيان سور انسان ايش يعمل خاطر مش فايده انه انسان يفز لك مؤخر
0: اي
1: قول لك يفز لك التسعه والعشره وذلك اخويا يساو بوحات وحليله كان مشى البيرو نتاعو تلقاه راكب فوق البيرو كان مشى لي يا سيدي ليه لازم يعود روح وضايع يقول لك قوم باكرا ونم باكرا هذه راهي قاعده حتى قروها نحن الصغار راهو كالفزان بكري هذاك راهو عنده دور كبير ياسر ينظم روحه الانسان تفز بكري تعمل ايفور فيزيك حتى متقاعد راهو عندك مرشة عندك قاعده معينه عندك قضيان عندك كذا ترجع باش تفطر ترتاح يلزمك اونوز داسيست ساعه تاع قيلوله هذه وعلاش؟ pour récupérer باش البدن نتاعك يستعيد النشاط نتاعو اذا كان فت انت الساعه هذيك تعدي تطوي فهمتني وهذه مشكل عاد من اطرف ما يكون سي فتحي في اليابان عندهم اللي يفوت السبع نتاع الصباح ما يفزش وش يعملون. يهزوه يدينوا رجلين ومشوا يدفنوه يقولوا مات.
0: هذيك مش طبقة بتونس باش باش ندفنوا اللطف
1: نص. لا تبقى كل حيوان سدوا في البيت.
0: يا خويا تحية كبيرة ليك سايمات. شكرا يعطيك
1: الصحة. تحية راهو.
0: تفضل.
1: اي. كبير. اي. وصغير.
0: اي.
1: ويدبي على حصير.
0: إلى اللقاء. شكرا يعطيك الصحة. أهلا وسهلا نهارك أسعد أيام. مرحبا يا مكالمة أخرى يا أهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.
2: يا مرحبا بحديثنا كبير. اسمي حورقة فتحي.
0: يا خويا صحة لاباس.
2: محمد المنظر.
0: أهلا بسي محمد أهلا وسهلا.
2: يا
0: مرحبا. يا مرحبا بيك.
2: لو أن أنا تو باش نهزك أنت والتقنية وألفة وكل.
0: وسي فيصل.
2: وسي فايس
0: المحيمجي اي اول واحد يمشي
2: قربص
0: اوه عاد مش تحلى القيلوله عاد تحلى الحياه
2: دارنا معانا دارنا في تونس دارنا في قربص
0: اخويا صحه صحه بلاصه مزيانه روعه
1: هكا نقطه توف هذيك النقطه خارجيه انا تو بحذايا جبيل هكا خضراء
0: اي
1: والبحر قول لي ليه سيد هكا طقس عام 66 كيف
0: صح صح صح صح
1: او كتوى بدلنا الجو كل شيء تو اجواء صيفي ورانا نقوموا بكري رانا نقوموا بكري ريت الطبيعه تو كي تشوف الخضرار
0: هالنحكي
1: حاجه
0: نشاط
1: الدنيا خضره هكا وكل شيء تنجم تسهر تنجم تصبح للصبيح وكل شيء تنجم حتى النوم ترقدش وكل شيء كي ثلاث خضرار برك نفسيتك ترتاح
0: بالضبط
1: نفسيتك وتشوفك الجيجي قاقي كما كل واحد وكل شيء وكل عصافر تزقزق من الصبح لليل تكارك الطبيعه طبيعه
0: بصراحه روعه روعه
1: بيسين منا شيره المسبح منا وانا وعامل جو وعامل بون كيف
0: صح صح صح يا اخويا روعه
1: خاطر بالحق الحاجه هذه ما تشريش بحتى شيء بالحق الطبيعه الطبيعه وما كلت الطبيعه العظام هاو الدجاجي قاقي والعظام العربي يا ولدي قلت لك النقطه الخارجيه مو بيت هاو الدجاج بحذايا قاقي
0: وبعد الفطير قيلوله هذيك هي بالدنيا وما فيها
1: قيلوله اما وريك ما عادش قيلوله هي
0: تعرف
1: ايش يقولوا واحد يعمل كريت يحطوا هكا وجهه هكا هكا على البحذا ويسترخى هكا نقول ان الاسترخاء ماهيش قيلوله
0: تسمع
1: في كان عصافر يزقف وكل شيء
0: يكفي على الاخر يكفي على الاخر يس بركات بركات سيي
1: يا ولدي تعرف
0: لحيت تعب نتاع عام كامل
1: 15 دقيقه وتهبطك الستوريت والبرسيانات عندك البرسيانات اللي يحطوا عليهم كل واحد الحاجات اللي تغطي الشمس وكل شيء هذوكم وتوا هكا تعرف حاجه سلطه مشويه يا نايما هكا تبدا على الكانون يقول لي فتحي سي فجل
0: لا ما عادش فيها ما عادش فيها زوز ثلاثه مكالمات
1: على الكانون
0: شي
1: خبز طابونه هكا مفرشك هكا قولك
0: اوه
1: سي فايت قالك سي اقرب
0: سي ما عادش فيها يا خويا نحزدك على
1: يلزم واحد يلزم واحد يجي نقول لك راهو العبد المنظم سي فتحي يعرف كيفاش
0: يعيش يعرف كيفاش يعيش
1: يعيش بي في زمان
0: يعيش
1: بي في زمان
0: يعيش بي
1: في زمان الإنسان يعيش النفسه خاطر النفس هذيك لا تشري لا بالفلوس لا بحتى شيء تبدا عندك تنجم تكون عندك برشا فلوس نفسيتك تعبة ما فيهش هذيك
0: شنو قيمة الفلوس
1: وتنجم تعيش بلي مويان صغار على الاخر وتعيش
0: تعيش بي زمان
1: يقول لك لو موند لو موند ابارتيان ا سيكي ديفتو
0: بالضبط
1: مع تصبح بدري وقالك فما حاجه اخرى سي فتحي انت معايا شم كفوفك
0: اي
1: كفوف اليدين
0: تشبع
1: هذه كبراتنا قالوها
0: اي اي اي بالضبط
1: مش لازم عندي
0: علامه على القناعه اي هذيك تلخص القناعه في كلمتين بالضبط
1: تلخص القناعه هذيك هي ان شاء الله مبروك عليكم الاستوديو الجديد
0: يا خويا عايشك
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما خنقولها على المباشر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه سي محمد امين بوبكي رجعنا لابليكاسيون خاطر يا سي فتحي رانا تعبنا ياسر من لابليكاسيون الجدد هذوما
0: اي ان شاء الله باذن الله معقول الملاحظه صح
1: سيستم افاي وياكل لنا فلوسنا المشكل مش هذاك ياكل فلوسنا
0: معقول.
1: مش كيما لي زابليكاسيون القدم
0: معناتها اي اي صح
1: تكنيك مع سي محمد امين وقتك يجي حتى في الاستديو قبل ما تكون
0: اي صحيح
1: جديد وقتها نقرته فكرت وقت خدمته بالسبعين بريد معينة وبعد رجعتونا الأرقام. صحيح. ماذا بينا يسمعنا السي محمد معقول. أمين يرجعنا الأرقام الكل هذيك على ذمتنا.
0: واضح. شكرا صيفة. شكرا يعطيك صحة.
1: صيفة طيبة مليانة بالبحورات وشيخات.
0: شكرا صديق.
1: نعرفها في التليفونات ربي معها ربي يعطيها الوقت الطيب وإن شاء الله ديما إن شاء الله ديما فتي يقعد نمبر وان.
0: عايشك صديق مرحبا. عايشك صديق.
1: يطول في عمرك.
0: عايشك يبارك لك صديق.
1: عندنا كان ممكن. احنا نحبوا جو قاسم كيف فيصل فيصل من غادي سايب الكونسول لكل شيء خليك الاغنيه الكل وتو نحبك تختم لنا
0: ان شاء الله
1: جو الكمون وقاسم كيف
0: ان شاء الله باذن الله
1: والمز الخدي
0: باذن الله باذن الله. شكرا صديق شكرا يعطيك الصحه. مرحبا مكالمه اخرى. اهلا
3: اهلا وسهلا سبات.
0: اوه مرحبا شنو احوالك؟
3: اهلا بك خويا
0: صحه لاباس سي عادل شنو احوالك؟ الوالده شنو احوالها؟
3: والله الوالدة لاباس خير انت لاباس.
0: اما الوالدة اكيد لازم تعمل قيلولة بتاعها ما فيش كلام.
3: اه القيلولة ذيك لابد منها. اي القيلولة ذي واحد يجي يفز الصباح او الصيف علاش يقول القيلولة نتاع الصيف.
0: اي
3: لازم واحد يفز بكري ويخدم توش عنده في المنزل ويخدم البرايا لازم يعمل قيلولة في الليل.
0: اي اي
3: لازم القيلولة ذيك لابد منها واحد باش يرتاح في العشرة ينجم يخدم
0: ينجم يسهر شوية ينجم.
3: يسهر شوي في الليل ما خاطر الليل الليل مصير شوي.
0: اي.
3: ما صار من ما من شط العاشرة وعاد بعد 4 الصباح.
0: صحيح.
3: لاباس
0: والله الحمد لله انا سلوكي انا راح حوالك وحوال الوالد وربي يبقي الستر صديقي.
3: لا الحمد لله سمعت حسيت ما طلبت زمن فاتت السنين اللي فاتت.
0: اي.
3: عندي اختي توفت الله يرحمها.
0: شكون سامحني؟
3: الطفل اختي اختي توفت.
0: اوه الله يرحمها والبركه فيكم صديقي ماشي. ان شاء الله ذيك حد الباس ان شاء الله اخر الاحزان.
3: هذاك هو. ديما تسمع هذا البرنامج اللي يا حمد تقول لي راه برنامج تاع سباحه الدوليه ديما نقف فيه نقف فيه
0: مية. الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله. اه والله والله والله جل ما لا يسوى صدقني ماشي في بالي طلبت ما عرفش ما لا انا غلط ما لا صار عندي التباس في ذهني مش في بالي انت علاش وقت اللي ذكرت ما طلبوش في بالي انت طلبت لانه سي عادل متعود اكيد قلت الجمعه الفاتت ليه نتذكر الجمعه الفاتت خاطر ذكرت الواعر طلب وانت طلبت وكان ما صحت ليش المعلومه ماشي في بالي طلبت يا اخوي ان شاء الله يخر الاحزان ولا لا يعيدها وذاك حد الباس صريح. الحمد لله الحمد لله عايش كبرك
3: الله يرحمه ان شاء الله ربي
0: يا ربي يخليك صديقي
3: تحيه لامي مسعود هذيك ان شاء الله ربي يفضلها
0: امين يا رب امين
3: تحيه لكل الواعر وعائلته تحيه تحيه تحيه لامنا زينه كان نسمع صوتك تحيه لكل عاملين معك بالاذاعه كل
0: شكرا صديقي شكرا
3: وان شاء الله نسمع كل عام وانتم حيين بخير
0: شكرا صديقي وان شاء الله نسمعوا ربي يبقي الستر ان شاء الله خير لحسين صديقي اهلا وسهلا مرحبا نذكر تعقبينا في الاستماع زلت موصلين معنا مكالمه اخرى ما ثمش ناخذ نغم اهلا وسهلا
4: اهلا شحوالك
0: يا مرحبا
4: تحياتي ليك واحترامات غير كان معاك عادل قول والله يرحمها خويتك ان شاء الله ربي يصبركم جميل الصبر والسلوين دراهم
0: دراهم ماني باش نقول دراهم لكن خي صوتك صغرتي شويه إيه؟ دراهم ما شاء الله ظهر فيك
4: انا كنت كلمتك يا اخي يتعدى صوتي
0: أي.
4: انا مع تعودت صوت سي عادل
0: برا برا سي
4: ربي ان شاء الله اقول له يرحمها وينعمها
0: اي اي سي عادل الرفاهي سي
4: وذاك هو حال الدنيا ربي جدي ما نسمعك
0: اي يعني انا بيدي انا بيدي مديده ما سمعتك بتعاودة تدخلي بك الضحكة اليوم حسيت ان شاء الله ذاك حد الباس
4: نعرف
0: والله نعرف والله نعرف نعرف انا بيدي حسيت على الاخر الحكاية والله نعرف والله نعرف
4: يرحمه
0: ويبقى السطر تي دراهم نعرفك اني قلت لك غير انا اليوم
4: تعرفني.
0: ايه صوتك نعرفك اليوم الصوت جاني متبدل شوي علاش المهم ان شاء الله لاباس عايشك ربي يخليك
4: الحمد لله
0: هاي الحمد لله هذاك اللي نحب نسمع الحمد لله هكا والله ربي يبقي الستر ربي يبقي الستر
4: اخوان الفريق التقني تحيه لي من باب حتى الاخر باب
0: تحيه كبيره ليك شكرا عايشك
4: نسلم عليهم فردا فردا
0: وش اخوانك انت والله الحمد لله نحمد ونشكره الحمد لله ربي يبقي الستر
4: كيما نعرف نفتيح بوقار
0: ربي يسر ربي يسر ربي يخليك
4: ربي ان شاء الله يرحم امي
0: يرحم والديك
4: ربي يفضلك من عندك
0: شكرا
4: وتحيه سي عماد
0: اي
4: وتحية للأصدقاء الكل منهم عم الواعر وداخل الحرباية وعائلته عم الواعر وعائلته
0: اي
4: وعم طهر وكل أصدقاء ومنجي من سليانة ويربي يرحم أميمته وشاله تحية ليهم الكل ربي شاء الله يثبت أجرهم وشاله ربي يرحم موتانه ويشفي مرضانا
0: امين يا رب
4: وان شاء الله نتمنى الصحه والعافيه طول العمر لكل انسان وربي يستر بلادنا وعبيدنا ويعطينا قل من جهودنا
0: امين يا رب
4: وان شاء الله نتمنوه في الدنيا ذي ان شاء الله نوصلوا ليه
0: امين
4: وربي في الوجود وربي واسمه كريم
0: عز كلمه
4: وش نحوالك
0: والله نحمدوه والله توحشنا الصويه تلل ومرحبا بيك المهم المهم نسمعوك المهم انت لاباس هذاك البيه الفايده
4: يا
0: لله الحمد
4: لله
0: عايشك ربي يبقى عليك الست
4: بالله باش نسلك سؤال الله يرحم ودي ويرحم ولدي بالله يسلم على سي حسين
0: حسين اليونسي اكيد توا هكا اي
4: عشرة راي من خمسة
0: عشرة جاب حذانا راهو الجمعة اللي فاتت في
4: بالله النهار نسلم عليك نعم وسي عاد حميتي
0: حاضر
4: عوضت في النهار عندي مدة ما سمعتش صوتك سلم على صوتك ولا راني ما سمعتش صوتك
0: نسلم عليه
4: الكل اصدقاء الكل
0: السلام امانة
4: اسمعني
0: اي
4: في جميل الخضراوي بالله
0: اي اي حاضر تحية كبيرة
4: يخدم عنده مديدة طويلة من 2015
0: اي هكيك اي
4: هكيك
0: 2016
4: و2017
0: اي هكيك اي صحيح
4: سلم عليهم الكل
0: حاضر حاضر اللي يبلغ
4: وربي يعطيك سلامة تتمنى
0: ان شاء الله اجمعين يا رب
4: وان شاء الله تزورنا لهنا لهنا
0: ان شاء الله
4: نحمد جيل دارتي وهنا بالضبط
0: لله حاضر ان شاء الله باذن الله
4: تصفها بحور وقول لك بجوج وبجوج
0: ان شاء الله زيارة الهدية والرضا ان شاء الله ونجوك في ساعة سعيدة
4: يا رب تجيب قدرة ربي ما
0: قدرة ربي يرحم والدي والله ما تعرف
4: ربي لا
0: شكرا
4: لا
0: يعطيك ان شاء الله امين
4: وسلم لي على عائلتك وكل الكل
0: شكرا يعطيك الصحة يا دراهم وربي يبقى عليك الستر اهلا وسهلا
5: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا
5: الو الو
0: مرحبا بك
5: الو اهلا ولدي
0: اهلا بختي اهلا وسهلا امي مزينه اش احوالك
5: يعيشوا ليك
0: يا لالا الكل يسالوا عليك ما شاء الله والحمد لله سمعنا الصويت
5: يسال عليهم الخير والله وليدي راني نتحصن
0: نعرف والله نعرف المهم انت لاباس
5: ديما نسمع فيك وديما نتبع
0: المهم انت لاباس هذا البيل
5: الحمد لله الحمد لله نحمده ونشكره
0: أعز كلمة
5: عيش وليدي عيش ربي يبارك لك
0: عيش ربي
5: خليك منورنا
0: منور بوجودك منور بوجودك والكل يسلموا عليك راهو مانيش نسمي خاطر الكل يسلموا عليك
5: يسلم عليك نسمع فيهم حتى انا نسلم عليهم والكل نسلم عليك انت وعلى المرافقين معك كله أسرة الإذاعة ونسلم على سي جلول على سي الواعر بارك الله فيهم ربي يبارك فيهم سي عادل رفيق الورغي كل كل كل اللي حي فيه الله يبارك ليهم والله يصلح رايهم وينورهم وهم ديما منورين الله ينورهم ويبارك ليهم
0: لا ربي يخليك ويبقى لك الستر وان شاء الله نسمع كان عليك الاخبار الباهيه وان شاء الله ديما حاضر معنا
5: وانت ثاني ربي ان شاء الله يبارك لك وربي يعليك وينجيك من كل بلايه برك تعالي عليه
0: عايش ربي يستر
5: راك مونسنا ما شاء الله على وليك
0: ربي يخليك
5: بارك الله فيك
0: عايش
5: سلم عليك من كل كل الكل
0: عايش يعطيك الصحه وربي يخليك
5: عايش ربي يخليك انت عايش ولدي في الامان
0: في الامان سي فيصل نمشو اخر حاجه نسلموا عليكم نسلموا على فيصل ألفة كل من سام في هذا البرنامج نلتقي في مواعيد اذاعيه لاحقه باذن الله اكيد فيصل محضر لنا اخر باقه غنائيه خاص الكل يسمعوا فينا وشكرا جزيلا نلتقي بالله.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام من عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: كل دي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: الثالثة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة اليوم عدم وجود مخاطر من شأنها أن تتسبب في تضرر المتسكنين ومنازلهم على ضفاف وادي ملاك بعد ارتفاع منسوبه اليوم وفيضانه بالمناطق المنخفضة في مساره الرابط بين السد ونهر مجردة، وفق ما ورد بصفحة الإدارة الجهوية للحماية المدنية. هذا ودعت اللجنة المتسكنين لملازمة الحذر، مذكرة بأن عملية تدفق المياه الناجمة عن عطب بالسداد العلوية لصد ملاك بمعتمدية نبر من ولاية الكافة سيتواصل إلى غاية مساء اليوم. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوضع بواد ملاك لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وأكدت الوزارة أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم، مشيرة إلى أن هذه الكميات سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم. أكدت وزارة الفلاحة أن المعاينات الفنية أكدت سلامة المنشأة المائية، وفق ما ذكره المدير العام للسدود والأشغال المائية فايز مسلمة الذي قال إن سد سيدي سالم سيستقبل الكميات المتدفقة من مياه سد ملاقة، مشيرا إلى أن هذا السد سيتم تعويضه بسد ملاقة العلوية الذي سيدخل حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم. شرع 32,004 مترشحون بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنين فياما لتتواصل أيام 29 من جوان الجارية. وفي هذا الإطار اطلع وزير التربية نور الدين النوري على سير امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقنين بمعهد الكافة اليوم، وأكد الوزير أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار متابعة عدد من المشاريع التربوية بالجهة. تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبويض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: مرايا الجهات مباشرة من بيجا، معايا اليوم فاتن التجاني في آخر عدد من شبكة خريف شتاء 2025-2026. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكل ما قدمناه في مرايا الجهات على امتداد هالموسم هذية. اليوم في مرايا الجهات نتوجه بتحية كبيرة لكل زملاء اللي رافقونا واللي رافقوني اليوم، تحديدا عباس جوابلية بلمساته من استوديوهات بيجا في الاستوديوهات المركزية، ناجح إلا ورتاني وفي قيادة رحلتنا منصف برينيس. في مرايا الجهات بعد الافتتاحية نمشي ونحكي وفي حدث وتعليق على مبادرة فيرم اللي هي امرأة فاعلة في من أجل وسط ريفي عادل ومتطور. تحضر معنا رئيسة المشروع عن جمعية شباب تونس يؤثر نور إلا فتحلي في ناس ومشاغل. باش نمشي ونحطوا رحال في بيجا الجنوبية وين باش نحكيوا على وضعية الطريق بحي اليسر واحد، عمادة المخشبية، الوضعية هذه اللي تقلق برشا راحة المواطنين. جملة من المشاريع وتقدم الإنجاز بتاعها في معتمدية نفزة باش يكون محور حديثنا في أرقام ودلالات. ضيف الأسبوع رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة سي رضا الطبوبي، وما ننساوش البلاغات المختلفة. هذه هي مرايا الجهات، خليكم معنا، شارت الركن الأول وراجعين.
0: الافتتاحية.
1: في افتتاحيتنا لليوم حابين نقولوا محلها باجة من غير فوضى. لسنوات طويلة شكل القضاء على الانتصاب الفوضوي تحدي كبير لبلدية باجة، وفي كل مرة يكون الإخفاق جراء البحث عن حل جذري المعادلة تحقق التوازن بين المحافظة على موارد رزق الباعة وشمالية المدينة. الانتصاب الفوضوي كان لسنوات ظاهرة قلقة الباجية وزوار باجة، ظاهرة أثرت على المشهد العمراني والتنظيمي وخلفت إشكاليات تتعلق باستغلال الملك العمومي وحركة المرور ونظافة المحيط، بالإضافة لراحة المتساكنين والزوار. اليوم مع الفضاء الجديد اللي تم تخصيصه كسوق يومي للانتصاب، مشروع طموح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد التجاري. محلها الهبة بتاع الباجية اللي جاوا للسوق وقضاوا، جاوا ساندوا الباعة وساندوا السلط في قرار القضاء على الانتصاب الفوضوي. اليوم الفضاء هذا تحول الوجهة للتسوق وقضاء الشؤون اليومية رغم بعض النقائص. السوق الجديدة في حاجة لمزيد التهيئة، ومعاه تكبر طموحات الباجية من أجل بعث مركز تسوق عصري يكون فضاء منظم للتجارة والترفيه والخدمات، ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق مواطن شغل جديدة وتحسين جاذبية المدينة للاستثمار. هذه هي باجة اللي نتمنوها غدوة، مول في باجة، فاجا مول، هذا هو المطمح اللي الباجية اليوم يناديو به، وإن شاء الله وعلاش لا نشوفوه في قادم السنوات. فاصل قصير وراجعين.

0: حدث وتعليق.
1: هذه هي حدث وتعليق فقرتنا الأولى اللي نبدأ فيها الحديث مع ضيوفنا. مبادرة فارم لدعم المرأة العاملة في القطاع الفلاحي جملة من الحقوق اللي يتم المنادات بها، وإن شاء الله باش تكون فما حملة مناصرة لهالحقوق هذه اللي اليوم تتحط عليها أمال كبيرة للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي. رئيسة مشروع فارم اللي هو مرأة فاعلة من أجل وسط ريفي عادل ومتطور عن جمعية شباب تونس يؤثر، نور فتحلي حاضرة معانا باش نحكيو بأكثر تفاصيل على المشروع هذية. مشروع انطلق في سبتمبر 2025 ويتواصل حتى النوفمبر 2026. مش نور وحدها، كيف كيف معانا شريكهم في هالأنشطة اللي قاعدين يقوموا بها، جمعية شباب تونس يؤثر اللي تنفذ المشروع هذية، كيف كيف جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة سيريزا الطبوبي. مرحبا بكم نور وسيريزا.
2: مرحبا فاتن.
3: مرحبا فاتن ومرحبا مستمعي ذات كيف ومشاهديها.
1: به البداية مع نور. نور، اليوم المشروع هذية خلينا نقوله في نص الطريق ولا أكثر شوية، حبينا نرجع بأكثر تفاصيل عليه. اليوم المرأة وإحنا في تنبك العمل بتاع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، احنا منفش نقدر نستنيه اليوم العالمي للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي في شهر أكتوبر. المشروع هذية اللي يمتد على 15 شهر قاعد ينادي بجملة من الحقوق حتى تكون هالمرأة هذية اللي هي عماد ودعامة للقطاع الفلاحي عندها حقوقها. المرأة هذية فاعلة، المرأة هذية اللي متشبثة بأرضها، متشبثة بالفلاحة بالقطاع هذية، تكون فاعلة وتكون متمكنة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية. الكلمة ليك يا نور.
2: أول حاجة نحب نسلم على الناس كل تسمع فينا على إذاعة الكيف، وقبل كل شيء نحب نترحم على النساء اللي فقدناهم في الحادث الأليم الأخير في سيدي بوزيد. الحادث هذا للأسف مش الأول ومش الأخر، كان باش يواصل نقل النساء بطريقة هذه في شاحنات الموت، وهو قاعد يفكر فينا كل يوم بالوجيعة وبالمعاناة اليومية اللي تعيشها المرأة اللي تخرج من الفجيري باش توكل توينسة. دونك وضعيتها هشة، الوجيعة هذه قاعدة متواصلة، وبالأساس احنا زيدا في البروجي متاعنا فيرم اللي هو فام انجاجي بور اون روراليتي مودرنيزي ايكيتابل، نساء فاعلات من أجل وسط ريفي عادل ومنصف، نخدموا عن سيدة ذومة إنسان اللي تخدم في الفلاحة، خاطر بالحق هما يمثلوا العمود الفقري للاقتصاد التونسي، بلاش هما احنا ما نجموش ناكلوا. دونك لو بروجي هو معناتها يرتكز بالأساس على الفئة هذية. الهدف الرئيسي منه هو تعزيز نفاذ نساء هذوما لحقوقهم الاجتماعية بما يهم التغطية الرعاية الصحية والتغطية في الضمان الاجتماعي. احنا نفذوا فيه جمعية شباب تونس وأثر بالشراكة مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة اللي هو رئيسها سيريزا اللي حاضر معنا اليوم. المشروع فيغم يندرج ضمن مشروع آخر اسمه إيفوخ، ونفذوا فيه كما قلت لك في ولاية بيجة. قبل ما نبدأ حتى نشاط في الـ في الـ في الـ في البروجي حبينا نقربوا للنساء،
1: وهذا هو معناتها انتما انطلقتوا

0: دارها، بما يخص ظروف العمل، التنقل، ظروف الحماية متاحها كي تخدم في الحقل معناتها، وكيف كيف بالمساواة بينها هي والرجل، كوسوسوا معناتها في الخلاص في الأجر، وإلا حتى كي تروح للدار. دونك خرجنا برشا إشكاليات.
1: وين عقدتوهم الاجتماعات هذه نورا؟ نذكروا
0: باهي احنا اخترنا 3 جهات مختلفة من بيج، خاطر كيما تعرف كل جهة عندها اختصاصات، عندها زراعات معناتها مختلفة على الأخرى. دونك بدينا بنفزة، عملنا مجموعة تركيز في نفزة، عملنا واحدة أخرى في تيبار، وعملنا زادة مجموعة تركيز زادة في سيدي إسماعيل. دونك كانوا 3 مجموعات تركيز، وين حكينا مع نساء في أكثر مشاكل اللي تعرضوا لهم.
1: واللي هما أكثر المشاكل؟
0: أول حاجة الملف الحارق اللي هو ملف التنقل.
1: أي النقل.
0: لي كونديشن تاع
1: النقل. ظروف نقل العاملات في القطاع الفلاحي.
0: إكزاكتومون، هذه أكثر إشكالية.
1: وخاصة توا نشوفوهم في الصيف معناتها يخرجوا الصباح بكري ويروحوا في القوايل، من في الكاميونات من غير حتى حماية ليهم، واقفين مع بعضهم هكا، معناتها العدد اصلا الاكتظاظ اللي في الوسائل هذه اللي تهزهم، الشمس اللي تنقب الراس في غرغور القايله، وحتى معناتها ظروف العمل نور معناتها بخلاف التنقل.
0: هو اكثر حاجه زاده في ظروف التنقل اللي هي علاقتها بالوسيط، فما اشكاليه زاده احنا خرجنا بها من المشروع هذايا، اللي الوسيط هو ما نجموش ننكروا اللي هو حلقه مهمه في الـ في الـ في الـ في النشاط
1: الفلاحي.
0: دونك احنا اكثر مشكله لقيناها علاقه المراه بالوسيط. فما نسي تقول لك عندي علاقه به بالوسيط، هو اللي يضمن لي خدمه، هو اللي يدبر لي خدمه. فما نسي اخرين تحكي لك تقول لك الوسيط هو اللي قاعد مثلا ما يخلصش كامل فوق، ما ياخذش خلاصي كامل. دونك كذا زاد بخلاف التنقل زاد مشكله الوسيط. ظروف العمل برشا نسي يحكوا لنا قالوا راه ما عنديش حتى وين مثلا تنجم تقضي حاجتها، معناتها المينيموم دو هذه لو مينيموم دو ماتريال دو بروتيكسيون، ما تلبسش لي غون، تخرج جوست بك المحرمه او الفولاره اللي خلاص الصباح، تستعمل المواد الكيميائيه من غير حتى
1: هذه عنده اضرار على التنفس على صحتها.
0: هذوما اكثر المشاكل. وكيف كيف زاد المراه ما عندهاش كيما نقولوا احنا لي زانفورماسيون ولا المعلومات اللازمه كيفاش تندرج ولا تنخرط ضمن منظومه الضمان الاجتماعي اللي هي سي ان اس اس. دونك ما تعرفش الفكره وين تمشي، شنو تعمل بالضبط. دونك هذه زاد لقينا فيها اشكاليه.
1: بعد ما قابلتوا نسيات وسمعتوهم وسمعتوا مشاغلهم نور، كانت ثم لقاءات بين النساء والمسؤولين. طوى خلينا نوصل صوت هنساء هذوما للمسؤولين على الأقل. بدأت اللقاءات بجلسات معناتها شملت عدد من المعتمديات، كان في حاضر المسؤول و النساء هذوما.
0: اكزاكتو، ما احنا سميناهم دي ليفينغ لاب اللي هما مختبرات حيه مجتمعيه، وين احنا نطرحوا المشاكل اللي خرجنا بهم من مجموعات تركيز. ما يكونوش كان مشاكل كهو نلقاو احنا وحدنا الحلول، اما نشاركوا الكل الاطراف المتدخله في المشروع. معناتها السلطات المحليه تكون موجوده، المسؤول يكون موجود يسمع من عند المراه، ما نعرضوش عليها احنا كهو، اما يسمع منها تنجم حتى فكرته تتبدل، حتى يكون فما قانون موجود اما ما نجمش يطبق على ارض الواقع. نحاولوا ان بالحق نلقاو الحلول تكون فعلة وتنجم تطبق على ارض الواقع. من خلال هالجلسات هذوما عملنا خريطة الطريق وين نشارك فيها المسؤول، المجتمع المدني، النساء العاملين في القطاع الفلاحي، وذيك اللي احنا باش نمشيو بها ان شاء الله بعد في المرحلة الجاية نتاع المشروع
1: اللي هي مرحلة المناصرة.
0: اكزاكتومون، مرحلة المناصرة اللي باش تجي لاخر فاز في المشروع، وين باش نكونوا نساء انها تعرف تتكلم، تعرف توصل صوتها، خاطر احنا ديجا قابلنا برشا نساء يحبوا يوصلوا صوتهم ويحكيوا وما لقاوش لو كادر معناتها كيفاش ينجموا يوصلوا الصوت نتاعهم. دونك هذه الفاز الاخرانيه ان شاء الله نتاع البروجي.
1: احنا توا نور في مرحله باش تلقاو مكونين انتوما كجمعيه شباب تونس يؤثر باش تعلموا هنسيات هذوما كما قلنا اخذ الكلمه امام الجمهور، تكون عندها اكثر ثقه في النفس كي تبدا تحكي، كيفاش باش توصل صوتها وفكرتها، كيفاش باش تطالب بحقها.
0: اي اكزاكتومون،
1: وقتاش باش يكون التكوين هذا وقتاش المده بتاعه وقتاش من مراه باش يتوجه لها؟
0: احنا باش نختاروا ان شاء الله 25 مراه من الجهات المختلفه من ولايه بيجه، وين هي تاخذ المهارات في كيفاش معناتها كيفاش تتواصل، معناتها كيفاش تتعلم، كيفاش تحكي، كيفاش تتكلم، كيفاش تدافع على حقها، وباش تعمل كيما نقولوا احنا ديكوفيتول كقاعده مع السيد الموجوده في الجهه نتاعها، يزيدوا يحكيوا لها اكثر على المشاكل.

0: المتعارضه هي ان شاء الله على على المسؤولين بتاع الجهه.
1: واضح. بالتوازي معناتها مع هالانشطه هذيا كانت عندكم قافلات صحيه، كانت في عدد من المعتمديات شملت عدد هام من النساء، كانت لقات اقبال كبير في القافلات الصحيه هذيا. هبش نجي بعد سيدي ذا، ام اعطينا انت فكره على القافلات هذيا اللي نظمتوها نور.
0: الحقيقة القافلات الصحية هي كانت معناتها كيما نقولوا احنا ركيزة المشروع. الهدف الرئيسي من المشروع زادة ان نقربوا الرعاية الصحية للنساء هذوما ونقربوا لهم. كي مشينا في المجموعة التركيز لقينا اكثر المشاكل اللي تخص مثلا امراض العيون، امراض النساء والتوليد. دونك احنا نسقنا مشكورة معناتها الادارة الجهوية للصحة بباجة، كان عندها دور فعال باش قربت هالخدمات هذيا وين وفرنا الطب. كانوا برشا معناتها لي سيرفيس موجودين كيما قلت لك، طب العيون، الطب العام، طب الاسنان كيف كيف. دونك اكثر حاجات يطلبوهم النساء. خدمنا اول قافله كانت ناجحه جدا في
1: نفزه،
0: في نفزه بالتحديد في وشتيتة الجميله، في مركز الرعايه الاساسيه بوشتيتة الجميله. حاولنا نكشفوا معناتها وصلت ل 150 مراه جيونا في القافله
1: متعوا بالخدمات.
0: اكزاكتومون. وزاد كان فما اتولي للصغيرات
1: هذا باش نجيك كمل لنا في قبلات. زاد صارت قافلة ثانية،
0: اي في قبلات عملنا نفس القافلة في قبلات، قربنا زاد الخدمات للنساء وحضروا 130 كيكة امرأة عاملة في القطاع الفلاحي في جهة قبلات للقافلة هذه.
1: ان شاء الله القافلة الثالثة باش تكون في شهر اكتوبر.
0: اكزاكتومون، باش نعملوها في اكتوبر غوز، اكتوبر الوردي. باش نحاول نشوفوا جهة اخرى تنجم تكون سيدي اسماعيل ان شاء الله، باش نعملوا فيها القافلة الاخرانية نتاعنا.
1: به المميز في القافله كيما كنت تحكي انت انه المراك اللي هي تخرج تخدم وفي العادي ما تلقاش وين تحط صغيرها ولا تخلي صغيرها في الشارع. اليوم نهار اللي جات للقافله هذه لقات ورشات تاع رسم، ورشات تنشيط للصغيرات، العاب.
0: اكزاكتومون. سيري ذا كان حاضر معنا في القافله.
1: خليني امشي نجي سيري ذا حاجه اخرى هذيك
0: يحكي لك على دور والمهم. في القافله، القافله كان فيها صغيرات وين يقرا ويعملوا انشطه. زاد عندنا ورشات للنساء، فما برشا نساء كانت منخرطات في مجامع ورات لي برودوي اللي تصنعهم. عملنا كيما الستون
1: كانوا معرض صغير.
0: اكزاكتومون،
1: للتعريف بالنساء هذوما
0: وين تعرف المراه بمنتوجاتها. وورشه اخرى للتحسيس باهميه الضمان الاجتماعي، مساوتها بين المراه والرجل في مكان العمل والا في المنزل. دوك الكارافان ولا كيما نقولوا احنا القافله كانت متنوعه، بالحق كانت حيه والنساء عرفوا برشا حاجات بخلاف التشخيص معناتها.
1: ومن برشا حاجات اللي عرفوهم النساء بخلاف التشخيص، الدور التوعوي والتحسيسي اللي قامت به جمعية حماية الطبيعة والتنمية، حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، وحاضر معانا رئيسها سيريزا الطبوبي. دور تحسيسي خاصة في كل ما هو حماية الطبيعة، كل ما هو رسكلة البلاستيك والقضاء على البلاستيك. هالدورة التحسيسي هذية باش نزيدوا نعرفوا بأكثر تفاصيل مع سيريذا الطبوبي كما قلنا رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة. سيريذا نورتنا ومرحبا بيك.
2: وبيك بارك الله فيك وشكرا للاستضافة. الحقيقة نحب ديما نقول إذا ما نقول كلمة الإذاعة الكاف كلهم نحييكم على خاطر انتم معناها بالحق معناها تطرحوا القضايا اللي قريبة من المواطن وتشاركوا الأطراف الكل لإبداء الرأي، وهذا دور الإعلام. الحقيقة إن شاء الله ربي يوفقكم ربي يعاونكم.
1: هذا دورنا سي رضا، ولا شكر على واجب. واحنا نفرحوا برشا كيف قامه كيف كنتي تكون حاضره معانا، وبعد احنا باش نكتشفوك باكثر تفاصيل عن قرب في فقره ضيف الاسبوع. اذا الجانب التوعوي التحسيسي واهميه انكم انتم كجمعيه ناشطه في المجال البيئي وحمايه الطبيعه والمحيط تركزوا على هالحملات التحسيسيه وتوجهوا رسالتكم للنساء والاطفال.
2: اي صحيح، الحقيقه هي بادره ممتازه من جمعيه شباب تونسي، واثروا من الحالات النادره والامثله الممتازه انه جمعيه تنادي الجمعيه اخرى، تجي النفزه وتنادي الجمعيه تقول لهم انت اجاوا نخدموا مع بعضنا باش نحققوا الاهداف نتاعنا المشتركه. وقت اللي جاوا شباب تونس واثروا واقترحوا علينا قلنا لهم نحن مستعدين باش ناخذوا معناها ربما الجزء المهم اللي هو احنا اللي هو الجانب البيئي والتوعي والتحسيسي للحاضرين والحاضرات، خاطر الحاضرات زاد جابوا معهم برشا حاضرات، جابوا معهم صغيراتهم في كل الايام هذوكم فهمتي في الايام اللي عملوهم فهمتي اللي تاثير النساء خاصه في القافلات الصحيه دونك نحن خدينا الجانب التأثيري في الجانب البيئي، وخدمنا على البلاستيك وإعادة تدوير البلاستيك وتثمين البلاستيك، وعملنا معنا حلقات وعملنا حصص حية تتوجه للنساء وللأطفال أبنائهم، وكانت معناها الحقيقة معناها كانت مشاركات متميزة، وريناهم كيفاش نجم تاخذ قارورة استغلال قارورة البلاستيك في عرض الطيشة، اش نجم تعمل بالطابو نتاع البلاستيك، اش نجم تعمل بالقارورة، قارورة نجم تولي هي بدا فهمتي معناها للريت، نجم تستغلها كحافظة، نجم تستغلها تعاود تدوي معناها. ثم برشا استعمالات البلاستيك، لهنا اخترنا 20 عملية تدوير، عملية استغلال، وعرضناهم عليهم. وبطبيعة معناها نفس الشيء عملناه معناها في قبلات مع النساء ومع الوليدات، وكان عنده صدى به وكان عنده صدى ممتاز، وحتى بعض الدكاترة حضروا معنا وقالوا لنا هذه ممتازة، نجم الفكرة ذي نبنيه عليها. وانا بالمناسبة هذه نحب نشكر شباب تونسي وأثر اللي شاركونا، نحن شريك معهم، وحتى كنا حتى في التدخل في تأطير في كذا كنا معهم في لإنجاح التظاهرات هذه.
1: وهذا هو دوركم سيريفا اليوم هل توعوي التحسيسي، وإحنا البلاستيك هذا اللي أثر على حياتنا واللي متواجد فيها بصفة كبيرة، اليوم تتوجهوا للنساء، المرأة اللي هي في دارها واللي هي أكثر واحدة تستعمل البلاستيك، معناتها كل المواد التنظيف كل المواد الموجودة في الدار محفوظة في البلاستيك، كيف كيف الصغير اللي يجي معاها للورشة هذه وهما بيدهم، معناتها كان تفاعل الحقيقة وشفتوا التفاعل هذية صدى كبير إنك أنتم الرسك لهذه وإعادة التدوير، خلينا نقوله إعادة الحياة لهالمواد هذه، مهم جدا أنه هي تكون حاضرة للمرأة هذه، المرأة اللي كانت جات باش تعدي على روحها باش تثقف في مجالات تهم حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وزادت تهم شؤونها اليومية شؤونها في الدار.
2: هو الباهي بالنسبة للإفار كيفاش خدموا، هما خدموا وقت يعملوا القافلة الصحية، القافلة الصحية فيها مكونات، من جملة المكونات احنا نقدموا البلاستيك وقدموا ماذا بينا معناها اعادة تدوير البلاستيك، اما عملوا هما زادة المعارض نتاع المنتوجات نتاع المرأة الريفية اللي تستعمل مسعف مثلا لتغيير لتعديل، ما عادش تستعمل ساشي بلاستيك، تستعمل ساك السعف راه هو موجود، راه تنجم تعمل ساك سعف اللي يشدك اكثر واللي هو معناها ملائم للطبيعة، وما حتى كي تلوث وترميه في الطبيعة يختلط مع التربة وما يطولش في الواحد. دونك الحاجة الباهية هو انه هاو البلاستيك باش نجم تدور، ولكن هاو تنجم تبع ذاك البديل. وكانت من حقيقة معنا المعروضات المرأة الريفية اللي حاضرين تمنسى جاوا للقافلة بغاية ربما معناها معناها الالتقاء بالطبة بالأطباء، لكن زادة جابت معها بعض المنتوجات وعرضتها، وكان معناها الحقيقة كانت الحلقات الكل مترابطة في الورشات هذية في الأيام ذوما اللي عملوهم بنتي معناها وشباب تونس وأثر، بارك الله فيهم. الحقيقة كانت معناها ردود فعل النساء كان ردود فعل متميزة، ويطلبوا هل من مزيد وكحقة الأهداف نتاعها.
1: شكرا لك سيريدا. ومن الاهداف بتاع هالمشروع هذية مشروع فارم كما قلنا، هالمبادرة هذية اللي يقودها شباب جمعية شباب تونس يؤثر، واللي حاضرة معنا رئيسة المشروع نور فتحلي. نور، اليوم احنا كما قلنا المشروع ما زالوا فيه 4-5 شهور على النهاية، القوانين هذية اللي خرجتوا بها، المقترحات بتاع النساء اللي انتم اسمعتوها، وكيف كانت فما الحلقات هذه بين السلطة المحلية والنساء، اللقاءات هذه شنو ننتظروا منها اليوم، شنو المرأة تستنى منها اليوم لتغيير واقعها لتمكنها من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية؟
0: به فيتن هو كما قلت لك معناتها اكثر حاجه اكثر حل معناتها اتفقنا فيه الناس كل معناتها كي مشينا في الورشات هذه، كان كما قلت لك اللي هو هيكله وتنظيم نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي بما يخص الوسيط. اقترحنا مجموعه من الحلول، كما مثلا ان نهيكلوا هالمنظومه النقل،
1: منظومه النقل
0: أي. مثلا ان مثلا نعطيو شويه تسهيلات للوسيط، اعفاءات جبائيه، نشجعوه مثلا باش يبدل وسيله النقل هذيك اللي انا نسميها معناتها تهز السلعه، ما تهزش
1: ماهيش مؤهله باش تكون لنقل البشر خلينا نقولوا.
0: دونك احنا حبينا كين معناتها كين مثلا فما قوانين التحفيزات تشجع على هالوسيط هذايا
1: قاعدين تخدموا انتم على القوانين هذيا
0: اكزاكتوم هذا اقتراح من الاقتراحات اللي معناتها اللي خرجنا به من ملي ليفينغ لاب هذا الاقتراح الاول بما يخص التغطية الاجتماعية زادة حبينا نسهلوا شويه في الاجراءات القانونيه باش المراه تنخرط في الـ في الـ في منظومه الضمان الاجتماعي معناتها كيما نقولوا احنا تولي معناتها البورسيون باش تعطيها اقل شويه مثلا خاطر نعرفوا المراه معناتها
1: اجرها ضعيف
0: نحاولوا ان نلقاوش معناتها صيغه وين المراه تنجم معناتها باجر هكا ضعيف نجم هي تخبي
1: تنخرط شويه في الضمان الاجتماعي
0: دونك هذوما اكثر
1: زوج حاجات تخدم عليهم في المناصره وقتاش تبدا حملات المناصره
0: هو نورمالمون هي الفاز الاخرانيه من البروجي ا بارتير دو معناتها موا دو سبتمبر اكتوبر نبداو في في في حملات المناصره ان شاء الله
1: ان شاء الله المشروع معناتها الاختتام تاعو باش يكون في شهر نوفمبر معناتها باش يكون لقاء كبير اعطينا فكره عليه
0: هو الاختتام نتاعو باش نحاولوا ان نلموا الاطراف الكل اللي شاركت في المشروع نحاولوا نوريو بالحق احنا وين نجمو نوصلو بالمشروع متاعنا كيفاش راي التغيير ما يجيش وحده اما راهو يجي من المراه معناتها المراه كي تحب تبدل واقعها راهو ما يسمح معناتها ما فما حتى حد اخر ينجم يبدلها الواقع كان هي دونك من المنبر هذايا بالحق نستدعى النساء الكل اللي تحب معناتها توصل صوتها وتعرف روحها باش توصل الفكره نتاعها تشارك معنا في الفاز اللي تجي الاخرانيه اللي كيما قلت لك اللي هما حملات المناصره ان شاء الله.
1: شكرا لك نور فتحلي عن جمعيه شباب تونس يؤثر رئيسه مشروع فارم نساء فاعلات من اجل وسط ريفي عادل ومتطور هذا موضوعنا في حدث النواه تعليق نخرج في فاصل غنائي قصير ثم نرجع نواصلوا بقيه فقراتنا.

0: ناس ومشاغل.
1: مرحبا بكم من جديد، ما زلنا مواصلين معكم لقائنا عبر صوت الشمال الغربي موجات إذاعة الكيف، وين ما كنت نجد لكم إلا تحية. وضعية الطريق بحي اليسر واحد عمادة المخشبية محور حديثنا في ناس ومشاغل. أهالي المنطقة هذه اللي لسنوات يطالبوا بتهيئتها لليوم تتواصل المعاناة بتاعهم، شفناهم المدة الفارتة وصلوا عملوا مبادرة قادرة أنهم هما وحدهم قاموا بإصلاح الطريق هذية في محاولة منهم للفت نظر السلطات المحلية لوضعية الطريق. للحديث أكثر حول هالإشكال هذية اللي أرق المواطنين، حاضر معنا النائب المحلي عن عمادة المخشبية معتمدية باجة الجنوبية سي محمد الزوابي. مرحبا بك، نورتنا يا سيدي.
2: مرحبا بك مدام، ومرحبا سادة الحضور، ومرحبا بذات الكيف.
1: مرحبا سي محمد. سي محمد، وضعية الطريق بحي اليسر واحد شنية الإشكالية بتاعها؟ علاش اليوم المواطن يتشكى مع الطريق هذي؟
2: الطريق هذي وضع كارثي هو لمحال. بالنسبة للطريق اليسر واحد واليسر اثنين ينطلق حتى المحفورة بالشوك، هذي وضع كارثي بأتم معنى الكلمة.
1: طريق محفرة،
2: طريق محفرة، وديجا تلامذة يقرأوا في بالشوك، يتعديهم من اليسر واحد واليسر اثنين يقرأوا في بالشوك، الكار يبقاو بالجمعة مرات ما يقرأوش، في الشتاء ما يقرأوش، خاطر الكار ما تنجمش تتعدى. حاولنا أنا كنائب مجلس محلي على عمادة المخشبية تكلمت عليه 200,000 مرة، وكل مرة مع السلطات الجهوية والسلطات المحلية، كل مرة هامش ريقلوه. المرة اللي فاتت المواطنين اتطوعوا وعملوا حبوا يسكروا الحفر ويعطيهم الصحة.
1: هذه في شهر أفريل شفناها المبادرة هذه، أنهم قاموا وحدهم يصلحوا في الطريق.
2: يصلحوا وحدهم في الطريق على الأقل، وأنا معاهم وبلغت أصواتهم للسلطات على أساس مبادرة طيبة من الأهالي على الأقل كمام يسكروا الحفر على اساس باش يشوف السلطات، باش تشوف شنو هي عامله المواطنين وباش تتدخل.
1: كيما قلنا هي محاوله للفت النظر،
2: محاوله للفت النظر فوالا. بالنسبه لي انا كنائب مشيت قبل السيد الوالي وعدني على اساس باش يبعث لنا مقاول على اساس جست باش يسكر لنا الحفر البروفيزوار، خاطر احنا عديناه لو الطريق عديناه في مخ التنموي 26-30، عادينا طريق الرابط بين البشوك المحفورة اليسر واحد واليسر اثنين على أساس حاطينه في المخطط. وعدني سيد الوالي وزاد مشيت أنا للتجهيز، وعلى أساس التجهيز باش يعاونونا. أما مبادرة أخرى مدام اللي هي ثم شكون مواطنة بادرت زادة البريود هذه اللي فاتت، مشيت قصت من بوسالم الزفت، وعلى اساس جاتني لي انا قالت لي انا قصيت الزفت وموا تجهيز تعاوني شويه بالبليتوفونو. جاتني مشيت انا وياها الكاتب العام الولايه، سيد الكاتب العام يعطيه الصحه باش نقولوا احنا ما نجموش نظلموا العباد، كلم التجهيز قال له شوفوا لهم حل هذوما في اقرب وقت، ماذا بينا احنا مواتنا
1: مالها الخاص، معناتها
2: مالها الخاص ومش تبادر وتعاوننا. مشينا احنا للتجهيز، وعدونا قبل العيد يمكن بجمعه على هذه الحكايه. مشيت انا وياها.
1: شنو الاجابه بتاعهم التجهيز؟
2: الاجابه نتاعهم بعد العيد. الاجابه نتاعهم بعد العيد نشوفوا حل.
1: وعدوكم بالتدخل معنا؟
2: وعدونا بالتدخل على اساس ثم مقاول اللي هو في كاب النيجرو باش يكمل من كاب النيجرو
1: ويجي.
2: الى حد الان ما ثم شيء.
1: بيه احنا سي محمد خلينا نرجع للوضعية بتاع الطريق، معناتها انتوما طالبين التهيئة بتاعها بالطبيعة.
2: تهيئة سيانة وموا سيانة على الاقل.
1: كي تمشي وتتوجه له شنو يقول لك؟ مثلا الاعتمادات مش موجوده، المقاول مش موجود، تتكلف برشا فلوس، مانيش مبرمجينها. اعطينا فكره.
2: الطريق من قبل الطريق راهو ماهوش مرق. هو كي جيت انا نستفسر كي جيت انا كان محلي طريق ماهوش مرقم راهو طريق بالشوك هذاك ماهوش مرقم مسلك فلاحي اللي هو مسلك فلاحي باش يجيك في مسلك فلاحي في 24 كيلومتر راهي صعيبه شويه راهي الحكايه راهي تجيش
1: مسافه طويله
2: مسافه طويله نورمالمون راهو مرقم مشينا حاولنا احنا على الاقل يعملوا لنا توسيانا حتىش اللي ياتي ما يخالف ذلك في المخطط التنميه اللي هو 26 30 انا ندرجته ديجا وتعدى او موسيانا تويك
1: عاد حل وقتي انتم طالبين على الاقل
2: خاطر مدام المشكله مشكله كبيره برشا المواطنين ما عادش ينجموا يهبطوا البلاد تصور اللي يمرض غادي يقف غادي
1: عزله النجم نقول
2: عزله تصور ياخذ تاكسي انت 15 كيلومتر ياخذ تاكسي ب 10000 باش يهبط البيجا مشكله كبيره هذه حتى عنده الحق لو التاكسيست ما يطلع لهمش راهو التاكسيست ما ينجمش يطلع تتكسر
1: عادة العادة الطريق هذه عندها تاثيرات وعندها معناتها ربط مباشر بحياتهم اليوميه وتاثير مباشر على حياتهم اليوميه سواء التنقل للمدرسه سواء للقضاء الشؤون اليوميه للصحه
2: وثم شكون يخدم يوميا لهنا نافي يوميا يخدم في بيجا يوميا يخدم في بيجا كل يوم يروح ب 10000 شنو يخلص هو؟
1: احنا توا عودنا جبدنا الموضوع هذايا معاك سي محمد ان شاء الله يسمعونا التجهيز ان شاء الله السلطات المحليه تتدخل هو كما قلت انت تم ادراجه في المخطط 2026-2030 في انتظار توفر بطبيعه الاعتمادات والبرمجه بتاعه بصفه نهائيه انتم طالبين بعض الحلول الوقتيه على الاقل باش تتسهلوا تنقلاتكم
2: فوالا وبالنسبه مدام نزيدوا حاجه اخرى احنا باش نفرحوا به المواطنين راهو في حتى زاده في برنامج مخطط زاده حاطين على اساس بالنسبه لليسر واحد واليسر اثنين والجناديل تعبيد الانهج
1: حتى في الحي باش تشملها
2: في الحي زاده حاطينها احنا وديجا هو تعدى صادقوا عليها موصي وان شاء الله على قريب والتطهير بالنسبه للتطهير صعيبه شويه تويك خاطر الاليات صعيبه شويه
1: واضح شكرا لك سي محمد زويبي نائب محلي عن عماد المخشبية باجة الجنوبية كان محور الحديث بتاعنا وضعية طريق بحي يسر واحد عماد المخشبية اللي هي وضعيتها تأرق المواطنين ويطالبوا على الأقل بحلول وقتية لتيسير تنقلاتهم وقضاء شؤونهم
2: شكرا
1: عندك مضيف
2: ليه سبا
1: واضح اذا حبينا نوصل صوت اهالي حي اليسر ان شاء الله الصوت وصل كما قلنا فما بعض الوعود ان شاء الله في القريب العاجل تتحل هالوضعيه هذه رغم انه هي تم ادراجها في المخطط التنموي وهكاك ان شاء الله مع هالادراج هذه
2: نرجعوا برشا مواطنين هم مش فاهمين واللي هو الطريق غير مرقم ولو جاء الطريق مرقم ثم امكانيه كبيره باش تخدم راهو اما هو مسلك فلاحي مسلك فلاحي 24 كيلومتر
1: ان شاء الله انتم كمجلس تزيدوا تخدموا اكثر على الموضوع هذا سي محمد يعيشك الله يخليك شكرا لك سي محمد الزويبي نائب محلي عن عماد المخشبيه باجه الجنوبيه نمشي لشرط الركن الموالي ثم لنا عوده
0: ارقام ودلالات
1: أرقام ودلالات حبينا نرجعوا على الزيارة الميدانية اللي كانت يوم الخميس الفارط لمعتمدية نفزة لمتابعة جملة من المشاريع اللي يقول نفزة أكيد يقول عدد من المشاريع اللي تتعلق بتهيئة البنية التحتية أبرزها خلينا نحكيه على مشروع التنوير العمومي لمدخل شاطئ الزوارع اللي تم فيه تركيز 12 عمود إنارة بكلفة جملية تقدر ب 80,000 دينار أكيد هالمشروع هذية باش تكون عنده جملة من الانعكاسات على تحسين السلامة المرورية ودعم الجاذبية السياحية للمنطقة بالتوازي مع المشروع هذية اللي هو كما قلنا مشروع تركيز نقاط الإنارة الزيارة هذية كانت فرصة للاطلاع على تقدم عدد من المشاريع من بينها مشروع جسر على واد الحمام بالطريق الوطني عدد 7 بالنقطة الكيلومترية 127.850 في القسط الثاني بطول 200 متر وكلفة جملية تبلغ 3.950 مليون دينار نفس الشيء بالنسبة ل مشروع جسر على واد حربية بالطريقة الجهوية عدد 52 بالنقطة الكيلومترية 25 مع 100 في قسطه الأول بكلفة جملية قيمتها 5.117 مليون دينار. ونختمه بتقدم إنجاز مشروع الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية في ولاية بيجا برنامج 2024 والمتعلق بمسلك زاجا في معتمدية نفزة اللي طوله 10 كيلومتر وكلفته الجملية تقدر ب 3.309 مليون دينار. إذن جملة من المشاريع هذه اللي متعلقة بالبنية التحتية في معتمدية نفزة الحقيقة جملة من المشاريع اللي من شأنها النهوض بمعتمدية نفزة إدخال خاصة حركية سياحية بالمنطقة بالتنوير في الزوارع وكيف كيف التحسين جودة الحياة من خلال هالمتابعة هذه للمشاريع المتعلقة بالطرقات أساسا. نقعد في نفزة أما مش نمشيو للركن قبل الأخير في لقائنا لليوم اللي هو ركن ضيف الأسبوع.
0: ضيف الأسبوع.
1: ضيف الأسبوع اليوم فرحانة برشا أنه ختامها مسك أنه آخر ضيف نستقبلوه في حصتنا من منوعة مرايا الجهات يكون سي رضا الطبوبي رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة. الحقيقة مسيرة بتاع أكثر من 11 سنة في العمل الجمعياتي مع الجمعية هذية تسبقها خبرة 42 سنة في قطاع التعليم 30 سنة في مدرسة الظهيرات مدير مدرسة وقبلها جولة في أحضان خليني نقول المؤسسات العريقة اللي تحتضن الشباب والكهول حتى نحكيه على الغرفة الفتية الكشافة المصايف والجوالات. إذن مسيرة ثرية وزاخرة في العمل الجمعياتي في النشاط في المجتمع المدني لضيفنا مع العمل كرئيس جمعية في جمعية ذات خصوصية تعمل في المجال البيئي. سيدي نورتنا.
3: الله ينورك وشكرا أستاذة فاتن وشكرا لإذاعة الكيف وأنا الحقيقة منها متأثر برشا لهذه الاستضافة والاستضافات السابقة إذاعة الكيف ديما نكون سعيد أن يكون على مصدح هذه الإذاعة العريقة.
1: احنا اليوم فرحتنا اكثر منك يا سيدي ذا كما قلنا لانه انت من الكفاءات من ابناء الجهه اللي نخرو بهم ابناء المليكه وابناء بيجا مسيره ثريه في العمل في المجال التربوي في النشاط الجمعياتي في المؤسسات اللي تحتضن الشباب واللي هي تكرس هالوعي هذايا وتكرس التطوع وما احوجنا احنا لهالثقافه هذيا. اليوم كتكريم منا ليك من استوديو بيجا لرضا الطبوبي خلينا للي ما يعرفكش سي رضا شنو نجم نقولوا له ولو انه التقديم بتاعي قصير برشا ويختزل برشا مسيرتك لكن اكيد الكلمه باش تكون من عندك انت عندها اكثر وقع وانت اكثر واحد نجم تعرف روحك باكثر صدق للمستمعين لابناء نفزة اللي اكيد فرحانين بهالاستضافه هذه.
3: شكرا بارك الله فيك. الحقيقة باختصار شديد أنا نحب نقول أني أنا معناها تربيت في أحضان مؤسسات من منذ صغري سني من أشبال الجمهورية للكشافة التونسية الشبيبة المدرسية كذلك الشبيبة لمنظمة الطلبة وكي كنت طالب ثم مع الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية كما الحقيقة معناها هذا يساعدني باش نكون معناها تحملت عدة مسؤوليات كمدير مهرجان الزوارع كمسؤول في الهلال الأحمر كشاف كقائد فوج وبطبيعة فنتي في اللجنة الثقافية سابقا وفي عدة معناها مجالات مسؤولية وكلها وأسست حتى معناها أكثر من أربع جمعيات فيهم ثلاثة مازالوا ينشطوا إلى يوم الناس هذا. والحقيقة أنا ديما عندي شعور أني نحب نقدم عندي قدرات نحب عندي ربما جملة من المعارف ماذا بيا نحب ديما نقدمها لبلادي للناس والحمد لله مازلت قادر باش نجم نزيد نقدم، وان شاء الله ربي يوفقني.
1: ان شاء الله ربي فضلك وربي يعطيك الصحة وطولة العمر. سيدي ذا، سيدي ذا المربي المعلم ومدير المدرسة، كيفاش كانت علاقته بتلامذته؟ شنية الطرائف اللي تتذكرها لليوم؟ شنية علاقتك بيهم اليوم؟
3: عالم كامل الحقيقة. أنا كي كنا نخدم، أنا نخدم المدرسة الكلاسيكية، المدرسة اللي المعلم والمدير موجود. أنا 32 سنة من مسيرتي كانت في مديرك في مدرسة الظهيرات. المدرسة كانت المدرسة المفتوحة، كانت المدرسة اللي نشعر أنا نتاعي المدرسة، وأنه اللي يخدموا معايا متعاونين كولابوراتور. دونك كنا كلنا نسعى باش نعملوا حاجة، كل يوم نحبوا نحققوا إضافة، كل يوم كنا نحبوا معناها نساهموا. كانت المدرسة مفتوحة للأولياء، كانت المدرسة مفتوحة للزوار، كانت الباب المدرسة مفتوح ما تتسكرش بالكل، وكان مكتبي ما يتسكرش، وكانت المكتبة المدرسية مفتوحة للتلامذة، يدخل وحدهم ويسجل ويخرجوا. وكان معناها كنا نعيشوا مع بعضنا، كنا معناها التلميذ اللي عنده لا قدر الله مصيبه نمشيو له، كان اللي عنده فرح زاد نحضروا معاه، وكان عندنا معناها كانت المدرسه اللي هي المدرسه المفتوحه، والمدرسه اللي خلات كونت برشا جيل، اجيال اللي الحقيقه توا ولاو من اطارات البلاد.
1: وانت قلت عندك تجربه ثريه في المؤسسات هذيك اللي احتضنتك وتحتضن الشباب والكهول لليوم، العمل هذايا والانخراط في صلب هالجمعيات هذيا والمؤسسات هذيا، سيري ذا علاش انت انخرطت معناتها؟ شنو كان الدافع؟
3: الحقيقه فنتي ما انا نشات في الوسط المجتمعي نتاع المؤسسات ونتاع الجمعيات، ملي انا عمري 6 سنوات دخلت اشبال الجمهوريه. نفكر انا عمري في سنه 1966، وكان برنامج جنة الأطفال اللي هو كان معناها برنامج إذاعي، وكان معناها ثقافتنا كانت إذاعية، وكنا نسمع برشا الإذاعة. فوصلنا مع الإذاعة هكاكا ولقينا رواحنا معناها في تواصل مباشر مع الناس. وقعد من الوقت هذاك إلى يوم الناس هذا الحقيقة تعرفنا على برشا ناس، وترافقنا في مسارات كثيرة، والحمد لله ما أنا أسسنا وعملنا وكوننا ومازلنا نساهموا. هذا كل راو اللي معناه نتمناه، وأنه هالتلاحم هذايا معناه ما بين المجتمع وما بين الجمعيات ومنظمات وما بين مؤسسات الدولة راو قادر باش ينجم يطور بلادنا، وقادر باش نجموا نعمل نحقق المعجزات. تعرف لي الشعب التونسي معناه شعب إرادته قوية، وشعب متواق نحو الأفضل، وشعب عياش يحسن معناه عنده رؤية وعنده معناها تصور لنوعية الحياة نتاعه، وشعب معناه ماهوش معناه شعب يتأثر، شعب فنتي مثقف. هذا الكل راهو فنتي معناه خليني انا شخصيا ما نبعدش، ما نجمش نبعد.
1: اي اليوم العمل التطوعي هذايا سيدي ذا، وانت قلت ساهمت في تأسيس اكثر من جمعية، مع العمل في جمعية الطبيعة والبيئة وحماية، جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، اللي هي جمعية الحقيقة قاعدة تخدم برشا على التوعية والتحسيس، قاعدة تخدم على جملة من المشاريع اللي تهتم بالسياحة بالشواطئ، بوضعية الشواطئ في نفزة، الخصوصية بتاع التطوع، وخصوصية خاصة انك تكون متطوع في جمعية تعنى بالبيئة.
3: شوف ثم فكرة مغلوطة عند الناس، راهو التوانسة تعيط له يجي، عيط لعشرين يجي، وعشرين تعيط لهم تمشي تكلمهم، تكلم النساء تقول لهم يجاو ننظفوا النهج، ننظفوا الشارع، ننظفوا الشط، يجي وخاصة المرأة معناها. فوق أنا أوزي لازم فنتي المبادر وقت راهو فنتي الناس كلهم جيبوا فطوراتكم ويجاو ننظفوا الشط، يقول لك وفر لي النقل بركة ما عنديش فاش نركب ويش. دونك هذايا هام جدا الحقيقة. احنا في الجمعية عندنا برامج، صحيح عندنا نحضروا برامجنا خاطر عندنا جلسة البرمجة بعد الجلسة العامة السنوية، نعملوا جلسة البرمجة ونعملوا برمجة، لكن عندنا شراكات، عندنا شراكات فنتي مع دار الثقافة، مع دار الشباب، مع المكتبة العمومية، مع نوادي الأطفال، مع مصلحة الغابات. إذا هما عندهم برامجهم زادة، هما يحضرونا ونحن نحضرهم. إذا نشوف قداش النجم مع المؤسسات، نشوف قداش معناها إذا كان كل مؤسسة تعمل نشاط شهري، نحن نحضر في عندنا 5 شراكات، نحضر في 5 أنشطة. دونك فنتي بطبيعة أنا وحدي ما نجمش، أنا معايا فنتي معايا فريق عمل، معايا فريق عمل فنتي فيه تقريبا أكثر من 15 شخص، فيهم 10 بنات، ونتنقل ونساهم، وأنا نساهم في أنا اليوم هنا وغدوة أمينة المال في مكان آخر، وغدوة عنا فنتي زاد مترابسين حقيقة وزارة التشغيل زادت مدنا بمعناها بخمسة معناها مراكز سنوية نتاع تكوين أصحاب الشهيد العليا يشاركوا معنا لمدة سنتين ويأخذوا في النطاق الآلي نتاع الخدمة المدنية التطوعية يأخذوا 200 دينار نحن من خلال ما نعطيوش 200 دينار قاعد في الدار أنا جوسي سافير تاخذ 200 دينار وتجي تساهم وتشارك تكون عندها برنامج وتمشي دونك ونتابعوهم ونأطروهم ونعملهم تقارير دورية دونك هذا كل عمل نقوموا به والحقيقة معناها ما ولات المسألة بكل يسر وبكل مرونة تم خاطر ما كسبنا تجربة في المجال هذا وإن شاء الله اللي ياخذ المشعل بعدنا يكون عنده زاد نفس الإحساس ونفس
1: كيفاش تلخص مسيرتك هذه يا سيري أنت؟
3: مسيرتي الحقيقة أنا بكل فخر بكل اعتزاز معناها أفخر بأني معناها ساهمت في حاجات لفايدة بلادي الحاجة الأخرى هي فنتي أنه الناس اللي كونهم فنتي معناها تكونوا معنا في الجمعية هذه ولا في غيرها أصبحوا قادة خطر نحن نخدم على ليدرشيب وتكوين القياديين قياديين معنا ملتزمين قياديين يحبوا بلادهم قياديين يساهموا قياديين ما يقفش قيادي اللي ما ثمش الإمكانيات ما توقفوش على أنه يساهم أنه بالإمكانيات المتاحة نجم يقدم هكا نجم نبني تونس احنا أنا إيماني وقناعتي أن تونس غدوة خير نجم ما عندنا نستطيع
1: شنية رسالتك للشباب للقادة تاع غدوة لرجال الغد للمتطوعين في تونس وفي نفس
3: نقول لهم كل واحد يقوم باللي عليه على الأقل يقوم باللي عليه تجاه البلاد هذه كل واحد نحاولوا مع بعضنا نحضر نظافة بلادنا نحن بلادنا تاعنا كما نشكرية فيها نساهموا أقل شيء أنك أقل شيء يقوم به أي إنسان هو أنه يستحفظ على البلاد ويقوم باللي عليه فقط قدوة تونس تولي خير بإذن الله تونس خير بكثير
1: تونس خير بك انت سيري ذا بالكفاءات اللي كيفك بالناس اللي تحب تونس بالعقلية هذية بتاع التطوع بتاع المشاركة معناتها مشاركة المعارف مشاركة اللي في جيبه حتى مش ليه احنا فرحانين برشا اللي انت اليوم كنت حاضر معنا في ضيف الأسبوع شكرا لك سيري ذا
3: شكرا بارك الله فيك وشكرا إذاعة الكيف
1: يعيشك كان هذا ضيفنا سيري ذا الطبوبي رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة في فقرة ضيف الأسبوع احنا نمشي والآخر ركن في لقائنا لليوم نسمع الشارع وراجعين
0: بلاغات وخدمات
1: بلاغاتنا لليوم نذكر ببلاغ الصادر عن مكتب التشغيل والعمل المستقل بمعتمدية مجاز الباب اللي في عرض شغل لمؤهل تقني مهني اختصاص ميكانيك أو ما يعادله إلا مكان بتاع العمل إحدى الشركات لبيع قطع الغيار بتستور والخطة واحد والخبرة غير محددة للحصول على هالعرض هذايا الاتصال بمكتب التشغيل بجاز الباب للحصول على بطاقة تقديم وكيف كيف لمزيد الإرشادات في نقعد في نفس مك العروض عروض التشغيل عرض شغل سائق رافعة في بجاز الباب العمل باش يكون كيف كيف الاتصال بمكتب تشغيل بمجاز الباب نختم مع البلاغ الصادر عن مندوبي الجهوية للشباب والرياضة بباجة واللي تدعو فيها البلاغ هذايا رؤساء النوادي والجمعيات الرياضية في باجة آخر أجال القانونية المستوجبة لعقد الجلسات العامة للموسم الرياضي 2025-2026 لازم تكون قبل 30 سبتمبر هذا هو البلاغ اللي دعات فيه كما قلنا المندوبية الجهوية للشباب والرياضة الجمعيات الرياضية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلساتها العامة التقييمية أو الانتخابية حسب الحالة في الأجال القانونية المستوجبة واللي هي ما تتوزش كما قلنا 30 سبتمبر 2026 هذية بالطبيعة تجدر الإشارة أنه الانتفاع بالدعم العمومي للجمعيات أكيد يكون حسب جملة من الشروط كانت هذه آخر فقرة في لقائنا لليوم شكرا لكم تحية لكل زملاء اللي رافقونا في تأمين لقائنا مع أجمل وأرق تحية فاتن التجاني ديما خليكم معنا وما تغيروش الموجات
0: مرايا الجهاد مرايا الجهاد مرايا الجهاد مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. الرابعة مساء على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
0: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم. أكدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة اليوم عدم وجود مخاطر من شأنها أن تتسبب في تضرر المتسكنين ومنازلهم على ضفاف وادي ملاك بعد ارتفاع منسوبه صباح اليوم وفيضانه بالمناطق المنخفضة في مساره الرابط بين السد ونهر مجردة وفق ما ورد بصفحة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة. ودعت اللجنة والمتسكنين إلى ملازمة الحذر مذكرة بأن عملية تدفق المياه الناجمة عن عطب بالسداد العلوي لسد ملاك بمعتمدية نبر سيتواصل إلى غاية مساء اليوم. هذا وأفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوضع بوادي ملاك لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الواد. الوزارة أكدت في بلاغ لها أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم، مشيرة إلى أن هذه الكميات سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم. اطلع وزير التربية نور دين النوري اليوم خلال زيارته إلى ولاية الكاف على سير امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمعهد الكاف، وأكد في تصريح أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار متابعة عدد من المشاريع التربوية بالكاف. حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب 34 ألف دينار و 369 دينارا و 356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية التونسية. وبحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% عن كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري. يؤدي وفد إعلامي وصحفي صيني زيارة إلى تونس بداية من 12 وإلى 19 من جوان الحالي في إطار رحلة صحفية ترويجية ينظمها مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين لفائدة مجموعة إعلامية صينية رائدة متخصصة في الترويج للفنادق ووجهات السفر. شدد خبراء في سلامة الأغذية اليوم على أن الحد من مخاطر التلوث الغذائي يقتضي توجيه الجهود والموارد نحو الوقاية والتوعية باعتبارهما من أكثر الحلول نجاعة وأقلها كلفة لحماية صحة المواطنين. الخبراء أكدوا خلال ملتقى وطني نظمته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتونس اليوم أن التلوث الغذائي لا يهدد صحة الأفراد فحسب بل يفرض أعباء اقتصادية واجتماعية متزايدة. وفي العالم استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني في منطقة الرمال غرب مدينة غزة.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف مروى الجدعوني نحييكم هذا المساء مستمعينا في كل مكان، ونتواصل معكم في هذا العدد الجديد من برنامج دليل الفلاح انطلاقا من الآن إلى حدود الخامسة كالعادة. معنا الأستاذ شادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، إن شاء الله باش نحكيه في تفاصيل وأيضا إرشادات فنية في كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي. نمشي والنغم ثم نعود.
2: رزق الله

0: فلاحة مستدامة.
1: إذن نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان، وكالعادة نتواصل معكم فيما تبقى من الموسم الفلاحي وكل ما يتعلق بموسم الحصاد. الحقيقة سيشادي ما نجموش نكونوا بمنأى ربما عن الأحداث اللي صايرة منذ ليلة البارحة، وتطمينات ربما من وزارة الفلاحة وأيضا من الإدارة الجهوية للحماية المدنية، وتذكير بقيمة وأيضا ضرورة الانتباه خاصة بالنسبة للمتسكنين المواطنين اللي يسكنوا على ضفاف الأودية، باش ياخذوا احتياطاتهم اللازمة ويحاولوا يبعدوا على ضفاف الوادي، وجميع الفلاحة يحاولوا يخرجوا من ضخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي متاعهم في أسرع الأجيال، وكيف كيف ملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطات الميدانية. نذكروا أنه المعهد الوطني للرصد الجوي كان صرح اليوم ببعض التقلبات الجوية القريبة، يعني مؤشرات لتقلبات الجديدة، وإحنا ديما نذكروا أنه الفلاح يلزم يكون متابع للنشرات الجوية لأنه تتزامن مع الأنشطة الفلاحية اللي يقوم بها. ففي السياق هذايا ديوان الحبوب تبعا للنشرة الجوية صدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، يلزم ناخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع اللي ترجع بالنظر للديوان، والتأكيد على الناقلين باش ياخذوا تدابير ضرورية باستعمال الأغطية الواقية يضمنوا بها سلامة الكميات المنقولة، ويعول طبعا الديوان على الحرص على توخي أقصى درجات اليقظة والتدخل الضروري للمحافظة على كميات الحبوب المجمعة باعتبارها مسؤولية وطنية. اليوم الحقيقة القطاع الفلاحي كل مرة معناها تواجهوا أزمة من الأزمات، يعني والأزمات ما حبتش تقف ربما في كلها مع بعضها. سي شادلي
2: حاجة عادية، معناتها حاجة عادية للأزمات والكوارث الطبيعية، معناتها إن شاء الله نقول باللطف كل ما يعترف
1: بالضبط
2: إن شاء الله باللطف يعني، ولكن ما نستغربوش، معناتها كل فصل فيه معناتها ربما تحدث منها جوائح ولا كوارث طبيعية، وإلا عن البرد، عن ربما الفيضانات، الحرارة الشديدة، معناتها ديما موجودة هذه الوضعيات القصوى للعناصر المناخية ديما موجودة، وبالتالي لابد من ملازمة الحذر بركة، ونطلب اللطف من ربي سبحانه وتعالى فقط، معناتها هذا هو المطلوب. أما اليقظة لابد منها، معناتها الناس كلها تكون على يقظة، ما نطمنوش معناتها لي معناتها يبدأ الطقس هادي وشمس ومشمس واحد ما نطمنوش، خاصة اللي عنده زراعات وعنده فلاحة وعنده خدمته وعنده مشاريع، عنده واحد لابد من متابعة الرصد الجوي، معناتها نشرات الرصد الجوي اليومية اتقاء لمعناتها او على الاقل التخفيف من اضرار هذه الكوارث، معناتها الفيضانات والماء، واستغلال

0: نحفظ أموالنا من التلف ومن الضياع.
1: إن شاء الله. إذا حبيت نذكر أنه أيضا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة في تصريحه للإذاعة الوطنية كان صرح أنه توجيه آلات الحصاد من الأماكن القريبة إلى منطقة البدرونة الضلاعية لإنقاذ القمح ب 250 هكتار. دونك التسرب والتغدق هل عنده حلول معناها على الميدان سي شادلي باش نجموا إنقاذ ما يمكن إنقاذه ربما إذا كان صارت على مساحات؟ تو نجاوبوا على السؤال بعد رفع أذان صلاة العصر ثم نعود.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: ورجعنا لكم واصلين أكيد معكم في دليل الفلاح ديما مع التوصيات الفنية في الإرشاد الفلاحي. الملفات اللي تتعلق ربما بالموسم الفلاحي وبكل تفاصيل الإشكاليات العالقة في هذا القطاع تنجموا تطرحوها مع زميلي فتحي الرئيس يوم الجمعة في برنامج الفلاح على الدوام. أما برنامج دليل الفلاح فهو فقط موجه للإرشاد الفني الفلاحي ومتابعة للتوصيات الفنية اللي تنجم تخدم في إطار الري، عمليات الإرشاد الري وأيضا التسميد في الأنشطة الزراعية المتتالية اللي نحاول نواكبها عبر الفصول وعبر المواسم. هذا توضيح فقط لبعض

0: المستمعين اللي يكتبونا على صفحتنا الاجتماعية. تنجموا الأسئلة متاعكم توجهها لبرنامج الفلاحة تويم يوم الجمعة مع زميل فتحي الرئيس. إذن سي شادي نعود نرحب بك مرة أخرى.
1: شكرا لك.
0: اليوم يعني كيفاش نجموا يعني في ظل مثلا التغدق معناها متاع الحقول كيفاش ينجم يتعامل الفلاح مع الحالات هذية؟
1: هي في الحالة القصوى هذه فيضانات وإلا مطار غزيرة والهطول في الوقت هذا الغزيرة ولا حتى البرد الواحد بعد حال تسبب بعض الإتلاف في المناطق لبعض المزارع ولكن خاصة في الزراعة الكبرى أو الأماكن اللي هي متغدقة مثلا فيضان الواد وإلا أمطار غزيرة ربما النعمة معناتها نقولوا مش ترقد ترقد وذلك تولي معناتها صعوبة في الحصاد ويصير إتلاف كبير معناتها لها. فنحاول نجنبوا الحاجة هذه فقط معناتها قدر الإمكان نجنبوا الأماكن متاع التقدق هذه ونعجلوا إذا كان توا صار معناتها صارت الأيامات اللي فاتت أمطار غزيرة هطول غزيرة معناتها وفيضان الواد ملاق مثال فانطريتوا شوية حتى تشيح وتولي معناتها أكسيسيبل معناتها تنجم تدخل مكينة المعدات ونعجلوا بحصاد الواحد لأنه بعد حتى بعد التغدق تولي حتى السيقان متاع الواحد تولي هشة شوية وأقل ريح والواحد مش تطيح تزيد ترقد وربما تتلف ويصير برشا ضياع.
0: يعني أنه نعجل بالحصاد خير من أنه نبقوا نستنوها حتى
1: لا نستنوا تجف شوية حتى تولي معناتها المعدات نجم تدخل الماكينة وغيرها نجم تدخل ونعجلوا بالحصاد ما نطريثوش برشا معناتها لأنه في إذا جفت التربة معناتها جف التراب الأرض جفت فبطبيعتها حتى السنابل تجف معناتها نحن معناتها نخشى هو أنه تكون ثم رطوبة في السنابل هي في يومين ثلاثة كما سخانة كما أمس واليوم تكفي بأنه حتى السنابل تجف والحبوب تجف إلى ما دون 15-14%.
0: الحقيقة معناها ظروف وإلى عوامل كيف هكا معناها تنجم تكون تعطل النشاط الفلاحي لكن في نفس الوقت الجوائح والكوارث تصير معناها في كل البلدان يلزم لجان مجابهة الكوارث تكون حاضرة على الميدان كما ما هو متوقع لتقديم يعني كل الإفادات وكل أيضا الإرشادات المناسبة باش نجموا إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتتعدى الأمور بسلام. إذن سيشيد لي باش نمشوا لموضوعنا لليوم اللي احنا طبيعي مخصصينه معناها للحصة باش نواصلوا في إطار الآفات الزراعية.
1: باش نختموا موضوع الآفات الزراعية حكينا على المرفات وإن كان هو الموضوع طويل وعريض برشا وما نجموش معناتها في حصة واحدة نلموا بالجوانب الكل ولكن حكينا الأسبوع الفات على الآفات الزراعية خاصة من الحشرات والقراديات أو الأكاروسات اللي هي تجي في السخانة برشا فقلنا برشا معناتها حشرات برشا أنواع متاع حشرات ثم اللي هي تعطي حتى جيل وزوز أجيال في موسم واحد وثم اللي هي على طول العام تعطي أجيال معناتها زوز ثلاثة أجيال معناتها في على طول العام وثم اللي هي معناتها الضرر ما يكونش من الحشر الأم ولكن من اليرقات اللي تخلفها البيوض واليرقات اللي تخلفها في على الغلال وبالتالي كيف معناتها نتعامل مع هذه الآفات معناتها مش لخصوا معناتها أربع نقاط تقريبا باش نحاولوا نلموا بالموضوع وذكرنا أنه للتذكير فقط معناتها ماذا بين كل الخيل الفلاحة كل واحد كل في اختصاصه معناتها ما نعرفوا اللي التصنيفات توا فلاح زراعة كبرى فلاح أشجار مثمرة فلاح زيتين فلاح خضروات كل في اختصاصه على الأقل يكون كل فلاح ناشط في اختصاص معين مثلا أشجار مثمرة وإلى تربية ماشية وإلى واحد يكون عنده الحزمة الفنية اللازمة لممارسة هذا النشاط ويكون ملم بكل الجوانب خاصة الفنية اللي للتعامل مع الوضعيات المختلفة في هذا النشاط وبالتالي معناتها كما قلنا تو بالنسبة للأشجار المثمرة والخضروات مع والآفات الزراعية هذه الحشرات في الصيف والواحد
0: هو رجعتني سي شادلي رجعتني الموضوع ما عندوش تقريبا نهار الاثنين 16 جوان برشا المندوبية الجهوية للفلاحة بسليانة إدارة حفظ الصحة بسليانة بلدية الروحية توجه لهم عديد يعني الأهالي من منطقة الحميمة وكيفة المناطق اللي تجاورها معناها منطقة الحميمة والمناطق المجاورة على انتشار غير عادي للحشرة القرمزية والمنطقة تقريبا يعني أصابت يعني التين الشوكي بالكل، وحاليا معناها قاعدة تنقل لهم إلى المنازل، وعاملة معناها إشكاليات حتى في إزعاج يعني على مستوى الحياة الطبيعية. هما ينادوا بإزالة بؤر الإصابة باستعمال الآليات المناسبة بطريقة معناها تكون بشكل شامل، تكثيف حملات المداوات ومقاومة البعوض اللي ناتج على الحملات معناها على في إطار معناها مكافحة الحشرات الطائرة معناها
1: اللي الحشرة القرمزية هي ما تطيرش معناتها،
0: أما هي آفة من الآفات،
1: من الآفات الكبيرة كبيرة برشا، ربما انتقالها ما نعرفش كيفاش يصير من معناتها، ولكن هي تعمل في شكل عش وفي على خاصة على الضلف نتاع الهندي، تعشش فيه وتنتشر بسرعة على الضلف الهندي. التعامل معها في معناتها في حالات صغيرة، معناتها الواحد عنده شوية هندي قدام الدار الواحد سهل راه، معناتها فقط
0: كيفاش يعمل معناها إذا كان معناها طلع لك قدام الدار يلزمك بالضرورة تقضي عليها تماما، تردمها شنو تعمل بالضبط؟
1: شوف، يا إما تو كيما تعاملوا معها في السابق معناتها في أول ما ظهرت، يا إما ينحي الهندي مرة واحدة
0: يقلعوا
1: ويردموا واحد، ولكن إذا كان عنده شوية بركة مش برشا ينجم يتعامل معها، معناتها ينجم باليت صغيرة معناتها معدنية، باليت معدنية ولا حاجة قوية شوية يمسح بها الظلفة متاع الهندي، لأن هي تعمل عش تسكر على روحها، يمسح بها الظلفة باش يكسر لها العشوش متاعها كلها، وبالتالي يخفف منها ومعناتها بحاجة كم ما نعرفش السبونتيكس خشينة ولا كذا، معناتها بماس معناتها الفيسيل متاع الفيسيل متاع صابون متاع المعون
0: أي.
1: ويمسح الظلف متاع الهندي ذيك بشوي بشوية،
0: يعني مواد متاع تنظيف عادية متاع المعون العادي في الكوجينة تنجم تنظف به،
1: تنظف باش يقتل ما تبقى، لأنه مسكر على روحه ما يوصلش له الدواء. علاش معناتها الدواء معناتها المداوات بالمبيدات معناتها باللمس، هذه الخارج المبيدات متاع اللمس ما تفيدش فيها، لأنها عاملة كوك، عاملة قشرة معناتها ما ينفذش لها الدواء بسهولة.
0: وهي هل يعني معناها قادرين على أنه نسيطروا عليها تماما
1: على مساحات كبيرة تولي على مساحات كبيرة تولي معاملة أخرى، ما نحكوا على اللي معناها بحدة
0: الدار
1: طابية بحدة الدار شوية فيها شوية هندي نجم بشوي بشوي بشوي يسيطر عليها، أول ما تظهر في الظلفة الأولى الثانية ثلاثة عشر ظلفات
0: أنت تحبسها
1: يمسحهم بالباليتك معناتها معدنية، لأنه الهندي فيه الشوك وكل شيء معدنية، يمسحها يكسر لها كل العشوش نتاعها كله، وبعد يمسحها بالسبونتكس وصابون الاواني هذايا معناتها غسيل الاواني.
0: وعلاجيا معناها هكا نحن نحكوا جانب علاجي، لكن فعليا هل فما مدويات معناها تقادر على انها تحط لها حد؟
1: انا قلت لك صعيب شوي، لانه المبيد لازم يدخل ينفذ له الداخل بصعوبه معناتها صعوبه شوي،
0: لازم التدخل
1: والا لو كانوا سيطروا عليها في اماكنها من الاول. صعيب شوية.
0: واضح به. علاش احنا حكينا عليها؟ لانها آفة من الآفات اللي هي ولينا نحكوا عليها برشا.
1: مقلقة وباش تتقدم معناتها نحو الشمال.
0: معناها ولاية سليانة، معناها سليانة عندك بها تقرب شوية.
1: أكيد معناتها سليانة والكيف كيف كيف معناتها موجودة ديجا في كسرة وفي مكثر في قعفور، أنا شفتها في قعفور موجودة في برشا أماكن ماشي تتقدم نحو الشمال. الحقيقة معناتها الجهات هذه سليانة وكيف وجندوبة وباجة هذه ماهيش مناطق متاع فلاحة في الهندي
0: أي.
1: ولكن الفلاحة الكبيرة في الهندي هي التالة والقصرين والجهات هذيك، الضرر الكبير هو هذيك لابد مناطقها تكون معالجته مناطقها بأكثر جدية وأكثر إمكانيات. لهنا كل شوية طوابي مناطقها الاستهلاك المحلي وفقط ماهيش حاجة كبيرة، ولكن مع هذا لابد مناطقها من أخذ الاحتياط والحد من تقدمها على الأقل باش ما تقدمش نحو مناطق أخرى. حبيت باش نختم الموضوع نتاع الجمعة الفاتة كما قلنا منها كل في اختصاصه من الفلاحة يكون ملم بالحزمة الفنية الخاصة بالنشاط نتاعه باش معناتها يتفادى بعض معناتها الحاجات الغير متوقعة، معناتها يتفادى حتى الكوارث الطبيعية كما قلنا، يكون ملم بالنشاط نتاعه وأجور في نشاطه الفلاحي وملم بالجوانب الفنية الكل، ومتابع كما قلنا يتابع ديما بانتظام معناتها النشرات الجويه باش يتفادى بعض الكوارث الطبيعيه. باش قلنا الحشرات هذه الاضرار نتاعها مختلفه، ثم حتى حشرات معناتها تاكل الاوراق نتاع الشجر ولا نتاع الغلال، ثم حشرات تاكل الثمار فقط، وثم حشرات تخرج في الليل فقط كما حشره يسموها بوبزيزي ولا الكورتيليير ولا يسموها بقراض حاجه كيما هكا، حشرات تخرج كان في الليل بركة، ثم حشرات معناتها تحفر انفاق فقط والى غير ذلك، معناتها انواع واشكال من الحشرات. باش نعالجوا الموضوع نتاع الحشرات خاصه اللي هي اخطر، اللي هي الحشرات كيما الذباب المتوسطيه اللي هي تبيض وتمشي ما تنجمش تشوفها ما تشوفهاش، تفيق بالضرر كان بعد ما تحضر الغله
0: الاثار نتاعها،
1: معناتها تطيب الغله كل تجي تحل تلقى الغله ظاهره به، وتحل تلقى الغله من داخل خامره، معناتها تصير في التفاح، تصير في الرمان، تصير في الواحد، وهذه مش كان الذباب المتوسطيه، ثم ذبابه الزيتون، وثم البيرال نتاع الخروب نسموها او دوده الخروب. فالحشرات هذه باش نحصلوها ولا باش كيفاش باش نعالجوها، ما تنجمش تقعد ترصد تستنى وقت تجي باش تداوي، ومعناتها تبدا جاهز باش تداوي ما تنجمش تشوفها. اما نعملوا مصائد لقياس اولا درجه الاصابه، مصائد فيرومونيه، ثم مصائد فيرومونيه، ثم مصائد منزليه استعمال معناتها استعمال محلي. مصائد منزليه كيفاش نعملوها؟ شويه ماء، معناتها نقولوا اطره ماء فاهم غرفه نتاع خل التفاح، وشويه سكر، معناتها لانه السكر ماشي حل
0: المذاق،
1: يجبد معناتها الذباب خاصه الذباب والحشرات هذه. هذايا ونحطوه في اناء مغطي بالبلاستيك ومنقب شويه باش معناتها هي الريحه تجبدها نتاع الخل والسكر والخليط هذايا، الريحه تجبدها وتجيبش كي تغطس في وسط الاناء ما تخرجش، وبالتالي معناتها الاناء هذايا معناتها حكه صغيره ولا اناء صغير مغطي بالبلاستيك وفيه ثقوب، كيف تدخل ما عادش تخرج، وخاصه ونجم نحطوا فيه شويه زيت باش لانه الحشره اذا كان غصت في الزيت ما نتج نواحها ما عادش تنجم تضرب نواحها، ما عادش تنجم تطير، كي نحطوا فيه شويه زيت معناتها نحصلوا اللي تدخل تحصل معناتها.
0: واضح.
1: فاذا الاناء هذايا نحطوه في مكان معناها مساحه 100 متر مربع 10 متر على 10 متر، ونلقوا معناتها في نهار ولا في نهارين حصل برشا، فمعناتها راهو ثم قاعد الحشره قاعد تدور برشا، وبالتالي لابد نداوي الشجر حتى ولو ما نشوفوش الحشرات. اذا كان معناتها شد معناتها المصيده هذه شدت شويه برك خمس كعبات في ثلاث ايام ولا في اربع ايام، معناتها ما ثماش خطوره كبيره. الحاجه الاخرى هي المداوات، نجم نداوي بها خاصه في معناتها في حوالي معناتها البساتين والحدائق العائليه
0: والمحيط
1: معناتها نتاع المنازل والواحد، ماذا بينا ما نستعملوش مبيدات اللي هي مضره، مبيدات كيميائيه مضره، نجم نستعملوا مبيد بيولوجي موش غالي برشا اللي هو الماده الفعاله نتاعو هي بكتيريا اسمها باسيلوس ترجينزيس، هو مبيد بيولوجي نجم نداو به، والا اذا ما ثمش حتى البخاره نجم نداو بالبخاره في الاماكن القريبه اذا كان معناتها عملنا المصيده او قلنا المصدى في المتناول، يا اما في رومونيه تتباع حتى في الفارماسي تقريبا ولا في اللي يبيعوا في معناتها المعدات والمبيدات الفلاحيه، والا معناتها صنع يدوي هذايا في الدار، معناتها خل الصدر او خل التفاح مع الماء مع شويه سكر، والا حتى مع
0: تصنعها وحدك
1: حتى مع معناتها صابون الغسيل، صابون معناتها الاواني هذاك غسيل الاواني، ومعها ونجم حتى نزيدوا شوية زيت باش نجم تحصل الذباب خاصة اللي يطير هذايا، ونقيسوا به درجة الخطورة. إذا كان وصلنا عتبة معينة كما نقولوا 10 حشرات في النهار ولا 15 حشرة، معناتها نجم نعملوا تدخل بالمداوات.
0: سي شادي احنا المفروض انه معناها كل مرحله من مراحل الموسم ديما عندها الافات نتاعها، حكينا ربما على بعض معناها وكل حتى اختصاص من اختصاصات الفلاحه، خاطر كيما كنت تحكي كل واحد والمجال نتاعو، فما اشجار مثمره، فما زراعات كبرى، فما اعلاف، فما تربيه ماشيه، كل واحد كيفاش ينجم معناها ينتج وحده والا يختار المجال اللي باش ينتج فيه فلاحيا. فما في فترة التخزين والتجميع والتخزين متاع الحبوب، هل تظهر آفات في الفترة هذيك، وشنو الحاجات اللي تتوافق وتتزامن مع الفترة هذيك اللي يلزم ينتبه لها الفلاح وإلا اليجمع؟
1: فقط لو تسمح السيدة رفيق نكمل نقطتين فقط لمعالجة الموضوع. هو جمع الثمار اللي مصابة تظهر على إصابة، جمعها وأتلفها في الإبان يعني باستمرار استمرار معناتها باساج معناتها كل اسبوع لكل ثلاثة ايام اربع ايام يجمع الثمار المصابة ويتلفها يبعدها بعيد لان فيها اليرقات وفيها البيوض
0: البيض نتاع
1: أي. واخر حاجة ممكن استعمال ما يسمى بال اللي في ليد بروتكسيون معناتها الشباك للحماية في ليه معناتها منقبة يجب معناها
0: اللي تتحط كما تحط على العنب
1: تحط على العنب وتحط على برشة أنواع متاع الثمار يحب يغلف حتى الشجرة كاملة أحيانا تكون مكلفة شوي ولكن لابد منها باش لتفادي معناتها الإصابات. هذا حل من الحلول. هذا من نقطتين فقط. نرجع للموضوع
0: الافات اللي تتزامن مع
1: الافات مع عمليه التخزين. هذيك علاش ناكدوا معناتها ديما ناكدوا الناس كل تعرفوا حتى الاخرين فلاح يعرفوا انه عمليه التخزين ما تكون مش ملتحسة تهز تخزن هذه لازم تفاداها التخزين.
0: وعلاش سالتك السؤال لانه اليوم مطلوب انك تغطي وتحمي
1: ثم التخزين وقتي ثم تخزين وقتي. اليوم مثلا فلاح كبير يحصد مش كون مش يهز باش يخزن ولا باش يهز اليوم يهز للمخزن
0: الديوان
1: يخزن تمبورير منها وقتي يحط في اماكن مؤقته لكن الاماكن هذيك محميه خطر المطر ما تعرفش علاش وقتاش تجي
0: بالضبط
1: يلزم محمي يحط فيه هنجار ولا يغطي بالبلاستيك ياخذ احتياطاته ويحط انه احتمال ثم مطر ثم واحد خاطر كان صبت على المطر وهي في الشكاير والا براك معناتها مصبوبه صب صعيب شويه صعيب برشا معناتها باش بعد معناتها يعاود يجففها من جديد وكذا تولي العمليه مكلفه برشا وبالتالي يحصد حتى لين يكمل الحصاد عنده نهارين ثلاثة أسبوع وهو يحصد اللي يحصله معناتها اللي يتيح من عملية الحصاد يجمعه ويغطيه في أكداس معناتها منظمة ويغطيه ويحميه من احتمال تساقطات معناتها الأمطار هذه متاع الصيفية باش معناتها عملية التخزين لازم تصبر شوية تعاود معناتها نعاود ونقيسه بعد نسبة الرطوبة في الحبوب يزم نسبة رطوبة الحبوب تهبط إلى ما دون 12% باش وقتها نخزنه وقتها تكون معناتها تقريبا مضمنة عملية التخزين.
0: يعني ما تعملش على أنه المرحلة الأولى متاع الحصاد أنه كملت ذيك
1: لا ما زالت
0: يلزم تزيد تقيس
1: خاطر كي تحصد عادة مراهم يحصدوا عادة تكون الحبوب أكثر من 12% نسبة الرطوبة 13-14% ساعة معناتها تجي رطوبة في الليل يصبح الحبوب معناتها نسبة الرطوبة أكثر أنت تقيس اليوم وفي الليل تبرد شوية ولا ثم رطوبة ولا ثم نسمة باردة واحد نسبة الرطوبة ترتفع شوية حتى ولو درجة واحدة وبالتالي معناتها نحصدوا ونخلوا الحبوب تجف شوية في الأكياس متاعها وإلا في الأكداس متاعها نعاودوا نقيسوا قبل ما نخزنوا معناتها في العقل معناتها قبل ما نخزنوا وحتى هذه معناتها ربما المؤسسات اللي هي ممكن لها التخزين وكما ديون الحبوب والكسبلي والشركات الاخرى هذه معناتها تعمل بالعمليات هذه معناتها عمل روتيني نتاعها تقيس الرطوبه يومين معناتها الرطوبه نتاع الحبوب وبعد تخزن معناتها ما نخزنوا الحبوب نتاعنا كان ما تكون نسبه الرطوبه اقل من 12% وبالتالي معناتها يلزمنا ناخذ حذرنا في عمليه التخزين بطبيعه الحال تم احتياطات اخرى في اماكن التخزين معناتها نظيفه مهويه بطبيعه الحال ما فيهاش ثقوب لمنع معناتها تسرب القوارض والا تسرب حتى مياه سيلان ناخذ الاحتياطات هذه الكلها معناتها ندهنوا بالجير على الحشرات اللي هي متنقله واحد كيف ما نخزنوا كان حاجه نظيفه ما فيهاش لانه نعرفوا اللي مثلا خاصه السوس كي تخزن 100 قنطار وتبدا فيه معناتها حشره واحده ولا اثنين في ظرف شهرين ثلاثه الكل تولي معناتها بالسوس.
0: واضح. سي شادلي نمشيو الفصل الغنائي ونذكروا مستمعينا رقمنا 78-227-700 دليل الفلاح لهذا العدد وبعد نرجعوا للاجار المثمره ونشوفوا ايضا اهم التوصيات لهذا اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: إذن نمر معكم طبعا لفقرة الإرشاد الفلاحي فيما يتعلق بعمليات التطعيم، بين التطعيم الصيفي أو العين النامية والعين النايمة. سي شادي، شو الفرق ما بيناتهم؟ علاش هذيك تكون في فترة الخريف وهذه في الصيف؟ وكيفاش تصير العملية بالضبط بالنسبة للأشجار المثمرة؟
2: إذا عملية التطعيم هي معناتها هامة، فين الأهمية متاعها؟ أنه معناتها أحيانا معناتها بعض الأصول من الأشجار معناتها تثمر ثمار غير معناتها غير جيدة، لا في الشكل ولا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة إلى آخره، فنجموا نلقموها
1: باش نحسنوا لها،
2: نحسنوا جودة الثمار، باش نحسنوا جودة الثمار ونحسنوا حتى المردود نتاع الشجرة. كانت تجيب في 4 كيلو 5 كيلو، نحبوها تجيب 20 كيلو. فهذا هو الغرض من عملية التطعيم. الغرض الآخر هو كيف أنه بعض الأصول، بعض الأنواع نتاع الأشجار أنها ما تتأقلمش في جهة معينة، نظرا مثلا ولا في تربة معينة، نظرا مثلا لوجود مثلا الكلس النشيط برشا في التربة، نظرا لمثلا لوجود حموضة، نظرا لوجود مثلا حشرة معناتها في التربة، معناتها دودة في التربة، معناتها خاصة الديدان الخيطية النيماتود اللي يتقلق في الواحد. ثم أنواع أخرى تقاوم هذه الأمراض، وبالتالي مضطرين نعملوا عملية التطعيم هذه، ونحطوا الأصل اللي هو حامل اللقم في الأرض هذه اللي هي معناتها واللي هو يقاوم، يا أما يقاوم الكلس النشيط، يقاوم الجفاف، يقاوم بعض الأمراض الأخرى كما قلنا النيماتود الديدان الخيطية، هذه صنف مقاوم نحطوه هو حامل اللقم، ونلقم عليه صنف آخر اللي هو ذو معناتها جودة في الثمار وفي المردود، معناتها يعطي مردود باهي وثمار جيد. هذا الغرض من عملية التقليم أو التطعيم، تلقيم معناتها تلقيم. كذلك معناتها كي نختاروا حامل اللقم بطبيعة الحال نختاروه لهذه الأغراض، مقاوم للجفاف أو مقاوم للمرض معين،
1: في شروط معينة
2: أي بطبيعة الحال، وهذاك هو معناتها هي شروط، ولكن هي دوافع أصلا باش نختاروا حامل اللقم، ولكن نحبوا الغلة الأخرى، معناتها نحبوا معناتها الصنف يعطينا غلة به، وبالتالي حامل اللقم لازم يكون معناتها مقاوم ويتحمل معناتها المحيط اللي موجود اللي انت عندك فيه ارض، ما تنجمش تبدل ارضك باش تزرع حاجه اخرى، معناتها عندك ارضك هذاك هو ما عندك شو تمشي، دونك تزرع حاجه اللي تمشي في الارض نتاعك في المكان نتاعك في المناخ في الجهه نتاعك، تقاوم مثلا كان تقاوم البرد، كان تقاوم الكلس النشيط في التربه، كان
1: باش نسك هنا. هل هي عائلات معناها تختاروا لها معناها عمليه
2: لا في نفس العائله حتر... في نفس العائله او في نفس النوع في نفس العائله النباتيه وفي نفس حتى النوع تلقى اصناف مقاومة وأصناف لا. الأصناف المقاومة أحيانا أصناف طبيعية، معناتها هي مقاومة موجودة ومقاومة طبيعيا، ولكن تم أصناف أخرى محدة معناتها محسنة ومهجنة باش تولي تقاوم تقاوم الحاجات هذه.
1: مثلا سي شادي، شنو الحاجات اللي تجربت معناها في جهتنا في الشمال الغربي في إطار معناها التطعيم وتحسها نجحت معناها؟
2: هو نشاط عادي، مثلا تولي منابت مثلا اللوز، اللوز اللي يجيبوا فيه هو ملقم على صنف اسمه قرنام، ولا اسمه عنده ثم اسامي اخرين معناتها اسامي تجاريه، اصناف هذه ثم حتى اللي جاي من الخارج معناتها او معناتها ابتكر مستنبط في الخارج، ولا وقع اكثاره لهنا ولقموا عليه اللوز، انواع نتاع لوز باهيه باش
1: يعطينا منتوج باهي،
2: باش يعطينا منتوج باهي، ولكن الصنف هذاك مقاوم لحشره معينه او مقاوم للكلس اللي موجود في التربه، عندنا بلايص برشا بلايص فيها الكلس النشيط معناها كانت كاير في التربه اللي معناتها الاصناف الاخرى ما تمشيش فيها، دونك هذا يمشي في البلايص اللي فيها الكالكير، اصناف مقاومه حتى للجفاف، لقم عليها الاصناف اللي حاجتنا بها اللي نجيبوها، خاصه هذه صارت معناتها الاصناف اللي يجيبوا فيها من برا مثلا باش يلقموها، مثلا تصير في التفاح في الخوخ، ما نسموش الاسامي معناتها، ولكن اصناف تاع خوخ اللي هو خوخ بدري، ما كانش عندنا خوخ يحضر في ابريل، جابوا اصناف معناتها من الخارج اللي الخوخ ينجم يحضر في ابريل في سيدي بوزيد وفي الجنوب، يحضر في ابريل الخوخ على بكري، يكون نعرف عن الخوخ يحضر في اوت.
1: والتطعيم هذا ما يعملش ربما اخلال معناها في نوعية الغذاء وفي الواحد ما عندوش تأثيرات على ال...
2: لا ما عندوش تأثيرات ما عندوش تأثيرات لأنه هذا كصنف نباتي عادي وهذا كصنف نباتي عادي تبقى هذا يقاوم وهذا ما يقاومش هذا معناته هذا عنده خاصية المقاومة مقاومة الوضعيات المختلفة ما الحموضة وإلا مثلا
1: ملوحة التربة
2: ملوحة التربة وإلا الجفاف وإلا مقاومة للبرد وإلا واحد وهذا الخاصية متاعه أنه الثمار متاعه باهية جيدة معناتها كما وكيفا معناتها الرائحة اللون الكاليبر معناتها الحجم والمردود كل واحد عنده خاصيته
1: كيفاش تصير
2: نحبوا نجمعوا نحن الخاصيه الباهيه نتاع هذا مع الخاصيه الباهيه نتاع الاخر
1: باش نخرجوا من
2: شجره واحده باش في شجره واحده نحبوا شجره مقاومه للامراض ومقاومه لحاجات معينه وفي نفس الوقت تعطينا مردود به هذا هو اللي باش نجمعوا خاصيه باهيه منه خاصيه باهيه منه هذه هي عمليه التحسين او التحسين الوراثي او التطعيم معناتها في الاشجار المثمره اذا بطبيعة الحال كما قلنا هذه هي معناتها الدوافع باش نختاروا انا هو الصنف اللي باش نلقموه على الاخر كما مثلا اللي قاعد يصير معناتها عاده لهنا نلقموا في خاصه في جهه الساقيه وفي الطويرف والجهات هذه في الكيف يلقموا برشا لنزاس وصفرجل على الزعرور على الزعرور يلقموه برشا لانه الزعرور مقاوم بطبيعة الحال ينبت وحده
1: هنا
2: مقاوم وما عندوش عنده اقل امراض معناتها ما عندوش امراض برشا وبالتالي تلقم عليه لنزاس باش كعبة لنزاس ما تجيش كما مثلا انواع اخرى نتاع انزاس او اصناف اخرى نتاع انزاس ربما تجي ناقصه شوي لانه زعرور مش عطاها الخاصيه نتاعو هي اللي كعبة الزعرور صغيره وكل شيء ربما حتى المطعم يتبدل شوي لما حاله اما مش يعطيك ديما يعطيك ثمار وانك تضمن انك الشجره هذا مقاومه للجفاف مقاومه للامراض الى اخره
1: هو على فكره معناها الأنساس معناها نقص برشا معناها في بلادنا
2: نقص برشا
1: بعد اللفحة النارية
2: بعد اللفحة النارية ذاك الإشكال الكبير هو ذاك اللفحة النارية لأنه أمراض بكتيرية دي ما فيهاش علاج هو العلاج نتاعه
1: هو أصلا ما كانش موجود في بلادنا جينا معناها
2: يمكن معناتها هي حديثة العهد بالأشجار المصرية اللي عندنا لهنا ربما دخلت معناتها بطرق لو اعلم معناتها خطره بكتيريا بكتيريا ما تنجمش
1: بالضبط
2: تصعيب شويه باش تحصرها في حاله معينه ربما تدخل حتى في ثمار معناتها جاي من برا ولا في عود نتاع لقم ولا في حاجه اي حاجه ولا حتى في اغراض معناتها
1: حتى في تجهيزات
2: ولا تجهيزات واغراض نتاع مسافر معناتها
1: حتى في عجله سياره ولا جرار ولا
2: هذا يقولوا اذا كان دخلت معناتها على حسن نيه اذا كان ماهيش معناتها العمليه متعمده فان شاء الله معناتها
1: خاطر تلاحظ انه اسواقنا يعني فيها قل برشا معناها لنزاس كان معناها الانتاج بتاعها محترم معناها يبدا موجود في الاسواق نتاعنا تو ما عادش موجود
2: اي لانه برشا بساتين معناته برشا اشجار مثمرة خاصه
1: وخايفين تو على التين الشوكي معناها بعد
2: اي مشكله كبيره التين الشوكي خاصه انه صعوبه المعالجه ذيك الاشكاليه في صعوبه المعالجه كما تو الحشره او الحشره القرمزيه والا البكتيريا هذه البكتيريا ما فيهاش علاج الحشره القرمزيه معالجتها صعيبه برشا
1: ولا السبب نتاعها اختلال معناها في التوازن البيئي
2: اي بطبيعه الحال اي نحب نكمل معناتها عمليه التطعيم اي نحكوا على المواعيد التلقيم معناتها عندنا التلقيم اللي يكون تلقيم أخضر كما هكا عين نامية توا يبدأ من أواخر ماي في الفترة هذه حتى الجوان عين نامية إيش معناتها هي نموات الخضرية متاع الربيع وقت اللي تنمو سبولة جديدة تزيد في أي شجرة في الزيتون ولا في واحد كل معناتها نموات الخضرية الأوراق الجديدة هذيك تحتها عين تحتها عين معناتها العين هذيك أو برعم تحتها برعم هذاك يكبر شوية وقت يظهر البرعم هذاك النجم هو نحوه ونلقموا بها معناتها نهزوا نحطوها على شجره اخرى البرعم معناتها هي البراعم اللي ناميه معناتها ماشي وتكبر تو معناتها في الفتره هذه البراعم هذه موجوده على النموات الخضريه نتاع الربيع اللي صارت في الربيع الاغصان اللي زادت جديده هذيك تحت الاوراق نتاعها ثم براعم نحو باش نحو البرعم ونحطوها على شجره اخرى الحاملة اللقم، الشجرة حاملة اللقم اللي مش لقم عليها نحضروها كيف كيف، إذا هتكون إذا هتكون معناتها أولاً عمل تصير عملية ري وسقي قبل بأسبوع تكون شاربة بالقداء، والكيف كيف اللي مش نحو منها الأغصان متاع النمو الخضرية دي اللي مش نحو منها اللقم البراعم، إذا ما تكون كيف كيف راوية باش علاش كي تبدأ الشجرة راوية باش اللي حاي في ساعة تفصل على الـ على الـ على العظم
1: يبدا طري لين
2: اي اللي حاي لانه البرعم صغير برشا باش نحوه ب معناتها اله حاده معناتها صغيره برشا معناتها يما سكينه صغيره برشا وواحد والا حتى بلام بلام مش نحو البرعم هذاك ما يلزمش نحو مع البرعم يلزم كان اللحاه فقط نحوش معاه الحطب نحوش الحطب اللي تحته بنتنحرها كان اللحاه فقط والبرعم ونجو نحلو فتحة في الشجرة الأخرى حاملة اللقم فتحة في شكل تي نحلو هكا بالطول وفوق واحدة بالعرض هكا شكل تي تي بالفرنسية ونحلو اللحاء هكا ونحطه في وسط البرعم البرعم ونربطه بحاجة معناتها خاصة الرافية تو كان تو الرافية ما عادوش يجيبوها الرافية هي كل خيوط معناتها المصدر بتاعها النباتي معناتها من النخل ومن الواحد كما اللي يصنعوا بها المظلات والكفاف والواحد هذيك كما السعف ولا الرافي المصدر بتاعها هذاك تو ما عادوش يجيبوها لانها كانت حتى هي سبب في تقريب في نقل بعض الامراض وبالتالي نجم نربطوا معناتها اللقمه اللي عملناها التطعيم اللي عملناه نجم نربطوه باي خيط معناتها كتان ولا
1: سبب يكفي انك تعزله معناها
2: البلاستيك تربط معناتها بكله باش يلتحم مليح مع اللحاء نتاع الشجره الجديده الاخرى اللي حطيناها عليها.
1: قداش تاخذ العمليه نتاع معناها التطعيم قداش تشد وقت باش تظهر تحسها ناجحه العمليه
2: باش نستنوها باش نستنوها به هو قلنا برعم نامي اللي في الوقت هذايا هو برعم نامي او معناتها برعم نامي كيف نحطوه في البلاصه هذيك نذكر بانه كيف نربطه ما نسكروش عليه بكله لازم نخلو البرعم ظاهر شويه ونسكروا كل حليناه باش يلتحم معاه فقط وقتاش نعرفوا نجحت العمليه ولا لا بعد مده بعد شهر نشوفوا كان ثم نمو خارج عمل هو غصن جديد خاطر هو برعم هذاك مش يعمل غصن مش يعطينا غصن جديد كان شفناه خرج وعمل غصن وبدا يعمل في الاوراق واحد راه نجحت العمليه
1: واضح ما تستناش اكثر من شهر معناها
2: تقريبا شهر يعني في الوقت هذا في الخريف بالعكس مش تستنى اكثر لان هو بعد ما تلقم هو مش يدخل في سبات يظهر كان في الربيع
1: واضح سيشيد لي احنا وصلنا لختام مشوارنا اليوم في دليل الفلاح ان شاء الله نكملوا اكثر تفاصيل الاسبوع المقبل باذن الله في نفس التوقيت واجمل تحيات كامل للفريق شكرا لكم الى اللقاء

دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الخامسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة اليوم أن عملية تدفق المياه الناجمة عن عطب بالسداد العلوي لسد ملاق من معتمدية نبر ولاية الكافة سيتواصل إلى غاية مساء اليوم، مشيرة إلى عدم وجود مخاطر من شأنها أن تتسبب في تضرر المتسكنين ومنازلهم على ضفاف واد ملاق، وذلك بعد ارتفاع منسوبه اليوم وفيضانه بالمناطق المنخفضة في مساره الرابط بين سد ونهر مجردة. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن الوضع بوادي ملاق لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادية، وأكدت الوزارة أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب هذه الكميات التي سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم. شرع 32,004 مترشحون بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنين نوفيام الذي يتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجارية. وفي هذا الإطار قد طلع اليوم وزير التربية نور الدين النورية على سير امتحان ختم التعليم الأساسي بمعهد الكافة، حيث أكد الوزير أن هذه السيارة تأتي أيضا في إطار متابعة عدد المشاريع التربوية بالجهة. دشنت اليوم مقرات بلدية وشتة تجميلة بنبزة وبلدية سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية والتي نهز كلفة تهيئتهم 2,000,000 دينار، وتشمل قصر البلدية ومقر تقديم الخدمات البلدية إضافة إلى فضاءات للمواطن، وذلك في إطار تجسيد مشاريع القربة. حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب 34,000 دينار و369 دينارا و356 مليما، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين. أصدقائنا مستمعينا أو في إذاعتنا في كل مكان، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. موعد جديد يجمعنا معكم من توا حتى للسبعة في نبض المساء اليوم الخميس. إذا نقولوا للناس الكل مرحبا بكم، أهلا وسهلا، ومتابعة طيبة لكل فقراتنا على موجات إذاعة الكيف في نبض المساء.

أكيد أغنية جميلة جدا للمرحومة ذكرى، أكيد لكن سمعناها توزيع ليسرى محنوش ومحمد خلف. إن شاء الله تكون عجبتكم أولى الأغاني متاعنا في لقاء نبض المساء. نقولوا مساء النور، أهلا وسهلا للجميع، كل أصدقائنا اللي يلتقطوا موجاتنا على أثير إذاعة الكيف. نرحب بكم، نرحب بزميلي محمد أمين بوبكري اللي رافقني اليوم تقنية. تحية لصديقتي ألف أبو عشا اليوم موجودة معنا في التنسيق العام. سليم الرزقي موجود معنا في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية. علي اليونسي على الديجيتال، ومعنا اليوم زميلنا مولدي الهميلي في تأمين الخدمات الهاتفية. وبعد إذنكم صديقتكم كريمة الكسوري مايكروفونية. نتمنى لكم الناس الكل إن شاء الله متابعة طيبة ومفيدة في الآن نفسه، فيها طقس الحار جدا جدا صيفي بامتياز. إن شاء الله ربي يلطف بكم الكل، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة، تردوا بكم على رواحكم. وإن شاء الله إن شاء الله نقولوا في لقائنا اليوم هكا ناخذوا انتعاشة جميلة جدا جدا في لقائنا، لقاء نبذ المساء. دونك نقول للناس الكل بقاو معنا تبدوش الموجة، إذاعة الكيف ترافقكم وين ما كنتم.

نرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لكل من يلتحق بنا الآن على موجات إذاعة الكيف. أكيد نرحب بأصدقائي مستعملي الطريق وين ما كنتم في الاستماع لإذاعتنا، إن شاء الله طريق الأمان والسلامة للجميع.

أكيد كما قلت نرحب بأصدقائي وين ما كانوا في الاستماع لراديو كيف الفقرات والمتابعات كالعادة. إن شاء الله شوية آخر تكون معنا صديقتنا ذكرى مرزوقي المدربة في تطوير الذات. نتحدث على موضوع مهم اليوم كيف اليوم زوم باش نتحدث على سد واد ملاك. كما تعرفوا الخبر اللي اليوم معناها من البارح نتابعوا فيه وإن شاء الله ربي نقولوا ربي يقدر الخير وربي إن شاء الله تتحل هالإشكالية هذه سريعا. بطبيعة عشان نعطيكم بعض المعطيات حول هذا السد الضخم والعملاق في تونس اللي هو سد ملاق بشكون ما يعرفوش. أكيد كيف أخبار التكنولوجيات الحديثة بشكون حاضرة معنا في ركن تيك نيوز. ما ننساش زيدا كيف الميكس من أعداد زميلي نزار الهريغي. الفيدباك معاكم أصدقائي على الباج وكل المتابعات والأخبار إن شاء الله هذية حتى للسبعة. ما تنساوش تتفعلوا معنا تدخلوا للباج متاعنا على الفيسبوك باج إذاعة الكيف ومرحبا بكل توقيعاتكم أصدقائي صديقاتي.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: إشهار
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
1: إشهار.
5: إذن أصدقائي صديقاتي أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم، مرحبا بكل أوفينا ومستمعينا في كل مكان. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، وإحنا في عشويتنا كالعادة نمدوكم بالطاقة الإيجابية كما عودناكم، ديما نحاولوا نكونوا إيجابيين بالكلمات ببعض التدريبات المهمة جدا جدا جدا اللي تأتينا كل أسبوع من صديقتنا المدربة في تطوير الذات ذكرى مرزوقي. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا مساء بيك ذكرى.
6: مرحبا بك كريمة، مرحبا بالمستمعين، الحمد لله.
5: يعيشك ان شاء الله تكون بخير ذكرى. اكيد احنا طقسك ترى معناها سخون برشا. اما الانتعاشه ديما نقول الانتعاشه في القلوب،
6: ماهيش
5: الطقس مجرد عائق فقط، ولكن كي تبدا القلب معناها منتعش، الفكر منتعش، نتصور حتى النفسيه تبدا
6: دائما السعاده نتاعنا احنا نسمدوها دائما من الداخل، يعني
5: بالضبط تحس يعني التمبيراتور نتاع نتاعنا نتحكموا فيها شوية حتى بعقلنا وبنفسيتنا وبمشاعرنا شوية زيادة. العلاقات اللي موضوع علاقة برشا حكينا فيها، احنا نتحدث جي مع العلاقات خاصة يعني في الركن هذية. اليوم اخترت لنا موضوع برشا يعني يتكرر، اللي هو مش الموضوع اللي يتكرر، العلاقات من نفس النوعية كيفاش تتكرر ونعودوها، علاش السؤال علاش نكرروا نفس النمط نتاع العلاقات، رغم اللي بعض الأحيان تكون علاقات ماهيش ناجحة وإلا العلاقات بين ظفرين تنجم تكون حتى سيمة يعني في بعض الأحيان.
6: هي النمط نتاع العلاقات، هو احنا ديما نقوله العلاقة هي الأساس أنا بالنسبة لي في حياة الإنسان. لأنه إذا علاقتك صحية وأنت في علاقة تسعدك، علاقات نحكي أون جنرال هنا يعني بصفة عامة، مش علاقات رومانسية يعني مرأة رجلك حتى العلاقات الاجتماعية، العلاقات في العمل في زملاء كذا. فالعلاقة كي تكون هي صحية الإنسان أكيد حياته باش يكون مرتاح
5: مرتاحة.
6: لكن عادين برشا يتسائلوا، احنا ساعات نتسائلوا حتى، فما شكون يسألني هكا ولا في الكوتشينج ولا كذي يجي يقول لي علاش أنا نفس النمط أو نفس نوعية العلاقة يتعود لي. مثلا جيك امرأة تقولك نفس نوعية الرجال انا ديما نتيح بيهم في علاقاتي كل.
5: عليش زعم السؤال عليش
6: هذاك هو علاش انا نعاود في نفس، رغم اللي يختلف رو الشخص
5: لازم يختلفش نفسه
6: يعطيك الصحة كريمة،
5: نفس كاركتير ربما ولا.
6: احنا نقولوا اختلفت مثلا علاقة حتى في العمل تختلف، يمشي هذيك ينقل يجيك واحد اخر يعاملك
5: نفس المعاملة،
6: عارفك في الخدمة يتبدل يجيك يعاملك نفس. علاش انا
5: تعيش في نفس الوضعية يعني في كل علاقات،
6: ولا فما شكون يجي يقولك انا عارفي مع زملائي حاجة ومعايا انا حاجة اخرى. فهنا السؤال علاش انا بالذات اللي يتكرر لي نفس العلاقات هذوما ولا الصحاب. اول حاجة هو احنا باش نشوفوا شنو المألوف عندك انت وعندي انا كذكرى ولا ككريمة ولا كأي انسان يستمع فينا تو، شنو اللي حاجة مألوفة عنده هو وقاعدة تتعود. علاش المألوف؟ لانه الجهاز العصبي بالنسبة لي حتى كان المألوف فيه ألم وفيه تعب فهذيك هو اللي يمشي له،
5: يعني هذيك هو اللي يجذبه، يعني مباشرة الصحة.
6: أنا متعودة أني حتى في علاقاتي الإنسان اللي مثلا يجيك امرأة وتقولك أنا نطيح كان برجال اللي عنفه اللي يستعملوا في العنف والقوة، تلقيها راي مثلا انفصلت عن راجل هذيك هو عاود تزوج مع المرأة الأخرى لي
5: نجح معناه في حياته وما عنفهش
6: عليه، لأنه هنا المألوف في الجهاز العصبي اللي أنا المستنسة بيه هو اللي يتعود لي حتى كان فيه ألم، فأنا باش نحس بالراحة وجهازي العصبي باش يحس بالراحة والعقل اللاواعي باش يبقى يجبد لك في نفس نوعية العباد.
5: نفس العباد
6: تقول لي كيف يا شيخي شنو هذا هي الجذب وكذا انا خاطيني
5: ولدك العلم تاع الطاقة والجذب
6: انا تقول لي انا خاطيني لا، هو عندنا احنا دور، لانه ديما العلاقات هي المرايه اللي تشوف بها في انت نفسك من الداخل. لكن احنا للاسف كاينه محطوطه، انا ديما نقول كاينه محطوطه مرايه وانت قاعد تخربش في المرايه ماكش تصلح في روحك. ما نعرفش هنا مثلا وجهك هكا مسخ ولا حاجه، في بلاصه ما باش تمسح وجهك لا انت قاعد تخربش في المرايه. فهنا انت ترجع لروحك. ايش معناها نرجع روح؟ نرجع لتجارب الطفوله نتاعي. كيفاش تجاربي السابقه مثلا؟ اذا باش نرجع للطفوله باش نحكيوا هنا على جروح الطفوله سبق وحكينا عليهم قبل اللي هما خمسه جروح. فهنا شنو الجرح اللي انت تعود لك من طفولتك؟ باش نقول ايش مدخل الطفوله بعلاقتي مثلا انا في حياتي ولا باش نقول لك اللي احنا كيما زلنا بيبيات اول ناس شفناهم هما الام والاب، أو في حالة الوفاة الناس اللي ربونا واللي عاشوا هذيك الدور هذيك. فأنتي هنا بشت كطفل باش تتشرب مفهوم الحب مفهوم الأمان مش شخصين هذوكم. فمثلا طفل ينشأ في عائلة البو يعنف في الأم، فهنا هو بالنسبة لي أو أنه حتى يضربه هو مثلا. المثال الشائع جدا عنا احنا في تونس وفي العرب يعني في العالم العربي كل اللي الطفل يعنف وتجي أمه بعد تقوله خطر نحبك ضربتك،
5: ضربتك خطر نحبك.
6: فهنا فما
5: ترسخ له فكرة أنه العنف معناها محبة
6: يعني عنف
5: يولي يألف الشيء ذيك ويتربى عليه.
6: أنا في حساس كوتشينج حتى الوان تو وان جيتني مرة إنسانة وقالت لي أنا رني بالحق ننجذب للرجل اللي يضربني
5: يا رسول الله، معناها تعودت بالسلوك هذيك
6: لانه فما ترسيخ في العقل اللاواعي نتاعها. هي اللي انا في الصغر نشوف بابا يضربني خاطر بابا يحبني، امي تضربني خاطر امي تحبني. دونك هنا الانسان اللي باش يضربني هو اللي يحبني، ويبدا الانسان مكبش فيه ومتعلق بك الشخص هذيك لانه هو
5: تفضل. ما عادش حسيتها ولت معناها كانه مرض نفسي ولا لي ذكرى.
6: هو
5: نوع من الأمراض النفسية.
6: فما تشافي، هو فما تشافي أكيد. احنا علاش نحكيو؟ احنا نحكيو باش نعاوب اللي فما، يكون فما وعي اللي فما حاجات هكا باش انا نحاول اني نتشافى منها. وتشافي بسيط جدا راه هو ان يلسيفي باش انت تاخذ الخطوه الاولى اللي تحب تغير نفسك مش تغير علاقاتك. خاطر احنا عاده كيقول لك انا نحب اي وكوتش كيفاش ونبدل هكا نبدل علاقاتي لا بدل انت روحك وشافي انت جروح اللي عندك والحاجات اللي عندك تو تتبدل دائرتك كلها.
5: يعني انت في التربيه نتاعك ربما في شخصيتك اللي معناها تربيت عليها واللي تكتسب في خصائل خلينا نقولوا هي اللي تخليك من بعد حتى في اختيار العلاقات نتاعك باش تحدد معناها شكون تنجذب بالضبط.
6: اكيد.
5: دونك المشكله ماهيش في الطرف الثاني، هي المشكله في فينا نحن في حد ذاتنا.
6: يعطيك الصحه. فأنا كي باش نشتغل على روحي ونشافي جو روحي هنا وقتها نجم علاقاتي تتبدل. بينما اللي صاير في المجتمع شنو؟ اللي أنا نبدل العلاقة ونمشي العلاقة أخرى ونفس الحكاية تتبدل أشخاص، عبارة على كينها مسرحية نبدل ممثل لكن نفس الدور قاعد يمشي.
5: يعني صعيبة معناها هنا نفسروها صحيح تتفسر، لكن معناها صعيبة كيفاش إنسان ما يتعلمش من تجاربه، كيفاش ما يتعلمش من أخطائه زيادة. يعني صعيبة المسألة ما تفهمش كيفاش
6: هو فمش حاجة صعيبة يعني. برشا هي كل شيء إذا حاجة باش نبسطوها نبسطوها. علاش؟ لأنه كي نفهم أنا منين جاي الخلل أنا حتى ببساطة حتى كي عندك فويت نتاع ما في دارك أنت كي تفهم منين ولا تجيب
5: البلومبيي
6: منين يعرف منين يصلحولك سيئة تتقد
5: نفس الشيء بالنسبة للنفسية وللشخص.
6: أنا كي نعرف منين جاي وين الجرح وين الخلل الموجود. أيضا عنا المعتقدات، راو احنا المعتقدات اللي سيدة عنا هي اللي تحكم فينا. خطر أنا هنا باش نحاول أني نبرر للعقل متاعي، عقلك اللاواعي باش يحاول يثبت اللي المعتقد اللي أنت متبنيته صحيح. كيفاش هي صحاب ما فيهم شمين ولا حاجة هكا حصيل وصحبة صحبة ونية ما فهميش هذا هو المثل اللي شيء عنا
5: موجود
6: بالحق في تونس. يعني صحبة صحبة ونية ما فهميش هنا رق باش تأكد المثل هذا. إذا أنت بالحق متبنيه باش تقول لي خي أنا سيارة وماخذوا على جدود، أوكي ماخذوا على جدود، لكن الجد لوليني اللي قالوا رو قالوا خطر هو صارت له حكاية رو سيبون
5: ما هوش تعدى بفراغ، تعدى بتجربة. يعني
6: بناء
5: على التجربة
6: تجربة ذيك متاعه وقالها صحيح انا هي. علاش نخبينا فيه ونعاود نكرروا
5: نفس التجربه معني
6: نفس التجربه صحيح. ونعيش في نفس الحكايه اي ما فماش صحبه صحبه ونيه ما فماش ولا رجال وسمين ما فيهمش امين ولا كذا ونبقى نعاود في نفس التجربه.
5: شوف انت معليها برشا عقود والناس تتداول في نفس الافكار وفي نفس المعتقدات وفي نفس
6: وهي عندها تأثير كبير على حياتنا صحيح وإحنا مانيش فاهمين. دونك هنا شنو هو الحل؟ الحل بسيط جدا هو أنك تبقى مع روحك وتسأل روحك أنا شنو هو نمط العلاقة اللي قاعد يتكرر في حياتي. علاقة بطبيعة اللي مش باهية اللي هي توكسيك شوية سامة مثلا النمط اللي أنا نتيح مثلا مع زملاء بين قوسين سامحني قوادة مع الناس ما يصونوا ما يحفظوش السر مع كذا مثلا مع اصحابي ما
5: همش شوف على ثرثره برشا تحكي برشا تشد تخلص شويه
6: يعطيك الصحه
5: مثلا يعني
6: دونك هنا اول حاجه نتقبل الشخص هذيك كيما هو خاطر هو جاي في الدنيا هذه كلنا جايين باش نعلموا بعضنا دروس خاطر ربي مسخرنا لبعضنا باش نعلموا بعضنا دروس كي انا نفهم اللي هذاك جاي باش يعلمني دروس ما منكرهش الشخص راه يمكن انا نرفض شويه التصرف ولا كذا وحتى التصرف نقبلوه علاش خاطر كيما فما الشر فما الخير
5: ومن باش تتعلم يعني في نهاية المطاف باش تخرج بعبرة باش تخرج بدرس باش تخرج بتجربة
6: احنا ديما نقول انا ديما نقول كان فما كان خير طول في الدنيا هذه هل ترى احنا كنا باش نثمنوا الخير ونستمتعوا به في الدنيا
5: صحيح يعني
6: اكيد لا
5: لازم نشوفوا المتناقض كل حاجه مبنيه على التناقض يعني
6: يعني اذا ما فماش شر ما نعرفش قيمة الخير صحيح. إذا ما فماش كذب ما نعرفش قيمة الصدق إذا ما فماش كره ما نعرفش قيمة الحب فهنا لازم رأي هي فما ثنائيات
5: أي هذيك هي اللي باش تبين القيمة متاع القيمة متاع الحاجات زي اللي تتعدى في حياتنا مهم جدا يعني في الختام شنو الخلاصة ربما نجموا نقولوها في نهاية الركن متاعنا إنه احنا رو عنا حاجة هي اللي تجلب ربما أكثر هك العلاقة اللي خلينا نقوله احنا علاقه ربما سامه ولا علاقه فيها ضرر لينا ولا نشوفوا روايحنا نصلحوا روايحنا ومن بعد تتصلح الامور ظهري طبيعيا
6: قبل ما ننسى فما تقدير الذات هل احنا بالحق مقدرين ذواتنا ام لا لانه فما برشا ناس تخاف اللي هي مش تخرج من العلاقه هذيك نبقى وحدي وزعما انا نلقى اصحاب ما خير نلقى حاجه ما خير ديما هذي فانا نحب نقول اللي راهو بالحق ذواتنا راهي ثمينه اي انسان راهي ذاته ثمينه ونهارت اللي كلنا نعرف نقدروا ذواتنا اكيد علاقاتنا تتحسن
5: تصلح برشا يعطيك الصحه ذكرى شكرا ليك اكيد عودتنا ديما بهذه الطاقه الايجابيه ان شاء الله موعدنا مع ذكرى يتجدد الاسبوع المقبل باذن الله تعالى تحياتي ليك ذكرى يعطيك الصحه واحنا اصدقائي صديقاتي مواصلين معكم الموعد في نبض المساء لهذا الخميس ان شاء الله معكم للسبعه في متابعه طيبه لكل فقراتنا
7: اللي اشتريته بالغير

يا فلان الدنيا دايما كده بتغير الانسان.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: أسد سمساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: وزارة الفلاحة تؤكد أن الوضع بسد ملك تحت السيطرة ولا خطر على المواطنين وعلى المناطق الواقعة على ضفاف الوادية. وزارة الفلاحة تؤكد أن الكمية الهامة من المياه المتدفقة من سد ملاك سيتم استيعابها بالكامل بسد سيدي سالم. وزير التربية يعاين نسير اختبارات امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقنية بمدينة الكاف، ويطلع على سير عدد مشاريع تربوية بالجهة. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن الوضع بسد ملاك لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادية، وذلك إثر تسجيل عطب فني في إحدى بوابات السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. هذا وأكدت الوزارة أن وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم، مشيرة إلى أن هذه الكميات سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم. وفي إطار متابعة تطورات الوضع ميدانيا، تحول أمس كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب بتكليف من وزير الفلاحة إلى موقع السد مرفوقا بفريق من الإطارات الفنية والخبراء التابعين للوزارة، حيث تمت معاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه وفق ما أفاد المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم، الذي قال إنه قد تم إحداث خلية أزمة صلب الوزارة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع ولمعرفة أسباب الحادث.
2: حديث أزمة دائما رأس الإطار هو إدارة 9 دقائق أثناء عملية تحويل كمية مياه لجريد جندوبة سد ملاك. نبدأ في 3 بوابات رئيسية متاع مصير. البوابة متاع الضفة اليمنى أثناء الانتهاء من العملية صار فيها عطب فني بعد ما كمل 100 متر كوب. دونك فنيا الساكورة الكبيرة هذه خرجت من مكانها اللي خلت منها كمية دفق تخرج منها من الترتيب هذايا، وإحنا من البارح اللي من فريق فني وخبراء في الهيدروميكانيك معناها تحولنا على عين مكان مع السيد كاتب الدولة والأستاذ الولير للمعاينة والقيام ببعض الاختبارات ومعرفة الأسباب الدقيقة للي صار.
0: من جهته أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف إقبال بن حمودة بأنه قد تم تفعيل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بالجهة لمواصلة متابعة الوضع على مستوى سلامة المنشأة المائية والمواطنين القاطنين بحذو ضفاف أوادي ملاك، مشيرا إلى انخفاض مستوى تدفق الماء.
3: العطب الذي طرأ على الكورة العلوية لسد ملاك تم تفعيل اللجنة الجهوية سواء في ولاية الكاف ولا في ولاية جندوبة، وتم متابعة حثيثة وبالتنسيق مع كافة السلطات المتدخلين من ليلة البارحة، والمتابعة في استمرار في سواء على المنشأة وسلامتها وكسوة على سلامة المواطنين في مجرى الواد اللي ممتد من ولاية الكاف حتى ولاية جندوبة. امبارح سجلنا دفق كبير من سد في حدود 450 متر مكعب في الثانية، انخفض هذا المعدل لحد اليوم، وتم التفقد اليوم الصباح كانت حتى الإدارة العامة للسدود كيف في متابعة حثيثة لارتفاع مستوى الماء في الواد. دونك انخفض المستوى، دونك ما يتمش خطر هنا في حدود ولاية الكاف. دونك تم متابعة حثيثة على مستوى التقاء واد مجلدة وواد ملاك كيف باش نأمنوا المتساكنين زاد الفلاحين اللي متواجدين على ضفاف النهر. لحد الآن ما فهمش حتى ديكلاراسيون جاونا أبروبو حوادث سجلت. انخفاض الماء مستوى قاعد ينخفض، وإن شاء الله بحول الله باش يستقروا التدفق من السد عند وصول معناها الماء إلى مستوى الفان السفلي هذاك.
0: ضمن سياق متصل، أكدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة عدم وجود مخاطر من شأنها أن تتسبب في تضرر المتسكنين ومنازلهم على ضفاف وادي ملاك بعد ارتفاع منسوبه وفيضانه بالمناطق المنخفضة في مساره الرابط بين السد ووادي مجردة. كما أكدت اللجنة أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية وفق ما يضيف مقرر اللجنة المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة العميد عادل عبيدية.
4: ارتفاع منسوب المياه لم نسجل أي خسائر أو منازل غمرتها المياه ما عدا بعض الأراضي المحيطة بضفاف الوادي وهي أراضي زراعية. طمأن جميع المتساكنين ولاية جندوبة وبصفة خاصة متساكنين على ضفاف واد ملاك أنه ما فماش حتى خطر وتم التجاوز نتاعه، ما فماش ارتفاع منسوب المياه بهذه المناطق وخاصة الدواوير الموجودة على حذو واد ملاك. وزاد كيف كيف لو حتى بالنسبة لواد مجردة وين باش يصب كمياتها في واد مجردة في اتجاه بوسالم، ثم بالنسبة لواد مجردة قابل على استيعاب هذه الكميات كاملة وليس هناك أي خطر لارتفاع منسوب المياه من الانطلاق من نقطة الملقى في اتجاه مدينة بوسالم ثم باج.
0: هذا وقد أبدى صيادو الأسماك ببحيرة سد ملاك تخوفا من تراجع كميات المياه بالبحيرة وتأثيرها السلبية على موارد رزقهم بعد العطب الفني الذي طرأ على أحد أبواب السد وما تبعه من تدفق كميات هائلة من المياه، وفق ما ذكره بعضهم في تصريحات لزميلة عقيلة الحربوية.
5: احنا الحوات متضررين، الكارثه نتاع البارح زاد حط من شبكه بزوز ملايك هزها هبطت فليه كوني مكسره، كارثه كارثه بتم معنى الكلمه. لازم فتح تحقيق في الموضوع هذا خاطر ما فماش صيانه، ما فما حد شيء.
6: حواتي يعلم بها عائلات ضايعه في بحار من عام 91 في سد ملايك، سيبي عنده زوز متورات هزها من الماء.
7: ضربه معناها كارثه هذه، انا قلت عيني هذه قضيه ذاك الكلها ضيز مصدى وبيبان ما تحلتش قداش عندها سنين، الله ما تحلتش. انا عندي فلوكه لهنا وعندي ترخيص يعني نوش يعني الكميه نتاع الماء اللي خرجت هذيه سنين الله باش تعوض.
0: شرع 32,004 مترشحون بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني والتي ستتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجارية. وفي هذا الإطار اطلع اليوم وزير التربية نوردين النوري على سير امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمعهد الكاف، وأكد في تصريح لزميلة كفية الفرشيشية أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار متابعة سير عدد من المشاريع التربوية بالجهة.
8: زيارة متابعة لانطلاق مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ومناظرة ختم التعليم الأساسي التقني والعام، اليوم اخترنا معهد الكيف، وقفنا على حسن التنظيم وعلى مدى التناسق بين وزارة التربية وبقية هيكل الدولة أنها توفر كل الظروف المناسبة لاستقبال أبنائنا المترشحين وتدريبهم على مثل هذه الامتحانات ومثل هذه المناظرات. الأشغال في ولاية الكيف كغيرها من الولايات في مستوى المؤسسات التربوية في نسق تصاعدي، هذا ملحوظ من خلال حظائر الأشغال المفتوحة في أغلب المؤسسات التربوية بين إحداثات جديدة وبين صيانة شاملة وبين مواجهة لحل بعض الإشكاليات بما في ذلك مشكلة المال مطروحة في ولاية الكيف خاصة في المؤسسات التربوية. عندنا خطة واضحة في الوزارة سنعمل من أجل تجاوز كل هذه الإشكاليات.
0: كما كشف وزير التربية نور الدين النوري أن الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا سيكون رسميا يوم الثلاثاء القادم، وأنه يجرى حاليا التثبت قبل الإعلان عن النتائج.
8: بشكل رسمي تكون يوم الثلاثاء، هذا هو الموعد الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية يوم 23 من هذا الشهر الموافق ليوم الثلاثاء. قبلها هنالك عملية تثبت متكررة، لن نتسرع ولن نسرع من أجل أن نقوم بكل عملية تثبت، ومتى كانت جاهزة سترسل إلى أصحابها.
0: تم اليوم تدشين مقرات بلدية وشتة جميلة بنبزة وبلدية سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية، وتشمل قصر البلدية ومقر لتقديم الخدمات البلدية إضافة إلى فضاءات للمواطن، وذلك في إطار تجسيد مشاريع القربة. هذا وبلغت تكلفة تهيئة مقر بلدية وشتة جميلة بنبزة 1,100,000 دينار، وشملت عدة أقسام ومكاتب بما من شأنها تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين. ناجي الخلولي والنقل التالي.
9: بحضور المدير العام بوزارة الداخلية سامي وصيف ووالي باجة أحمد بن خراط، تم اليوم تدشين قصر بلدية وشتات الجميلة والتي من شأنها أن تحسن الخدمات للمواطن في جميع الأقسام، وفق ما تؤكده الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية وشتات الجميلة حياة حسناوي.
10: مقر البلدية مشروع بقيمة 1,100,000، تضمن عدد 6 مكاتب، قاعة انتظار، قاعة اجتماعات، جناح للحالة المدنية لوكيل المقابيض. إن شاء الله قصر بلدية يقدم إضافة للمواطنين لتسهيل الخدمة على المواطن. قصر من شأنه أنه يسهل الخدمة قدام الأعوان. كملنا مشاريعنا لكل بلدية وشتات على مستوى التمويل، كملنا تمويلنا لكن الصعوبات ديما تبدأ موجودة اعتبار البلدية محاطة بالفلاحة، لكن نحاولوا نظللوا بشوية بشوية في الصعوبات ونحاولوا نسهلوا الخدمة على المواطن ونحاولوا نقدموا أحسن الخدمات.
9: وفي السياق ذاته تم تدشين المقر الجديد لبلدية سيد إسماعيل التابعة لمعتمدية باج الجنوبية والتي تعتبر من البلديات المحدثة.
0: حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب 34000 دينار و369 دينارا و356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول. في مستجدات الشرق الأوسط استشهد أكثر من 3 فلسطينيين وأصيب آخر بجروح اليوم في قصف الاحتلال الصهيوني حي الرمال غربي مدينة غزة. أكد الرئيس اللبناني اليوم تعرض نحو 18% من مساحة بلاده لأضرار ناجمة عن الحرب، وشدد الرئيس اللبناني على أهمية استقرار وأمن بلاده للمنطقة كلها، لافتا إلى تكبد لبنان ما يزيد عن 3500 شهيد في الحرب بينهم 245 طفلا بالإضافة إلى 11000 جريح ونحو مليون نازح من المناطق التي تعرضت للعدوان. أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويتر أن البيت الأبيض قد أرسل إلى الكونغرس اليوم نسخة من الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأمريكي للاتفاق الرامي لإنهاء الحرب بين البلدين. إلى هنا مستمعين الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزارة الفلاحة تؤكد أن الوضع بوسد ملاك تحت السيطرة ولا خطر على المواطنين وعلى المناطق الواقعة على ضفاف الواد، وأن الكميات الهامة من المياه المتدفقة من السد سيتم استيعابها بالكامل بسد سيدي سالم. وزير التربية يعاين سير اختبارات امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بالكاف ويطلع على سير عدد من المشاريع التربوية بالجهة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ميكس مع نزار.
1: نرجع معكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل على موجات اذاعه الكيف. اليوم عنا مسابقه اصدقائي لحضور حفل الجيش الوطني بطبيعه بمناسبه ذكرى انبعاثه. سهره ان شاء الله باش تكون يوم السبت بفضاء القصبه. اليوم عنا اربعه تذاكر، زوز فايزين باش يكونوا معنا، سؤال واحد على ذمتكم باش نقدم لكم السؤال. ما هو تاريخ اندلاع معركه بنزرت؟ نعطيكم ثلاثه احتمالات: 19 جويلية 1961 19 جويلية 1962 والا 19 جويلية 1963. بطبيعه للاتصال بنا، سواء تكلمونا عن طريق الرقم 78 227 700، سواء تكلمونا عن طريق الرقم 70 281 726. قول لكم الناس الكل، اليوم راهو عندنا زوز فايزين، كل فائز باش ياخذ زوز تذاكر لحضور هذا الحفل. دونك اللي يسمعوا فينا توا يتواصلوا معنا، ومرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف.

0: عنا إذن مكالمة هاتفية جاهزة ناخذوها مباشرة. ألو عسلامة.
1: ألو
0: عسلامة، مساء النور.
1: مساء النور.
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: مريم خميري.
0: منين يا مريم تكلم فينا؟
1: من جندوبة.
0: من جندوبة، مرحبا بك يا مريم. شنو إجابتك مريم؟
1: الإجابة الثالثة.
0: لا نعطيك لي دات التواريخ وانت اعطيني الاجابه بالتاريخ اللي تراه انت صحيح. باش نعطيك انهم التواريخ اللي عندي، يا اما 19 جويليا 1961، 19 جويليا 62، والا 19 جويليا 63.
1: 63.
0: سجلت محاولتك وشكرا لك على الاتصال يا مريم، الى اللقاء، تحياتي لك. نذكر السؤال اصدقائي وثبتوا في الاجابه قبل الاتصال. تاريخ اندلاع معركه بنزرت، سؤال سهل برشا، هل هو 19 جويليا 61 62 والا 63؟ حظ سعيد للجميع.

الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك.

0: إذا نواصل استقبال مكالماتنا لهي الشفية. لو عسلامة، مساء النور. مساء النور، مرحبا، شكون معانا؟
1: صباح الخير.
0: عايشك الحمد لله، شكون معانا؟
1: صالح العويدي من كيف؟
0: عسلامة سي صالح، مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك.
0: شنو إجابتك؟
1: 1962.
0: باه، سجلت محاولتك، شكرا لك على الاتصال سي صالح، إلى اللقاء. شكرا لك وإلى اللقاء. يلا نواصل استقبال المكالمة الموالية. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مساء النور. انقطعت المكالمة الهاتفية، دونك نواصل معكم المشوار في انتظار انكم تتواصلوا معنا عن طريق رقم 78 227 700 وإلا 70 281 726.

0: عندنا مكالمه اخرى جاهزه ونحب نقول ثبتوا في الاجابات. الو عسلامه. مرحبا.
1: الو عسلامه.
0: مرحبا عسلامه. شكون معانا؟
1: معك وليد من جندوبه.
0: وليد شنو اللقب؟
1: وليد خميري.
0: خميري، مرحبا بك يا وليد. عسلامه. يلا وليد شنو اجابتك؟
1: جويليا 63.
0: 63 باه، سجلت محاولتك. الى اللقاء يا وليد، تحيه طيبه ليك وامسيه طيبه. نذكر اصدقائي انه السؤال حول معركه بنزرت، هل هي في سنه 61 62 والا 63؟ بطبيعه الحال اجابات، نحب فقط نوضح حاجه صغيره لاصدقائي اللي يشاركوا معايا، الاجابات الوارده الثلاثه الاخرانيين كلهم غالطين. باهي، نذكر 19 جويليا 61 والا جويليا 62 والا جويليا 63. ناخذ مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو، مساء النور.
2: عسلامة مدام كريمة.
0: مرحبا. مساء النور. مرحبا، شكون معانا؟
2: معك إيناس هراغي من الكئيب.
0: إيناس، مرحبا بك يا إيناس، تحية طيبة ليك يا إيناس. شنو إجابتك إيناس؟
2: الإجابة 19 جويلية 1961.
0: والجواب صحيح، مبروك، وربحت معانا زوز تذاكر لحضور الحفل. أنت المشاركة الوحيدة اللي جاوبت معانا صحيح في هذه الأمسية. شكرا لك على الاتصال به. أنا باش نكون قلبي كبير، باش ناخذ فصل استراحة غنائية، وإذا كان فما شكون باش يعاود يتصل معانا باش نحاول نخرج جائزة ثانية. نعطيكم سؤال آخر، مش على نفس السؤال، باهي؟ باش نعطيكم سؤال حول تاريخ جلاء اخر جندي فرنسي عند بنزرت. ثلاثة احتمالات، هل هو 15 اكتوبر 61، 15 اكتوبر 1963، والا 15 اكتوبر 1964. دونك احنا ايناس ربحت معانا الجائزة الاولى اللي هي زوز تذاكر، مازالوا زوز تذاكر، اللي جاوب توا ينجم يربحهم مباشرة. فما مكالمة جاهزة امين؟ لي به موجودة. ألو عسلامة. ألو عسلامة. مساء النور. مرحبا، شكون معايا؟
3: معك رشيد الجبري. أنا طلبتك
0: لا، مانيش نسمع في الصوت واضح. سي رشيد شنو؟
3: رشيد الجبري من جبة.
0: من جبة، مرحبا بك يا سي رشيد. مرحبا، شنو إجابتك؟
3: هذيك 15 أكتوبر 61.
0: لا، إجابة خاطئة. شكرا لك على الاتصال وإلى اللقاء سي رشيد. باهي، ما يسالش، نزيد نعطي فرصة إذا كان فما مكالمة أخرى جاهزة ألفا. باهي. ألو عسلامة. مرحبا، مساء النور.
4: عسلامة.
0: مرحبا، شكون معانا؟
4: كمال الجريد.
0: مين يا كمال؟
4: من الكاف.
0: من الكاف، مرحبا بك سي كمال. يلا، شنو إجابتك سي كمال؟ ركز بالكدا.
4: 15 أكتوبر 1963.
0: والجواب صحيح، مبروك سي كمال، ربحت معنا تذكرتين. تنجم تتواصل معنا غدوة أو قبل المهم نهار السبت وتاخذ التذكر متاعك. ألف مبروك لشخصين، زوز تذكر. يعني أنت وشكون معاك ولا اللي تحب أنت تمشي وتحضروا في سهرة الجيش الوطني. شكرا لك يا سي كمال، تحياتي لك، وإلى اللقاء نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. ونقول أصدقائي صديقاتي أهلا وسهلا، مرحبا بكم، إذا الكيف وين ما كنتم ترافقكم، إن شاء الله أمسية طيبة معكم. ونقول موجاتنا إن شاء الله تكون دائما خفيف الظل عليكم وين ما كنتم في الاستماع.

أكيد باسم المحبة نحيي أصدقائي ومستمعينا وأوفينا وكل في كل مكان. نحب نشكرهم على التفاعل معنا. تحياتي لكل كل توقيعاتكم. صديقتنا صابرين اليونسي اللي قالت مساء النور والورد المنثور ومحبة الرسول. تحية طيبة لي كريمة. كيف العاملين معاك؟ بالتوفيق للجميع. تحية عاشرة للمستمعين إذاعة الكيف. يعيشك يا صابرين وتحية ليك أنت زيدة. شكري جوين يقول مساء الخيرات والمسرات بالنجاح والتوفيق للجميع. يعيشك يا شكري. تحية طيبة ليك. رفيقة الورغي شكرا ليك على القلوب والتفاعل. تقول كل ورود العالم مقطوفة من حدائق الألوان مهدية ليك كريمة لأعز فريق تقني وتقترح علينا نغم جورج وصوف. أي نغم مع الشكر. شكرا ليك أنت على التفاعل معنا يا رفيقة. تحياتي ليك. كيف كيف نحيي ابتهال مولهي. تقول مساء المحبة الأغلى الأحبة. مساء الموجات الإيجابية والأغاني الراقية شرقي غربي وخاصة اختياراتك الغنائية في آخر المنوعة أغاني زمان الجميل اللي عودتنا بها كريمة. ديما مونسينا فيما كنا بعد ابنك. تقول لو ممكن تعدينا أغنية هيام يونس أهديك ما أهديك. نهديها لصديقتي وداد الزاهي بمناسبة عيد ميلادها اليوم. نقولها كل عام وانت بألف خير وإن شاء الله عقبال 10,000 سنة. إن شاء الله ربي يفضلها وإن شاء الله كل عام وهي حي بخير. صديقة ابتهال اللي هي وداد الزاهي. ونهدي لها كل أغاني الحصة والأغاني المنوعة. شكرا ليك على التفاعل. شيف محمود يعطيك الصحة على التفاعل. يقول لي إن شاء الله ديما موافقة. يعيشك شايف. تحياتي ليك وملتقانا نهار السبت بإذن الله في كريمة شو. بختة زغليمي القاتري تقول مساء الورود والياسمين والزهور إليكم جميعا وكيف الفريق إذاعة الكيف. تقول قد أغيب ولا أكتب ولا أرسل لكم ولكن تأكدوا بأن لكم مكان غالي في قلبي وروحي يعجز لساني عن نطقها. يا بختة أكيد أكيد نعرف أصدقائنا حتى كان ما تفعلوش معنا رقم موجودين في الاستماع والمتابعة وأكيد المحبة متواصلة بيناتنا. شكرا لك يا بختة ومرحبا بكم. عاش تغيب علينا ديما إيجا ما يسالش. كيف كيف خالد عكرمي يقول مساء النور مساء الفل. يعيشك يا خالد. شكرا لك. تزير تزير مرحبا بك. يعيشك. شكرا لك يا صديقنا من الجزائر الشقيقة. محمد ناصر جبالي مساء الخير من فرنسا. يعيشك يا محمد ناصر مرحبا بك معنا. جمال جمال مساء الورد. تحية لكم وعشوية ممتع. يعيشك يا جمال مرحبا بك معنا. تحية نبيل ورفلي يقول لي إن شاء الله بالتوفيق كريمة وأمسية طيبة للجميع. عيشك. شكرا لك يا نبيل. كيف كيف تفاعل معنا زيدة. كيف كيف مع لقائنا وخاصة في ركن كن إيجابي. مليكة خلفي ويتقول مساء الفل والياسمين الناس الألماس كريمة بالتوفيق وتألق الدائم ليك والكل عاملين معاك. يعيشك يا صديقتنا مليكة. كيف كيف بن زهير بن يوسف زهير يقول لي مساء النور والسرور والفل والياسمين والجمال لي كريمة. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. يعيشك. شكرا لك. يعيشك يا زهير. تحية كيف كيف الزهرة. شكرا لك زهرة. جمال كيف كيف. تحية لك. مرحبا بك وكل كل الأصدقاء والصديقات دون استثناء على تفاعلكم. ونخليكم ديما مع أحلى الإيقاعات الجميلة وتربية في لقاء مشوار نبض المساء.

أكيد على صوت صوفيا صادق فيها الكوكتيل التونسي الجميل. وصل ختام الموعد معكم اليوم. شكرا أمين، شكرا علي، شكرا ألفا، مولدي، سليم، تحية لأصدقائي الكل، والأكيد تحية توصلكم صديقتكم بعد إذنكم كريمة. إن شاء الله ملتقانا نهار السبت يتجدد من 5 إلى 8 في كريمة شو، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء جميعا.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بمدينة الكاف.

0: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن الوضع بسد ملاج لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وذلك إثر تسجيل عطب فني في إحدى بوابات السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. وفي إطار متابعة تطورات الوضع ميدانيا، تحول مساء أمس كاتب دولة المكلف بالمياه حمادي لحبيب بتكليف من وزير الفلاحة إلى موقع السد مرفوقا بفريق من الإطارات الفنية والخبراء التابعين للوزارة، حيث تمت معاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه. هذا وافاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف إقبال بن حمودة بأنه تم تفعيل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بالجهة لمواصلة متابعة الوضع على مستوى سلامة المنشأة المائية والمواطنين القاطنين بمحاذاة ضفاف وادي ملاج، مشيرا إلى انخفاض مستوى تدفق المياه. اطلع وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارته إلى ولاية الكاف على سير امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمعهد الكاف، وأكد في تصريح أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار متابعة عدد من المشاريع التربوية بالجهة. تم اليوم تدشين مقرات بلدية وشتات جميلة بنفزة وبلدية سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية، وتشمل قصر البلدية ومقر تقديم الخدمات البلدية، إضافة إلى فضاءات للمواطن، وذلك في إطار تجسيد مشاريع القرب. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء شبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. اتفق رؤساء كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا خلال اجتماع مشترك عقد عبر تقنية زوم على اعتماد خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 من فيفري 27 2000، إلى جانب حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة بما يضمن حماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة في ليبيا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس اليوم أن الجيش الأمريكي رفع الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية داخل والخارج من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، كما أضاف أن سفن سلاح البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة بشكل عام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا، موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة للجميع الأوفياء لهذه المساحة اللي فاتكم من أخبار، من تصريحات، من أحداث اليوم. نتابعوا على امتداد هذه الساعة ريكاب تاع نهار كامل اليوم في ساعة من الاثنين للخميس ديما في هذا التوقيت من 7 لـ 8 بتبيعة للي يسمعنا لأول مرة. مرحبا بكم الكل بتبيعة على الباج متاعنا، زدها تعليقاتكم وتوقيتكم توقعاتكم. الحدث اليوم باش نحكوا على السد ملاق والبارح شنو اللي صار من البارح حتى التوى. تقريبا كل التصريحات والتفاصيل معانا تبعوها في حوصلة لهذا الحدث اللي هو الحمد لله أنه ما فماش أضرار بشرية، هذه اللي نحمد ربي عليه. الأضرار المادية تقعد رأي مخلوفة، هذا هو معناها، والخطأ البشري راهو موجود. ما نحملوش رواحنا أكثر من طاقتنا، إذا كان فما خطأ ومن تسبب فيه تحمل مسؤولية ذيك بعد. أما هات الساعة نعدوا الوضعية هذه. نحكوا على النوفيام اليوم وليداتنا، يجروا اختبارات الكتابية للترشح للمعاهد النموذجية، إن شاء الله ربي يوفق الجميع أكيد بالأرقام بالتصريحات. وكان وزير التربية تبع سير الامتحانات في متابعة ميدانية اليوم بولاية الكاف. مفتي الجمهورية ونصاب زكاة المال للسنة الهجرية الجديدة 1448 هجري. 500 طبيب في تونس والعالم، من تونس والعالم، في تونس في طب الإنجاب في تونس. تو ناخذوا أكثر تفاصيل على هذا الموضوع. مهنة أو مهمة المستشار الجبائي، مقترح قانون يناقش تحت القبة من لجنة التشريع العام. نحكوا على تفكيك شبكة إجرامية في تونس، إجرامية فيش في ترويج المخدرات، شبكة إجرامية خطيرة زيادة. في العالم توقيع اتفاقية إلكترونية اليوم بين إيران وواشنطن، بنود هذه الاتفاقية وتصريحات نائب الرئيس الأمريكي في الانفراج النسبي بعد الإعلان الإلكتروني عن هذه الاتفاقية. نحكو على سوناد، نحكو على سوناد اليوم، مشاريع مهمة بالنسبة للسوناد، ناخذ أكثر تفاصيل، ومنها طبعا مشاريع تخص التزود بالماء صالح للشراب في الشمال الغربي من بين طبعا عدد من ولايات الجمهورية. هذه أبرز عناوين، برشا تفاصيل تبعوها معنا أكيد في جولتنا الإخبارية. أمين ببكري معنا في الإخراج الفني لجولتنا اليوم، وسليم في قاعة الاستماع من أمام الميكروفون. سندس مسعاوي تحييكم جميعا. نبدو من البداية، شنو اللي صار البارح في الليل مع التسعة متاع الليل؟ شنو اللي صار بالضبط؟ خلينا نسمعوا الحكاية مع المقدم خليل المشري عن الإدارة العامة للحماية المدنية.
4: البارح على إثر العتاب الفني اللي جد على مستوى باب التنفيذ في سد ملاك في حدود الساعة 9 ليلا تقريبا، نزرع عنه ارتفاع في تصريف المياه بقوة تدفق تقريبا في حدود 400-450 متر مكعب في الثانية. منذ اللحظات الأولى في الحقيقة تم تفعيل مختلف آليات المتابعة والتنسيق بين كافة المتلفين. تم عقد اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بكل من ولايتي الكاف وزنجوبة، وهي تواصل توا متابعة تطور الوضعية المائية ومراقبة منسوب المياه بواد ملاق والمناطق المجاورة له بصفة مستمرة. بالتوازي مع هذا الكل، قامت مصالح الحماية المدنية في الأبيان منذ تم إشعارها بالعتب بالترفيع في درجة الأهبة إلى أعلى مستوياتها، مع تفعيل منظومة التعزيز الجهوي حتى التعزيز المركزي. تسخير المنظومة نتاع التعزيز المركزي تم تفعيلها، وتسخير الإمكانية البشرية واللوجستية الضرورية تحسبا لأي تطور محتمل. تدخلت زادة البارح وحدات الحماية المدنية على عين المكان في السد لإنقاذ عاملين كان بصدد القيام بعملية التنفيذ، هما اللي قاموا بعملية التنفيذ، أما نجموش يغادروا أماكنهم نظرا لقوة التدفق تاع المياه. دخلت وحداتنا والحمد لله تم معناها إنقاذهم وإخراجهم من المكان هذاك. من جهة أخرى، تحول السيد كاتب الدولة المكلف بالمياه رفقة مسؤولي وإطارات وزارة الفلاحة والموارد البحرية والصيد البحري إلى موقع السد للوقوف ميدانيا على مجريات الحادثة ومتابعة الإجراءات الفنية المعتمدة لمعالجة الإشكال. الحقيقة توا الوضعية الحالية مطمئنة، نجم نقوله اللي هي تحت السيطرة.
3: طبعا كان هذا المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية، واللي طبعا تحدث أنه البارح وقع إنقاذ زوز عمال كانوا بصدد تنفيذ سد ملاق بعد عدم تمكنهم من المغادرة بسبب قوة تدفق المياه. علاش قلت لكم الحمد لله ما فماش أضرار بشرية، والأضرار الأخرى راهو قادرين عليها بإذن الله. نتحدثوا على الميدان في الإدارة الجهوية الهوية للحماية المدنية بجندوبة، واللي كانت حاضرة ضمن فريق كامل اللي هو لجنة مجابهة الكوارث وطبعا التدخل الفوري بعد طبعا ما تم الإبلاغ على تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاج. وكنا طبعا أكيد حكينا على كامل هذا اليوم أنه تدفق كمية هامة من المياه بواد ملاج، وكانت دعوة للمواطنين والمتساكنين على ضفاف الوادي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف. وخلينا نسمع أكثر تفاصيل مع مقرر لجنة مجابهة الكوارث العميد عادل العبيدي.
5: ارتفاع منسوب المياه لم نسجل أي خسائر أو منازل غمرتها المياه ما عدا بعض الأراضي المحيطة بضفاف الوادي وهي أراضي زراعية. طمأن جميع المتساكنين ولاية جندوبة وبصفة خاصة متساكنين على ضفاف واد ملاج أنه ما فماش حتى خطر وتم التجاوز نتاعه، ما فماش ارتفاع منسوب المياه بهذه المناطق وخاصة الدواوير الموجودة على حذو واد ملاج. وزاد كيف لو حتى بالنسبة لواد مجردة وين باش يصب كمياتها هذه في واد مجردة في اتجاه بوسالم، ثم بالنسبة لواد مجردة قابل على استيعاب هذه الكميات كاملة وليس هناك أي خطر لارتفاع منسوب المياه من الانطلاق من نقطة الملقى في اتجاه مدينة بوسالم ثم باج.
3: طبعا كانت زيارة ميدانية لعدد من السادة المسؤولين على الميدان، منهم كاتب الدولة المكلف بالمياه حمدي الحبيب بتكليف من وزير الفلاحة، وكان حاضر معه أيضا المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم، لي تحدث طبعا على أنه أكد على أنه سلامة سد ملاج باستثناء العطب اللي تعرضت له طبعا البوابة بوابة الضفة اليمنى وتسبب في تدفق كمية هائلة من المياه، ويقول أنه الكميات هذه تتجه إلى واد مجردة وتلتقي في سد سيدي سالم، ويشدد على أنه العطب الذي ترى أمس يعتبر الأول من نوعه في تونس.
6: جميع المواطنين البارح وإلى حد الآن المعلومات تم حتى حاجة تمثل المنشأة كهندسة مدنية كسيكوريتي كستابيليتي دو لوغرا، دونك إعلام المواطنين ومتابعة المجرى كامل لأن الكميات هذه اللي باش تخرج من واد ملاج تلتقي بواد مجردة في اتجاه سيدي سالم، هو من أقدم السدود تم إنشاؤه سنة 1954. الدولة التونسية قررت تعويضه بسد ملاج العلوي اللي انتهينا من أشغاله، إن شاء الله بحول الله الخريف هذايا ننطلقوا في تعبئة سد ضخم 200 مليون متركوب، عملنا بداية لتعويضه والأشغال تنتهي إن شاء الله في سبتمبر 2019 ننطلقوا في الأمطار الخريفية في تعبئة.
3: نحكو إذن على متابعة يومية، وكان مراسلنا هشام الصغيري كان تابع الوضعية ويقول أنه الوضع بسد ملاج تحت السيطرة على إثر طبعا تواصل تدفق المياه عبر الوادي بسبب العطب اللي طبعا جد على مستوى سد ملاج، ويتحدث أنه يقول طبعا في مراسلة أنه لا وجود لإشكالية خاصة على مستوى سلامة المتساكنين والممتلكات باستثناء بعض الأراضي المتاخمة للواد بمنطقتي العرين والملقى اللي تضرت قليلا، وأنه هناك حالة من الاستنفار على مستوى الحماية المدنية لجنة مجابهة الكوارث، تنقلات على عين المكان لمتابعة الوضع والتدخل في صورة حدوث أي طارئ، وأن التجمعات السكنية المحاذية لواد ملاج تتركز بجنوب ولاية جندوبة وشمال ولاية الكيف. كنا سمعنا بتبيعة مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز المسلم، ونتحدث أيضا ونسمع الممثل عن الفلاحين رئيس اتحاد الفلاحين بجندوبة لطفي الجمازي.
7: الوضع إلى حد الآن معناها لاباس، زال ما فماش معناها أضرار إلى حد اللحظة هذه، معي أنا موجود معناها أنا دمطرت معناها ملاج، معناها الماء مازال ما خرجت حتى للولجة معناها نتاع ملاج وين الملقى معناها هذيك، ما فماش معناها خلاص زلنا ننتظروا معناها من العشية إن شاء الله معناها يتيح مستوى الماء معناها على مستوى السد وين موجودة معناها الفانا هذه اللي وقع فيها العطب. لحد الآن حسب الحماية المدنية وحسب معناها الناس الفنيين معناها في المجال الوضع مسيطر عليه.
3: الوضع مسيطر عليه، فما بحيرة مزيانة برشا في ممكن برشا الناس ما تعرفيش اللي من بعيد، لكن اللي من ولاية الكيف ومن جندوبة يعرفوا البحيرة هذية وتاريخها الجميل. أختي اللي كانت الفلايك قبل في هو نعرفوا أنه إنشاء السلطة ونرجعوا له في الفترة الاستعمارية، كانوا المعمرين فك الوقت ذاك وبعض التوينسة المترفهين يعملوا نزهات بحرية في الفلايك مع إيقاع الموسيقى الجميلة. بقت العادة ذي مزيانة معينة، لكن خذوها الصيادة. صيادة اليوم اللي هو مورد رزق بالنسبة لهم البحيرة هذه، ويتذمروا من أنه ارتفاع طبعا تدفق المياه من السد يمكن أنه يأثر على منسوب المياه في البحيرة، واللي تضرت بعض الفليك متاحهم. روبورتاج بإمضاء زميلتنا عقيلة الحرباوي.
8: احنا حويت مضرين الكيرتة متاع البارح، زاد حطمتنا. انا واحد من الناس شبكة بزوز ملايين، والله والرحمن زوز ملايين هزها، يعني هبطت بنتي فليه كوني مكسرة، فهمتي؟ فليك كانت طايشة في الغرق، نقص عليها الماء
9: بشاد. عين البارح موجود على عين المكان، كارثة كارثة بيتم معنى الكلمة. لازم فتح تحقيق في الموضوع هذا، خاطر ما فماش صيانة، ما فما حد شيء. تم تاع توليد كهرباء وقفوها، الكوها تعطلت وما حلوش بها تحقيق. كمل البارح الباب بتاع البراج،
10: شاهد عين اللي صار البارح. شراي حواتي يعلم بها ربي، عائلة ضايعة
11: بحار من عام 91 في سد مليك، سيبي عنده 600 ورات هزه من الماء،
12: معناها فجعنا فجع يعني في ليج من غاديك. نعمل الضربة أنا كيرس هذه، أنا قلت عيني هذه قبل تشوفي طرف دهن، لأنه هي ذاك كلها الضيض مصدى وبيبان ما تحلفش قديش عندها سنين. الله ما تحلفش، أنا عندي فلوك لنا وعندي ترخيص يعني نوشط، يعني يقول لي كنت الكمية متاع الماء اللي خرجت هذه سنين الله باش تعود.
3: سد مليق ماهوش سد عادي، سد تاريخي، منشأة مائية تاريخية تقريبا أنجز سنة 1954، معناها تحفة فنية معمارية، إضافة إلى أنها منشأة مائية ودورها بتبيعة في تجميع الماء وتوفيره بتبيعة بالنسبة للمستعملين متاعه، للفلاحة للري وإلا للماء الصالح للشراب. نذكر عملت وثائقي مزياني، وكان كان ظرف صحي ما خلانيش نعمله بالشكل اللي حبيت عليه. كانت بالحق الحديث على سد مليك تحفة معمارية أنجزت في الفترة الاستعمارية، وبقى ويبقى شيخ السدود. خلينا نسمع المختص المهندس في المنشآت المائية محمد صالح قليد.
13: السد مليك

0: بمنشأة مائية هي تقريبا في طور الانتهاء اللي هي سد ملاك العلوي بطاقة استيعاب 200 مليون متر مكعب. وكما معنا تم يعني الإشارة لها مش يمكن مش يقع الانطلاق في تعبئة والاستغلال متاعه في بداية السنة الممطرة الجاية. دونك السد ملاك شيخ السدود ملاك نبر ولا ملاك الأصلي بلغ يعني بعد 70 سنة تقريبا من الاستغلال متاعه بلغ يعني الاستغلال متاعه معناها طاقة قصوى, وحتى الطمي معناها والرسوبات معناها بلغت يعني نسبة كبيرة, وهذا اللي خلى معناها التفكير في تعويضه. دونك وفي وبصفة عامة يعني المنشآت المائية اللي حتى تم إنجازها بعد الاستقلال هي تقريبا معناها يعني جملنا ولا تحصلنا في حدود 2.3 مليار متر مكعب ضمن منظومة معناها كاملة يعني لسدود مرتبطة معناها كلها مع بعض. إذا كان حتى ملاك العلوي بعد إنشاؤه مش يقع استغلاله على مستوى الري في ولايات الكاف وجندوبة, وكذلك مش يدخل في منظومة معناها استغلال المياه يعني المياه الشمال لأغراض فلاحية وكذلك لمياه الشرب ضمن يعني تحويل المياه إلى معناها مناطق الاستعمال خاصة في مياه الشرب. قولوا مياه الشرب وقولوا تونس الكبرى وقولوا ولايات الوطن القبلي والساحل حتى الإصفاق, هو موجود ضمن منظومة معناها كاملة اللي هي منظومة سيدي سالم لتحويل المياه سواء للري سواء لمياه الشرب.
1: طبعا نحكي على سدود اللي هي مشاريع كبرى قامت بها الدولة وما زالت تقوم من أجل تثمين الثروة المائية في بلادنا والمحافظة عليها. وطبعا نتحدث على اليوم التزويد هي كخزانات لتأمين الماء الصالح للشرب. وإحنا نحكو على المنظومة المائية نحكو على التزود بالماء الصالح للشرب اليوم اللي برشا مناطق في الجمهورية التونسية وخاصة في الشمال الغربي مع السدود اللي عنا نعانوا من نقص كبير من تعطش كبير ونقص في التزود بالماء الصالح للشرب. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات تعمل على إنجاز 4 مشاريع كبرى بكلفة جملية تقريبا 1.2 مليار دينار. المشروع الأول يتمثل في تحسين كفاءة الشبكات بتونس الكبرى بقيمة 500 مليون دينار والأشغال تنطلق خلال السنة المقبلة, وبقية المشاريع هي تحسين كفاءة الشبكات بولايات طبعا اليوم اللي تشهد نقص في ورداء وطبعا انهاك للشبكة. وخلينا نشوفوا اللي يعنينا بطبيعة احنا كشمال غربي في هذا الكل. خلينا نسمعوا إذن للرئيس المدير العام للسونيد عبد المجيد النجا.
2: تقريبا 56 مشروع بكلفة 81 مليون دينار موزعة على كامل مناطق الجمهورية وخاصة المناطق اللي هي تشهد عجز في الموازنة المائية على غرار مدينة تبرقة, ولاية الكاف بصفة عامة, ولاية سليانة, ولاية زغوان, ولاية كفصة ومناطق الحوض المنجمي, جنوب ولاية صفاقس وولايات الجنوب الشرقي, هذا بالإضافة إلى الولايات الأخرى تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس الشمالية اللي هم كذلك مشمولين بالبرنامج هذا. علاش انا خليتهم ضمن الاخرين؟ لان السنه الوضعيه من ناحيه الموارد المائيه السطحيه الولايات اللي تتزود عن طريق الموارد المائيه السطحيه عن طريق السدود الوضعيه فيها احسن, لكن الولايات اللي في تتزود اساسا عن طريق الابار العميقه تبقى دائما عندنا بعض الاشكاليات, وذاك علاش عدينا خطه متكامله فيها حفر وتجهيز وكهرباء العديد من الابار وربطها بالشبكات باش نحدوا العجز في الموازنه المائيه. فيما عدا ذلك الاستعدادات توا في نهايه نتاعها والذروه راهي تبدا من توا بشوي بشوي باش نبدا طالعين, هو من 15 جويلة ل 15 أوت هي ذروة الموسم.
1: طبعا هو خلينا نفتح قوس قبل ما نواصل ونستمع للجزء الثاني من تصريح الرئيس المدير العام لسونيد. المشروع يرجع يشتغل, أشغال طبعا مد قنوات تزويد مدينة الكيف بالماء الصالح للشراب, يعود المشروع للعمل من جديد بعد الإشكاليات على مستوى الصخرة اللي طبعا ما نجموش يكسروها ويكملوا. إذن يرجع الأشغال في المنطقة هذيك تقريبا بعد الأمطار معناها 200-300 متر ويكتمل المشروع ويوصل

0: الخزنة بالطبيعة الرئيسية، إضافة للخزنة الإضافية اللي قاعد معناها جاري الأشغال لإعدادها، وإن شاء الله القنوات والمشروع هذية يحسن شوية من تزويد مدينة الكيف بالماء الصالح للشراب. نواصلوا نسمعوا إذن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات اللي يتحدث على كلفة كما قلت في البداية 1.2 مليار دينار وهي 4 مشاريع كبرى. نسمع أكثر التفاصيل مع مدير عام السونات عبد الحميد منجا.
1: عندنا 4 مشاريع كلفة تقريبا 1.2 مليار دينار، اللي هما المشروع نتاع تحسين كفاءة الشبكات في تونس الكبرى هو ب 500 مليون دينار تقريبا، ومش يدخل إن شاء الله العام الجاي في التنفيذ. وكذلك عندنا مشروع تحسين كفاءة الشبكات بولاية صفاقس، وكذلك تحسين كفاءة الشبكات بولاية توزر وقبلي، وكذلك تحسين كفاءة الشبكات بولايات الجنوب. المشروع هذا الأخيرين اللي حكيت عليه في المراحل الأخرى متاعه، الهدف منه هو التقنيات الجديدة في البحث والكشف عن التسربات الاستباق يعني، كذلك تغيير وتجديد القنوات المتقادمة.
0: نحكو أنه اليوم طبعا أكثر من 32 ألف مترشح يجتازوا امتحان ختم شهادة التعليم الأساسي، ونعرفوا اللي طبعا الامتحان هذه هو للارتقاء للمعاهد طبعا النموذجية، وليداتنا اللي طامحين المتميزين المتفوقين اللي يحبوا طبعا يخرجوا بأفاق جديدة في التعليم، يجربوا التجربة في حد ذاتها راهي مميزة. خلوا وليداتكم ما يخافوش، خلوهم يخوضوا التجربة، والنجاح في نهاية المطاف راهو نسبي. أنك تجيب أكثر من 15 معدل وساعات حتى 14 فاصل وتكون موجود في المعاهد النموذجية، وأنه تلميذ يدخل الاختبار ويجيب معدليه، لكن المعدل هذيك ما يخولوش باش، لكن أنه في نهاية المطاف ناجح وطبعا خاض تجربة. إذن طبعا انطلقت اليوم عملية تسليم طبعا الامتحانات والإجراء إجراء الاختبارات الكتابية اللي انطلقت اليوم وتتواصل نهار 19 و20. بالطبيعة نحكو بالأرقام أنه ترشح 32,004 تلامذة، أي ما يمثل 18% من مجموع تلاميذ المرسمين بسنة 9 أساسي المقدرين ب 175,024 تلميذ، وترشحوا 5,381 تلميذ لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لهذه السنة. وننتظر إن شاء الله أنه إعلان نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي باش يكون نهار 6 جويلية. إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا. وزير التربية نورجين النوري كان حاضر اليوم في الانطلاق لمتابعة سير انطلاق امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي 9 بولاية الكيف. إذن خلينا نسمع هذا التصريح لقسم الأخبار.
2: زيارة متابعة الانطلاق مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ومناظرة ختم التعليم الأساسي التقني والعام، اليوم افطرنا معهد الكيف، وقفنا على حسن التنظيم وعلى مدى التناسق بين وزارة التربية وبقية هيكل الدولة، أنها توفر كل الظروف المناسبة لاستقبال أبنائنا المترشحين وتدريبهم على مثل هذه الامتحانات ومثل هذه المناظرات. الأشغال في ولاية الكيف كغيرها من الولايات في مستوى المؤسسات التربوية في نسق تصاعدي، وهذا ملحوظ من خلال حظائر الأشغال المفتوحة في أغلب المؤسسات التربوية، بين أحداثات جديدة وبين صيانة شاملة وبين مواجهة لحل بعض الإشكاليات بما في ذلك مشكلة الماء المطروحة في ولاية الكيف خاصة في المؤسسات التربوية. عندنا خطة واضحة في الوزارة، سنعمل من أجل تجاوز كل هذه الإشكاليات.
0: بتوفيق إن شاء الله لوليداتنا، وطبعا إن شاء الله ربي ينجحهم. ونذكركم اللي طبعا بداية من اليوم ومن 10 متاع الصباح بدأ التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية 2026. طبعا هذه الخدمة توفر من طرف وزارة التربية لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاث، والإرسالية سعرها الإجمالي 950 مليم، ويمكن للمترشحين بطبيعة أنهم يدخلوا على التسجيل بهذه الخدمة. كيفاش يعملوا؟ يعملوا باك، ما تعملوا حتى فراغ بالباك، حتى فراغ باك بي أسي، تخلوا فراغ بعد كلمة باك بالفرنسوية ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية باش ما تخسروش فلوسكم ويقول لكم مساج إيروني وترجعوا تكتبوا مساج وأنسي دو سويت. على كل تبعثوه على الرقم 85005 85005. ربي نجح إن شاء الله وليداتنا الكل. إذن كانت طبعا هذا السؤال بالنسبة لوزير التربية نورجينا نوري اللي كان حاضر اليوم في الكيف وحكي على الاسماس ونتائج البكالوريا.
2: بشكل رسمي تكون يوم الثلاثاء، هذا هو الموعد الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية يوم 23 من هذا الشهر الموافق ليوم الثلاثاء. قبلها هنالك عملية تثبت متكررة، لن نتسرع ولن نسرع من أجل أن نقوم بكل عملية تثبت، ومتى كانت جاهزة سترسل إلى أصحابها.
0: طبعا تذكروا تصريح مدير عام الامتحانات محمد الميلي في الندوة الصحفية اللي صارت قبل انطلاق الامتحانات بالنسبة للبكالوريا في الدورة الرئيسية، كان جملة قالها وكانت أثارت طبعا السوشيال ميديا تقريبا برشا تعليق تطلع معناها تحضر النتيجة خرجها ما خليهاش عندي. جملة ذيك طبعا عملت بوز كبير، ونسمع أن وزير التربية يقول حاجة أخرى أنه التثبت وثقلنا وبتبيعة، وهذا هو هذا هو معناها هو هذا الأصل في الأشياء. هو الجملة قيل على حسن نية تبدو، لأنه ساعات احنا كأولياء واللي عندهم بتبيعة وليداتهم في البكالوريا يقولوا وقتش تخرج بركة طولوا علينا، وهي عملية التثبت لأنه اليوم مصير وليدات. وفما برشا تقريبا في آخر تصريح سمعته الواحد من رؤساء مراكز مراقبة الإصلاح والأعداد يقول أنه رانا فما بعد ما نكملوا ونشوفوا اللي قراب اللي عندهم 9 فاصل واللي قراب للإسعاف وغيره نحاولوا نعاودوا نراجعوا لهم أعدادهم، فماشي ما نلقوا لهم فرصة أنهم ينجون من التأجيل أو الرسوب. بالتالي يقول فما أرقام نعطيه لكم أنه في الدورة الرئيسية متعمنا والأنقذوا 35 تلميذ نجحوا بالإسعاف، وفي الدورة الثانية أنقذوا 50 تلميذ. هذه بتبيعة في بعض التصريحات اللي سمعتهم لعدد من السادة رؤساء المراكز المراقبين. بتبيعة باش نمشوا الموضوع آخر، خلينا قبل ما نسمعوا تسجيل نتحدثوا إذن على بلاغ وزارة الشؤون الدينية اللي طبعا تتحدث على زكاة النصاب زكاة الفطر. نحكو على طبعا خلينا نمشو ساعة الخبر البلاغ غير جاهز نعتذر، خلينا ساعة نمشو للخبر الموالي. 500 طبيب من تونس والعالم في طب الإنجاب، إنجاز كبير الحقيقة راو طبي بالنسبة للطب التونسي في هذا المجال، مساعدة الأسر على الإنجاب، بعض الإشكاليات اللي تصير للأزواج بعد الزواج، بالحق تطور كبير في هذا المجال، وذلك علاش تونس تحتضن هذا المؤتمر الدولي في طب الإنجاب في تونس. باش نسمعوا الدكتورة وصال جعفر رئيس الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد.
3: المؤتمر هذايا جاء امتداد لرؤية الجمعية التونسية الأم لأمراض النساء والتوليد كأهداف، وتسليطا للضوء على الخدمات الطبية اللي قاعدة تتطور بولاية بنزرت. المحاور الأساسية بالنسبة للمؤتمر هذايا باش تشمل عمليات جراحية دقيقة منهم مباشرة، باش يكونوا خبراء عالميين أساتذة وطنيين وعالميين من الطراز الرفيع، باش نتبادلوا الخبرات، باش نعطيو الجديد للدكاترة التوانسة المختصين في الاختصاص هذايا. هذا الكل يصب في مصلحة صحة المرأة في تونس. في العشرينية الأخيرة لاحظنا كأطباء اختصاص اللي تعدينا من المرحلة اللي نشجع على التنظيم العائلي المرحلة اللي نحفزوا الشباب على الزواج وعلى الإنجاب، لدرجة أن وصلنا أنه الزوج والزوجة يجيوا في مرحلة ساعات وغالبا متأخرة من الانتظار يطلبوا المساعدة على الإنجاب. على هيك وإحنا لازم نكونوا فخورين بالطب في تونس أن نواكبوا ونحاولوا نواكبوا المستجدات باش نجموا نحقوا الحلمة بتاع كل تونسي وتونسية نتصور بأن يكون عندهم عائلة ويكون عندهم أطفال. التمشي الوزاري والجهوي حاليا بمعية وزارة الصحة والأسادة الكبار أنه التكلفة الكبيرة في الخاص، احنا باش نعملوا ديزيونيتي معناتها وحدات مساعدة على الإنجاب في المستشفيات بكل ولاية.
0: إذا نعطي شوية تفاصيل في هذا السياق باش يتم خلال هذا المؤتمر التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بصعوبة الإنجاب والجراحة الروبوتية والعلاجات الجديدة للمساعدة اليوم على الإنجاب. برنامج المؤتمر أيضا يشمل إجراء عمليات جراحية دقيقة مباشرة من قبل خبراء وأساتذة وطنيين وعالميين لتبادل الخبرات. وأيضا كانت تحدثت طبعا الدكتورة وصال جعفر على توجه وزارة الصحة نحو إحداث وحدات مساعدة على الإنجاب بالمستشفيات الجهوية وطبعا المحلية في كامل تراب الجمهورية، وهذه بطبيعة موجود في القطاع الخاص. اليوم وزارة الصحة تعمل على تعميمه في القطاع العمومي. نرجع إذن لبلاغ وزير الشؤون الدينية طبعا ونصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 هجرية ب 34 ألف دينار و 369 دينار، 34 مليون و 369 ألف و 356 مليم. وراو مش لينا احنا زوا، ولا راو للناس اللي عندهم ثروه واللي عندهم فلوس ريك ده كيما ذهب وكيما حاجات اخرى وجمعوا شعير وحاجات فلاحه ولا اصحاب مؤسسات وغيره. هذايا النصاب نتاع زكاه المال للعام الهجري الجديد، وحسب البلاغ يتوجب اخراج ما قدروا 2.5 على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب او اكثر بعد دوران الحلول وهو العام القمري. معناها عندك 34 مليون و 369 دينار في دارك ولا في شركة متاعك ولا اللي هو، إذا ما قدروا 2.5% من المبلغ هذا. إذا كان أكثر ديما النسبة 2.5% بمبلغ مدخر يبلغ هذا النصاب، ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة بتبيع وفق نص بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية. نواصلوا إذن معكم وما زلنا طبعا مع الأخبار الوطنية، ونتحدث اليوم على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اللي طرقت لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. رئيس لجنة أو مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر الجراري كان تحدث على منبين طبعا مداخلاته أحكي على ترحيل الصراعات القطاعية إلى مجلس نواب الشعب. هو رفض هذا ويقول أنه دور المجلس يكمن في إنصاف مختلف القطاعات اللي لا تتم المصادقة على نص ينصف قطاع مهني على حساب قطاعات أخرى، وأنه لجنة التشريع العام في الدورة السابقة أعطت الأولوية لمهنة المستشارين الجبائيين على حساب المحامين والخبراء المحاسبين، والتعديلات الجديدة أقصت مهنة المستشار الجبائي. ومن الأجدى مناقشة النصوص ذات الطابع القطاعي بين الجهة التنفيذية والقطاع المعني والقطاعات المجاورة ثم يقع تمريرها إلى البرلمان.
4: النقاش والجدل ما زال متواصلا في علاقة بهذا النص التشريعي وإذا عديد النصوص الأخرى التي تتعلق بالمسائل المهنية والقطاعية، لأنه لما إذا يتعلق الأمر بمسائل قطاعية تظهر الخلافات القطاعية إذا أو وبعض التباينات القطاعية في علاقة طبعا بحق كل قطاع في أنه إذن يدافع عن مصالح منظوريه. النصوص ذات الطابع القطاعي من الأجدى أن تناقش بين إذن الجهة يعني التنفيذية المشرفة والقطاع المعني والقطاعات المجاورة، ويتم استفاضة النقاش فيها ثم تمريرها إلى مجلس نواب الشعب. اليوم احنا أمام وضعية الحال أنه قدمت هذه المقترحات اللي قلنا أنه من الأفضل أن تكون في شكل مشاريع قوانين، قدمت في شكل مقترحات قوانين عن طريق السادة النواب، وبالتالي فإنه الخلافات القطاعية والتباينات القطاعية حول الاختصاصات محمول على مجلس النواب أن يحسم فيها، وهنا تأتي مسؤولية مجلس النواب ومسؤولية كبيرة لمجلس النواب، وهو إنصاف مختلف القطاعات المهنية ألا يتم المصادقة على نص إذن ينصف قطاعا مهنيا على حساب قطاعات أخرى، وأيضا أن لا يتم يعني إنصاف القطاعات الأخرى على القطاع المعني بالنص التشريعي. هذه جوهر العملية، وذاك علاش الخلافات الكبيرة في هذا النص المتعلق بالمستشار الجبائي، في النص المتعلق يعني بعدول الإشهاد.
0: نحكو على إنجاز أمني جديد وبعد القضاء على زوز شبكات إجرامية دولية ناشطة في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. طبعا أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء زوز شبكات بعد استنطاق المحتفظ بهم، وهذه بتبيعة المصدر هو مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. النيابة العمومية بالقطب وبناء على محضر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني المتعلق بتفكيك زوز شبكات إجرامية دولية ناشطة في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من أجل جرائم إرهابية وجرائم المخدرات وغسيل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية وجرائم حق عام أخرى. إذن قاضي التحقيق بعد استنطاق المحتفظ بهم أصدر 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكات الإجرامية المذكورة، من بينهم الأسماء وذي جيف احنا نقولهم لأنه جاي في بلاغ وطبعا تصريح رسمي من القطب القضائي، كريم الطيف صاحب مقهى ليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكات وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار. نعرف أن وزارة الداخلية كانت أصدرت بلاغ اليوم بأن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والميسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من كشف وتفكيك شبكات إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. العملية هذه تندرج في إطار معادلة المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة وإحباط المخططات التخريبية اللي من شأنها المساس بأمن تونس واستقرارها، وتم تنفيذها إثر عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة وبالتنسيق مع مختلف إدارات الاختصاص. بمباشرة الأبحاث في القضية بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية تم التمكن من ضبط وإيقاف أغلب متزاعمي وعناصر الزوز شبكات الإجرامية المذكورة والبالغ عددهم 25 شخص، وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة، وأن الأبحاث ما تزال جارية. نمشوا لأخبارنا العالمية. طبعا نتحدث اليوم على الاتفاق المبرم إلكترونيا، نتحدث المدة هذه كلها على الهدنة وطبعا المدة الزمنية متاع الهدنة اللي كانت قائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الكيان الصهيوني اللي أعرب على طبعا تحفظه مع هذه الاتفاقية. اليوم الاتفاقية ننتظر أنها غدوة الجمعة ستمضى في سويسرا. هل ما زال المجال لسويسرا بعد الاتفاق الإلكتروني؟ تبقى الأسئلة الغدوة في الأيام نجاوب عليها. لكن اليوم الاتفاقية أبرمت إلكترونيا. طبعا كان مواكب توقيع الاتفاقية من الجانبين كل على حدة، كل واحد وقع الاتفاقية متاعه بشكل إلكتروني اليوم، ووقع الاحتفاء بذلك زاد افتراضيا. تفاصيل أكثر عن بنود هذه الاتفاقية نستمع إليها في هذا التقرير.
5: 14 بندا تكشفها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، أولها وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن حرب أو عملية عسكرية جديدة. كما تلزم الطرفين باحترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ثم بدء مفاوضات اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة واشنطن وطهران. في جانب حركة الملاحة، تتعهد واشنطن برفع حصارها البحري عن إيران فور توقيع المذكرة وإنهائه بالكامل خلال 30 يوما مع سحب قواتها من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي. في المقابل تتعهد طهران بتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يوما مع إزالة الألغام والعوائق خلال 30 يوما، وفتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول الخليج بشأن الإدارة البحرية المستقبلية للمضيق وفقا للقانون الدولي. اقتصاديا، تتحدث المذكرة عن تعهد الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين بإعداد خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، مع منح واشنطن كل التراخيص المالية اللازمة لذلك. كما تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك عقوبات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني يحدده الاتفاق النهائي. كما تصدر واشنطن إعفاءات لصادرات النفط الإيراني والخدمات المرتبطة بها، وتتيح استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة عند تنفيذ مذكرة التفاهم. أما نوويا، فتؤكد إيران أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مع تسوية وضع مخزون المواد المخصبة عبر آلية متفق عليها تتضمن في حدها الأدنى خفض مستوى التخصيب داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى إبرام الاتفاق النهائي يلتزم الطرفان بالحفاظ على الوضع الراهن. لا تغير طهران وضع برنامجها النووي، ولا تفرض واشنطن عقوبات جديدة، ولا تنشر أي قوات جديدة في المنطقة. وتختتم المذكرة بإنشاء آلية تنفيذ لمراقبة الالتزام على أن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية، وأن يعتمد الاتفاق النهائي لاحقا بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
0: على ذكر النووي، واللي هي النقطة طبعا الإشكال اليوم بالنسبة لكل المنطقة، لإيران، للدول المجاورة، للولايات المتحدة، للكيان الصهيوني الذي لا يريد أي قوة أخرى معادلة ليه أو تفوق في الامتلاك النووي والسيطرة على المنطقة. إذن بعد الإعلان عن هذا الاتفاق وإمضاؤه إلكترونيا، وزير الخارجية السعودي يتحدث أن القضية، وصرح أن القضية الأهم في المحادثات النووية المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة هي كيفية مراقبة البرنامج النووي الإيراني. يتحدث إذن عن أن التفاصيل ستكون مهمة، ولم يعلق على تفاصيل مذكرة التفاهم، لأنه طبعا التفاصيل أكيد ما زالت هو هذا ما سر صرح به، لكن رسميا راهو ما زال فما ما هو تحت الطاولة، ونعرف أنه الجانب الأمريكي والصهيوني لا يؤمن أو لا يأمن له جانب، وأيضا الجانب الإيراني أيضا يدافع عن نفسه ولا يأمن له جانب. إذن يقول الوزير السعودي سيكون من الأهمية بمكان الاطلاع على آليات التحقق اللي باش يتم وضعها موضع التنفيذ، إلى جانب الالتزامات الفعلية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والالتزام الفعلي بإزالة المواد النووية أو تخفيف تركيزها. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكيد تحدث سابقا على إزالة اليورانيوم الإيراني على التخصيب، وليجعل إيران قريبة من المستوى اللازم للاستخدام في الأسلحة. ويقول مسؤول إيراني أنه إيران وافقت من حيث المبدأ على تخفيفه أو خفض تركيزه. هو كان اتفاق تاريخي أبرم مع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى اللي فرض قيود صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية، وظلت إيران ملتزمة بها حسب حتى انسحب ترامب من الاتفاق في عام 2018، وانهار الاتفاق بعد ما ردت إيران بتوسيع برنامجها النووي إلى ما يتجاوز حدود الاتفاق بكثير، ومنح الاتفاق القديم لوكالة الطاقة الدولية الذرية صلاحية تفتيش إضافية بما في ذلك الحق في إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة، هو ما ألغته إيران مع انهيار الاتفاق. خلينا نرجع شوية. رئيس نائب الرئيس الأمريكي يتحدث إذن عن بعد بتبيع الاتفاق وبعد الإعلان على إمضاء الاتفاق تبدو بوادر إيجابية. خلينا نسمع أكثر تفاصيل. طبعا كان هذا تصريحه في نقطة إعلامية.
6: 12.5 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز، وهذا رقم قياسي منذ بداية النزاع. أسعار النفط انخفضت إلى مستوى ما قبل النزاع تقريبا. أسعار البنزين انخفضت تحت 4 دولارات للجالون اليوم للمرة الأولى منذ بداية النزاع، والأهم هو أنها ستواصل الهبوط بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط. فيما يتعلق بالجانب العسكري، فإن الإيرانيين لليلة الثانية على التوالي لم يطلقوا النار على أي سفن في مضيق هرمز حتى هذه اللحظة. هم التزموا بتعهداتهم. وفيما يتعلق الحصار، فإن القيادة الوسطى سمحت لقرابة 12 سفينة بالمرور عبر حصارنا، وبالتالي فنحن أيضا نفي بتعهداتنا فيما يتعلق بالاتفاق. على الجانب العسكري هناك بعض الأمور التي ما زالت صحيحة وستبقى صحيحة. أولا، البرنامج النووي الإيراني تدمر بشكل كامل. قدرات التخصيب والمنشآت التي كانوا يستخدمونها من أجل تخصيب اليورانيوم ومن أجل تطوير أسلحة نووية ممكنة، هذه المنشآت ما زالت مدمرة.
0: طبعا كان هذا نائب الرئيس الأمريكي ديفانس اللي حكى أنه اليوم الخميس هو مرحلة مفاوضات الأيام الستين طبعا مع إيران، واللي نصت عليها مذكرة الاتفاق بين البلدين تبدأ اليوم الخميس. إذا كان هذا التصريح اللي سمعته خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يقول أنه سنبدأ الأيام الستين، سنباشر العد التنازلي بداية من اليوم، ومن المنتظر أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق بين واشنطن وطهران غدوة في سويسرا، بعد ما توصل الطرفين إلى تفاهم ينهي الحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات ويحط إطار جديد للعلاقات بين الطرفين. كنا سمعنا طبعا بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين واللي تتضمن إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، رفع القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في المنطقة، وطبعا تعهد الولايات المتحدة بالسماح لإيران بالوصول إلى أموالها المجمدة، وإنهاء الحصار المفروض على سفنها وموانئها مقابل التزام طهران بتسهيل عودة حركة الملاحة البحرية في الخليج وخليج عمان إلى مستويات ما قبل الحرب، إضافة إلى عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية. طبعا الإعلام الإيراني ينقل عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قال بياض أن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، ويقول أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو عرقلة حرية الملاحة البحرية، وأن إيران ستفرض رسوم على الخدمات المقدمة في مضيق هرمز. ويشير إلى أن الاتفاق يتضمن تخصيص نحو 300 مليار دولار للاستثمار في إيران، على أن يتم توجيه جزء منها إلى جهود إعادة الإعمار. مرة نختم نحن به إقليمي بجانبنا ليبيا طبعا، وتحدثنا الأيامات اللي فاتت على اتفاقيات منتظرة، اتفاق منتظر مفاوضات حتى شهدتها تونس طبعا، كانت جمعة الإخوة المتخاصمين طبعا يتفقوا رؤساء المجلسين النواب ورئاسة والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم على خريطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة في غضون 8 شهور. هذا في بيان مشترك لرؤساء المجالس الثلاث، يقولوا أن خريطة الطريق تهدف لوضع حد الفترة الانتقالية لطال أمدها في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة. ليبيا حاولت تجاوز الفوضى بعد 2011 اللي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت به معمر القذافي، ما زالت منقسمة بين حكومة تعترف بها الأمم المتحدة مقرها طرابلس وإدارة موازية في الشرق مقرها بنغازي وتبرق. رئيس البرلمان في بنغازي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ومقر كل منهما طرابلس، والانتخابات ستجري بالتزامن بحلول 17 فيفري 2027. طبعا هذا جاء في البيان أن خريطة الطريق ستطبق إصلاحات اقتصادية مالية تكفل حماية المال العام. معناش تفاصيل وتصريحات غدوة في الأيام، بطبيعة نحاولوا أن نعطيكم أكثر تفاصيل. إذن شكرا لكم على المتابعة على الاستماع، شكرا لك أمين، مع جمال تحياتي سندس مسعاوي. خليكم رفع أذان بعد لحظات المغرب وتبقونا طبعا على موجاتنا ومتابعين لبرامجنا.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام الثامنة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. اندلع بعد ظهر اليوم حريق بمنطقتي الحميسية والفريجية على طريق كسابة التابعة لمعتمدية باجة الشمالية، مما أسفر عن إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح. وأفاد مصدر من الحماية المدنية للزميل ناجي الخلولي بأنه تمت السيطرة على الحريق الذي تعود أسبابها إلى شرارة في إحدى آلات الحصاد. دشنت اليوم مقرات بلدية لوشتات الجميلة بنفزة وبلدية سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية، وتشمل قصر البلدية ومقر تقديم الخدمات البلدية، إضافة إلى فضاءات للمواطنة، وذلك في إطار تجسيد مشاريع القرب. في إطار متابعة تطورات الوضع ميدانيا، تحول مساء أمس كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب بتكليف من وزير الفلاحة إلى موقع صد ملاق مرفوقا بفريق من الإطارات الفنية والخبراء التابعين للوزارة، حيث تمت معاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه، وفق ما أكده المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، الذي قال إنه تم إحداث خلية أزمة صلب وزارة الفلاحة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع ولمعرفة أسباب الحادثة. وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية قد أفادت في وقت سابق اليوم أن الوضع بصد ملاق لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الواد، وذلك إثر تسجيل عطب فني في إحدى بوابات الصد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم في قصف للاحتلال على حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي لبنان، قال الرئيس اللبناني اليوم أن تعرض بلادها إلى نحو 18% من المساحة لأضرار ناجمة عن الحرب، وشدد على أهمية استقرار وأمن البلاد والمنطقة ككل، لافتا إلى تكبد لبنان ما يزيد عن 3500 شهيد في هذه الحرب. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: في ضيافة نجم.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. 8:04 على موجات اذاعه الكيف. هذه سهره الرياضه وسهراتنا مازالت ب يعني نسمه المونديال تقريبا جمعه على افتتاح كاس العالم لكره القدم الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. حديثنا باش نوصلوه في هذا العدد كذلك من سهره الرياضه في حديث على هذا المونديال، على المقابلات الأولى، على المنتخب الوطني التونسي، الفرق العربية المشاركة الإفريقية، الفرق الكبرى في العالم يعني اللي مرشحة أنها تكون تلعب الأدوار الأولى في هذا المونديال، وكذلك عودة على المونديالات في البال مع ضيوفنا اللي مش يكونوا حاضرين معنا في سهرة هذا المساء على موجات إذاعة الكيف. 18 جوان 2026، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا مع باقة من الأغاني الطربية اللي نسمعوها هذا المساء. به خيري نسمعوا نغم خيري في الإخراج، أمين في المراقبة، لطفي آسيا، تحية لكل الفريق اللي أمن هذا البث المباشر. Yeah.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
1: مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: فيسبوك.
1: على الفيسبوك.

0: راجعين، مرحبا، اهلا وسهلا بتحياتنا توصل لكل مستمعينا. بعد شويه ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا في المباشر، واخترنا ان يكونوا من المدربين واللاعبين القدامى كذلك لتاثيث هذا الفضاء. قبل هذا خليني نسمع جلال. بعد جمعه الاسبوع الفارط كيما لقيت هذا قدمنا المونديال والفرق المشاركه والمنتخبات، حكينا عن المنتخب الوطني التونسي، حكينا عن المشاركات في هذا المونديال. اليوم تقريبا جمعة، نذكر المقابلة الأولى تلعبت بالجمعة، جمعة من المقابلات شفنا فيها برشا حاجات وبرشا نقاط سجلناهم. مش نحكيه على المشاركة الإفريقية، على المشاركة العربية والفرق اللي تلعب الأدوار الأولى، وأسبوع من مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كل عادة ديما المنتخب الوطني التونسي يعمل البوز والشو في المناسبات هذوما، والمرة هذه تقريبا يعني كان الأول. جلال مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخيرات حنان، مساء المحبة والسرور لك وكل السادة المستمعين ومسامعات وفي ذات الكيف في مونديال أمريكا 2026 سيبقى في الحقيقة يعني راسخا في أذهان أحباء الرياضة والشعب التونسي، باعتبار مباراة أولى كانت يعني مخيبة الأمان. وتحدثنا وقلت ما هذا مشارك منتخب التونسي مش ننتظر منه برشا، لكن أنك تنتظر هزيمة بخماسية لأول مرة في تاريخ مشاركة منتخب الوطن التونسي في نهاية كأس العالم، وبتلك الطريقة عاش مباراة لو تواصلت أكثر من 90 دقيقة لكانت يعني النتيجة يعني مخجلة،
0: كان زاد 6 دقائق راك شفت
1: بالضبط تواصل المباراة حتى في الوقت الإضافي 6-7 دقائق، كنا نشوفه يعني حصيلة يعني مخجلة جدا في المباراة. على كل كما شرح حنان يعني توصيف جيد ودقيق في مشاركات المنتخبات العربية والإفريقية لحد الآن، معناتها عموما يعني إجمالا نجم نقول
0: مقبول
1: إلا المنتخب الوطني التونسي يعني خرج عن السرب، تطيور تتهاجر يخرج بعد السرب عصور الاثنين يخرج عن السرب فيتيه ويضيع في المسار.
0: بلي جلال بلي تصورنا وكنا نعرفه يعني الأمور ما كانتش خي، تخسر مع بلجيكا 5-0 والنمسا بصراحة يعني مع التشكيلة والقراءة أما مش بالطريقة اللي ظهر بها المنتخب وخسر بها يعني.
1: نعم وقت
0: وجلال فقط أنه جنوب أفريقيا وجمهورية التشيك كملوا متعادلين 1-1
1: 1-1 وشوط ثاني من النار بالنسبة لجنوب أفريقيا كان قريب جدا من الفوز على الفريق التشيكي، لكن هذيك الكرة لكنه أظهر وجه مغاير على المباراة الافتتاحية.
0: هذيك علاش روين حكيت قلت حتى نهار الاثنين جلال قلت بيه ميسيرش خلينا نلعب ونوروا اللي رانا نجموا نعملوا حاجة ونخسروا ميسيرش، أما مش ما متظهر حتى شيء، متوري حتى شيء على الميدان إلا الهزيمة الثقيلة التاريخية يعني عرض نتيجة يسجلها المنتخب يعني هزيمة تاريخية النجم نقولوا عليها.
1: هو شوف حنان يعني ديما الناس توصف معناتها النتيجة، أنا نوصف معناتها المآل النتيجة يعني علاش النتيجة ذيك نتيجة طبيعية حنان طبيعية، وقلناها 20,000 مرة، قلنا هذه الخطط الدفاعية اللي ولات في تاريخ كرة القدم التونسية. أولا ما عندناش هوية كرة القدم، ما عندناش، لا جينا في اليوغوسلاف، لا جينا يعني في المدرسة اليوغوسلافية، لا الفرنسية، لا الألمانية، لا الإنجليزية، ما عندنا حتى هوية نتاع يعني مدرسة تونسية، ما عندنا حتى شيء، لا تونسية ولا عربية ولا غربية، هذه واحدة. اثنين، الخطط الدفاعية منذ 82 بعد 82 بعد يعني كأس العالم 82 وإيطاليا وباولو روسي وعشرة يلعبوا التالي وباولو روسي القدام، وذيك من وقت هذاك وتغيرت معناتها المشهد في تونس وتغيرت كرة القدم التونسية، ما عادش نلجبوا مهاجمين، ما عادش عندنا مهاجمين، شوف تكون على الامتداد، شوف الوقت هذاك لليوم ديما شنو الانتاجات نتاعنا، شنو تنتج كرة القدم التونسية وبتم تميمها وبالمدربين نتاعها الكل، باش ما ندخلش في متاهة أخرى. ما تنجلنا كان جيش كامل حتى في المدرب الوطني كي معناتها يختار التركيبه نتاع 24 25 لاعب مش شبه كاس العالم وكاس افريقيا يختار جيش كامل كلها من مدافعين ومتوسطي ميدان دفاعيين بيفوات كلها بيفوات وديفونسورات يعني هذا مش كل ما بلغه الكوارجيه
0: لانه ما عندكش مهاجمين
1: تلقى اربعه في الاخير نجوم تلقى اربعه خمسه ملاعبين من وقت انت تبدا تفيق ولا واحد فيق علاش لانه الادارات الفنيه نتاعنا للشبان والمدربين نتاعنا كلها لا تصلح للتدريب مش كون واضح معك حنا
0: يعني ثم خلل في التكوين
1: تبعت شوي جي سيمولدي وفي الشيء بتاعته وفي كل شيء وذاك علاش ديما نبقى انا النادي انا باسمي انا كيش عارفين النادي فقط باحداث انت ماك جامعه تونسيه ماك تتعامل مع الفيفا يا اخي اجي الفيفا قول لي خويا جين من بني ما تعيش بني ما تعطيش حد شيء
0: جيب لي مدرب
1: مركز دولي للتدريب مدربين مركز دولي مدربين تشرف عليه الفيفا واللي عنده ذراع يتفضل اللي عنده ما يقول في معناتها في البيع والذراع نتاع التدريب يتفضل ماك عندك شهاده من جبتها من عش ما نعرفش نسمي تو مش نسمي من معهد هذه نتاع التربيه البدنيه هو ما ادري شنو وجبتها من برا تفضل هاو معهد دولي تفضل كان عندك ذراع تفضل كان نجحت صح تو شوف ليش تشوف ليش مدرب يدخل مال المعهد هذيك تو شوفوا الناس هذه تحكي وتبدا تحلف بلاتوات مش نحكي على بلاتوات هو موضوع اخر وتبدا تحلل وتقول مثلا واحد اللي يسمع يقول هذا يخلق الكوره خلق الكوره قدم يتفضل هاو مع الدولي يتفضل انت الموضوع ما تحب تصلح صلح وقت يحب وقت شوف وقت ثم هو قدروا باش يجيبوا فيرونا
0: في في في في رق في وقت قياسي
1: في 24 اذا كان ما نقولش في ساعات
0: بالحق يعني
1: ما باش تفهم ما ثماش ايراد والباقه ما
0: عندكش كي تحكي مش تجيب فيرونار شبيك ما جبتوش من بكري يعني
1: بالضبط
0: شكون كان مانعك انت بكري باش ما تجيبوش مثلا
1: بالضبط
0: هاك مجرد تليفون ولا
1: ثم
0: جاي يجري
1: اداره فنيه للشبان
0: ايه
1: جيب ماك جبته مدرب اجنبي معناتها في قيمه المدرب هذاك كمل جيب مدرب اجنبي وهبط الكل مدربين الكل تاع مدربين الشبان الكل جيبها اجنبي اعمل اداره فنيه اجنبي مش خير من الدول الاخرى مش خير من دول الخليج ولا خير ولا كذا
0: المغرب جليل تذكر يعني في الفتره
1: امكانياتك علاش ما تعرفش انت كون هذيك حدود امكانيات هذيك حدود امكانيات علاش لكن ما نقفوش تو بعد 10 كي نحتكوا بالاجانب هذوما ونتعلموا منهم برشا حاجات واللي عندنا ناس قادرين يعملوا تغييرات في حقها شوف كنت قدم شوف عديوا حياتها ونقفوا في المباريات ساعات مدرب يعمل شيء ما عندك تغييرات تبقى انت يا نحن يعني معرفتنا البسيطه بكره القدم ما انت تبقى تقولي في قاعد مدرب هذا حتى في المنتخبات الوطنيه تعود مباراه تمشي معناتها سيره عاديه في اتجاه يعمل تغييرات تقول في تفرج ماتش اخر
0: نرجو حتى للمقابله الاخرانيه يعني تغييرات صبري لاموشي لليوم كل واحد حتى ما يفهمش تفرج مره واحده يبقى يتسائل يعني
1: يعمل هاشي في الاجانب في المدربين الاجانب راه ما يعملهاش مدرب اجنبي درجه ثالثه ما يعملهاش مدرب معناتها ظهير ايسر بن حميده ما نجيبش تحطوا واحد في المحور الدفاع معناتها في الاخير هذه اختيارات مش نبقاو شادين فيها لا تقييمات ذكرنا عملناه حنان ذكرنا تحدثنا على فشل معناتها قطر في 22 وحدثنا على وقت كاس افريقيا وقلنا راه مش سي تقييم مش نبقاو في الكوبي
0: هي هو اخر حاجه راهو ما ينجمش يصير راهو جليل تقييم شكون مش يقيم شكون مثلا
1: هي جبتها لحنان معناتها مادام احنا من يقيم من ما ثماش برا جيب ان بلان من برا وركبوا انتهى الموضوع ما عندك حتى حل هذاك هو الحل هذاك ما نبقاوش معناتها شبيه حاطي التذاكر نحي التذاكر رجعت التذاكر شو معناتها التجربه الوحيده عملناها مع رجل المال اللي نجحت فقط
0: من بعده في الحديث
1: لانه هو اغلق اذنيه وعينيه وكامل حواسه على التفاهات اللي نحن نحسوا فيها بلس يعني عاش معي تشافاكا وذاك احسن مراعي وذاك شي بطوله نتفرجوا في بطوله فيها معناتها 16 فريق معناتها وفيت معناتها بشق الانفس بمعناتها بنسق معناتها
0: شوفوا فتوا ولا مازال الجليل هو بما انه امورها عند الفيفا يعني شوف توفى ولا ما توفاش الله اعلم.
1: بطولة رابطة جهوية انا ايه؟ شفت معناتها رابطة جهوية الجمعة اللي فاتت عندي في المقابلة في التور في رابطة جهوية في منتصف شهر جوا وكلام تعدي في بكالوريا وسخانة 50 هذه رابطة جهوية في 10 فرقة انا
0: ايه فهم
1: ما قيس على ذاك قيس على ذاك هذا هو معناتها هما شبيه راهو عندهم شهرين في شهر في رمضان وشهر التالي ماشي راهم ما معناتها فهمت ما يدربوش وما يلعبوش وكاو وبعد تو في اخر العام ما بين افريل ما نحطوا مباريات
0: نلعبهم الكل
1: هذا نحن شفنا حاجه بسيطه
0: اليوم استقدام الفرنسي هيروي رونار جليل به نجيبوه باش نسكتوا به الشارع التونسي باش من الاخر من الاخر جبناه الفني الفرنسي باش يبقى المكتب الجامعي
1: بالضبط اي باش يبقى
0: ايه.
1: الفرنسي وممكن حنامي وقت مشي يطلع على البنيه التحتيه نتاع ملاعب كرة قدم
0: ان شاء الله برك ما يتعداش على ملعب المنزة حتى كيكا بارازار فهمتني
1: اذا مش يتعدوا مشوا الملاعب مش يشوفوا
0: وقتها ناكد لك انت غدوه يروح وياسر اللي عندهم ملعب واحد في تونس في العاصمه
1: ان شاء الله ما يقولهمش ان شاء الله برك ما يقولهمش معناتها يقول لهم شوفوكم مدرب معناتها يدرب منتخب اللي كان يشوف ملاعب من النوعيه هذيك مش هي ملاعب لا تصلح للاعب كرة قدم لا تصلح مش تطور وانت
0: اليوم تعدت وجهات النظر حول استقدام الفرنسي هل مش يكمل جزء مقابلات ومن بعد يروح على روحه ومش يبقى ثم صمت رهيب جليل رافق العمليه كسوا اقاله صبري لموشي والا الاعلان عن استقدام الفرنسي رونار بعدهم البارح شفنا لانه الماكينه خدمت جليل حتى الماكينه الاعلاميه بعد ما شفنا الناس الكل الجامعة وأعضاء الجامعة وشكون جاب صبري وشكون طرد صبري وشكون معاه أنه يبقى وشكون معاه أنه يمشي الكل شفناهم على البلاتويت كسوا في الراديو ولا في التلفز وإذا به جليل البارح بقدرة قادرة شفنا الناس اللي يأكلوا من الأقداح الكل تبدلوا ثم وجوه تبدلت ثم شكون اللي دافع أصلا على المكتب الجامعي شنو تحبوه يعمل المكتب هذا ثم اللي يدافع على أسماء بالحق يعني شيء حشم إنهم الناس هذوكم بيدهم قلت البارح كانوا سيودة أصلا وإذا بيهم يعني وقت تشوف تصريحاتهم بين البارح بين اليوم جليل تشوف ناس أخرين يعني اليوم المكتب الجامعي عمل غلطة صلحها في المكسيك وبدأت الماكينة تخدم في تونس باش يهدى الجو أنا بدلنا المدرب هذوما الناس يخدموا أكبر دليل أنهم جابوا مدرب في 24 ساعة وكهو ويوفى الحديث ومن بعد تو نرجع نعمل الرزنامة وتبدأ البطولة نهار 22 أوت
1: 22 أوت بطولة معناتها في تونس 22 أوت يعني بطولة على الملاعب اللي عندك وعلى على 50 سنة مفيدة
0: في ونمر مرور الكرام على التقييم وعلى شنو صار في المكسيك وعلى شنو رافق رحلة المنتخب وعلى شنو شكون اللي كان معاه صبري وشكون اللي رافق ذم الكل ما يلزمنيش وديجا البارح شفنا خميس الحمزاوي يعني قرب يقول راه ما صار حتى شيء ومرت الامور بسلام ليكيب الفرنسية عكس هذا هي اللي فضحت اللي صار الكل في النزل وفي الملعب وفي الدنيا الكل
1: شفتهم عندك فاش الاعلام تاعهم كيفاش ايه معناتها
0: بالتفاصيل زادوا بالتوقيت جليل
1: وما يخاف من حتى واحد ما يخاف من حتى حد
0: اللي نرفزني جليل انه من بعد يصير تكذيب لا ما صار حتى شيء لان بكري نسمع في زياد الجزيري يعني بقيت نخزر اخي ما شكون جابوا صبري لموشي ما علاش جاي صبري ملك الاجتماع اللي صار في الوزاره 20 واحد ماشي و20 واحد جاي يشكون طردوا صبري لموشي في المكسيك الحصيل يعيشوك في دوامة لولا ليكيب الفرنسية اللي كشفت الأمور الكل سينو نبقوا نشوفوا في التصريحات نتاعهم ونصدقوا اللي صاير
1: بالضبط حنان المشكلة أنك أولا ما عندكش إعلام معناتها على المستوى منتخب الوطن التونسي يعطيك المعلومة اللي تنجم معناتها صحيحة شوف ما في زاد فما حاجة ونحن نحكيو على المنتخب مش نحكيو على فريق يعني إيه. نحكيو على منتخب يمس بلاد يعني فما ضرب وفما عدم لكن ما عندكش هيكل إعلام أو إعلام على الاقل يعطيك ويقول لك هو منخف حتى شيء مش المشكله انه اخطانا واي
0: اصلا هو الفريق الاعلامي في حد ذاته كانه فيه مشكله اخي امس قيس رجاز سي خارج اسوار الجامعه احمد الصالحي وين احمد الصالحي تذكر اخي التصريح انا والله نسيته وقت صرح احمد الصالحي ولو انه راهو زميلي ونحترمه ونقدره رجل طيب اما الظاهر يعني ثم امور اكثر من انك تعاود ترجع تشوف قيس رجاز تشوفه في الندوه الصحفيه يعني ثم برشا اسئله جليل اليوم اذا انت الفريق الاعلامي المنتخب الوطني التونسي للجامعه ما يعطيكش تستنى ليكيب حتى ليكيب الفرنسيه حتى تفضح يعني وتطلع المعطيات هذيك الكل
1: ما هذا ولا نتحدث عليه نتحدث عليه شوف راهو ما نخليش انا غيري حتى ياخذ زمام الامور راهو نتحدث على انت منتخب يعني بالواقع مش اللي معناتها بالوكاله على هي ليكيب الفرنسيه ما جات ليكيب معناتها مش تعطي معلومات انت وين في بعيد عليك 1000 كيلومترات وانت في غاديك في معناتها مقر اقامه المنتخب
0: العالم كامل تحدث على إقالة صبري لموشي ولا بلاغ ولا كلمة على صفحة الجامعة ولا في وسيلة إعلام رسمية تونسي
1: بصراحة قلت لك حاليا ما رو هو رو فما موضوع حاليا ديما أنا نحكي بيني وبين نفسي نقول هل نحن كي انضوينا تحت الفيفا هل حاجة معناتها مش ضيفنا حاجة جديدة أم مش توخر بينا هؤلاء هنا مشكلة بقى أي الجا شكون علاش الناس تصرف هك ما هو ذا سؤال مطروح علاش الناس في الجامعة تصرف هك لأنه يقول لك أنا راني الجامعة منتخب من الفيفا ولو من الدولة التونسية ما تنجي تعمل لي حتى شيء
0: هذا هو
1: هذا صحيح هاو صحيح صحيح هو ذا كما في سارة ذاك سلطة قضائية نحن أكبر سلطة في البلاد وأعلم الدولة وأعلم الرئيس الجمهورية معناتها يعني دولة فوز دولة أي شيء مش معناتها الجامعة التونسية خاطر أنت من الفيفا ما تمسنيش ما عندكش حق يا وزير تمسني وما عندكش حق يا رئيس الجمهورية تكلمني وما عندكش حق يا شعب التونسي تحاسبني
0: إيه الاستقوي بالفيفا
1: أنا والفيفا تحمي فيا ما كانش تو الفيفا تحل الجامعة وتحل كذا وما عادش تعترف منتخبات والله كان نمشيو في اتجاه 4 سنين كي تعاقبنا الفيفا ونكونوا رواحنا ونرجعوا من الصفر ونعاودوا البنيه كذا والناس الكل تشد نفس الخط وكذا افضل من هذه الاموال هذه المليارات هباء المنثور.
0: وي.
1: انا هكا راهو اذا كانت مش تقول لي انت تشد مصباع اليوجع خاطر الفيفا تو تنجم تعاقب دوله كامله هذه راك جامعه توسير راك تنظيمي فما دراب وراهو فما وطنيه راهو. إذا كان واحد يوسع عادي يتحدث على الوطنية بالطريقة هذه وأنا الدولة نحكي على دولة فوز دولة ما تكلميش وما عندكش الحق وأنا منتخب من الفيفا سامحني نقول لك الفيفا شنية الفيفا راهو هيكل رياضي دولي ها وشنية تعرف الفيفا شنية مش يولي معناتها أكبر من الدولة التونسية أكبر من تاريخ 3000 سنة حضارة لاباس
0: اليوم جلال جي المدرب الفرنسي زيرو زوز مقابلات اليابان هولندا هو في الخطاب نتاعو ديسكور مع الملاعبيه واضح يعني ثم تحفيز نفسي وذهني وكذا على الميدان حكايه اخرى مش تشوفوها ثم ردة فعل لي مجموعه هذيك هو هذيك هو حدودها
1: ستكون حاصله حاليا هذا مؤكد منه ردة فعل
0: اما النتيجه
1: النتيجه فوق ارضية الميدان ما نتصورش ان المنتخب التونسي مش عاود ينهزم بخماسية هذا مستحيل انا حاطط في باب الاستحيلات انا مش عاود الخمسه مش مع هولندا وما مع هولندا لكن رده الفعل ستكون ايجابيه لكن هل انه رده الفعل مش تزن للدور الثاني هنا تولي فما نوع من الصعوبه لكن كنت قدم مش حاجه مش مستحيله لكن انا نخمم ما بعد مشاركه على المونديال هل بالرسمي سنضع حدا لحالة الفوضى والتسيب ونرجع للجادة والناس الكل تنحي هذه الجهويات والنعارات الجهوية اللي أضرت بكرة القدم التونسية وال
0: دمرت كرة القدم التونسية
1: ضرت برشا والرياضة التونسية بصفة عامة مش كرة القدم عينة صغيرة هل سنقطع ونجي نقول الآن أي قف انتهى ستوب تو وقف كل شيء تيار اخوي اجي بقلوب صادقه ومعناتها عقول نظيفه خلي نصلحوا كره القدم ونبداو نصلحوا الرياضه الكل التونسي ابتداء من القوانين من معناتها طريقه الانتخابات الى غير ذلك اللي فيها برشا ما اوصل حاجات كما كانش وكل هذه الشيء فيها يجي نتحاسب هل نحن يجب نعملوا معناتها خلينا نعملوا لقطه معناتها خل تكون معناتها تاريخيا في تونس كامل راي تونس فكر عام 2026 عملت وقف طيار جات الناس الكل حتى تجي في الكل يديها في بعضها بقلوب صادقه.
0: اي شكون المبادره هذه شكون هذه المسؤوله عليها؟ وزاره؟
1: الوزاره هي قالت لك الجامعه ما دخلش فيه الوزاره، ايش دخلوا قالت الوزير ما دخلني في الفيفا، انا منتخب الفيفا معناتها واحد. راهو راني الدوله في الدوله.
0: يعني انت جلال تتصور اللي المجموعه هذيك اللي اليوم في الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وشوف اللي شكون زاد خلطت عليهم اليوم وبرا وبرا وبرا يعني ذوكم مش يرجعوا في غرغور الصيف هذا وباش يحطوا طاول وكراسي ويحكوا على اللي صار وكيفاش نصلحوا هما رم امتداد لمنظومه كبيره. انا قلت مدام الاولمبي للنقل وما ادراك تم يعني تدميره اليوم الاولمبي للنقل في رابطه جهويه مدام اولمبيك الكيف بقى 9 سنين في الرابطه الثالثه وسامحوني بقيت الفرق اما ذوما رم زوز اكاديميات زوز مدارس كبيره وقتها تقول لي ثم حاجه في المنظومه هذه ماهيش ماشيه بالحق جليل راهو لما ذوما زوز رموز رم
1: والله يا حنان ساعات انا ما نمشي نروح المباريات في الرابطه الثالثه والاولى والثانيه وحتى الرابطه الجهويه والله صدقني حنان يتروح بالم وغصه
0: بالضبط
1: معناتها تروح تقول شوف ما انت مسؤولين
0: ما فيما شيء
1: جديد تتوج على دبوزة ماء وستيكة عمي باش توفرها ما انت والله روح مريض والله ما روح مريض
0: يعني اسمعني على... لا لا لا لا ونتمنى سي مولدي راهو يسمع فيا تو بعد شوي يكون حاضر معانا يعني انتشر المرض جليل في يلزموا وقفة كبيرة يلزموا تدخل يلزموا مرت راي تونس بفترة فراغ هكا في الرياضة ومن بعد رجعنا من الباب الكبير لعبنا كاس العالم في كرة اليد وهزينا كاس افريقيا تعدينا الكاس العالم في أكثر من مناسبة جبنا ميداليات في الرياضات الفردية بالمئات جبنا أبطال مرت تونس بفترة فراغ اليوم جالينا نحكو فوت أما راهو برا شوف الرياضات الأخرى راهو أكثر وأكثرين اليوم وكانه يعني حاجه ولت عاديه كهو ينعجبني كل المحلل المغربي جلال
1: يمشي تربص معناتها ما عادش حب يروح لتونس معناتها
0: ويحرق من غادي وما عادش يشوف
1: وفما حكايه التجنيس
0: اي التجنيس
1: مو خطيره يعني
0: ذوما زوز مواضيع كبار جلال اليوم ذوما رم زوز حاجات رم يفجعوا اليوم صوت الاشراف ولا تحل موضوع في هذا علاش هذوما شنو ناقصهم حتى اللي باش يحرق ولا يبدل جنسيته ولا عادي الموضوع شو يتعاملوا معاها عادي اليوم برا شوف ما بين قطر والسعوديه والامارات عدد التوينز عادي هذا يعني نورمال نشوفوه صحيح نحن اليوم لانه المونديال فرض علينا باش نحكي عن منتخب كره قدم اليوم من المنتخبات الاخرين كره اليد اللي الجمعه الفات جلسه عامه واني بالحق فتره فراغ وتصحر كبيره جدا تعرفها الرياضه التونسيه الا من رحم ربي يعني
1: تو هما النقد كبير لرئيس الجامعه السيد كريم الهلالي وهو نهار الجلسه
0: صوتوا الكل
1: صوت الناس الكل
0: نفس الشيء لو في كرة قدم
1: شيء مشكلة في الأندية وفي الجامعة خلينا نعرف وين راح مشكلة في القاعدة ولا في القمة ولا معناتها الأمور كي القاعدة كي القمة نفس اللغة نفس معناتها نفس التصرفات هذا هو مش بهذا الشيء كان في الملك خبا تقول لك معناتها هذا مكتب جامعة كرة اليد راهو معناتها تدمر كرة اليد التونسية عجزة عامة وانتخابات
0: هكا معاودتوا انتخبتوه ليه من المفارقات هذوما الصعيب
1: كبير جدا عن القائمة الثانية
0: بالطبيعة
1: مش معناتها ولو كان جيت بفارق كذا أربعة أصوات ممكن فما أنه فما على الأقل فما الشق معارض أنه فما قوي شق معارض
0: إيه هذا ليه ما فماش
1: فارق رهيب نفس الشيء اللي يصير في كرة قدم التونسية معناتها في الانتخابات تشوف معناتها الوقت في جامع انتقادات وقت الناس تمشي تصوت الكل هذا العلامة الخضراء وانتهى الموضوع
0: بالطبيعة مادام ثم إقامة نهاية أسبوع وتهز معاك العائلة وتاكلوا ماكلة بنينة
1: أنا نعتبره هذا ما يسمى بالنفاق
0: إيه بالضبط ونفاق هذا ونوصل هذا ونوصل
1: هذا هو ثمن بالنفاق ولا وصلنا له في البلاتوات العالميه يبدا يتحدث حد حدث في الوقت الرسميات
0: صدقني راه بين اوت البارح والبارح واليوم ثم تغيير 180 درجه
1: النفاق
0: ليه ما هذا
1: النفاق انواع والوان وتوا الناس ولات عندها معناتها استاذيات ومعناتها دكتوراه في النفاق حل حليله بصراحه
0: الوضع
1: مشكله كبيره المشكل انا قلت لك انا اذا كانت تحب تصلح وقف الطيار جيب تجارب اجنبيه جيب ناس اجانب
0: ليه هك أثبت اللي قادر باش تخلص وفي المجاك كيك بونيس
1: يعرف وضعيات يعرف أوروبا شوف حالة اللي روعة اللي قاري التاريخ رأي أوروبا كانت أسوأ منا أقل منك
0: بالطبيعة
1: قال شوف أوروبا في قرن 14 وقرن 15 اللي ناس عاملة تاريخ وجغرافيا يفهموا شيء هذايا راهي كانت أسوأ من تونس بألف ألف ألف مرة احنا نتبر كده مطورين
0: ناس عارفوا كيفاش يراجعوا
1: وعلى الدماغ كانت أسوأ لكن معناتها صلحوا وقلت عنا عن ساعة الوطنية اللي نتحز على الوطنية الوطنية راهي مش كلية مش شعارات
0: تحسها بيت شوية ضاعت شوية جليل راي والوطنية اللي تبدأ من الروضة راهو وقت اللي تعلم ولدك كيفاش ينشد النشيد الوطني وتعرفوا كيفاش تعلموا محبة الدراب ومن ثم تبدأ راهو مش كي يوصل لعمره 30 سنة باش راهو بالحق جليل ثم حاجات تبدأ في الصغر يعني ما
1: برشا
0: حاجات رما اليوم يعني
1: البلاد هذه تونس راهي بالنسبه انا تعز علي برشا برشا برشا برشا راهي ما تستاهلش راهي ما تستاهلش راهي من احلى الدول راهو مش انا قلت لك ليه راهو حتى الناس اللي عايشه في امريكا وعايشه في اعتى الدول في اكبر دول في اكبر ناطحات السحاب وقت يجي يشوف تونس ويجي جو تاع تونس ويجي يشوف الصيف ويجي يشوف العادات نتاعنا وفي رمضان وفي العيد يقول لك راي احسن بلد في العالم اما انتم راكم مشاعرين يكون راكم عايشين في النعيم للاسف اولادها يحبوا مجموعه مش كلها مش كل واضح فما ناس في قلوبهم مرض وزادهم الله مرض يحبوا البلاد هذه ديما لهمومه ياخذوا كل شيء لهمومه والبقيه الطوفان يعني بعد وقت الطوفان
0: هذا هو وقت نغلبوا اليوم المصلحه الشخصيه
1: يا جيت تتعاقب انسان يطلع لك الكلير اللي محمل الفيف شوف ما قلت لك هذه نقطه انا معناتها اليوم ما حبيت نفهمها ما حبيتش يا نقطعوا جمله مع الفيف وخلت عقمنا سيدي حتى 20 سنه فهمت ونعاود نبنيه معناتها كرة قدم ورياضة تونسية 100% تونسية 100% بإمكانيات نتاعنا ما حاشيش بلا احتراف حتى يجي حاشنا هنا اللي يحب يعترف أنا قدام يمشي هاجر ويرد براسه أما يا أخي الراس مرفوع اسمه راس تونس عاليا هذا ما نعرف لا تحكم فيا فيفا ولا تقول لي مدري شنيا وما تنحيش هذاك خاطر نحمي وكذا فماش حتى واحد نحمي لا أحد فوق الدولة التونسية
0: من المفروض زوز مقابلات مازالوا بعدها ان شاء الله نشوفوا شنو اللي نجم يصير اذا ما ثماش تصيف او ثماش بحورات وجو ودنيا ومهرجانات وكذا ومن بعدها تبدا البطوله وراجعين او ثم حاجه صارت تصير بعدها رجم المفروض اذا الناس تحترم مرواحها سينو باش نواصلوا هكاكا و2027 نمشوا للكاس افريقيا وبعدها كاس افريقيا اخرى لانه 28 زاد جليل وتبدا الامور هكاكا ونواصلوا في نفس الخيبات للاسف اللي طولت شويه جليل مده الخيبات طولت بالنسبه للرياضه التونسيه وكره القدم خاصه
1: من في ورابع حنان نحن في الخيبات اليوم بعد في ورابع الخيبات اليوم ما معيش شيء عملنا بعد في ورابع معناته مش الامر استفحل الامر يعني استفحل الامر بشكل رهيب وبقينا نعيشوا على الامل والاحلام وهذا مجرد واليوم نقولوا ما يمشيش نعدي واحنا تونسي راهو كيك راهو من طبعه تونسي راهو متسامح يقول لك ميسي
0: هات ولا يعدي ما عندوش مشكل
1: يعدي متسامح طبعه راهو متسامح تونسي لكن للاسف يعني فما ناس تستغل الطيب التونسي وتستغل التسامح التونسي هذاك التقاليد معروف عليها التونسي
0: وخليته يطبع مع يعني الخيبات هذه
1: اصبحنا نطبع مع حاجات كما مع التطبيع مع الفشل وهذايا راهو خطير خطير تطبيع مع الفشل
0: محلل فني مغربي جليل من عرش فرش فيه الفيديو للي وقت لي يحكي على هزيمة تاريخية المنتخب الوطني التونسي ويحلل في المقابلة نتاع تونس وسياد. من جملة الحاجات اللي يحكيهم قال رو هو الوضع كرة قدم في تونس من وضع البلاد اقتصاديا وكذا وكذا وكذا ممكن محق عادتا. قال نحن في المغرب مثلا معرفنا التطور الكبير في الرياضة وصلنا عملنا الإنجازات الكبيرة للرياضة المغربية إلا ما المملكة تحسنت اقتصاديا وعلى سيتها كما قال هو. يعني الأمور مربوطة ببعضها كلمه ممكن فيه برشا صح يعني ممكن فيه كلمة صحيح. قال في تونس الرياضة ماهيش من الاهتمامات بالنسبة للدولة التونسية ذيك علاش ممكن شفنا المنتخبات نتاع تونس يعني وصلوا للوضعية هذه وحكي على برشا اختصاصات يعني كلام مقنع للأمانة يعني جليل. ذكا هو بعد السنوات العجاب في ذمر كل عادي انه اليوم باش نوصلوا للوضعية هذه.
1: بالضبط هو صحيح كلامه. علاش؟ لأنه وقت انت تشوف المشاريع الشبابية والرياضية معطلة في تونس شيء كما شفت ملعب المنزة معناتها خير المثال.
0: هو المنزة برك جليل.
1: بالضبط هو هذيك عينة.
0: أما بالحق يعني الوضعية نتاع ملعب المنزة اليوم تحسها بالحق حاجة خيبة على الاخر. منظر في العاصمة بالطريقة هذيك في حي كيف هكيك في العاصمة يعني ملعب مثلاً لي حل أو لي كل مرة هك يطلع علينا شركة صينية وعلى شنو من المفروض انه هذيك ولا وانه رئيس الجمهورية تدخل شخصيا يعني مش يجيب مقاولات ويبدأ يبني وكذا وكذا. جت شركة صينية جليل من المفروض انه راهو رمز ملعب المنزة موش هاي حاجة راه صحيح كانوا مش يبدلوا وجهته وصيغته وكذا وكذا وكذا. تدخل رئيس الجمهورية لكن ثم أطراف أخرى رغم من المفروض أنه تأخذ الملفات هذوما. واليوم شبيه ملعب طيب المهيري ما شدش عامين ولا ثلاثة وعاود رجع لتبنية وكذا وملعب سوسة وكذا. يعني بالحق يعني ثم ملفات اليوم الشارع الرياضي يحب يعرفها والرياضيين في تونس يحبوا يعرفوا ثم أسئلة مطروحة كبيرة جليل اليوم.
1: نرجع الأمور الاقتصادية حنان وقت الدولة واللي هاجس متاحة معناتها أنه توفر الغذاء للشعب مقاومة أسعار بشكل رهيب حنان صعود صاروخي إلى شيء كبير معناتها رو فما حاجات أصبحت غير معناتها مقبولة بطبيعة الحال يعني اقتصادياً البلاد تحسها معناتها تشكو صعوبات خاصة في التمويل إلى غير ذلك. نحب تعمل إمكانيات ذاتية برشا ديون خارجية قاعدة تسدد فيها
0: جليل الدولة. نقطة مهمة جدا نشرت ليها خلينا يقرأ رفيق القاسمي الأخبار وراجعين
2: في ضيافة نجم.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: تمام 9 مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن الوضع بسد ملاك لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وذلك إثر تسجيل عطب فني في إحدى بوابات السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. وأكدت الوزارة أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم، مشيرة إلى أن هذه الكميات سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم. اندلع بعد ظهر اليوم حريق بمنطقتي الحميسية والفريجية على طريق كساب التابعة لمعتمدية باجة الشمالية، مما أسفر عن إتلاف حوالي 5 هكتارات من القمح. وأفاد مصدر من الحماية المدنية للزميل نجي الخلولي بأنه تمت السيطرة على الحريق الذي تعود أسبابه إلى شرارة من إحدى آلات الحصاد. دشنت اليوم الخميس مقرات بلدية وشتا تجميلة بنفزة وبلدية سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية، وتشمل قصر البلدية ومقر تقديم الخدمات البلدية التعريف بالإمضاء ووثائق الحالة المدنية، إضافة إلى فضاءات للمواطن، وذلك في إطار تجسيد مشاريع القرب. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. عالميا استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني في حي الرمال غرب مدينة غزة. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم تعرض حوالي 18% من مساحة بلاده لأضرار ناجمة عن الحرب، لافتا إلى تكبد لبنان ما يزيد عن 3500 شهيد في الحرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان. نلتقي تمام 10 في النشرة الإخبارية، في أمان الله.
2: في ضيافة نجم.

0: رجعين مرحبا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا. نذكر أن جنوب أفريقيا تعادلت مع منتخب التشيك 1-1، وبقية المقابلات تباعا باش يكونوا هذا المساء. نذكر حديثنا على المنتخب على واقع رياضة تونسية، وتوقفنا عن نقطة هامة والعامل الاقتصادي للبلاد للدولة وتأثيره على الرياضة. جليل مرحبا
1: بك مجيد حنان وكل السادة المستمعين والمستمعات. فعلا هو العام الاقتصادي رو محدد، وحتى يعني في النظريات الاقتصادية الكبيرة قلت يعني البنى التحتية تحدد البنى الفوقية، هي نظرية موجودة يقرأها في الفلسفة وغير ذلك. المهم أنه قلت أنه واجهت الدولة وتواجه صعوبات كبيرة في مسألة الأمن الغذائي والأولويات، خاصة بالنسبة للحكومة التونسية والدولة التونسية. هناك أولويات لابد معناتها من عدم معناتها نسيانها إطلاقا، لأن هذيك أولوية معناتها الأمن الغذائي والأمن وغير ذلك، الناس على الشرب إلى غير ذلك، هذيك أولويات قصوى بالنسبة للمواطن التونسي. هذيك حدود الإمكانيات. قلت الدولة تعاني من ديون كبيرة، خروج بعد الثورة معناتها وتجربة معناتها بين أخذ ورد، هل هي فاشلة من أفشلها، هل هي أصلا معناتها انطلقت بفشل، هل هناك من أفشلها إلى غير ذلك، مش ندخل في التفاصيل هذه. لكن الواقع يقول أن الدولة التونسية تعاني عديد الصعوبات، خاصة في تمويل عديد المشاريع المعطلة ومن المشاريع الشبابية والرياضية. وقلنا ملعب المنزل مثال على هذا. الأمور الاقتصادية صحيح حاليا عندها تحديد وعندها أثر على هذه المشاريع، حتى في يعني الجامعة وخلاص المدرب وهذا المجرب ما عندهش إمكانيات، وذاك علاش مشينا للفيفا باش على الأقل تساعدك. لكن بالإضافة إلى هذه الأزمات الاقتصادية، وشوفنا برشا الدول كانت تعاني نفس الإشكاليات اللي تعاني فيها يعني تونس اليوم، استطاعت بصدقي النوايا والشعب نتاعها، علاش قلت لك راهو لازم الناس تنحي كل شيء من قلوبها، كل احقاد كل اضغان معناتها تنحاها وتنطلق في العمل من اجل انه نرفع التحديات هذه الكل باش نجموا نتجاوزوا الخلافات ونتجاوزوا الاشكاليات هذه والعوائق الاقتصاديه الى غير ذلك في جميع المجالات. فلاحيا شفت انت اليوم والبارح يعني سد ملاذ من اجل تنفيذ سد ملاذ، معناتها كانت الامر انه بوابه ما نجمتش معناتها تغلق بسبب معناتها عطب فني. مش معناتها عطب فني،
0: اسمعني كانك حاضر مع عيد وخيري في الاوف، فهمتني؟ تقريبا حديث الناس الكل بعد اللي صار البارح هو العطب الفني. هذا
1: شنو عطب فني؟ راك تحكي على سد، راهو راك تحكي على سد، واش معناتها سد؟ راهو سد، راهو معناتها خطير. شوف انت في الدول راهو سد عباره راهو معناتها وكانك
0: خلابه، هي يعني سرب يتحل باب واحد، كان تحلوا زوز راك لا قدر. انا شفنا حاجات اخرين يعني للدرجه يعني
1: كانت ارواح الناس معناتها في الميزان في اللعبه مش سهل عليها. تصور انت معناها سد ملاك وما ذاك معناتها
0: وين السيانه وين عنده يعني مده صلاحيه كما اي حاجه اخرى يعني ما
1: فما راهو فما خيارات. راهو وقت انت بوابه الكترونيا ما تسكرتش راهو عندك يدويز تسكر، يعني فما هناك خيارات، فما ان بلان او بي وانت ماشي، راهو تحض على سد مش تحض على حاجه اخرى. راهو يعني حاجات كما كاين ساعتها احنا ساعات تصير معناتها في فيضانات والا في موج ثلوج والا تجي انت تجهيز ولا بلديه مش تعال تجبد معناتها الكاسحات تلقى اشترها ما تخدمش والاخرى مازالت ناقصه صيانه. راهو هذه راهي عقليه، علاش قلت لك حنا راهي العقليه ما تصيرش هذه في دول اخرين، ما تصيرش ديما على اهبه استعداد، سواء الدنيا لاباس ومش لاباس ديما على اوبس الاستعداد. انت عندك معناتها تجهيزات ومعدات وكذا تقوملها بالصيانه، تعرف الدوريه تعمل الصيانه نتاعها تكون امور خاطر ما تديش عليها، هذه راهي ظواهر طبيعيه، راهي سبحان ربي معناتها راهي ما تديش عليها في اي لحظه تصير حاجه، في اي لحظه تصير كارثه، في لحظه الظواهر الطبيعيه من اخر شوف دول الدول الكبيره امريكا وما ادراك وغيره دول راهي تحيه في كوارث طبيعيه لانهم لا احد يتوقع معناتها حدوثها تنبؤات حتى واحد يقول لك ما يصير حاجه معناتها بلا تعود لبس عليه ضرب زلزال شو تعمل؟ وانت مجهز ما تعمل حتى شيء. هذاك علاش قلت حنا راهي وقت عود الصدق النوايا كل واحد في الموقع نتاعو خدمته يخدمها صحيحه ويعمل هالاستراتيجية نتاعو كما الرياضة راح ما عندش استراتيجية نخدمه بالبعض كل واحد في المدينة يخدم بعض هذاك عادي جدا وانه كل شيء ينعكس إيه؟ على الدولة
0: وذاك علاش لما برشا قالوا راهو اللي صاير في المنتخب راهو مثال مصغر اللي تعيشوا للبلاد يعني ماليش جايبينهم من كوكب اخر هذوما
1: بالضبط سيدي وعندك انت كل مرة الفيفا تساعدك في فلوس وهلا مجرا ابني كل يوم قول خذ مش ناخو انا كل عام مش ناخو زوز فرق الكلابه من الاخر واحنا ماشي 10 سنين اللي كملنا الفرق الكل تاع الرابطه محترفه وهكيك اما انت باش تجي تسكت فرق الرابطه الثالثه وكل عام مش عارفين 15 مليون 30 مليون
0: ولينا نحسبوا فيهم العربيه بالفرق يعني وراو صبري لموش يستنى انه يرجع لفرنسا وينحي شويه ستريس هكا وتونكو عنده برشا حاجات باش يحكيهم مادام عنده وسائل عليهم وكذا وهو قال انه باش نروح ومن بعد توا عندي برشا حاجات باش نفسح عليهم وقت لي في وقت لاحق يعني
1: قداش بخاف المنتخب حاليا قداش عنده في المنتخب ما عندوش برشا
0: ليه يبقاهم شافهم حاجات
1: شكشف معناتها اشياء معناتها مسكوت عنها
0: هو الشارع التونسي اليوم ولا يعرف كل شيء
1: اذا كانوا اربع خمسة شهور لم عمل دوسي كامل على المنتخب التونسي ما الغير اللي قعدت عامين وثلاثه ما لاش عندي
0: عنده ماشي ان شاء الله نشوفوا نحن توفى هل يوفى الدور الاول ونشوفوا ردة الفعل والا باش نكملوا يعني عادي نروحوا والملاعبين اللي في الخارج ربي يعينهم كل واحد يهز ياخذ طياره ويروح واللي في تونس يروحوا على رواحهم ويبدا التبحير والتصيف والحفلات والدنيا وهذاك الكل ومن بعد ترجع البطوله ونرجعوا الوضعيه هذه ولا تقييم ولا اصلا حتى شنو اللي صار. تحية ليك جلال يعطيك صحة كالعادة نثيروا عديد النقاط وحبيناها سهرة خاصة بالمونديال لكن للأسف الشديد يعني اللي صار في المنتخب خلينا نحكوا برشا على المنتخب الوطني التونسي في هذه المداخلة غدوة إن شاء الله موعدنا في سبورت تايم. شكرا ليك جلال يعطيك صحة 9:12 دقيقة هاي خلينا نحكوا امور فنيه وهو سيمولدي الحق كان في شهادات يدخل معانا عام لعبيه ونجوم في رقم في الشمال الغربي وفي كل مره هكا تكون يعني عنده شهادات يعني مزينه برشا لناس عشرهم وعشروه وخلوا سنوات العشره هذه دوم على اخلاقه العاليه ويعني حضور المتميز وين ما مشى سي مودي خميسي مساء الخير اهلا وسهلا بك
2: حنان معك الصحه
0: مرحبا
2: وديما هذيك محبه للناس الكل خاطر واحد قد ما يعيش مع العباد لازم يبقى ديما يحبهم باش يبقوا هما زاد يحبوه
0: اي وهذيك اللي يبقى سي مولدي ريت بعد هالسنين هذو الكل من الناس يذكروك يذكروك بالخير ويحترموك ويقدروك من جميع الفرق
2: التحابب والمحبه
0: ولادك زيدا اللي دربتهم والناس اللي عاشرتهم والحمد لله ذاك هو اللي يبقى سي مولدي ذاك هو اللي يبقى كما توينس الكل سي مولدي تبع في جمعة مونديال خليني معاك نحكي كان عندك مضيف على المنتخب الوطني التونسي نحكي على المشاركة العربية على المشاركة الإفريقية عنه مدة سي مولدي ما شفناش انطلاقة هكا الفرق الإفريقية الكونغو الكافير المنتخب المغربي برشا يعني حاجة يعني كأنه مونديال استثنائي غانا زيد البارح يعني في 90+5 تربح بنما ثم حاجات تغيروا في الكرة الإفريقية سي مولدي ونحن في بني جبيم جاوزونا الجميع
2: الخريطة تغيرت بالنسبة لإفريقيا
0: اي
2: عندها ما يقارب عن 7-8 سنين ونحن احنا قداش المره كل مره ننهزموا مع فريق في تونس هنا كذا ايه؟ نفكر في اللي الميناتور اللي فيه وكل شيء نظنوا كنا نظنوا ان احنا ما لعبناش نحن باقي نحلموا ان احنا خير من هذوك هم بالعكس تقدموا برشا هذا نحكي على اللي كيما الكافير كيما مانيش نحكي على اللي كبار هذا كيما السنغال وكيما برشا بالنسبه للكوب دي موند هي عندها خاصيه تمام معناها فرق معناها منتخبات قويه ظاهره إيه؟ سبعه الكبار المعروفين ويقول لي باش تكون فيهم خاصه نحن نستحمد ربي فيهم المغرب هذوما اللي باش يكونوا نورمالمون يلعبوا
0: انت تشوف اللي المغرب قادره سي مولدي باش تمشي بعيد في المونديال هذا
2: قادره حسب مقابلتها لعبتها إيه؟ معناها قادرة هو
0: تحس ثم جيل استثنائي
2: باهي برشا
0: ايه
2: هو راهو ثم نقطة هامة جدا حتى الجزائر راهو عندها زاد فريق ما تشوفوش الماتش اللي فات
0: هو الأرجنتين ما شنوش
2: الأرجنتين وكور نتاع ميسي معناها وحده معناها حاجة أخرى كما نقول علاش قلت هكا خاطر كي حاس ما شفته في الماتش اللي كوك سواء المغرب ولا الجزائر أنا ريت عندهم جدد وجوارات جدد داخل فوسط الفريق معنا فوسط المنتخب وهذوك قاعدين يعملوا في مردود كبير ياسر خاصة كما وسط الطيران تاع المغرب معناها حاجة كبيرة برشا هذاك اللي خلى ثم شوية طمع في المغرب أنها تمشي لبعيد
0: سمولي وأنت تحكي على المنتخب المغربي التكوين أعطى النتائج هذوما العمل منذ سنوات لأنه تحس المغرب سكرت على روحها شوية في فترة وبدت تخدم على الليجون في الليسونتر مع المنتخبات مع تبدل برشا حاجات اليوم عاش نحكي على حكيمي وكلهم حكيمي اليوم في المغرب انت ريت الوليد بوعدي ولا تبارك الله ما شاء الله يعني مستوى عالمي
2: شوف ثم حاجه ناخذوها حاجه قاعد توقع ديما كل عام في جهتنا نحن وتبدل التو خاطر المغرب ما عادش تحضر فيها دوره سقيت سيديوس كان ترجع شويه في السبعه 10 15 سنه كل دوره تجي المغرب تهز كل شيء
0: صحيح صحيح
2: ورغم اللي هذاك لاج نتاعها معناها يتسمى سكولير مازال في كل شيء لكن بعد هذاك الشيء هذاك في الاتليتيزم موجود في الفوتبول موجود في الباسكيت موجود في كل شيء في المغرب دونك عندهم 10 سنين ولا 15 سنه يخدموا كما ينبغي احنا راهو مش ما خدمناش انا كانت فيها برشا مكميك فيها برشا حوايج مش منظمه بالكدا ما فيهاش صبر زاد في بعض الحين نحكي على الليجان مش نحكي على الفريق الوطني وثم خاصية بالنسبة لنا نحن اللي ضعفتنا اللي نشوف فيها تو كان نرجعوا للثلاث دورات هذوما برك. إيه؟ 22 26 و18 تو تلقانا كل مرة نلعبوا بملاعبية وشبيت ما بعد في المرة الجاية ما عادش تلقاه.
0: يا أخي هم الملاعبية اللي رشحوا المنتخب للمونديال ماهوش موجودين سي مود.
2: فوالا فهمت؟ إيه؟ ما أنت مستغرب كيفاش هذوما هاو تو هاو ناخذوا خاصية إذا كان ثم نقطة إيجابية نجم ناخذوها، الملاعبين الموجودين توا في الفريق الوطني ماهمش كبار،
0: إيه؟
2: صغار، فيهم برشا صغار.
0: وهذيك أكثر حاجة لو نجموا نبنوا عليه.
2: فوالا، باش ندعموهم ونخدمولهم ونخلوهم ثم وإلا في تعفيسة يتنحوا ونرجعوا كما جاء صالح والعلي ونطلعوا آخرين من غير ما فيها المعاملات، هذاك هو اللي خلانا مؤخرين في الميدان نتاعنا. يعني.
0: وأنت فني سي مولدي هذا سبب رئيسي. هو بالمنطق وحتى يعني المتابع العادي يقول لك هزيت جمعيه جبت فريق واحد اخر يعني اليوم برشا ملاعبيه كانوا موجودين وساهموا في المقابلات اليوم ما همش موجودين
2: تاخذ ثلاثه ولا اربعه ملاعبيه لليوم ماركا مثلا فرجاني حسن معناها ماركا كوره نتاع كوب هزوها هما اليوم ناخذ الاخر الملاعب اللي يلعب يظهر لي في

0: لما تغيبهم الاثنين. اليوم منتخبنا ما فيش هو الاسم الكبير شويه في العمر اللي نجم يفرض يعمل
1: يعني لخاطر الجو خارج المجموعه
0: فما كبير في المجموعه، وهذا اللي نجاحات المنتخب الوطني التونسي كانت اليوم وقت تغيب عيسى وتغيب علي العابدي وهز المجموعه هذيك علي نسمعوا فيه، يعني ما تحس ما ثماش واحد مسيطر على الوضع، يعني
1: ما ثماش معناها توا حنا بعد بك العمر نتاعو اللي هو
0: يلعب في الدور هذاك
1: يولي باترون، معناها رزينا شويه معناها مزيان
0: صحيح.
1: بالنسبه للفرق الافريقيه الحق انا عجبوني خاصه ثم نتائج طيبه يعملوا فيها
0: كوت ديفوار سي مولدي بصراحه، يعني مقابله
1: ثم مقابلات لازم تقبل فيهم النتيجه مثلا 3-1 تاع فرنسا ضد السنغال مقبوله راهي 3-0 ضد الجزائر مقبوله، شنو مقبوله؟ هاهم باش نشوفوهم في المقابلات الجايين
0: بالضبط
1: تشوف كيفاش يتحسنوا اكثر او يعملوا نتائج ربما خير من اللي عملوها، خاطر تو مثلا كي ناخذوا فرنسا، فرنسا اسمها معناها عندها برشا لاعبين باهين برشا لاعبين باهين
0: صحيح،
1: وهي هذا الكوب دو نتاع لي كلوب معناها باريس سان جيرمان، يعني ثم حاجات لازم موجوده تاخذ شكون اخرى الارجنتين تاخذ البرازيل
0: المانيا
1: المانيا احنا ربحت كرواتيا 4-2 مش معناها ربحت فريق ضعيف ولا منتخب ضعيف يعني ثم ننتظروا برشا حوايج في الوقت. ثم حاجه زاد كيف مش ربما ماناش باش نستنوا منها خساره اللي هي وجود 48 فريق في الكوب دي مون.
0: اي
1: لوجيكمون هذيك احسن فرصه لينا نحن ولا الكتات كيما افريقيا باش يترشحوا للدوزيام تور. احنا ديجا خرقنا المرحله ب5-1 خسرنا،
0: يعني ممكن المنتخبات الافريقيه يستفادوا من الوضعيه هذه، نحكي على غانا الكونغو كوت ديفوار
1: يترشح خاطر هما راهو التروازيام يترشح ومش تروازيام واحد برك راهو 8 تروازيام
0: يعني الفرصه كبيره اليوم باش المنتخبات الافريقيه اللي عملت نتائج ايجابيه تنجم تكون عندها حظ كبير انه يمروا للدور الثاني،
1: خاطر هما توا 12 مجموعه لي دو برومي يترشحوا كل زوز معناها 12 و12 24
0: باش يوصلوا
1: 32 لازم 8 فرق تروازيام
0: احسن الفرق
1: معناها ثم شكون باش يقفز بها، وهذيك راهي تعاون في انك باش تلعب مقابله اكثر ديما باش تاخذ فلوس اكثر برشا حوايج.
0: غانا البارح صحيح ربحت 1-0 وفي اللحظات الأخيرة، ما كوميم 3 نقاط سيمولدي دخلت بهم يعني
1: هي سمينا جدا اللي خذات 3 بوان في البريمير جورني باهي برشا، وزيد زاد حتى ثم نقطة أخرى تو كيما اللي معنا نحن السويد السويد ما ولا سويسرا
0: ليه السويد
1: السويد تو هذيك ربحت 5-1 باش يعطيها برشا افونتاج هذيك خاطر الخمسة هذوك باش يعاونوها في البولوفيراج
0: اي
1: حتى إذا كان خاطر رغم يعني زوز الآخرين قويين تو هولندا والا شابوز يعني ماهمش ساهلين اللي باش يلعبوا ضدنا. على كل حال انا رايي كان نكملوا زوز ماتشات ان شاء الله نعملوا وجهه باهي
0: على الاقل على اسمعني ما يصيرش نلعب ونوروا اللي راهو صار ترجى نفسيه ولا انه
1: معناها طيب تاع تونس مش معناها اللي يجي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعملوا على الاقل ان شاء الله التغيير هذا زاد كيف فيه فايده ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: تو قبل الوقت هذا تعود من تو مثلا الانترنور هذا معروف بالنتائج نتاعو
0: ايه
1: جونال حق راهو من قبل راهو 3 دورات التالية راهو جابوه والا على الاقل يجي قبل هذا قبل الموسي
0: ايه تو انتم ما قدرتوا باش تجيبوه في 24 ساعة وما قدرتوش باش
1: ولا بشهر ونص ولا شهرين
0: في شهر ونص ولا
1: ما تجيبوش واحد باهي
0: مالو رجمه شكون من الجمعيات باش يمشوا بعيد في الكوب دو موند هذه يا سيمولتي؟
1: والله هاو اللي سميتهم بكري انا ويقول لي مازلت مغمومه شويه راهو تعرف
0: ثم مفاجات ممكن
1: ايه ثم يلزم ما هو تو لعبوا الدور الاول كنت الدور الاول المقابله الاولى الناس الكل محسوب تو بدينا في المقابله الثانيه تو باش تبدا تزخر شكون من الفرق اللي ماشيين بعيد نحكي خاطر ثم دي شوك تعملوا اعطونا فكره كيما مثلا ماتش المغرب

0: اسمها المغرب والارجنت او اس اسمها نتاعنا البرازيل فهمني. ثم زوز وثلاث ماتشات لعبوا كيما مثلا هولندا واليابان، هذوما الكل عطوه فكره كيفاش باش يكونوا هالفرق هذوما اللي هما فريمون مترشحين باش يمشوا لبعيد. بقى مازالوا مقابلات اخرين ما شفناهمش، شفنا شويه المانيا وكرواتيا ذا انا يعتبروا من الفرق الباهي، معناها مازلنا ما شفناش. اما انظر للمقابله الثانيه من الجماعه اخرى يبينوا شكون اللي ماشيين لبعيد.
1: واضح بعد ما يكملوا مقابلات الجوله الثانيه.
0: كي تاخذ البطوله الاوروبيه تاع كل دوله معناها فيها مقابلات كبيره برشا على حول العام، يعني هذيك راهي تعطي كيف يقولها قوه اكثر بالنسبه مثلا كي تشوف الشامبيونات تاعنا نحن مثلا بعيدة برشا على الشامبيونات تاع فرنسا او تاع اسبانيا او تاع ايطاليا وحتى تاع بعض الدول الافريقيه.
1: صحيح صحيح. تراجع بطولتنا وتراجع المنتخب حتى في الترتيب الجديد تيمولدي بصراحه 56 عالميا واضح اللي ثم خلل.
0: فينا ما تكلمناش على مصر، مصر زاد عملت نتيجه طيبه.
1: اي
0: مصر ما قصرتش معناها باهيه برشا النتيجه نتاعها وثناء منظمه بالكدا معناها كيف تشوف الملاعبين اللي عندهم استاذ معشوق قوه افكتيف عندك مجموعات وفيها ملاعبين باهيين وكل شيء راك تتنجم تعمل كوب دي موند باهي مقطع النظراش وين باش توصل الكنيس. اما اذا كان ما عندكش هذوما سيدي شوف قارن الجوالات تاعنا نحن مثلا الجوالات يلعبوا الجزيريه وين يلعبوا ولا المراكة خاصه وبعد مساوره كل معناها كل واحد يلعب في بلدان قويه معناها
1: وهذا مش يكون عنده تاثير على يعني ريت المعطيات هذوما الكل هما راهم اللي يعطوك حضور في كاس العالم مش هكاك يعني بطوله الفار والاحترازات والملفات اللي تو في الفيفا وما نعرفوش شكون طاح شكون مازال وي هذوما صعيب شويه كان يعطوك منتخب
0: روما طبعا ختام تو ترجع تشوف تو في البطوله عام كامل مقابله ولا سنين تعدوا بهين في المستوى الفني
1: صحيح
0: باقي الكل ما فماش ومهما كانت سيفت الفريق ما لا تقول الكبار لا تقول المتوسطين ولا اللي يلعبوا على الهبوط
1: والبنية التحتية سي مولدي عندها دور كبير ملاعبنا في أسوأ حالاتها
0: كل
1: التكوين اليوم برشا حاجات سي مولدي
0: التكوين والله مش نحكي عقل اللي كنت نخدم أنا ولا خدمنا مع في محمود باشا كانت سنة خدمة توا ما يحكوا لي سونتر مثلا علاش يسكروا فيه؟
1: اي مثلا هما اللي تسكروا لي سونتر تعرف اللي لو ثم حاجه كبيره صاير.
0: بكل ها وتوا يحكوا لهم باش ترجعوهم ان شاء الله يرجعوا
1: ان شاء الله
0: المكان نتاعهم هذاك هي اللي تقوي راهو. خير ما خير لك في كل اقليم عندك ملاعبيه باش تشوفهم وتعرفهم في ثمانيه في ويت سونتر وياكلوا ويشربوا ويقراوا وكل شيء بالبدا وبعد يزيد يتعدوا فيهم يتعدى البوش الصدري يتعدى قوي ولا محسوب يعني كانه شارع قبل الكوب دي مون تاع الكادي معناها ايه. اربع سنين هو يتكون او في مركز هذا كنت نحاول شو اسمه لي سي سبورتيف لي سي سبورتيف نتاع نحن اكبر حاجه راهو 100 متر ولا 150 متر على الجامعه والجامعه فيها زوج تيرانات جازوني وعلاش هذاك معناها هذاك نورمالمون كل على الاقل سيرتو انهم الاولاد هذوكم ليسي معناها بعد السنه الاولى كما تو يسموا معناها لو كان 16 17 هذوكم على الاقل يجمع لهم خمسه سته سياسات في الجامعه ويكونوا هما المومين الملاعبين نتفكر ثلاث سنين من اربع سنين تالي اذا كان مش اكثر وصلوا الملاعبيه نتاعهم الباهين اللي جراند كلوب كل ما حبوش يخلوهم يمشوا لبورصه الصدري جابوا من كل بقعة باش برشا دري ما يتسكر وخلوا اللاعبين عندهم وكل شيء هنا معناها يعني الهدف اللي هو أساسي نتاع المنتخب طيشني على طول الدين أنا فهمت كيف معناها كيفاش تحب هذا بين ما قبلت ما كانتش هكاك كانت اللي يجيو من الاسبرانس من الاتوال من صفاقس من
1: جمعيات الكل
0: ويمشي واللي باهي يلعب على روحه ويتكون يعمل عميل ولا ثلاثه في برشا دري وبعد يصعد لي سي سبورتي
1: تصور
0: اذا كانت تقع كيف كان معناها يعني بلغه اخرى الجمعيه هنا مثلا في السبرينت الجمعيه خير من المنتخب او ما نخدمش مصلحه المنتخب نخدم كمصلحه جمعيه
1: ان شاء الله ان شاء الله تصير المراجعه سي مولدي باهر وتصيروا الغلط راهو ماهيش نهايه العالم اما انك تواصل في الغلط هو الوقت يولي اشكال كبير اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه سي مولدي، شكرا ليك، يعطيك الصحه كالعاده، مداخلتك رشيقه معنا، تحياتي ليك للعائله. نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه. شكرا لكل مستمعينا، مرحبا. 9:28 دقيقه نرجع لقعادنا الانغام الترابيه اللي اخترنا اليوم في هذه الحصه الخاصه بالمونديال بين المشاركه التونسيه. وسي مولدي كنا حكينا على النقاط، على المشاركه العربيه والافريقيه، المنتخبات العالميه الكبيره اللي موجوده. نذكر سويسرا والبوسنة والهرسك متعادلين دون أهداف إلى حد الآن. جنوب أفريقيا تعادلت 1-1 مع منتخب التشيك، وماضي ساعتين مكسيك كوريا الجنوبية، هذوما مقابلات اليوم. نذكر 11 قطر تلعب مع كندا.

0: راديو كاف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العشرة غير درجين. نذكركم بالنتائج، منتخب سويسرا متفوق إلى حد الآن أمام منتخب البوسنة والهرسك 2-0. لحداش يبدأ لقاء قطر وكندا. نذكر جنوب أفريقيا تعادلت أمام منتخب التشيك 1-1، وماضي ساعتين يتلعب لقاء المنتخب المكسيك ومنتخب كوريا الجنوبية. هذا بالنسبة للمقابلات المبرمجة اليوم. بالنسبة لكأس العالم 2026، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، هذوما مقابلات هذا المساء. تحية لكل مستمعينا، تحية لضيوفنا، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة الكيف. هذه سهرة الرياضة والأسبوع الثاني خاصة بكأس العالم، حكينا على المنتخبات المشاركة ومقابلات الجولة الافتتاحية بالنسبة للمشاركة العربية والإفريقية. المنتخبات الكبرى اللي عندها تقاليد في كأس العالم والمنتخبات اللي أحدثت مفاجأة لحد الآن، وفي اللحظات هذه منتخب سويسرا يضيف الهدف الثالث في توقيت 90+1. منتخب سويسرا يضيف الهدف الثالث مع إقصاء لمنتخب البوسنة والهرسك. هذا بالنسبة للمقابلة تلعب توا، والحديش كما ذكرت قطر كندا. تحية العياد في المراقبة، خيري في الإخراج. نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة الكيف.

0: تمام العاشرة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: النشرة الإخبارية. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وإليكم العناوين. وزارة الفلاحة تؤكد أن الوضع بسد ملاك تحت السيطرة ولا خطر على المواطنين. وزير التربية يعاين سير اختبارات امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقنيب الكاف ويطلع على سير عدد من المشاريع التربوية بالجهة. تدشين مقرات تابعة لبلديتي وشتات جميلة بنفزة وسيدي إسماعيل بباجة الجنوبية. تفاصيل الأنباء. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن الوضع بسد ملاك لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وذلك إثر تسجيل عطب فني في إحدى بوابات السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. وأكدت الوزارة أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم، مشيرة إلى أن هذه الكميات سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم. وفي إطار متابعة تطورات الوضع ميدانيا، تحول مساء أمس كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب بتكليف من وزير الفلاحة إلى موقع السد مرفوقا بفريق من الإطارات الفنية والخبراء التابعين للوزارة، حيث تمت معاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه وفق ما يضيف المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم، والذي قال أنه تم أحداث خلية أزمة صلب الوزارة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع ولمعرفة أسباب الحادث.
2: هذه أزمة دائما وصلة صار هو إدارة 9 دقائق أثناء عملية تحويل كمية مياه للجندوبة سد ملاك. نبدأ في 3 بوابات رئيسية متاع مصير. البوابة متاع الضفة اليمنى أثناء الانتهاء من العملية صار فيها عطب فني بعد ما كمل 100 متر كوب، دونك فنيا الساكورة الكبيرة هذه خرجت من مكانها اللي خلت منها كمية دفق تخرج منها من الترتيب هذايا. وإحنا من البارح اللي من فريق فني وخبراء في الهيدروميكانيك معنا تحولنا على عين مكان مع السيد كاتب الدولة والسيد الولايات للمعاينة والقيام ببعض الاختبارات ومعرفة الأسباب الدقيقة للإطاء.
0: من جهته أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف إقبال بن حمودة بأنه تم تفعيل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بالجهة لمواصلة متابعة الوضع على مستوى سلامة المنشأة المائية والمواطنين القاطنين بمحاذاة ضفاف واد ملاق، مشيرا إلى انخفاض مستوى تدفق الماء.
3: العطب الذي طرأ على الكورة العلوية لسد ملاك تم تفعيل اللجنة الجهوية سواء في ولاية الكاف ولا في ولاية جندوبة، وتم متابعة حثيثة وبالتنسيق مع كافة السلطات المتدخلين من ليلة البارحة، والمتابعة في استمرار في سواء على المنشأة وسلامتها سواء على سلامة المواطنين في مجرى الواد اللي ممتد من ولاية الكاف حتى ولاية جندوبة. امبارح سجلنا دفق كبير من سد في حدود 450 متر كوب متر مكعب في الثانية، انخفض هذا المعدل لحد اليوم، وتم التفقد اليوم الصباح كانت حتى الإدارة العامة للسدود كيف في متابعة حثيثة لارتفاع مستوى الماء في الواد، دونك انخفض المستوى، دونك ما يتمش خطر هنا في حدود ولاية الكاف، دونك تم متابعة حثيثة على مستوى التقاء واد مجرد واد ملاك كيف باش نأمنوا المتساكنين زاد الفلاحين اللي متواجدين على ضفاف النهر. لحد الان ما فماش حتى ديكلاراسيون جاونا ابروبو حوادث سجدت، انخفاض الماء مستوى قاعد ينخفض، وان شاء الله بحول الله باش يستقر التدفق من السد عند وصول معناها الماء الى مستوى الفان السفلي هذاك.
0: ضمن سياق متصل، أكدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة اليوم عدم وجود مخاطر من شأنها أن تتسبب في تضرر المتسكنين ومنازلهم على ضفاف واد ملاق بعد ارتفاع منسوبه صباح اليوم وفيضانه بالمناطق المنخفضة في مساره الرابط بين السد ونهر مجردة. كما أكدت اللجنة أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية، وفق ما يضيف مقرر اللجنة المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل العبيدي.
4: ارتفاع منسوب المياه لم نسجل أي خسائر أو منازل غمرتها المياه ما عدا بعض الأراضي المحيطة بضفاف الوادي وهي أراضي زراعية تمن جميع المتساكنين ولاية جندوبة وبصفة خاصة متساكنين على ضفاف واد ملاك أنه ما فماش حتى اختاروا تم التجاوز نتاعه ما فماش ارتفاع منسوب المياه بهذه المناطق وخاصة الدواوير الموجودة على حذو واد ملاك وزاد كيف لو حتى بالنسبة لواد مجردة يبون باش يصب الكميات هذه في واد مجردة في اتجاه أبو سالم ثم بالنسبة لواد مجردة قابل على استيعاب هذه الكميات كاملة وليس هناك أي خطر لارتفاع منسوب المياه من الانطلاق من نقطة الملقى في اتجاه مدينة أبو سالم ثم باش
0: جهويا. وفي شأن آخر تم اليوم تدشين مقرات بلدية وشتاتة أجميلة بنفزة وبلدية سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية وتشمل قصر البلدية ومقر تقديم الخدمات البلدية أي التعريف بالإمضاء ووثائق الحالة المدنية إضافة إلى فضاءات للمواطن وذلك في إطار تجسيد مشاريع القربة. وبلغت تكلفة تهيئة مقر بلدية وشتاتة أجميلة بنفزة 1,100,000 دينار وشملت عدة أقسام ومكاتب بما من شأنه تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين. مراسلنا من باجة ناجي الخلولي.
5: بحضور المدير العام بوزارة الداخلية سامي وصيف ووالي باجة أحمد بن خرات تم اليوم تدشين قصر بلدية وشتاتة الجميلة والتي من شأنها أن تحسن الخدمات للمواطن في جميع الأقسام وفق ما تؤكده الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية وشتاتة الجميلة حياة حسناوي.
6: مقر البلدية مشروع بقيمة 1,100,000,000 تضمن عدد 6 مكاتب قاعة انتظار قاعة اجتماعات جناح للحالة المدنية لوكيل المقابيض. إن شاء الله قصر البلدية يقدم إضافة للمواطنين لتسهيل الخدمة على المواطن. قصر من شأنه أنه يسهل الخدمة قدام الأعوان. كملنا مشاريعنا كل بلدية وشتاتة على مستوى التمويل كملنا تمويلنا لكن الصعوبات ديما تبدأ موجودة اعتبار البلدية محاطة بالفلاحة لكن نحاولوا نظللوا بشوية بشوية في الصعوبات ونحاولوا نسهلوا الخدمة على المواطن ونحاولوا نقدموا أحسن الخدمات.
5: وفي السياق ذاته تم تدشين المقر الجديد لبلدية سيد إسماعيل التابعة لمعتمدية باجة الجنوبية والتي تعتبر من البلديات المحدثة.
0: انطلقت اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة خدمة التعليم الأساسية العام والتقنية النفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان الجارية. وفي هذا الإطار اطلع وزير التربية نور الدين النوري على سير امتحان خدمة التعليم الأساسية العام والتقنية بمعهد الكاف وأكد أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار متابعة سير عدد من المشاريع التربوية بالجهة.
7: زيارة متابعة لانطلاق مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ومناظرة ختم التعليم الأساسي التقني والعام اليوم اخترنا معهد الكيف وقفنا على حسن التنظيم وعلى مدى التناسق بين وزارة التربية وبقية هيكل الدولة أنها توفر كل الظروف المناسبة لاستقبال أبنائنا المترشحين وتدريبهم على مثل هذه الامتحانات ومثل هذه المناظرات. الأشغال في ولاية الكيف كغيرها من الولايات في مستوى المؤسسات التربوية في نسق تصاعدي هذا ملحوظ من خلال حظائر الأشغال المفتوحة في أغلب المؤسسات التربوية بين إحداثات جديدة وبين صيانة شاملة وبين مواجهة لحل بعض الإشكاليات بما في ذلك مشكلة المال المطروحة في ولاية الكيف خاصة في المؤسسات التربوية. عندنا خطة واضحة في الوزارة سنعمل من أجل تجاوز كل هذه الإشكاليات.
0: كما كشف وزير التربية نور الدين النوري أن الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا سيكون رسميا يوم الثلاثاء القادم وأنه يجري حاليا التثبت قبل الإعلان عن النتائج
7: بشكل رسمي تكون يوم الثلاثاء. هذا هو الموعد الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية يوم 23 من هذا الشهر الموافق ليوم الثلاثاء. قبلها هنالك عملية تثبت متكررة لن نتسرع ولن نسرع من أجل أن نقوم بكل عملية تثبت ومتى كانت جاهزة سترسل إلى أصحابها.
0: في الشأن الوطني أسند البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي قرضا بقيمة 61.3 ملايين أورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فوتوضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميجاوات في سيدي بوزيد وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس. ومن المتوقع أن تولد المحطة التي ستنجز في إطار مشروع مشترك بين شركتي سكاتيك النرويجية وأيلوس اليابانية نحو 252 جيجا وات ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد. وسيسهم المشروع في دعم الأمن الطاقي في تونس وتعزيز قدرتها على الصمود من خلال تنويع المزيج الطاقي الوطني وتقليص اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي.
8: حددت نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب 34 ألف دينار و 369 دينار و 356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري. عالميا استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم في قصف الاحتلال الصهيوني في حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي لبنان استشهد 3 أشخاص اليوم الخميس في غارتين صهيونيتين على جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي، فيما أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لمحاولة تقدم صهيونية. هذا وأكد مصدر رسمي لبناني أن الأولوية لدى لبنان من المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني في الجولة المقبلة من المفاوضات التي تعقد في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 من جوال جاري هي الوقف النهائي لإطلاق النار. وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة الفلاحة تؤكد أن الوضع بسد ملاك تحت السيطرة ولا خطر على سلامة المواطنين، وأن الكميات الهامة من المياه المتدفقة من سد ملاك سيتم استيعابها بكامل بسد سيدي سالم. وزير التربية يعاين سير الاختبارات أو اختبارات امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بالكاف ويطلع على سير عدد من المشاريع التربوية بالجهة. تدشين مقرات تابعة لبلديتي وشتات تجميلة بنفزة وسيدي إسماعيل بباجة الجنوبية. نلتقي تمام 11 في أمان الله.
9: هذا البرنامج إعادة.
10: خطوات تتحدث. خطوات تتحدث مع ليلى سميده.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل متتبعي برنامج خطوة تتحدى، حتى متتبعينا على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم، خطوة جديدة سنتحدىها مع ضيفتي لحلقة هذا اليوم. احنا صحيح دخلنا في فصل الصيف جوان، يعني جوان هو الصيف بالنسبة لنا، هو جوان الحقيقة، والحرارة بديتها كنحسوها من ماي. عنا ثلاثة شهور متاع الصيف، جوان جويليا اوت وزيد حتى سبتمبر كتخلى معنا في الصيف. واحنا في عاداتنا الحقيقة، في عاداتنا التونسية واللي مازلنا محافظين عليها وخاصة في الشمال الغربي، انه في الصيف نبداو كالنملة اللي تبدا تدور وتلم وتشوف تركنها، هذا اليوم وهذا الغدوة من خلالك العولة ومن خلالك اي حاجة تاع العولة تتعمل في الصيف. في فصل السخانة نعمل عولتنا، نظفوها، شيحوها ونخبوها، وبقدرة ربي تبقى لنا عام كامل. من المنطلق هذايا أنا ضيفتي في الموضوع هذايا، ماناش خارجين من حكاية العولة، عولة الصيف. سعيدة جدا وأنه تكون حاضرة معايا شابة أنا تبع فيها عندي مدة الحقيقة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لأنه توا ما يخفكمش وأنه صفحات التواصل الاجتماعي فما شكون اللي من الشباب واللي حتى من اي عنده اي مشروع يغتنم فرصه النافذة نتاع الفيسبوك وغير الفيسبوك التواصل الاجتماعي، انه باش يوصل المشروع نتاعو، باش يوصل خدمته، وباش تكون له علاقات، وباش يربط علاقات مع الحريف نتاعو. انا ضيفتي اليوم من مدينة تبرقة الجميلة سيدة أمال النعيمي، نتبع فيها عندي مدة، تعمل في العولة، العولة الديري، العولة المحليها، العولة التقليدية، العولة اللازمنية. أنا باش نرحب بها وبطبيعة نخليها هي تحكي لي على المسيرة متاعها وكيفاش بديت فكرة العولة. أمال النعيمي مرحبا بيك، أهلا وسهلا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.
1: عسلامة عسلامة ومرحبا بيكم مستمعين الكرام. عسلامة مدام ليلى، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا مرحبا يا ليلى، نتبع فيك عندي مدة وتبارك الله عليك، وربي يبارك لك في صحتك، وربي يبارك لك في جهدك، وربي يبارك لك في الخدمة اللي تخدم فيها ان شاء الله بالرزق ان شاء الله يا رب. به أمال، هيت نتعرف عليك، هيت السادة المسلمين يتعرفوا عليك، انا ساعة نتعرف عليك زيدا، لانه باش نتعرف عليك من خلال زيدا مسلمين، لانه نشوف الخدمة بتاعك صحيح، لكن شكوني هي أمال النعيمي وكيفاش بديت وسختن ما كيفاش جاك الديكليك هذا باش تعمل هالمشروع نتاعك تاع العولة التيري؟
1: عسلامة ومرحبا بكم مجددا. أنا أمال النعيمي، صاحبة مشروع في العولة الديري. عمري 30 سنة، متزوجة وأم لزوز صغار.
0: مرحبا، ربي يفضلهم لك.
1: عايشك. أمال النعيمي بدت المشروع نتاعها توا بريود عندي مدة من اللي
0: قديش عندك؟
1: طوعة 10 سنين من اللي عمري
0: 20 سنة.
1: عمري 20 سنة بديت المشروع متاعي. المشروع متاعي هذي تعلمته من الصغر الحق، من ماماتي نشوف فيها في السيف كيفاش تعمل العولة والفحات والفايس، بقيت راسخة الحاجة هذيك، بقيت راسخة في مخي نشوف ونسألها وشنو نعمل وكذا. قبل كي كنت صغيرة كانت ماماتي وقت اللي تعول وكل شيء، بعد ما تفور الكسكسي وكل تعطيني تخلي عيا هاو الغربيل وهاو حك الكسكسي رجليه وكل شيء. قلت لك الحاجة هذيك في مخي الحق،
0: بقيت راسخة
1: رغم اني راني مشيت عملت فورماسيون اخرى، عملت ستيليست موديليست، مشيت قريت في ويد قريانة وكل شيء في منوبة. انا اصلي من نوبة.
0: انت مكش من متبرقة؟ يعني مكش اصلي متبرقة؟
1: انا متزوجة بتبرقي. عملت الفورماسيون هذيك وكل شيء، وبقيت نخدم ونقرا. بعد كي تعرست وكل شيء،
0: عرست صغيرة أمال أنت؟
1: أي عرست صغيرة. عرست عندي 19 سنة.
0: صغيرة.
1: بقيت راس خفك الحاجة هذيك، دونك بديت حسيلو بشوي بشوية نعمل كل عولة في داري، نعول ونعمل في الفحات و... بعد جتني هكي.
0: كيف جاتك الفكرة أمال أنه تعمل العولة وانت عمرك 20 سنة؟ يعني فما فما اضطريت وانك باش تخدمها والا من القلق والا حاجه نتاع هوايه انك تحب تطورها هالهوايه هذيا والا ربما التزامات ماديه خلتك وانك تعمل هالمشروع هذيا؟
1: والله الحق انا بعد ما جبت ولدي بقيت هكايا وحدي ما لقيت ما نعمل قلقت فهمت دونك وقتها تفهمت مع حوانت هكايا

0: معلش انا ما نوسعش في المشروع نتاعي وقت لي انا
1: عندي فكره. تبرس جيت برسميل 20 دينار نعقل عليها كيف توا 20 دينار جيت خذيت وقتها بها الفلفل والثوم وكل شيء وبديت بشوي بشوي. بعد وليت لي هكا فكره مشروع بعد قلت علاش ما نطورش مادام انا ماشيه فيها بالقدا ونخدمها ونتقنها الحاجه هذه علاش انا ما نطورهاش عش ما نزيدش فيها. دونك بعد بديت هكيا نبربش ونسأل وكيفاش نعمل دونك بعد تعرفت على ناس حبوا يدخلوني في معارض شاركت في معارض نتاع الصناعات التقليديه من الاول وبعد شاركت في التجاري وقلت لهم كيفاش نعمل كيفاش الاوراق كيفاش الاجراءات كيفاش بقيت هكاك نسال. الحق يرحم والدين الناس اللي تسال يعني يدلك ويوريك يقول لك امشي اعمل لك
0: ما يبخلش عليك بالنصيحه تقول انت
1: صحيح فما شكون يبخل عليك بالنصيحه لكن انا ما نقتصرش على عبد واحد الحق نمشي وندق البيبان حتى في الادارات وكل شيء ونمشي وندق البيبان وكيفاش الحاجه هذه تتعمل شنو هو الاجراءات شنو هو الاوراق يعني ما بقيت شكل حادثه جمله فهمت. بعد هذيك الكل قلت خليني نمشي نعمل تكوين الحاجه هذه مشيت عملت تكوين في الاكله التقليديه في جندوبه تكوين مهني في المدرسه عملت الأكلة التقليدية. بعد كي مشيت أنا وقتها ونرحي منى الطاحونة حسيت وجاب لي فكرة
0: أي اللي دونك هي
1: الفكرة قال لي علاش ما توليش ترحي أي إيجا عاوني قال لي أي إيجا عاوني قلت له باهي هاي نعاونك النهار الأول النهار الثاني وريني كيفاش الغربال هذايا شنو يعمل للتشيش الغربال هذايا للبفيسه الغربال هذا فهمت
0: يعني مشيت مرحله تكوين اخرى فورماسيون اخرى في الطاحون
1: مشيت في مرحله اخرى ومنها هاني نعاون فيه ومنها هاني انا نتكون دونك المره الاولى انا بالطبيعه حبيت نتكون صحيح بلاش وكل شيء وتعب وشقى وكل شيء اما حبيتها لروحي يعني تزيدني بلوس الحاجه هذيك دونك تعلمت من عنده كل شيء. بعد قلت طيب خليني نمشي للاداره باش نعمل اجراءات نتاع تكوين في رحي التوابل مشيت عملت تكوين زاده في جندوبه في رحي التوابل دونك بعد هذيك ما اقتصرتش الحاجه هذيك وليت نتعلم حتى كي نمشي للطحونه مثلا وكل شيء يعمل لي لبسي سخشينه وكل شيء نقول له لا راهي ما عجبتنيش وكذا اسمعني انا باش نعاودها هاي يقول لي باهي باش ما تضيعليش وقتي وانا عندي كليونات تستنى كل شيء تفضل يعطيني الحق الثقه في الطاحونه نتاعو خاطر زاده بالفلوس الطاحونه هذيك يعطيني الثقه نتاعو نكمل نزيد نرتبها وكل شيء وريقلها. دونك بقت لي فكره هكا قلت انا علاش ما نزيدش انا نعمل بعد التكوين هذاك نعمل مشروع صغير في داري نكبر كل المشروع هذاك نشري ماتريال دونك صحيح انا لقيت صعوبه في التمويل لقيت دقيت برشا بيبان وكل شيء اللي ما تلقاش مثلا في رائدات فلوس ما ثماش اللي فما اجراءات صعبه شويه اللي فهمت
0: هذه لب البرنامج انه ماك الصعوبات هذوكم انت ذللت امال الصعوبات لانه كيف ما كنت تحكي ماشيش الشيء بالساهل يعني المشروع نتاعك ما قامش بسهوله بليونه بكل شيء ساهل اون تابي روج ترميت لك لا كانت فما صعوبات دقيت برشا بيبان وما لقيتش الاجابه لكن انت شديت الصحيح.
1: صحيح. رغم هذاك الكل
0: ولا نسيت الفكره. على صعوبات اللي انت لقيتهم في التمويل في الاوراق ربما
1: في الاوراق ما ثماش يعني اللي تمشي له يقول لك مثلا انا مثلا في رائدات حتي الدوسي وبقيت ماشيه جايه برشا ماشيه جايه اشهره فهمت بعد عام فهمت اي سي بون قلت كاهو ما عادش باش نمشي له ما عادش نزيد نعمل قالوا لي زيدي اعملي دوسي اخر قلت لهم لا ما عادش
0: يعني اكل خلينا نقول لك الصعوبات اللي تعرضت لها طيحت لك شويه من العزيمه نتاعك
1: اي
0: وبعديش لقفت روحك كمال
1: اي لقفت روحي شنو عملت مشيت لاندا مشيت لاندا خذيت منهم رغم انه الناس قالت لي ليها او وانتيريس وكذا وعلاش ما تمشيش لك نتاع الدوله ما فيهاش انتيريس

0: المطلع نتاع الدوله تحبت لها برشا فهمت، ودوسيات الاف ويختاروهم بالكعبه. دونك انا باش نبقى نستنى عام وعامين ولا ما نجمش. مشيت لاندا خديت المره الاولى التمويل نتاعي من غادي، توا وليت اندا معاهم يعني كليونت. توا اندا ما عادش ياخذوا يقولوا لي جيب مثلا شكون يضمن فيك لا وليت انا نضمن في روحي وانا نتعامل معاهم.
1: وهذايا من خلال شنو؟ من خلال
0: من خلال الاستمراريه في الخلاص الساعه.
1: اي
0: اول حاجه فهمت، خاطر زاد عباد باش يعطوك فلوس وكل شيء يعني انجاجمون معاهم.
1: اي
0: دونك ما تنجمش انت كي تشوفوك انسان مخلص وكذا يقولوا لك اي اش تطلب تاخو.
1: هذايا الباركور نتاعك اللي بديت بيه امال، بعداش الاشعاع، لانه ساعات فما برشا ضيوف يكونوا يدخلوا معايا يقول لك صحيح لقينا صعوبات وظللنا هالصعوبات هذوما، لكن بعداش في عمليه التوزيع الخدمه نتاعنا يعني الترويج نلقاو صعوبه. هي تو نتحدثوا فيها شويه، خلينا نعملوا هو فاصل غنائي امال ونرجعوا المسألة الترويج، لأنه زادة نتصورها تكون عائق أنه خدمتك سي حاضرة الصعوبات الكل ذللتها مع الأوراق مع الإدارات التونسية، الخدمة متاعك سي حاضرة، مسألة الترويج نتحدث فيها بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: نرجع لكم مستمعينا الكرام، نرجع مع خطوات تحدى خطوتنا اليوم مع السيدة أمال النعيمي. شابة هي الحقيقة 30 سنة، ما زالت أنا نعتبرها شابة، ما زالت في مقتبل العمر، لكن هذه ما منحاش وأنها بدأت ونحتت حياتها العملية على بكري من 20 سنة، تحملت المسؤولية، خدمت على روحها مصفر، خلينا نقول انطلقت مصفر. أمال
1: وي
0: كلامي صحيح ولا لا؟
1: اي
0: نواصل معاك اذا امال، خدمه تبارك الله، بدينا نتشهروا، بدينا نعرفوا بالمنتوج نتاعنا، المنتوج نتاعنا هو اللي يعرفوا بروحه، لانه نتصور فما ضمير، فما ولد، فما كل الثقه المتبادله بينك انت واللي تتعامل معاهم، من المعاملات الاداريه، من الطاحونه اللي تتعامل معاها، الخدمة متاعك، المنتوج متاعك، مسألة الترويج. أمال
1: الترويج قلت لك جتني فكرة متاع المعارض.
0: أي أي أما المعارض مش كل يوم راهو أمال، وانتي خدمتك متاع كل يوم.
1: هي كيفاش بدت؟ هي بدت من المعارض.
0: أي
1: دونك المعارض ولو ياخذوا يعني في أرقام تليفوناتي، الكارت فيزيت، باش يبقوا ديما بالاستمرارية. وزيد التواصل الاجتماعي. أي دونك التواصل الاجتماعي هو اللي سهل لي الخدمة أكثر.
0: فيسبوك
1: دونك بتبيع العباد تشوف البرودوي، تشوف في خدمتي. ساعة فما ناس شككت، دونك فما ناس قالوا لي ها مش خدمتها.
0: راهو ساعات يغلط، راهو ساعات الصوره تغلط، تقول لك ربما جابت تصويره من موقع فلاني وحبت وانه تنسبها لنفسها، ما نشوف الخدمه الا منذوق مثلا، كيف في معرض نشوفهم انهم يحطوا يشهروا المنتوج نتاعهم وتذوق، وبعد ايش تعمل دوره وترجع والله هذايا القوب قام معايا هي تعطيني
1: مشكل. انا البسايس في احنا هكا ونذوق من البرودوي نتاعي، نقول لهم حتى ما تشروش، ذوقوا ذوق الساعه ومن بعد احكم. دونك فما ناس شككت، يقول لك كيفاش مثلا انت باش تبقى على قصعه وتعول وكسكسي
0: وانت شابه صغيره يعني
1: كبيره كيفاش انا ما نخدمش، هاني ما نخدمش مراه كبيره وما نخدمهاش، بناتي ما يخدموهاش، انت كيفاش جاتك الخدمه هذه؟ يعني فما رغم انه حتى لتوا باقيك التشكيك.
0: يعني انا صار مازال مازلت
1: بتبيع. رغم هذاك انا ما سمعتش هذا الكل. انا شنو بيناتنا الخدمه، خدمه تجيب بالنسبه لي انا، الخدمه هي اللي تجيب. ذوق واحكم.
0: مسألة الترويج فهمناها، يعني اليوم مثلا وإحنا توا كيف ما قدمتك أمال وعملت التقديم تاعي، أنه العولة متاعنا في تونس الأكثرية فصل الصيف، وإحنا توا في فصل الصيف، يعني نتصور الخدمة متاعك توا فما الحركية تزداد وإلا هك على طول العام، كيفاش
1: الحركية؟ هي موجودة في رمضان العيد الكبير
0: أي
1: والصيف الحركه موجوده. ودونك اما انا ديما اكل ساعات نعمل برومو في الحاجات، نقص فك البرومو هذاك يصير راس العام، في راس العام هكا ساعات نعمل برومو لك الناس في الخارج. دونك فما الاقبال.
0: مساله التوزيع يعني بار سيزون انت تخدم والا على طول العام؟
1: اي اي انا قلت لك بار سيزون نخدم كل شيء.
0: شو الحاجه اكثر حاجه تطلع لك وتحسها ناجحه في وهي العامله البوز في الخدمه نتاعك كمال في المنتوجات نتاعك، اكثر حاجه تخرج لك وتتي عامله عليها جو فرحانه بها؟
1: الكسكسي. الكسكسي عندك الفلفل والهريسه العربي،
0: الكسكسي بانواعه بتبيعها. اي شوف احنا في كيف ما حكيت لك في بدايه الحصه، وفيها انواع الكسكسي، بو ما نفهمش فيه برشا، فما الكسكسي النملي، فما الكسكسي الخشين، فما الكسكسي المتوسط، فما الكسكسي الاسمر، فما الكسكسي المفور، فما الكسكسي الشمسي، هذوما تخدمهم اميله.
1: اي بتبيعها. اللي يحب يعني الكليون،
0: وكل
1: يعني
0: كليون شنو شنو على شنو تعود وشنو اللي يحب في صحنه. اي
1: صحيح، الكليون اللي يجي مثلا يطلب المتوسط ولا نخدم له حسب الطلب نتاعو، القمح، الشعير، شنو يحب هو انا نخدم له.
0: أي.
1: لكن حبيت نفهمك حاجة، إنه راهو الإنسان كي يبدأ مشروع نتاعو كل شيء لازم يكون معبي. كيفاش معبي؟ دونك لازم مواكب العصر. دونك توا جايك الذكاء الاصطناعي وجاي انا مثلا نعمل تكوين نهارين في نتاع الذكاء الاصطناعي. عملت وقتها الاتحاد نتاع المرأة نتاع تونس سيمينار، حضرت فيه الحق زادني بلوس في الخدمة تاعي.
0: كيفاش؟ فسر لي العولة ديري كيفاش نربطوها بالذكاء الاصطناعي انا؟
1: كيفاش نربطوها؟ احنا مثلا عندنا برودوي، برودوي هذاك باش نسوقوه. كيفاش نسوقوه؟ لازم ليماج باهية، لازم الفيو باهية، دونك باش كيشوف
0: الصورة باهية زادة، لأنه المستهلك والحريف اليوم يعول على الصورة أكثر ربما.
1: بالطبيعة الصورة هي أهم حاجة في الخدمة الكل. فهمت؟ دونك لازم أي شاب وكل شيء يكون مواكب للعصر نتاعو، سوى البرودوي سوى زادة الانفورماتيك. دونك لازم يفهم. انا عامله تكوين في الانفورماتيك، عامله عامين تكوين في الانفورماتيك. دونك لازم الانسان يكون مواكب. الحق انا اي حاجه نسمعها سوى الفورماسيون، زاد عامله سيفي في تشغيل في المكتب نتاع التشغيل وكل شيء. دونك اي حاجه نسمع بها فورماسيون ولا سيمينار ولا حاجه نمشي.
0: يعني انت منفتحه على الفورماسيون على مجال التكوين، ما بقيتش فك الصوره النمطيه انه سيد كونتك هو انا قبلت المعلومات الكل، لان انت ديما في حاله تاهب وفي حاله تقبل للمعلومه، والسوق يتجدد يوميا. السوق
1: راه طبيعه وهكيك تزيد علاقات. تعمل علاقات مع الناس، يتعرفوا عليك اكثر، يعرفوك اكثر. يعني العلاقات مهمه، سواء في إنسان سحب مشروع علاقاته مهمة. لازم يكون منفتح على كل شيء.
0: جسمه على ذكر العلاقات أمال، شنو الإضافة، شنو البلوس اللي عطته لك المشروع نتاعك هذايا؟ العلاقات، إنك بديت تتميز، ربما إنك كبرت شوية مثلا هالتجربة، لأنه تجربة هذه العلاقات زادة. العلاقات اللي تكون ربما علاقات سامة، علاقات ممتازة تخرج بها ديما بفايدة ولا لا أمال؟ وانت في عمر صغير راهو، انت دائما نتحدث انك ما زلت في عمر صغير.
1: بالطبيعة العلاقات مهمة. مهمة في اي ميدان، يعني سواء حتى في المشروع نتاعك مثلا باش تتعرف على ناس باش ينجموا يعاونوك مثلا في التسويق. كيف ما ممثلين ولا مذيعين ولا فهمت، يعرفوك يزيدوا، حتى هما يحبوا يزيدوا يعرفوك اكثر. يزيدوا يتعرفوا عليك شنو اللي تعمل اكثر. دونك العلاقات مهمه في البرودوي نتاعك.
0: حبيت نتصور يعني من خلال الفيسبوك، اكتفيت بالفيسبوك وانه تنشر المنتوج نتاعك، والا هكا تدخل في المجال نتاع الاشهار، تحب تعمل مثلا عمليه الاشهار، مشيت للبوبليسيتي والا لا امال؟
1: عمناول اي مشيت للبوبليسيتي، سبونسورينغ اشهار في الانترنت. دونك ما لقيتش الحق، ما فماش حاجة باهية. تجربتي أنا اللي نعمله أنا ببليسيتي في خدمتي أكثر خير. خير من اللي إنسان تمشي تعطيه فلوسك وكل شيء ويعمل لك سبونسورينغ ومن بعد
0: ما فماش نتيجة ملحوظة وملموسة.
1: فما تحيل في الحكاية. قلك مثلا أنا نجي نعمل لك بلاتفورم في البرودوي نتاعك، دونك اللي باش يدخل على البلاتفورم هذاك يعدي الكوموند نتاعو، بعد انت تشوف من البلاتفورم هذيك شنو الكوموند وكل شيء، وتعتمد على هذيك الادريس وكل شيء. دونك انا لقيت البلاتفورم، ما لقيتش سبونسورينغ. بالرغم انا خلصت على سبونسورينغ وعلى لافيش وعلى دونك، شفت روحي اللي انا نعمل فيه وحدي. دونك نمشي انا الانسان نعرفه ثقه وكل شيء ويعمل لي افيش، وانا نعمل ببليسيتي وحدي. هكايا نراخي بعد التجربه، خاطر مش الباجات الكل اللي تشوفهم يعني يعملوا سبونسورينغ ونعملك سبونسورينغ وفي نهارين وفي ثلاثه ونطلع لك نسبه المشاهده، لا مش ناس كل ثقه، فما ناس تتحيل.
0: المشروع نتاعك ناوي انه سيغتينمون يعني باش تكمل فيه، لانه هذايا مشروع العمر نتاعك، لانه هذايا خدمتك، لانه هذايا المردود المادي نتاعك. صحيح انه تحكي لي انه فما دي فورماسيون، انه فما نيه انك باش تكونه، ناوي انك باش تستمر فيه باش
1: انا في نخدم في داري.
0: ايه؟
1: عامله الطاحونه في داري، الماتريال نتاعي شاريه ماتريال الكل نتاع الرحي نتاع الفاكهه وتاع الهريسه العربي، يعني شاريه الماتريال الكل. دونك السنه ان شاء الله باش نحسن في اللومبلاج، شريت ماكينه نتاع اللومبلاج وكل شيء اللي تسكر وتريك الساشيات. دونك ان شاء الله باش نكمل، باش نكبر اصلا. ماشيه في التكبير نتاع المشروع.
0: معاملتك مع الفلاحة نصور، لأنه مثلا العولة مثلا الكسكسي توا احنا فترة متاع عولة، متاع المحمسة مثلا، متاع الهريسة، تتعامل مع الفلاح كيفاش تتعامل مع الفلاح؟ لأنه زادة راه يلزم فما ثقة أنه باش يجيب لك لابون كاليتي القمح، لأنه صعيب اليوم أنك مثلا باش تعمل كسكسي قمح، ساعات فما الناس تشكك، لا والله ماهوش قمح الكل، راهو مخلط، لا راهو رد بالك من الغشاء. تتعرض لهم هذوما اليومين والا لا امال؟
1: والله انا الحق انسان الفلاح اللي نشري من عنده في القمح وفي الشعير من فرنانه، هو مشكور. اللي نطلبه يجيبوا لي حتى الباب الدار. فهمت؟ حتى الفلفل زادة نتعامل مع واحد من سيدي بوزيد.
0: اي
1: الكميونة الفلفل اش نحبه كل شيء المكوش ولا
0: الشمسي
1: ولا الشمسي زيدا كيف كيف مشكور يجيب لي حتى الباب الدار. النوعية اللي نحب عليها. دونك زيدا الفورميسور اللي يجيب لي الكعب نتاع الكركم، الكعب نتاع الذرة، نتعامل معاه من منزل بورقيبة. دونك الحق الناس ثقة. اش نطلب؟ صحيح لقيت صعوبات باش لقيتهم وبقيت نسأل وهذا يعطيك المعلومة الصحيحة وهذا يعني مش بالسهل. إنسان مش تبقى لفورنيسور متاعك، فهمت؟ بعد خبرة وبعد نسأل وتمرميد. فهمت؟ خاطر كنت نسأل على أي مكان
0: لازم منه أمير رو تمرميد، هذيك هو الجو متاع الخدمة.
1: قبل كنت نمشي للفلاحة في نبزة على عين المكان باش نشوف أنا الفلفل والفلفل متاعهم كيفاش دونك باك لقيت انا شكون ينجم يجيب لي لي بون كاليتي وكل شيء، وليت بقيت نتعامل مع الحق، نتعامل مع برشا عباد انا. والحمد لله.
0: مسألة التوصيل، مش الناس الكل تسكن في تبرقة، مش الناس الكل يعني انت عندك افاق ارحب وافاق اوسع.
1: أيوة.
0: توزع على كامل الجمهوريه ولا لا؟ كيفاش تتعامل؟
1: أيوة بالطبيعه. التعامل نتعامل مع شركه كونترا مع شركه تاع
0: التوزيع. اي
1: اي هي اللي نتعامل معاها توزع لي في البرودوي نتاعي.
0: محلية الخدمة بتاعك فيها شغف، تحس وإنه فيها تعب وإلا لا، وإلا فيها جو، فيها حلاوة بعد ما تتعب، لأنه الخدمة بتاعك متعبة راهو ما ننكروش هذايا. شخلى توا نساء الكبار وبشوي بشوي وهجروها الخدمة هذه، فيما بالك أنت جون تبارك الله عليك ونتصور يعني تحب تخرج، ساعات ربما حتى الخدمة بتاع الدار بتاعك تخليك مربوطة في الدار، يعني تقللك من اهتماماتك الأخرى متاع مرأة إيبانوي، مرأة تحب تخرج تحب تحوص، لأنه خدمة الدار العولة متاع الدار تخليك ربما ملتزمة بالدار أكثر من أنك تخرج.
1: صحيح.
0: كيفاش حياتك الاجتماعية كيفاش توازنها مع الخدمة؟
1: والله منظمتها أنا. حياتي منظمتها، نقوم الصباح بكري كلنا تلهي بالدار وننظم أموري ونركب فطوري وفهمت نوصل ولدي للقراية، يعني نعمل اهتماماتي المنزلية، ومن بعد العشية الكل عندي للخدمة، ندخل للاتيليي نتاعي نرحيها وكذا، فهمت؟ دونك منظمة وقتي الحق. ماني شكل الإنسانة اللي مسيبة روحي على باش لا مسيطرة على الوضع لحد الآن. مسيطرة عليه في الوضع وعارفة شنو كل نهار عاملة جدول كل نهار شنو عندي. نهار هذية باش نكسكس مثلا فيه. دونك النهار هذايا باش نكسكس باش نقوم الصباح بكري باش نحضر اموري الفطور وكذا الصغار وفهمت تاع على بكري ونكمل على بكري.
0: اما اكيد شكون يعاونك زاد بتنجمش تخدم هذايا كلها وحدك فما شكون يعاونك
1: كانوا فما شكون يعاونني الحق كان فما أي. شكون فما نساء كانوا يعاونوا فيا توا لا
0: توا ما تقوليش تخدم في هذا كلها وحدك انا
1: توا وحدي خاطر ما لقيتش الناس بصراحه ثقه. دونك انت تعطيها مثلا شكاره نتاع قمح كلها هذيا مثلا نظفيهولي هي ترجحولك بالحجر وترجحولك بال دونك الكارير
0: هذا ما يساعدكش هذيا راهو يطيح لك من الحريف يطيح لك من المصداقيه ومن الثقه نتاع الحريف نتاعك
1: بالطبيعه هذيا الكل دونك باش يطيح لي كل شيء دونك نولي انا نخلي باش نخدم خدمتي وحدي حق راجلي هو اللي عاون فيا
0: يعطيه الصحة
1: وولدي
0: ما شاء الله
1: يشد الطبق زاده هو معايا وينظف القمح وينظف الشعير ومع ما شنو هذيا نحيها الحجرة هذيا نحيها ونوري شنو نحي وشنو تعمل الحق هو من الداعمين
0: ربي فضلهم ربي فضلهم لك يعطيهم الصحة ولدك قلت لي عمره 9 سنين ما شاء الله ما شاء الله شنو اسمه
1: يعقوب
0: ربي يفضله لك يعقوب اليوم تبدلت الأكلة متاعنا أمال والصحن متاعنا تبدل ولينا برشا ربما نرجع للماكلة متاعنا التقليدية لأنه تنتي تخدم في الماكلة الزمنية الماكلة التقليدية اللفاحة متاعنا واليوم برشا رجوع للماكلة المتوسطية للماكلة اللي بعيدة عن الأمراض نجلس كل بالأمراض اللي عنا اليوم بالسكري بالحشيك بالتونسون فما ناس تحب ترجع للماكلة اللي تعمل فيها أنت مثلا شربة الشعير الكسكسي القمح البسيسة فما طلبات عليهم هذو معنا تصورهم
1: بالطبيعة أنا مثلا ساعات في فيسبوك تظهر لي باش نعطي الدبارة متاع اليوم مثلا الصباح شنو العصيدة العربي متاعنا الجرانولا اللي نعمل فيها انا هذايا فطور صغاري مثلا
0: الدراع تخدم فيه هاني شوف
1: الدراع بالطبيعه لبسيست الصغار الملوخيه كل مره يعني البيتزا مثلا نعملها باكل فرينه القمح نتاعنا دونك
0: كيفاش تخدم على البيتزا هذايا انت تحضر المواد الاوليه والا تعمل البات كيفاش هذايا فسرها لي امال
1: شنو
0: البيتزا
1: البيتزا الفرينة نتاع القمح نرحيها في الطاحونة نتاعي ونرتبها مليح مليح ونعجنها كيف ما ناخذش الفرينة البكويت ناخذ الفرينة نتاعي الموجودة في الدار ونعجنها كل شيء ونزينها لهم وفطورهم فهمت يعني وليت نعطي أكل الطريقة شنو تحبها
0: تعطي دبارة أنت وليت تعطي دبارة توا
1: وليت نعطي الدبارة دونك فما برشا متابعين من نساء أميل هذيك كيفاش تتعمل مثلا الكسكسي هذاك كيفاش عملته البيتزا ذيك الكيك بالسكر الخروب زادة وقتها ما شاء الله
0: ورب التمر زادة شفيك تخدم فيه
1: وزينته من فوق بالرب التمر عملت لهم وقت الكيك بالشوفان يعني فما أكل إقبال فما نساء ولا تتشجع فما مرأة تكلمني تقول لي يا إيميل ما كنتش نعمل كل شيء نشري من الشارع شجعتيني أنت نشوف فيه كل مرة هاو عصيدة هاو كيك بالشوفان هاو كيك بالسكر الخروب هاي بيتزا هاي كذا وليت ننفح وليت نحب أنا زيدا نعمل كيف
0: يعطيك دفع هذا التشجيع وكل التشجيع الايجابي يعطيك دفع برغم التعب راهو زاد امير
1: تعب كبير كبير برشا دونك ولما حاله ما تلقاش الانسان اللي تنجم تعمل عليه في البروجي هذا سورتو بروجي حساس ماكله دونك انسان اكل باش يقف معاك ما تلقاش والحق تلقى اللي يحسب لك اكثر شكون واضحين فهمت اللي يحسب لك اكثر. دونك على هذاك وليت نحب اني نتعب ونشقى ونخرج بون كاليتي والناس الكل ترحم على والديا خير من نجيب عبد ونخلصوا كل شيء وفي الاخر نسمع ما نكره.
0: اي لطف لطف عليك. اللي يسمعوا فينا امال الشباب اللي يسمع فينا اللي اليوم شاد التليفون شاد التركينة انه كمل قرايته والا ما وصلش قرايته وصايي يحس روحه انه حياته وقفت. انت بكلمه منك كيفاش تشجعه؟ لانه انت مثال توا يحتذى به للشباب نتاعنا اللي عمل على نفسه واللي يكون نفسه بشويه بشويه.
1: اول حاجه نقولوا اعرف شنو تحب. فكر في فكره مشروع انت تحبه. سواء تربيه دجاج عندنا توا مشاريعك اللي تربيه السمان النحل اذا هذايا متوفر يعني عندهم اللي يسكنوا في الريف ومتوفر كيف عند دراهم ولا جندوبه المتوفر عنده الارض يخمم في فكره مشروع. بالنسبه للمدينه زاد عندنا برشا تكوين عندنا الباتيسيري عندنا برشا حاجات تاع الشمع هذيك الفوميه
0: عندنا يعني الافكار موجوده امال
1: الافكار موجوده العزيمه هي العزيمه كيفاش باش تبدا. ساعات فما ناس تقول لك انا ما نبدا كان براس مال باهي انا بديت ب20,000 مش براس مال باهي ب20,000
0: سيغيان دو تو 20,000 اليوم ما تعملش كاسكروت
1: وشفت الكورونا وفلست وقداش ثلاثة ولا أربع مرات لما حالي أنا فلست شو كونوا واضحين
0: يعني بالعكس بالعكس هذايا أنا نسميه يعني ربما ما يعبر عنه بالفرنسية دي أو دي با مرة الفوق ومرة اللوطة وكاللوطة هي اللي تشجعك باش تعاود تكبش في الحلمة نتاعك وتعاود تخدم وتنجح بقدرة ربي.
1: هو لما حالة اللي مشجعني ووقفني على ساقية واللي دز معايا هو راجلي. راجلي هو رغم اني يعني نتيح يعاود ويقومني وعاود
0: يشجعك
1: نعاود قديش من مرة نتيح ويعاود يقول لي تعاود من الصفر. دونك للي وصلت للحاجة اللي نحب عليها اللي وصلت له توا يسمى حقق انجاز بالنسبه لي انا ما كنتش نتوقعه بصراحه. ما شاء الله كليونات راضين على الخدمه ناس تحب تشري كان من عندي. بريود اخر مره جي واحد من فرنسا بعثته مرته قالت له تلوج عليها بتبرقه هذه فيل اسمها امال النعيمي وتلوج عليها مشي وقتها المزرعه يقضي وكل شيء. قال للبنات المزرعة تعرفوا شي واحدة اسمها آمال قالت لها واحدة إيش تنعطيك نمرها في فيسبوك إيش تنعطيك بجي من فرنسا سبيسيال ما ويلوج علي تبرقة كاملة يلوج من واحد الواحد إيش القاني باش ياخذ من عندي لفحات. قال لي مرتي موصيتني ما تاخذ كان من عندها هي
0: يعني هذا من أجل يعطيك دفع كبير يعطيك ثقة يعطيك ربما مسؤولية كبيرة أنك باش تكون تحافظ على المسؤولية هذه.
1: أي عمي ولد زيرية عمي الزيرية يجي ويقول لي ما راني أنا جيت لك عندي أربع سنين التالي راني خديت من عندك بتذكر والحق أنا راه ما كنت ماني نشوف برشا عباد ننسى
0: تنسى
1: قول لي راني خديت من
0: لكن سرعتك خدمتك إتقانك للعمل نتاعك هو اللي يجيب لك وهو اللي يرجع لك الكليون. هذيك علاش انه ريحه ديما علاش نقولوا انه اللي يخدم خدمه وصنع يزو يتقنها لانه فينالمون هذيك هي هذيك هي راس المال نتاعك راهو امال.
1: صحيح يجي ويقول لي جاء زاد واحد من ليبيا جاء قال لي راني عندي عامين التالي جيت لقيتك في المعرض وكل شيء وراني روحت ليبيا وعجبهم وقالوا لي كي ترجع في الصيف ارجع خذ من عندها. برشا عباد من كندا من بلجيكيا من برشا بلايص يجوني سبيسيال ما يلوجوا على امال النعيمي باش ياخذوا من عندها.
0: بالحق ونتصور انه هذا يزيد يعطيك خاف يزيد يشجعك بالرغم التعب بالرغم الصعوبات اللي كنت تحكي فيهم ما يخرجك كان فرحانه لانه الكليون اللي يجيك يبدا فرحان ويرجع ويفتش عليك.
1: بالطبيعة هذا يزيدني إصرار وعزيمة، ورغم التشكيك ورغم الكلام الخايب ورغم ورغم
0: لباس
1: ورغم
0: لباس هذاك كلها نحطوه ورا ظهرنا.
1: بالطبيعة إلا إنه كي نشوف العباد حتى في فيسبوك يرحم والديها ولا يشريت من عندها ولا
0: ياكل الرطور الباهي الإيجابي.
1: اي ناس تشجعني، ناس تحبني، ناس تحب تاخذ كان من عندي انا، متزيدني كان فخر.
0: يلا يعطيك الصحة وربي يبارك لك في صحتك، لأنه الصحة هي أهم حاجة، هي الرسميل اللي باش تخليك تقف على المشروع متاعك، لأنه مشروعك تخدم فيه بصحة الأبدان، تخدم فيه بقلب ورب. ربي ربي يوفقك أميل. شكرا على المساحة اللي أتحتها لنا اليوم في خطوات تتحدى، افتحت لنا ريحة باهية، هي ريحة البلاد اللي من خلال اللفحات متاعك ومن خلال العولة متاعك تكون موجودة في كل دار. شكرا على فسحة الأمل اللي عطيتها لنا.
1: بل ما نختم من حد كلمة.
0: تفضل.
1: كلمة بالحق للشباب تونس. أبدا حتى لو أنت ما تعرفش كيفاش تبدأ ولا منين تمشي، وأما أبدا، وحتى لو ما كانش عندك راس مال ولا ميسيلش، دبر حتى فلوس ما عرفش أنا راس مال قليل،
0: تصرف
1: وسوق. والحاجة اللي تنجح هي الاستمرارية. أما إنك تقول تعبت ولا وسيئ وما عادش وما عادش نكمل، هذيك لا، الاستمرارية هي اللي تجيب. دونك تشجع وأبدأ وتوكل على ربي، وبقدرة ربي ربي باش يحلها في وجهك، باش يجوك ناس يعاونوك، باش يجوك ناس يفتحوا لك، باش يجوك ناس يعملوا لك بليسيتي غراتوي، باش يشجعوك، باش يحكوا عليك، باش فما برشا خير، فما برشا خير باش يصير لك. المهم أبدأ والعزيمة. وإن شاء الله ربي يوفق الناس كل.
0: اللهم أمين. ربي يوفقك أنت زادة أمال، يعطيك صحة. أمال النعيمي، شكرا على الطاقة الإيجابية اللي عطيتها لنا اليوم، شكرا على الريحة كما قلت المزيانة، ريحة البلاد، الماكلة متاعنا التونسية، العولة اللي تتخدم باليد واللي تتخدم أكيد بكل حب. شكرا لك سيدة أمال النعيمي، بارك الله فيك، ربي يعطيك صحة بدنك.
1: تحية لراجلي وولدي اللي واقفين معايا ومساندين لي، ونحب نشكر زادة كليوناتي والناس اللي تاخذ من عندي واللي مشجعتني واللي داعمتني، يرحم والديهم وربي يبارك لهم. زادة الصفحات، قداش من صفحة تبدأ تعمل لي في الببليسيتي اللي جراتويتمون ويشجعوا لي بارتاج، يرحم والديهم وربي يبارك لهم. بالحق شكرا الناس الخير الكل، ربي خليهم وربي فضل لهم العزيز عليهم.
0: شكرا لك انت، لانه خدمتك متقونه، لانه خدمتك نظيفه، لانه خدمتك خدمتها بكل حب، لانه زاد انت خدمتك خدمتها بضمير، وهذاك هو اللي خلى ربما هالتوسع وخلى هالحب اللي تحكي عليه توا، كمية الحب اللي توصلك واللي انت توا تبعث لهم في رسائل شكر، لانه انت بديت وهما كملوا معك. شكرا لك امل، يعطيك الصحه، ربي يبارك لك في خدمتك.
1: خليك انت، شكرا على الاستضافه.
0: العفو يا ليلى.
1: ديما اذاعه الكيب تتجدد معايا في مداخلتي، ويرحم والديهم وربي يبارك لهم.
0: العفو يا ليلى، هذه وجبنا ان نقف مع شباب تونس، شباب الشمال الغربي. كل التوفيق وكل الدعم ليك امل.
1: شكرا بخليك.
0: شكرا يا ليلى، بارك الله فيك. مع امال النعيمي عملنا دورة ومحوسة جميلة في ريحة البلاد، مع الماكلة الزمنية، مع اللفاحات متاعنا، وقتها توا اللفاحات. شكرا لكم انتم مستمعينا الكرام، وبرنامج ديما مفتوح لكم، مفتوح للشباب اللي يحب يحقق طموحاته، اللي يحب يحقق الحلم متاعه، دائما في خطوات تتحدى.

0: الحديث عشر مساء.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: آخر مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. طابت أوقاتكم. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن الوضع بسد ملاك لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وذلك إثر تسجيل عطب فني في إحدى بوابات السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. وأكدت الوزارة أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم، مشيرة إلى أن هذه الكميات سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم. اندلع بعد ظهر اليوم حريق بمنطقتي الحميسية والفريجية على طريق كساب التابعة لمعتمدية باجة الشمالية، مما أسفر عن إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح. وأفاد مصدر من الحماية المدنية للزميل ناجي الخلولي بأنه تمت السيطرة على الحريق الذي تعود أسبابه إلى شرارة من إحدى آلات الحصاد. دشنت اليوم الخميس مقرات تابعة لبلدية وشتات جميلة بنفزة وبلدية سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية، وتشمل قصر البلدية ومقر تقديم الخدمات البلدية، إضافة إلى فضاءات للمواطن، وذلك في إطار تجسيد مشاريع القرب. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي. عالميا استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم في قصف الاحتلال حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي لبنان استشهد 3 أشخاص اليوم في غارتين صهيونيتين على جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان. شكرا على حسن المتابعة وتصبحون على خير.
2: أنا قبل ما نسافر يلزمني ناكل حاجة.
3: ناقف بيك فين تحب، ناكلوا اللي تحب ونمشي ومرتاحين.
2: تي علاش تضيع الوقت؟ ما هو ناخذوا اللمجة متاعنا وناكلوا في الطريق. يا أخي ما تنجمش تاكل وانت تسوق، ولا خايف لا تمسخ سيارتك؟
3: ما تذكرش في الحافلة إيش مكتوب؟
2: شنو مكتوب؟
3: ممنوع الحديث مع السائق.
2: هي عاد احنا في سيارتنا وانت تسوق بينا، ما في حافلة مع سائق ما عرفناش.
3: الحديث المستمر والأكل وكل ما من شأنه باش يشغل تركيز السائق يمثل اختر على السيارة وعلي فيها.
2: يا سيدي خلينا ناكل ونمشي فين تحب، وحتى في الطريق مانيش باش نكثر عليك الحديث، باش نوصلوا سلمي.
4: من مصلحة السائق انه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
5: رفيق الطريق.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
2: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.
3: شنو هذا؟ شنو الموتورات برك متسبين في 30% من حوادث الطرقات، والسوقان السوقان يبدا بورتابل ويرحي في الفولون وداير، يرحي في الفولون وداير داير داير، يطلع فوق الماده طاط 15، والاخر يبدا يزقزق يزقزق ويدوبل يزقزق ويدوبل، والاخر جاي ومن غاديكا طاط 17 مره والفيروز ويزرف، والاخر جاي هما غاديكا طاف 13، معناتها الكياس ولا مرتع متاع قتل وانتحار. الله يهدينا
4: رفيق الطريق.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوا ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يكون موضوعه عاديا بسيطا، إذ يتعلق بالبلاغة والإعجاز. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذين، الأستاذ محمد نويري أستاذ تعليم عالي وسيتكفل بتقديم الإضافي عن نفسه بعد حين، والأستاذ توفيق العلوي هو أستاذ بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، هو وجه علمي وأدبي. مرحبا بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أستاذ توفيق.
4: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة اللطيفة.
2: الحقيقة أننا سوف نتحدث في البلاغة والإعجاز، ولكن سيكون الموضوع الذي ننطلق منه ونعود إليه هو الكتاب الذي أصدره الأستاذ النويري. كما يقول الفرنسيون، أن تكون متأخرا أفضل من ألا تصل
3: أبدا.
2: نعم، الكتاب هذا هو عنوانه البلاغة الممكن والأفق المستحيل في النص الدائري على الإعجاز. هذه الصفات يعني حينما تكون قديمة تكون معتقة كالخمرة.
4: وقد نطرح قضية القدم.
2: القدم وهو كذلك.
3: القدم يعني ممكن يتعلق بالخمرة ويمكن أن يتعلق بشيء آخر بعيد تماما عن الخمرة.
4: طبعا
3: يعني أنا اهتممت بهذه مسائل العقيدة وتأثيرها في النص البلاغي منذ تناولت موضوعي لدكتور الدولة
2: الذي أشرف عليه أستاذنا الكريم حمادي سمون.
3: نعم. علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب.
2: نعم.
3: وأذكر أن أستاذي المرحوم عبد القادر المهيري
2: أستاذنا جميعا.
3: طبعا هو الأب الروحي.
2: نعم. لنا جميعا،
3: للقسم العربية كله، من نعم. شاء ومن أبى.
2: نعم.
3: أذكر قولته هذه أطروحة بأتم معنى الكلمة، لأنك انطلقت يقول من البداية إلى النهاية في الدفاع عن فكرة أن علم الكلام أثر في نشأة النظرية البلاغية عند العرب.
2: نعم.
3: والقدم، حتى أعود لمسألة القدم، المعتزلة عندما يطلقون اسم الجلالة على الذات الإلهية يقولون القديم.
2: نعم.
3: باعتباره القديم الذي ليس أقدم منه.
2: نعم. نعم. قلت أنك أستاذ تعليم عالي، ثم بعد ذلك طبعا ظللت أستاذ تعليم عالي
3: طبعا، وسأظل ما بقيت الأرض يعني في مجال ليس بعيدا هو في الحقيقة.
2: نعم.
3: بالرغم من أن ربما المسمى يبدو أنه بعيد عن المجال، ولكن أنا في صميم البحوث الثقافية والأدبية.
2: جميل.
3: صحيح، ربما ابتعدت عن اختصاصي في الشكل لأن اهتماماتي صارت أوسع بكثير، ولكن هذا الهاجس اللي أنا هاجرت وظل للكلام بقية. يعني أني لم أفرغ من، لم أقول كل شيء في الأطروحة.
2: جميل.
3: فظلت الأشياء يعني
2: تختمر
3: في رأسي، وهذا الكتاب تصورته ضمن ثلاثية.
2: نعم. قبل أن نمر إلى محتوى الكتاب، أنت في فاتحة مشوقة وغريبة، غرابة من يبحث عن ألفة، أهديت الكلام إلى كلية الأداب، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية 9 أفريل، تعددت الشارات، تباعدت الأوقات، هل هذا حنين؟
3: حنين.
2: ولماذا يظل، نحن نعلم أن الطالب هو من يحن إلى مقاعد الدراسة، ولكن هذا حنين أستاذ
3: هذه الكلية
2: لهذه الكلية، ولماذا هذه الكلية بالذات؟
3: طبعا لم تكن إلا كلية الآداب لما درست جيلي أنا. لما درست لم تكن إلا كلية الآداب والعلوم الإنسانية في تونس فقط. لم تكن هناك كلية أخرى ولا جامعة أخرى. هذه الكلية الوحيدة. طبعا هذه الكلية احتضنتني طالبا
2: وأستاذ،
3: واحتضنتني باحثا، ثم احتضنتني أستاذا. وعلاقاتي فيها يعني كنت أنا شغلت مسؤوليات في هذه الكلية، مدير قسم البحث صحيح. والنشر والبيبليوغرافيا.
2: أنا اشتغلت مع كوسي توفيق أيضا العلوي. اشتغلنا معا في هذه الكلية.
3: شغلت
2: في...
3: مدير دراسات في هذه الكلية. ولكن رأيت في النهاية أن أهديها إلى الكلية، لأن الكلية لم تغادرني، ربما غادرتها أنا ولكنها ظلت تعيش في يعني في داخلي.
4: هو استوفيق هو حنين ورسائله.
2: أي نعم
4: هذا التقدير أنا قرأته، هو حنين ورسائله للبعث.
2: نعم
4: البعض الذي تكونته الكلية وتنكر لها. فهذه قراءتي. أستاذ محمد النويري أراد أن يقدم هذه الرسالة الجميلة، أننا أوفياء إلى هذه الجامعة التي كونتنا وصنعت منا باحثين وأساتذة.
2: وهو كذلك طبعا سنعود إلى أجواء الكتاب أستاذ محمد أستاذ توفيق، ولكن بعد أن نستمع إلى هذا المقطع.
5: وأما في الإسلام فقد كان للخطابة شأن كبير. أولا على كل منبر من منابر المسلمين خطيب، والخطابة الدينية هي أداة من أدوات الدعوة الإسلامية وأدوات شرح الإسلام لعامة الناس وجمهورهم، متعلمهم وغير المتعلم منهم. واشتهر من بين الخطباء في ذلك الوقت الخلفاء الراشدون، ثم جاء من بعدهم خطباء مشهورون كالحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق أيام بني أمية، وزياد بن أبيه أيضا واليهم على العراق قبل الحجاج. والخطبة في القديم كان لها أصول ومنهج، فمن منهجها أن تبتدئ بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقوم الخطيب بالتقديم لخطبته بكلمة موجزة يستهل بها الخطبة، ثم تأتي مرحلة العرض وهي عرض لأفكار الخطبة والإتيان بالأدلة عليها، ثم يلخصها في مرحلة الخاتمة. والخطيب يجب أن يكون فصيحا بليغا يفهم نفسية الناس، رابط الجأش، ثابتا ذا ثقافة واسعة يستطيع بها أن يؤثر على الجمهور بأفكاره وعلمه وثقافته. وقد جمعت خطب العرب في القديم في كتاب جمهرة خطب العرب، وجمع الجاحظ في البيان في كتابه الشهير البيان والتبيين جمع كثيرا من الخطب، وصف هيئة الخطيب وأسلوب الخطابة وما يجب أن يتمتع به الخطيب من معرفة، وخصص لها أيضا قدامة بن جعفر في كتابه نقد النثر بابا خاصا بالخطابة. ما نريد أن نقوله إن الخطابة كان لها شأن عظيم، ليس فقط في على منابر المسلمين وخطباء الجمعة، وإنما كان لها شأن كبير في السياسة وفي التأثير في الناس وإقناعهم. وخير الخطب ما كان مؤثرا في النفوس، جذابا لها ومقنعا أيضا لعقول الناس.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى أستاذ في مدرس بكلية العلوم الدينية والإسلامية بجامعة 29 ماريس إسطنبول، وهو يتحدث عن البلاغة والخطابة، وبصفة عامة قدم معطيات مدرسية ومبسطة عن تطور الخطابة بدءا من الجاهلية ووصولا إلى الإسلام، وكيف أن ذكر الجاحظ في البيان والتبيين وقدام بن جعفر وغير ذلك. ما أردنا أن نقدم به لهذا الكتاب الذي سوف يكون مدار حديثنا، وهو البلاغة الممكن والأفق المستحيل في النص الدائر على الأعجاز، هو أننا لا يمكن أن نفصل بين الفصاحة باعتبارها طريقة أداء، و البلاغة باعتبارها شكلا من أشكال تقنين الكلام ومظهر من مظاهر بيان أن للكلام وجوها مميزة لابد للخطيب وللفصيح وللمتكلم أن يبرزها. إذن العلاقة بين الفصاحة والبلاغة والخطابة هذه مصطلحات في بعض الأحيان عند السادة المستمعين تبدو وكأنها متداخلة. هل
3: أنا لا أريد أن تأخذني هذه المصطلحات بعيدا عن موضوع الكتاب،
2: سنعود إليه
3: وهاجة الكتاب، لأن المفكرين الأوائل لم يفصلوا بين البلاغة والفصاحة.
2: جميل، كيف
3: المتكلمون بدءا من الجاحظ وقبل الجاحظ، لأن هذه مسألة تأثير الجانب الإيماني، وأريد أن ألح على هذه النقطة، لأن الثقافة العربية ليست بدعا من سائر الثقافات. يعني الهنود القدامى لما خافوا على نصهم المقدس جاء عالم كبير هو بانيني
2: الفيدا
3: جاء عالم كبير وأصدر ما يقارب 4000، أقل بقليل، لا أذكر العدد بالضبط، ولكن أقل بقليل من 4000 ما يسميه بالسترع، يعني المداخل الحكمية للسانسكري، لغة الكمال، لأن هي اللغة التي كتبت بها النصوص الهندية القديمة. أنا أعتقد أن روافد التي صبت في النظرية البلاغية العربية عديدة، منها الهندي، وهذه الفكرة طرحها علينا أستاذنا المرحوم صالح القرمادي في درس شهير له، لست أدري هل درستم عليه أم لا. وظلت هذه الفكرة تختمر في ذهني، هناك الرافد الفارسي وهناك الرافد اليوناني.
2: نعم.
3: ولكن هذا كله اختمر في ذهن المثقف العربي لينتج فكرة بلاغية عربية خالصة. صحيح ينبغي أن يكون الإنسان نبيها حتى يميز، الحقيقة دراسات موجودة الهندية والعربية الفارسية والعربية ولكنها محدودة. الجانب الأبرز في الدراسات وهو ما زال منقوصا، ما زال يحتاج إلى دراسة، هو التأثير اليوناني.
2: نعم.
3: ولكن عبقرية المفكر البلاغي العربي بدءا خاصة يعني المتكلمين، يعني ينبغي أن أشير إلى متكلمين كبار، أبو هاشم الجبائي، أبو الهذيل العلاف، وإبراهيم ابن سيار النظام. وذكرت في الكتاب أن الفكرة إعجاز القرآن نشأت مع عالمين كبيرين هما أبو الهذيل العلاف وابن أخته إبراهيم ابن سيار النظام، وتلقف الأفكار من عندهما تلميذهما العبقري
2: قلت ذلك
3: أبو عثمان الجاحظ. وتتبعت في الكتاب النصوص الأولى التي نشأت فيها هذه الأمور. يعني طبعا النص القرآني نجد فيه الآيات المعروفة بآيات التحدي، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، والآيات البقية الآيات معروفة. لكن فكرة إعجاز القرآن وفكرة التحدي لا نجدها في القرآن.
2: جميل.
3: هي فكرة كلامية.
2: نعم. سنعود. نحن الحقيقة أردنا مع

0: تتأسس أركان البلاغة الأساسية؟ أم هل أنت ترى أيضا أن الروافد الثقافية الهندية واليونانية والفارسية هي أيضا مهمة، ربما هي تكون مهمة إذا ما دخلنا إلى البلاغة من باب علم الكلام، لكن ما رأيك في هذين الرافدين؟ هل يتنافسان؟ هل أنهما أساسيان متعاونان أم لديك فكرة أخرى؟
1: شكرا على هذا السؤال. في الحقيقة النحو خاض معارك عديدة، خاض معارك منطقية، يكفي أن نذكر المناظرة بين متى والصرافي، خاض معارك في التساؤل عن مدى تأثر النحو العربي بالمنطقة اليوناني، خصوصا في كتاب سيبويه، وإن كانت المسألة أصبحت جلية لاحقا في كتاب الزجاجي الإيضاح في النحو، ومع الاستراباد إلى غير ذلك صار التأثر واضحا. المعركة الأخرى هي المعركة مع البلاغ، و بقيت هذه المعركة إلى حتى الجامعة التونسية، بعض الأعلام يعني من الأساتذة الأجلاء يعتبرون أن النحو هو الأصل، وأن البلاغة هي طارئة، والبعض يعتبر أن هناك تقاطعات عديدة بين البلاغة والنحو، والبعض يعتبر أن البلاغة هو علم مستقل بذاته. بالنسبة إلى الروافد، أظن أن هذه الروائح الثقافية أساسية انطلاقا من الشعر الجاهلي، وصار المدار على القرآن لاحقا، ولكن لا شك أن الروافد الهندية والفارسية وخصوصا اليونانية مع أرسطو الذي يعني أول المنظرين في للخطابة، أظن أنه لا يمكن أن نحصر المسألة في زاوية معينة، أن جميع الزوايا من روافد خارجية وروافد داخلية أثرت في هذه المسألة. ولكن مثلا عندما نقرأ كتب الجرجاني لا نشعر أنه بلاغي فقط، يعني أود أن ألح هنا على هذا التقاطع، فحتى الاستدلال فاستدلاله كثيرا ما كان استدلالا نحويا، لا نشعر أن للبلاغة موضوع معين باعتبارها مادة للدرس، لأن النحو لابد منه. كذلك في القضايا النحوية كثيرا من القضايا النحوية لابد لها من مداخل بلاغية، فمثلا عندما نقول إياك نعبد، فلا يمكن أن تبرر الإبراز هنا إلا من زاوية بلاغية، لأن هناك فرق بين إياك نعبد لأن القصد هو المعبود، ونعبد إياك يصبح القصد هو العبادة. أظن أن هذه أن القيمة فيما طرحت سي توفيق من إشكال هو أن هذه الإشكالات غذت الثقافة العربية، يعني أصبحت إشكالات وأصبحت هناك قضايا، وامتدت هذه القضايا كما قلت إلى الجامعة التونسية، وهي قضايا خلافية على غاية من الأهمية.
0: نعم شكرا. نمر إلى المقطع المهم.
2: ويسمى أيضا بعلم الكلام، لأن من يتعلم هذا العلم الشريف يصبح لديه مكنة شديدة في الكلام، ويصبح لديه قدرة على المناظرة والمجادلة وإحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة البرهان والدليل القطعي على كلامه. وقد يسمى أيضا بعلم التوحيد، وهو وذلك لأن أهم مباحث هذا العلم هو صفة الوحدانية لله تعالى والرد على جميع الفرق الضالة التي تثبت آلهة مع الله تعالى، تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا. وقد يسأل أحدنا ما علاقة هذا العلم بالفقه؟ فالجواب أن هذا العلم هو أساس الفقه، ويسمى أيضا الفقه الأكبر لأنه هو الأصل. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فجعل ربنا عز وجل الإيمان شرطا لقبول العمل الصالح. فإننا ندرس في الفقه ندرس الصلاة والصيام والطهارة والزكاة والحج وما إلى ذلك، وهذه الفروع كلها لا تقبل من الإنسان إلا إن كان مؤمنا، فلذلك الإيمان هو شرط قبول هذه الأعمال الصالحة، فنجد أن لها ارتباطا وثيقا بالفقه الإسلامي، فهي أساس

0: الفقه، وكما قلنا تسمى بالفقه الأكبر. وهذا العلم يقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم الإلهيات، وهو الذي نتحدث فيه عن صفات الله تعالى، ما يجب لله وما يمتنع أن نصف به الله تعالى وما يجوز على الله تعالى. وقسم هو قسم النبوات، وهو الذي ندرس به صفات رسل الله الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقسم السمعيات، وهو الذي ندرس فيه ما أخبرنا الله به تعالى في كتابه العزيز، أو ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة من أحوال الآخرة، الجنة والنار والصراط والميزان، ومن أحوال القبر، ومن أحوال الملائكة والجن.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع في مقطع عنوانه علم الكلام إلى مبادئ مبسطة حول علم الكلام وكيف حول علم الكلام وعلاقته بالفقه، وكيف أن علم الكلام كان يسمى الفقه الأكبر. وطبعا هناك عرض مبسط كثيرا لعلم الكلام. قبل أن نتحدث عن علم الكلام، تريد سي محمد النويري أن تتحدث عن التقاطعات بين النحو.
2: طبعا أنا قد تحدثت عن روافد، ولكن شخصية البلاغية العربية شخصية قائمة بذاتها، يعني شخصية الفئة النظرية البلاغية العربية، النظرية البلاغية العربية تماما، كما أن علم الكلام علم كلام عربي إسلامي خالص. هناك تأثيرات صحيحة،
1: جميل،
2: والصراعات التي تتحدث عنها والتي امتدت إلى يوم لم تكن موجودة. أنا وقفت في هذا الكتاب إلى حدود القرن الرابع مع القاضي عبد الجبار. متى تظهر أهمية النحو الأساسية في التفكير البلاغي؟ تظهر معاه في القرن الخامس مع عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني، أنا أتساءل يعني كيف قرئ هذا الرجل، لأنه فعلا عقل عبقري، يعني في قدرته على تلخيص الإشكاليات الكبرى. عبد القاهر الجرجاني يجمع بين ثلاثة علوم يذكرها في كتابه دلائل الإعجاز: علم الأدب، علم النحو، وعلم البيان. ثلاثة علوم، ويعتبرها أسس يعني لا يمكن أن نتجاوزها لتناول مسألة إعجاز القرآن، ويشن هجوما كبيرا. طبعا نحن في تناولنا هذا لا يمكن أن ندخل في التفاصيل، يشن هجوما كبيرا على القاضي عبد الجبار. هناك نصوص كثيرة يدرجها عبد القاهر الجرجاني في رده على القاضي عبد الجبار.
1: أستاذ محمد، نعم. ربما لا نريد أن يأخذنا الكلام بعيدا عن محتوى الكتاب. ما أردته هنا، كيف، لماذا يختار دارس للغة العربية مثلك علم الكلام، وعلم الكلام في المألوف في الدراسات، إما أن يتناوله دارسو علم الإلهيات تيولوجيا يعني في كلية الشريعة، وإما أن يتناوله دارسو الحضارة؟ أنت لغوي تناولت علم الكلام واعتبرته مدخلا مهما إلى مسائل بلاغية مهمة، كيف وظفت هذا المدخل الذي كان حكرا على جماعات تتناول النص القرآني بأفكاره وبعقائده وربما وبشكل أقل بحججه، كيف استطعت أن تتخذ هذا المدخل باعتبارك مفكرا بين الظفرين في البلاغة؟
2: علم الكلام هو علم في الدفاع عن العقيدة، وهناك في النص القرآني نصوص محكمة ونصوص متشابهة. هو الذي أنزل عليك الذكر منه آيات محكمات وأخر متشابهات.
1: نعم.
2: النصوص المتشابهة أرقت مضجع المعتزلة، لأنها تتحدث عن الذات الإلهية حديثا يقربه إلى الذات البشرية، وهذا يرفضه المتكلمون من المعتزلة. كيف خرج المعتزلة من المأزق؟ خرج المعتزلة من المأزق بتأويل النصوص المتشابهة تأويلا يردها إلى المحكم. ما هو أساسهم الذي احتكموا إليه؟ بينت أن مع أبي هاشم الجبائي ومع بقية المتكلمين من المعتزلة خصوصا، وقد أخذ بعضهم الأشاعرة أخذوا الفكرة عن المعتزلة، يخلصون. نعطيك مثال: الرحمن على العرش استوى. سئل أنس بن مالك كيف استوى، فأعرض عن الجواب. ألح السائل فقال: الاستواء معلوم والكيف معلوم والسؤال عنه بدعة. يعني رفض الجواب وأطرد السائل.
1: سي محمد، هذه مسائل كلامية.
2: لحظة.
1: كيف أدخلتك إلى جوهر الحديث عن البلاغة؟
2: جاءت فكرة المجاز وفكرة الاستعارة للخروج بالنص من ظاهره إلى المجاز والاستعارة.
1: نعم.
2: ومن هنا كان المدخل. أعطيك مثال آخر: المجاز العقلي. كيف ظهر المجاز العقلي؟ لماذا لم يدرج صاحب المفتاح السكاك لماذا لم يدرج المجاز العقلي؟ ولماذا أدرج عبد القاهر اليرجاني المجاز العقلي؟ ولماذا ألح سعد الدين التفتزاني على المجاز العقلي؟ لأن المجاز العقلي يؤول النصوص المتشابهة، حتى الكلام المتشابه يؤوله تأويلا يرده إلى العقيدة. أقسام كثيرة في الاستعارة لا يمكن أن نفهمها. لماذا صاغ الفكر البلاغي العربي هذا التصور لفكرة الاستعارة إن لم نعد إلى المتكلمين وتناولهم لفكرة المجاز؟
1: جميل. نعم أستاذ توفيق العلوي، يقول لك، وأنا أريد مناظرة هنا المناظرة طبعا، يقول لك سي محمد النويري: إن ما أدخلني عبر بوابة علم الكلام إلى البلاغة أن كثيرا من هذه المعاني القرآنية التي خاض في جدلها وفي تعليلها وفي تبريرها لبيان العقيدة المتكلمون إنما ارتكزوا على مسألة أساسية بلاغية نجدها في علم البيان الذي هو المجاز والاستعارة. ولكن ما رأيك في من يقول لك إن هناك مسائل أخرى ليست مرتبطة بالبلاغة أساسا، وإنما هي مرتبطة بمسائل جوهرية في التفكير اللغوي، من بينها المواضعة. وتحدث الأستاذ النويري عن اللغة في كتابه صفحة 198، اللغة بين التوقيف والمواضعة. هناك من يقول أيضا إننا يمكن أن ندخل من بوابة علم الكلام إلى اللغة، ولكن ليس ببوابة البلاغة وإنما ببوابة أصل اللغة. فنحن كنا نعلم في اليونان أن أصل اللغة مثنى، أن هناك مواضعة أو أن هناك طبيعة، وهذه هي المحاورة التي جمعت بين المناظرة هيراقليط يعني في حد الأسماء، والمسألة معروفة. لكن حينما نقرأ القرآن سنجد موقفا ثالثا وهو الوحي، يعني هنالك توقيف، هناك توقيف وهناك اصطلاح وهناك طبيعة. فإذن نحن مضطرون من باب تأصيل اللغة إلى معالجة هذه المسائل الكلامية حتى نظفر بمعطيات لغوية. ما رأيك سي توفيق؟
3: ما رأيي أنك طرحت أسئلة هامة وكثيرة. فعلا ما أردت فقط منذ حين الفكرة الأساسية عندما تحدثت عن التراث اللغة بصفة عامة هو أن البلاغية لم يكن بلاغيا صرف، والنحوية لم يكن نحويا صرف. مثلا سيبويه عندما تقرأ بعض الأبواب تشعر أنه مفكر وليس نحوي، خصوصا عندما تحدث عن اسم المكان والفرق بينه واسم الزمان إلى غير ذلك. لا يسمح الوقت بهذا. قضية علم الكلام مدخلا بواسطة المجاز للوصول إلى البلاغة هو مدخل يمثل مقاربة استشهد لها الأستاذ محمد النويري في كتابه الذي مثل الكلام على الكلام على الإعجاز. لماذا هذا؟
2: صحيح. الكلام، شكرا على هذه الفكرة.
3: نعم. الكلام على الكلام لأن الأستاذ محمد النويري ذكر ما قاله القدماء بالتفصيل، وأنا قلت في لقاء آخر مع الأستاذ محمد النويري أن هذا الكتاب قيمته كذلك في الاستدلال، أنه جمع الاستدلالات العديدة بصفة أسست لهذا الكتاب في طرح قضية الإعجاز. استشهد الأستاذ محمد النويري بالبقلاني الآمدي التوحيدي وكذلك بالمحدثين، ثم تحدث كذلك عن إشكال الإعجاز من دائرة إيمانية ومن دائرة عقلية مثلتها المعتزل. نعم. يعني أردت أن أبين هذه الخطوط الأساسية. قضية التوقيف والاصطلاح قضية يعني على غاية من الأهمية، وإن كان من زاوية لسانية صرف هذه القضايا المطروحة التي تعود بنا إلى نشأة الأشياء بصفة عامة، فياسبرسين يعتبرها قضايا ما ورائية هذا الحفر في الأصول، ولكن هذا من زاوية لسانية محض. لكن القضايا التي طرحت قضية التوقيف والاصطلاح، وخصوصا في الآية وعلم آدم الأسماء كلها، ثم من يعتبر أن التوقيف بمعنى هو وحي وإلهام، والاصطلاح هو اتفاق بين الناس. ابن جني مثلا ما كان في حير، لأن يعني هذه المسألة ليست بهذه البساطة. يعني ابن جني يعتبر أن اللغة توقيف، ولكن يشير إلى أستاذه أبي علي الفارسي الذي قال له إن اللغة توقيف، عكس ابن جني. تأويل كذلك الآية وعلم آدم الأسماء كلها، بالنسبة إلى القائلين بالاصطلاح يقولون إن الله جعله قادرا، أقدره، هكذا يقول، أقدره ومكنه من اللغة. يعني حتى الآية وتفسير الآية فيها اختلاف. التوقيفيون يعتبرون أن هذه الآية كافية، والاصطلاحيون يجيبونهم بنفس الحجة وتفنيد هذه الحجة، لا، المعنى أن الله مكن الإنسان من اللغة، وكذلك الأسماء، حتى هناك تأويل حتى للأسماء، الأسماء بمعنى كذلك الحروف والأفعال، باعتبار أن الأسماء علامات، فكذلك الحروف والأفعال. إذن هذه القضية فعلا هي قضية قيمتها أنها قضية لغوية وفكرية وفلسفية. الفارابي نفسه تحدث في كتاب الحروف في نص جميل، ويعتبر الفارابي أن اللغة اصطلاح. يعني أذكر أن البعض رأى شجرة في نص في كتاب الحروف فقال شجرة، فتبعه الآخر إلى غير ذلك. وهذا النص المتخيل يشير إلى أن الفارابي يعتبر أن اللغة اصطلاحية محض. ولكن أنهي بهذا أستاذ توفيق، حتى الذين يقولون بالاصطلاح يقال لهم إن التوقيف لابد منه. إذن كيف لك أن تصطلح دون أن تكون لك معرفة مسبقة، ولا يكون هذا إلا توقيف. هذه يعني الفكرة العامة.
2: توفيق لحظة بالله، القضية هذه التي أثرتها الآن مهمة جدا، وهي قضية كلامية. أول من أثارها هم المعتزلة. أبو علي الجبائي يقول بالتوقيف، ابنه أبو هاشم يقول بالاصطلاح، وقد فصل القاضي عبد الجبار القول في هذه المسألة، وهي مهمة جدا بالنسبة للمعتزلة، لأنها كانت العامل الفكري المحدد للقول بخلق القرآن، في مقابل من يقول بأن القرآن قديم. وهي قضية كبرى عظب من أجلها ابن حنبل،
3: صحيح،
2: يعني محنة القول بخلق القرآن. لأن يعني التحليل الكلامي المعتدلي لمسألة خلق، لمسألة يعني أن اللغة مواضعة واصطلاح، يشرحون كيف أن الكلام حادث في الزمان، والحادث في الزمان لا يمكن أن يكون قديما. وانطلاقا من ذلك قالوا بخلق القرآن، وأن القرآن لا يمكن أن يكون قديما.
1: نذكر أننا نتكلم عن كتاب البلاغة الممكن والأفق المستحيل في النص الدائر على الإعجاز للأستاذ محمد النوير، وأنتم تجدون تفصيلا لهذه المسألة مطولا وتحليلا علميا دقيقا بين الصفحة 198 و 222 لمن أراد الرجوع.
2: وفي كتاب النبرية البلاغية تحدثت في ذلك طويلا.
1: أستاذ، الكتاب قسمته، أستاذ نويري قسمته إلى بابين، الأعجاز إشكالا إيمانيا، والباب الثاني نسقيت الأعجاز عند المعتزلة، وتحدثت في غضون الباب الثاني عن الأعجاز باعتباره مسألة لغوية وباعتباره مسألة سردية. الحقيقة أننا ينبغي أن نعود دائما إلى علاقة البلاغة بالأعجاز وبعلم الكلام وغيره. ما رأيك في من يقول لك إن الدراسات العقدية في الإسلام أرادت أن تبتدع بديلا للمنطق وللفلسفة قريبا منها هو علم الكلام، لأن يعني هذا من ناحية. وما رأيك في من يقول هذا الشق الثاني من السؤال، المشكلة سي توفيق أنه ينبغي أن أسأل دفعة الواحد أصمت. ما رأيك من يقول لك إن ربط علم الكلام بمسائل لغوية لتكن نحوية أو بلاغية أو غير ذلك هو في الحقيقة نوع من شكلنة هذا التفكير العميق وحصره في بوابات اللغة، لأنهم يقولون أيضا إن علم الكلام في منشئه ليس كالفقه، فعلم الكلام لا يدفعك إلى الحرية في التفكير وإن كانت له أسس وآليات جدلية، وأن الفقه فيه حرية تفكير ومذهبية أكثر من علم الكلام. ما رأيك في كل هذا؟
2: هو شوف، علم الكلام من منذ نشأته الأولى كان إشكاليا. يعني هناك اتجاه واسع من الفقهاء ومن المفكرين العرب المسلمين يرفضون الكلام، يقولون إن علم الكلام هو الجهل، والجهل هو العلم بالكلام، يعني يرفضون تماما. وهناك اتجاه آخر، ابن تيمية مثلا، ابن تيمية يرفض كليا حتى فكرة الاستعارة، حتى فكرة المجاز، يعني يرفضها تماما، يقول هذه الألفاظ ليست من كلام المسلمين. وهناك اتجاه آخر يقول إن علم الكلام أساسي حتى لا تختل العقيدة. الجاحظ، نصوص الجاحظ في هذا أشهر من أن تذكر، يعني يعتبر أن الكلام هو عيار على كل صناعة. الغزالي يقول الكلام هو سيد العلوم الشرعية، هكذا سيد، لأنه الحارث، يقول لأنه هو الذي يحكم بقية العلوم الشرعية وهي لا تحكم فيه. لماذا؟ لأن علم الكلام يحرس العقيدة من كل فكرة يمكن أن تخل بها.
1: نعم.
2: يضمن استلامها ويضمن انتظامها. فعلم الكلام بالنسبة لمن يقول به، ذكرت لك أن هناك من يرفضه تماما.
1: عبد الله الأنصاري ألف كتابا يسمى ذم الكلام، ذم الكلام،
2: يعني يعتبره جهل.
1: واضح. لكن ما رأيك، السؤال الأول الذي ربما أنا ساهمت في إغماضه ومراكمتي الأفكار حوله، أن علم الكلام هو كأنه نسخة إسلامية للمنطق، ما رأيك؟
2: لا، المنطق لأن المنطق لا يتقيد بعقيدة مثل الفلسفة. الفلسفة مطلقة، إذا قيدتها بعقيدة لا تبقى فلسفة. يعني بالنسبة إلى المنطق هي عقلية، والكلام دفاع عن عقيدة. فبمجرد أن يصبح دفاعا عن العقيدة ينتفي المنطق. يعني نحن عندما ننظر، أنت لما ترى الهجوم عبد القاهر الجرجاني على القاضي عبد الجبار لأنه اعتمد علم الكلام في الاحتجاج لإعجاز القرآن، هذا دخلت في كتابي الثاني أنا، يعني يقول إنك، يقول له انظر ماذا تكون، عبد القاهر الجرجاني يخاطب القاضي عبد الجبار، انظر ماذا تكون. طبعا ينبغي أن يكون الإنسان قارئا لنص القاضي عبد الجبار وقارئا حتى يدرك أنه يخاطب القاضي عبد الجبار لأنه لا يسميه.
1: نعم.
2: انظر ماذا تكون إذا منعت حجة الله على أن تظهر من طريق هو لها أنور. ما هو هذا الطريق؟ هو طريق العقل. نعم. إذن يعتبر أن الكلام ليس كفيلا بالاستدلال على إعجاز القرآن. فالفيلسوف وعالم المنطق شيء، والمتكلم شيء آخر، لأن المتكلم يدافع عن عقيدة، المنطقي يدافع عن حقيقة منطقية، والفيلسوف يتناول قضايا لا تتقيد بفئة ولا بعقيدة ولا بمجتمع ولا بجنس، هي أفكار مطلقة.
1: نعم، جميل. نمر إلى المقطع الموالي.

0: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نسمع إلى نجاة الصغيرة وهي تغني من كلمات نزار قباني والحان محمد عبد الوهاب. أستاذ توفيق العلوي، طبعا عندك جانب أدبي يعرفه هو الآن أكثر مني السادة المستمعون. هناك من يقول لنا اليوم لا نحتاج إلى بلاغة القدامى ولا إلى مسائل علم الكلام ولا إلى الدخول إلى هذه الجوانب. طبعا ليس هذا رأيي سي محمد.
1: طبعا
0: إنما يقولون لك لكل عصر ولكل شعر. ونجاة صغيرة حينما تغنت الآن بإرجع إلي فإن الأرض واقفة، ما نحتاج بلاغة القدامى في لكي نفهم هذا؟ وما حاجتنا في هذه النصوص إلى المتكلمين أصلا الذين هم مباحثهم البلاغية ومباحثهم الكلامية تؤدي بنا إلى داخل مسألة العقيدة التي هي في أصلها اليوم أمر قابل للجدل؟ ماذا تقول استاذ؟
2: شكرا، لكن دعني أذكر شعرت أنك عندما سألت عن علم الكلام وبذكاء خبثي مهدت لي لسؤال
0: خبثي جميل.
2: طبعا بذكاء، قل ذكاء، بذكاء خبثي مهدت لي لهذا السؤال.
0: نعم.
2: إذا كان إذن علم الكلام هو الدفاع عن العقيدة وفي دائرة إيمانية، فكيف لنا أن نعالج أو أن ندرس قضايا الإعجاز من زاوية عقلانية؟
0: جميل.
2: خصوصا أن في الكتاب طرح لقضية أساسية في قضية الإعجاز، يعني الفكرة إذا كان القرآن إذا درسناه بفكر إنساني بشري فكأننا جعلناه من صنع البشر، وإذا أبقيناه في دائرة الكلام ودائرة الإيمانية فكيف لنا أن ندرسه دراسة عقلانية بلاغية إلى غير ذلك؟ هذا يعني إشكال قديم بقي متواصلا. وأربط بما قلت، في الحقيقة البلاغة بلاغات، كما قال المرحوم الفقيد الأستاذ محمد راشد الحمزاوي، الفصاحة فصاحات. لا أعتقد أنه يمكن لنا أن نكتب أو أن ندرس مسائل بلاغية بمنظار حديث إذا لم نكن نعرف البلاغة القديمة.
1: برافو.
2: نعم.
1: برافو.
2: نعم، لأن الصور المجاز العقلي أو كذا أو كذا هي صور موجودة في اللغة بطبعها وفي جميع اللغات، إذن يجب أن نتمكن أنا من هذا حتى أبني صورا بلاغية حديث، وأنا من دعاة هذا، لأنه لا يمكن اليوم في الكتابة السردية مثلا أن نقول إن المرأة كالشمس أو كالقمر، هذه صورة قديمة لا يقبلها المتلقي اليوم. إذن ولكن عندما ندرس على قضايا سردية بمناظير بلاغية يجب أن نكون عارفا بالبلاغات الحديثة وأن أجعل منها قياسات حديث، ولهذا هذه السلسلة يجب أن لا تكون منقطعة، والمتلقي اليوم لا يقبل في عمل سردي أو شعري أو كذا صورا بلاغية قديم. مثلا أنا من جيل درس بأمثلة فلان كثير الرماد وما زال هذا يدرس اليوم، هذا مقبول، ولكن يجب أن نبحث حتى في التدريس عن صور بلاغية جديدة، خصوصا أن لنا الآليات
0: تواكب المظاهر. نعم. القديمة.
2: نعم. وهذا أمر أساسي. نعم. حتى لا تموت هذه البلاغ.
1: نعم. بالله أنا أشكر الأستاذ توفيق العلوي على ملاحظاته الرشيقة هذه، ولكن أريد أن أميز بين الفكرة البلاغية والواقع البلاغي. يمكن الإنسان أن يكون بلاغيا وكل الناس بلغاء بالرغم من أنهم لا يسمعون عن البلاغة شيء، ولم في بعض الأحيان لا يستطيع حتى أن يكتب اسمه كما نقول، هو بليغ.
2: نعم.
1: وينشد كلاما بليغا جدا. في لقاء محاضرة السابقة.
2: نعم.
1: في الكلية ذكرت لهم موال لشخص لا يحسن الكتابة ولا القراءة وهو موال عجيب، يعني أنا أحفظ كثير من الكلام الشعبي.
2: نعم.
1: التونسي والسوداني والخليجي والمصري يعني
0: ما هو هذا الموال؟ شوقتنا يا رجل.
1: موال يعني إنسان لم يختلف.
0: أيه.
1: بسيط، وهو يقول ساهر مع النجم أبني في الخيال قصور، صابر ولو ضامني من طرف الزمان قصور، ما ظن عراف مسقط ولا خلايق ثور يدرون باللي بنى قصر الوداد وضعن، علقت شوقي وأمالي عليه وضعن، ولو إن الليالي بالوداد وضعن لعود وابني على وصل الحبيب قصور.
0: جميل.
1: لاحظ كل كلمة من هذه الكلمات في المعنى تختلف عن الأخرى، كلها جناث تام.
2: نعم.
1: كلها
2: نعم.
1: جناثات تامة.
2: نعم.
1: هذا أنت لم يخت... هذا الكلام تنقصه البلاغة؟
2: لا. نعم.
1: الباع في السوق. نعم. وردة ريانة يا طماطم.
2: نعم.
1: خدك وردة يا مشماش.
2: أي.
1: هذا يعني كلام يعني هذا كلام تنقصه يعني،
2: لكنه لا يعرف الآليات.
1: طبعا البلاغة شيء كحقيقة كممارسة يومية.
2: نعم. نعم.
1: جميع الناس نهارك دقلة وحليب.
2: اي بالضبط.
1: يعني هذا الكلام تنقصه البلاغة، ولكن الفكرة البلاغية طبعا يعني مجنون من يفكر في نص سردي حديث بآليات فكرية بلاغية قديمة.
2: نعم.
1: ولكن لا يمكن أن نطور تفكيرنا البلاغي.
2: صحيح.
1: ولهذا سبب نحن اليوم فوضى في النقد، فوضى في الكتابة عن الكلام، كلام يعني يلقى على ليس لا يؤسس على فكر بلاغي سليم. نعم. لماذا؟ لأن نظر نعتمد هو كثير الرماء.
2: نعم.
1: هي بعيدة ما هو القرب.
2: نعم.
1: هذه أمثلة قديمة أساسية مثل ما قال الأستاذ توفيق في فهمنا. نعم. للتصور البلاغي القديم، ولكن الحقيقة البلاغية اليوم ليست الحقيقة، الممارسة البلاغية اليوم ليست قديمة، ليست هي نفسها. صحيح نستند إلى القديم، ولكن ينبغي أن لا نعول عليه تعويلا كليا.
0: نعم. يمكن أن نذهب بهذه الفكرة ربما أشواطا أخرى. هناك أيضا من يفترض دائما ننسب الكلام إلى مجهول من باب الموضوعية، يعني حتى لا أدخل نفسي في التفكير. هناك من يقول لك ما دامت البلاغة القديمة قد ارتكزت على النصوص القديمة أشعارا أو غيرها، وما دام مثلا الإعجاز القرآني بني على نظريات فيها البلاغي أي فيها النصي وفيها العقدي أيضا، فكأن الخلفيات التي والمدونة التي بنيت عليها النظرية وهي متغيرة، فمن الممكن أيضا أن تتغير النظريات البلاغية لو أردنا أن نضع نظريات بلاغية جديدة اعتمادا على الكلام الجديد. هذا ما تلقفته منكم.
1: وما الذي يمنعنا نحن؟
0: طبعا.
1: ولكن هل تتوفر لدينا يعني مش كل واحد يحك يعني كراسي يقول نحن نغير النظرية، ينبغي أن تتوفر لدينا الآليات الفكرية حتى نستطيع أن نبني نظرية بلاغية يعني جديدة. ولكن يعني هناك البلاغة الجديدة المشهورة هذه، يعني هل يمكن أن نبني ذلك إذا لم نكن متمكنين من معرفة القديم؟
0: طبعا أيضا أنا معك في هذا، وأقول أكثر من ذلك، لا نستطيع أن نبني بلاغة جديدة لا فقط على أنقاض البلاغة القديمة، ولكن
1: كلمة
0: كل
1: أنقاض
0: كل ما بنينا بلاغة فإنها لا تلغي سابقتها. عندي حرج توفيق سي توفيق العلوي وبكلامك ربما نحاوصل أن الإعجاز في البلاغة فيه مسألة ظلت موجودة، وهي أن الله يعني هو الذي لديه جميع الفصاحات وجميع القدرة، وأن البشر قادرون على ذلك، ولكنهم عطلوا في هذه البلاغة وفي هذا الإعجاز. اليوم هل تستطيع أن تقول مثلا في مقطع كالذي كنا نستمع إليه وهو مقطع نزار قباني، أن نزار قباني أو محمود درويش أو المتنبي لديه قدرة ربما مقدسة على البلاغة ولكن عطلت، كيف ستقنع بهذا في كلام سريع لك وللأستاذ محمد النويري؟
2: فقط إن سمحت توفيق، بالنسبة إلى البلاغة لم يدرس فقط أو لم يتعرف فقط إلى القرآن وإلى الإعجاز، ثم ما يمكن أن نسميه بين ظفرين البلاغة الشعبية.
1: طبعا.
2: في الجاحظ له نصوص طريفة جدا في هذا، كالشخص الذي سأل عربيا فقال له ما اسم المرق عندكم، فقال السخين، فقال له وإذا برد قال لا ندعه يبرد.
0: جميل جميل.
2: يعني هذه الجاحظ، نعم الجاحظ، إذا مارس الحياة اليومية وكتب فيها وفي بلاغتها.
0: نعم شكرا. خلاصة
1: خلاصة، شوف ما قلته الحين
0: من دقيقة.
1: ما قلته الحين في نظرية كاملة اسمها صرفة لا يمكن أن نعود إليها. أعطيك مثال، أعطيك مثال عن الباقلاني. الباقلاني قال كل ما كتبه الإنسان هو لا يساوي شيئا، وبدأ بإمرء القيس وحلل على صفحات طويلة أن ما قاله إمرء القيس لا يساوي ثلثا. ما قاله الباقلاني لم يلتفت إليه الفكر البلاغي العربي تماما.
0: جميل.
1: يعني الفكر العربي الإسلامي كان من العبقرية، وهو يفكر في النص القرآني،
0: أنه لا ينظر
1: يفكر
0: إلهي.
1: في النص الإنساني أيضا.
0: جميل.
1: فالنص الإنساني بليغ، وبلاغته لا يمكن أن نتهمها بأنها لا تساوي شيئا.
0: نعم،
1: فهي بلاغة أيضا.
0: شكرا لك أستاذ محمد الويري، كنت ضيفا معنا بمناسبة تقديمنا لكتابك البلاغة الممكن والأفق المستحيل في النص الدائر على الأعجاز. شكرا الأستاذ توفيق العلوي، أنت أيضا قدمت هذا الكتاب في
2: نعم.
0: في الجامعة، وشكرا لك لذلك.
1: شكرا.
0: كان يمكن أن نقول كثير من الأشياء، ولكن ضيق
1: ما جاء القول كثير،
0: المساحة لا تسمح لنا الآن إلا بشكركما. فشكرا أستاذ
1: بارك
0: محمد،
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
2: شكرا شكرا شكرا, شكرا جزيلا على هذا الجمال.
0: شكرا للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاهم في رحيق للسان جديد. إلى اللقاء.
3: رحيق اللسان.
4: لا تسألوا ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
3: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
4: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
3: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. في هذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة وأن يصادف هذه الساعة دعاؤنا لنكون من المتضرعين المبتهلين الخاشعين الداعين الله سبحانه وتعالى في كل آن وحين حتى يستجيب لنا ويثيبنا على ما تقدم على الأقل من أدعيتنا التي نرجوها أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. هذا موسم الحصاد، حصاد العام، وإني أفضل كلمة العام على السنة لما في كلمة العام من خير، ولما في كلمة السنة ما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفاءل بالعام عن السنة. على كل، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله الخير، ونسأله المغفرة، ونسأله أن يرفع الغمة وما نزل بإخواننا في غزة وفي فلسطين من ظلم ومن اعتداء ومن وحشية، ونسأله خيرا طيبا يصيب البلاد والعبادة بكل خير بإذن الله. كالعادة في مشوارنا يرافقنا الأستاذ رضا الأستاذي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: أهلا أستاذ كمال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، السادة المستمعين الأفاضل، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج الدين القيم. نعم، يوم الجمعة هو يوم الدعاء ويوم استجابة الدعاء إن شاء الله تعالى. نعم. وأنت أستاذ كمال تحدثت عن حصاد العام.
0: نعم.
1: وأنا سأتحدث عن الحصاد العام بالتعريف.
0: نعم.
1: يعني الحصاد العام بمعنى
0: ألف واللام. نعم. نعم،
1: بمعنى الحصاد بمعناه المادي.
0: نعم.
1: وبمعناه الرمزي أو المعنوي، فهناك يعني الحصاد بمعنى جني الثمار وبعد جهد.
0: نعم.
1: بذله الفلاحون وبذله الذين يعملون في الأرض ويفلحون.
0: نعم.
1: الأرض.
0: نعم.
1: وهناك أيضا حصاد
0: النتائج.
1: النتائج.
0: نعم.
1: نعم، فهو أيضا فلاحة، نوع آخر من أنواع الفلاحة، وهي مهمة وضرورية، فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في كلا الحصادين.
0: نعم. أمين.
1: وأن يجعلها أن يجعله حصادا مباركا فيه طيبا، والله سبحانه وتعالى يعني طيب ويحب الطيب وهو الذي يبارك، فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا.
0: نعم.
1: في أرزاقنا.
0: آمين.
1: وفيما يعطينا.
0: آمين رب العالمين، نسأل الله أن يستجيب ويتقبل دعاءك أستاذ رضا. إذن نذكر السادة المستمعين أنه في جزء البرنامج الأول كالعادة موضوع الحصة، ثم الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني بإذن الله انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. في بداية مشوار حي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء،
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء،
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء.
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء،
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء.
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نعود معكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد من برنامج الدين القيم. أعود معك أستاذ رضا. إذن مما طرح علينا أو مما اقترح علينا من مواضيع ونحن في المجتمع بين الناس ونخالط الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث يقول من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من، أو المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ونحن في المجتمع نتحرك وسط الناس ونستمع إلى مشاغل الناس باعتبار أننا نتحمل هذه المسؤولية في هذا البرنامج أستاذ رضا، باعتبار أهمية هذا البرنامج في الحقيقة. طالما طرح علينا وبشدة أن نتحدث عن الظلم أستاذ رضا، الكثير من المستمعين والإخوة معنا أحيانا حتى اللي اتصلوا بينا يقول لك راو عندي مشكلة، معناها جاري ظلمني ولا أخويا ظلمني في حقي إلى غير ذلك، معناها والظلم ظلمات مثل ما يقال. فالظلم قد حرمه المولى عز وجل عن نفسه هكذا في الحديث القدسي، ودعانا وأمرنا بألا نتظالم، بمعنى ألا نحدث ظلما ولا نأتي ظلما ولو قطرة من بحر، هكذا دعانا المولى عز وجل. وهو القائل عن نفسه عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. إذن المسألة خطيرة جدا، مسألة الظلم أستاذ رضا.
1: نعم، الظلمات كما ذكرت، وأعتقد أنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الظلم ظلمات.
0: نعم،
1: يوم القيامة ظلمات متنوعة متعددة، وما تحيل إليه من عذاب والعياذ بالله يصيب الظالمين عذاب مهين شديد.

0: الغير.
1: نعم.
0: وهذا الاعتداء قد يواجه يعني بدفاع النفس، أو يواجه باعتداء مثله أو باعتداء أعظم منه أعنف منه. على أي حال يبقى دائما الظلم هو منبع كل فساد.
1: نعم.
0: ومنبع
1: الشرور.
0: كل شر.
1: نعم.
0: ومنبع كل تلك الخلافات والمشاكل القائمة.
1: نعم.
0: بين الأفراد.
1: نعم.
0: بين العائلات.
1: نعم.
0: بين المجتمعات، بين الدول، بين الكتل.
1: نعم.
0: كتلة كذا كتلة كذا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني ذكر الظلمة والظالمين وما يؤدي إليه.
1: نعم.
0: الظلم.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى يعني يكره الظالمين، لا يحب الظالمين كما جاء في الآية.
1: نعم.
0: والله
1: نعم.
0: لا يحب الظالمين.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى يعذب الظالمين.
1: نعم.
0: الله يحاسب حسابا شديدا وعسيرا الظالمين.
1: نعم.
0: والظلمة وكل من.
1: نعم.
0: يعني انتسب إليهم. فبالتالي يعني مهم جدا أن نفكر في هذا، أن يفكر كل إنسان في هذا الموضوع ويجتهد كي لا يظلم غيره، وظلمه لغيره هو ظلمه لنفسه.
1: نعم. نعم.
0: لأنه في الأخير.
1: نعم.
0: الذي سيتحمل عاقبة الظلم فهو الظالم.
1: نعم.
0: فبالتالي هو وهو يظلم غيره أو إذ يظلم غيره.
1: نعم.
0: فهو يظلم نفسه ويجني على نفسه.
1: نعم.
0: يعني العواقب ذلك الظلم الذي لا يرتكبه. ولذلك الشاعر نهانا.
1: نعم.
0: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا.
1: نعم.
0: فالظلم ترجع عقباه إلى الندم.
1: نعم.
0: تنام عيناك والمظلوم منتبها يدعو عليك والعياذ بالله.
1: نعم.
0: وعين الله لم.
1: نعم. لم تنم. نعم. الظلم ظلمات يوم القيامة، هكذا ورد في الحديث. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بالتالي الظلم إذن أستاذ رضا لا يستهين الإنسان ببعض الأفعال التي يأتيها ويقول معناها ليس هناك إشكال، معناها أني ظلمت، هاو ظلم بسيط هذا، معناها ما وفيتلوش الميزان مثلا والكيل، هاني معناها ما كنتش أمين معاه في وقد ظلمته، ومعناها خذيت حق خويا بربر كميساج مال ولا خويا ونالي قمت على الخدمة وعلى الفلاحة وعلى كذا، نأخذ نال نصيب الأكبر وما نقسمش مثلا الميراث بما جاء في القرآن الكريم وبما أوصى بذلك المولى عز وجل إلى غير ذلك من هذه الأمور. معناها الإنسان مثل ما أنه معناها يتقي النار ولو بشق تمرة، فعليه أن يتقي الظلم كذلك مهما كان نوع هذا الظلم. أستاذ رضا.
0: نعم. نحن علينا أن نقتدي بالمولى عز وجل.
1: نعم.
0: الآية اللي ذكرتها.
1: نعم.
0: أستاذ كمال، آية عظيمة.
1: نعم.
0: وهي تبني قاعدة عامة.
1: نعم.
0: وما ربك
1: بظلام
0: بظلام للعبيد.
1: نعم. نعم.
0: وإذا أردنا أن نقرأ برواية ورش.
1: نعم.
0: فإننا.
1: نعم.
0: نغلظ اللام.
1: نعم.
0: فنقول وما ربك بظلام.
1: نعم.
0: هكذا.
1: نعم.
0: نعم. التفخيم أو التغليظ.
1: نعم.
0: لللام إلى جانب الظاء. وهي حرف مستعل.
1: نعم.
0: بطبع بطبيعته. فبالتالي يعني كما أن يعني الظاء مفخمة ومغلظة.
1: نعم. نعم.
0: واللام كذلك برواية ورش، فإن الظلم أو المعنى الذي تتضمنه هذه الكلمة يعني هو معنى فيه عظمة وفيه شدة وفيه يعني، فبالتالي الذي يظلم إنما يرتكب جرما عظيما.
1: نعم.
0: ويكفينا أن نتذرع إلى الله سبحانه وتعالى كي يغفر لنا الظلم الذي نرتكبه من حيث لا يشعر.
1: نعم.
0: فكيف بنا إذا كنا نعلم أن هذا ظلم أو أن هذا الموقف ظلم أو.
1: نعم.
0: هذا الكلام في شخص معين أو يعني أو أي تصرف أو أي سلوك نأتيه نحن نعي وندرك أنه ظلم ونفهم ذلك، ولكن رغم ذلك نرتكبه، يعني نرتكبه عمدا.
1: نعم.
0: ليس لدينا عذر، وإن كان لا

0: يمكن أن يكون للظالم عذر يبرر الظلم الذي يرتكبه. يعني أنت لما يعني تسخر من إنسان أو تغتاب إنسان أو تسعى لأن تفتن بين إنسانين أو بين مجموعتين وما إلى ذلك، فهذا يعني كل هذه الأنواع وكل هذه الممارسات هي مظالم، هي ظلم
1: فعلا.
0: وكلمة ظلم هي مفردة لكنها فيها معنى الجمع، يعني كل اعتداء، كل مضرة نلحقها بغيرنا، كل مفسدة نرتكبها في حق الناس أو في حق المحيط الذي نعيش فيه فهي ظلم. والله سبحانه وتعالى يعني لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. لكن مقابل ذلك يعني الإنسان عندما يعمل مثقال ذرة كما جاء في الصورة المباركة، يعني ومن يعمل مثقال ذرة شرا
1: يراه،
0: أليس كذلك؟ يعني بالتالي حتى يعني الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهاهم عن الظلم قالوا يا رسول الله ولو كان عود أراك، يعني عود ما عندوش قيمة مادية كبيرة رغم فوائده الطبية الجمة، يعني قال نعم، يعني ولو كان يعني أخذ بدون وجه حق من أخيه، أخذ منه عود أراك، فيجب أن يستسمحه
1: بالضبط.
0: أو لا يفعل ذلك أصلا. فبالتالي يعني الظلم هو حاجة مشينة وحاجة سيئة، ورب سبحانه وتعالى حرمها على نفسه حتى وإن ضعف بعض العلماء هذا الحديث، لكن فعلا الله سبحانه وتعالى لا يظلم. فبالتالي
1: وبصيغة المبالغة وما الله بظلام،
0: وما ربك نعم بظلام للعبيد، يعني الله سبحانه وتعالى لا يظلم. فنحن مطالبون بأن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى وألا نظلم، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، ومهما كان هذا الظالم متغطرسا. ولنحيل السادة والسامعين على قصيدة أبي القاسم الشابي، ألا أيها الظالم المعتدي مستبد سخرت من أنتي شعب ضعيف، يعني القصيدة مشهورة وهي جميلة جدا، وهي تصور الظالم بشكل مطلق، والظالم المعتدي الذي كان يتحدث عنه في وقته هو المستعمر الذي يعني اغتصب من شعب ضعيف، اغتصب أرضه
1: وسفك دماءه. نحن إن عدنا أستاذ رضا إلى الآية الكريمة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، ولو تتبعنا السياق الذي قيلت فيه ووردت فيه هذه الآية لوجدنا من المعاني الكثيرة التي فيها العمل، عمل الظلم مشين، وفيها عمل الخير والصلاح الذي يرفعه المولى عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ويتواصل هذا السياق أستاذ رضا، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ثم يأتي إلى الآية شيئا فشيئا حتى يخلص إلى قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. تقريبا هي نسق كامل، سيرورة كاملة من المعاني وكأنها خلاصة أستاذ رضا.
0: فعلا هي يعني كأنها زبدة هذا السياق.
1: نعم.
0: ومجموعة
1: نعم.
0: الآيات المباركة التي نعم. كنت تتلوها على مسامعنا ومسامع السادة المستمعين. ويعني في الأخير المسألة تتلخص في أن الذي يعمل صالحا
1: نعم.
0: فهذا هو المطلوب
1: نعم.
0: وهذا عكس الظلم
1: نعم.
0: وأما المسيء
1: نعم.
0: مهما كان نوع المساء
1: نعم.
0: الإساء
1: نعم.
0: ومهما كان كانت الجهة التي يعني تحملت هذه
1: نعم.
0: الإساءة
1: نعم.
0: فهذا هو الظلم
1: نعم بالضبط.
0: وثم الله سبحانه وتعالى مع قدرته ومع جبروته
1: نعم.
0: ومع جلاله
1: نعم.
0: وهو قادر على أن يظلم ولا يحاسب
1: نعم.
0: على ذلك
1: نعم.
0: لا يحاسب على ذلك
1: نعم.
0: لكنه يعني لم يقل إنه لا يظلم فقط، بل قال وما ربك بظلام للعبيد، فهي صفة ملازمة ودائمة وصفة يعني هي الله هو كذلك
1: نعم. نعم.
0: الله
1: نعم.
0: كذلك
1: نعم.
0: فكيف بنا نحن العاجزين
1: نعم.
0: وغير القادرين على أن ندفع الأذى عن أنفسنا والظلم على أنفسنا، كيف نسمح لأنفسنا بأن نظلم غيرنا؟ فالمعادلة يعني طرفها لا يتقابلان لا يتوازنان. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظلم ولا يحاسب على ذلك، لكنه لا يظلم ويتصف دائما بعدم الظلم، ونحن نحاسب ونعاقب وقد يحدث لنا البلاء وما إلى ذلك، ولكن رغم ذلك نظلم. فيعني ليس هناك منطق أسلم إلى هذا
1: معنى
0: نعم. أو إلى هذه الطريقة في التعبير عن الواقع وفي هذه الفلسفة إن صح التعبير من ظفرين أستاذ كمال. يعني كيف نسمح لأنفسنا بأن نظلم والحال وأننا قد نظلم
1: نعم.
0: وقد جعتد علينا
1: نعم.
0: ثم يعني عندما نخرج من البيت أستاذ كمال علمنا
1: نعم.
0: الرسول
1: نعم.
0: عليه الصلاة والسلام
1: نعم.
0: سننا وأدعية
1: نعم.
0: في كل إلى محالة، ليست خاصة بالخروج
1: نعم.
0: من البيت، بل في كل ما
1: نقوم به وفي
0: نعم. كل الأحوال
1: نعم.
0: يعني الإنسان عندما يخرج من بيته من الأدعية التي يقولها: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل
1: نعم.
0: أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو
1: نعم.
0: يجهل علي.
1: نعم.
0: يعني يدعو
1: نعم.
0: كي لا يرتكب هو أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين هذه الحماقات بين
1: نعم.
0: الظفرين
1: نعم.
0: وكي لا ترتكب الحماقات
1: نعم.
0: في حقه
1: نعم. والحديث القدسي إذن يدعم ما كنا نقوله إذن، وهذا مقتطف فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هكذا إذن فلا تظالموا، دعوة من المولى عز وجل إلى تجنب الظلم بكل أنواعه. ومعناها لا نقلل من شأن حركة أو كلمة قد تكون فيها قد يكون فيها باب من أبواب الظلم لا قدر الله.
0: نعم. وكي نبسط أكثر
1: نعم.
0: أستاذ كمال السادة
1: نعم.
0: المستمعين، يعني لا تظالموا، لا يظلم بعضكم
1: بعضا
0: بعضا
1: نعم.
0: ولا نحقر
1: نعم.
0: الظلم. ويعني أمثل لذلك
1: نعم.
0: بحادثة وقعت. كان هناك إنسان، كان هناك يعني رجلان واقفان، ومر بالقرب من بينهما، بالقرب
1: منهما
0: منهما
1: نعم نعم.
0: مر إنسان، وهذا الإنسان كان يعني يحمل على في يديه، يعني كان قد كسرت يده
1: نعم.
0: عافاكم وعافانا الله وعافى الساده المستمعين
1: نعم.
0: وأجريت له عملية، وبطبيعة الحال عملوا له كظمادة أو كبر
1: نعم.
0: في يديه، فكان مارا بالقرب مما بينهما، فقال أحدهما للآخر:
1: نعم.
0: انظر إنه مكسور. فقال له: لقد اغتبته.
1: نعم.
0: يعني رغم أنه
1: هذا
0: المسألة عادية. يعني أراد أن يعلمه بأن الشخص ذكره فاعتبرها غيبة.
1: نعم.
0: ربما لأن
1: فعلا.
0: الشخص اللي يمر ربما ما يحبش يكون يقول له او يؤذيه نفسيا
1: فعلاً
0: ان يقال له انت مكسور او شيء من هذا القبيل. فبالتالي لاحظ كيف كانوا يتورعون يعني عن ادنى الاشياء وامور قد لا نعتبرها ظلما، لكن رغم ذلك يعني يبتعدون عنها ولا يرتكبونها. فما بالك بابتعادهم عما هو ظلم سريع صريح
1: فعلاً.
0: وواضح.
1: كذلك. شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الأول موضع الحصة، هذا ابتهال، إثره نعود بإذن الله تعالى للركن الموالي في قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك إذن أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين الأفاضل صورة أحسب أنها تتناسب إلى حد ما مع يعني الموضوع بصدده، وهو موضوع مهم، ونستطيع أن نقول دون مبالغة أستاذ كمال أن سعادة البشر في هذه الدنيا أو بالعكس والعياذ بالله يعني أن يعيشوا حياة سيئة حزينة إلى غير ذلك، هي مرتبطة بإما أن نكون يعني عادلين منصفين، لا نظلم غيرنا، وإما والعياذ بالله أن نمارس هذه الجرائم البشعة والتي تتلخص في كلمة الظلم.
0: نعم.
1: إذن الصورة هي صورة الزلزلة. يقول المولى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. هنا نأكد على النقاط التالية. نقطة مهمة دائما ما أذكرها، لأنه للأسف يقع فيها الكثير حتى كبار القراء أستاذ كمال. أحيانا يعني المدود المتطرفة لا يعطونها حقها، فمثلا كأن يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالمد اتقوا ينقص فيه ولا يحفو، فيقرأها يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا ربكم، هي اتقوا ربكم،
0: يلزم أن يأتي بالمد.
1: نعم، فهو حرف من القرآن الكريم. المدود هي حروف من القرآن الكريم. وأحيانا أما أنها تخرج الكلمة إذا كان نحذف مد ونضيف مد في غير محله، أما أن الكلمة نخرجوها تماما من اللغة العربية، لم تعد موجودة أصلا في المعاش، أو يصبح لها معنى آخر مخالفا لمعنى الكلمة المستعملة في ذلك السياق في القرآن الكريم.
0: هو تغير الحرف يغير المعنى في كل الأحوال.
1: نعم. شوف مثلا ابن الجزري ماذا يقول؟ يقول: وخلص انفتاحها محذورا خوف اشتباهه بمحظورة. يعني المحذور من الحذر،
0: محذور من الحذر،
1: والمحذور
0: من المنع،
1: من المنع. حذر الجولان، من الجولان. وإلا يعني عسى وعصى. يعني عسى هي من أخوات كان، وعصى هي العصا التي يتكئ أو يستعين بها الضرير، أو فعل عصى عكس أطاع. فيعني
0: عصى يعصي.
1: إذن إذا فهمت مش إذا إذا زلزلت، وبين الضمة تاع الزي والكسر تاع اللام والزي أيضا، زلزي يعني الزي الأولى مضمونة والثانية مكسورة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، كذلك مد متطرف، لا نقول زلزالها ولا نقلق لله، لا نقول زلزالها، نضغط على اللسان حتى لا يقع ذلك الاضطراب في اللسان وينتج عنه يعني كأنه نوع من القلقلة في الحرف، حرف اللام. ثم بعد ذلك يقول تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. يعني أولا الهمزة أخرجت الرقعة، يعني الخام فخر، يقول أخرجت. ثم أثقالها، الهمزة والثاء مرقة، القاف هي المفخمة، ثم نعود إلى ترقيق اللام. أثقالها، والمد كذلك. ثم بعد ذلك قوله تعالى: وقال الإنسان ما لها. أنا دائما أؤكد على المدود أستاذ كمال، لأنه للأسف يعني استمعت إلى قراء يعني تبث تلاواتهم في الإذاعات وفي وسائل الإعلام، ولكن للأسف يستهينون بهذا الجانب، وهو
0: قاعدة، وهي قاعدة.
1: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرأ الصحابة، أقرأ عثمان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم كثيرون، أقرأهم بهذه الدقة، وهم يعني أقرأوا غيرهم، وهكذا إلى أن وصلنا. ثم بعد ذلك وقال الإنسان ما لها ما لها
0: نعم
1: يومئذ تحدث أخبارها يعني ترخيخ الهمزة تفخيم الخاء وحذاري من تفخيم الباء
0: نعم
1: أخبارها
0: ليس أخبار
1: أخبارها نحن في الدرجة نتاعنا نقول أخبار هو الأفضل أن نلتزم بقواعد اللغة العربية يعني قواعد التلاوة بنسبة 99% هي قواعد اللغة العربية لو عدنا إلى يعني المعاجم الصوتية ويعني لا أدركنا أن نفس الحروف المفخمة في القرآن في علم التجويد هي نفس المفخمة في علم
0: التصويت
1: وهو كذلك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها هناك كيف خاصة أوحى فهمد
0: أوحى
1: نعم أوحى لها لا نقول أوحى لها وللأسف كما قلت يعني هذا الخطأ
0: صحيح.
1: شاء حتى صحيح. في صفوف المحترفين
0: القراء
1: ثم كذلك الغنة بأن ربك الغنة هي مقدارها مد ألف مقدارها حركتان وللأسف يعني بالأمس كنت أستمع إلى قارئ ويعني قارئ محترف فيقرأ في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس يعني والنون هي مشددة وفيها غنة المفروض يا أيها الناس اتقوا ربكم فحذري والناس عندما يستمعون يحاولون أن يقلدوا هؤلاء القراء وهذا من حقهم لأن هؤلاء القراء المفروض
0: محمول عليهم المعرفة
1: يعرضون قراءة عفوا يعرضون قراءة أو تلاوة تستجيب لقواعد التجويد
0: نعم
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم حذاري مش ليروا رأي ليروا مبنية إلى المجهول ثم يصدر ترقيق الياء وتفخيم الصاد وليست صادا مشربة أي ممزوجة بزي لا نقول يصدر وربما فهم قراءة هكذا ربما والله أعلم حتى أتأكد أو ربما قراءة شاذة لكن على الأقل القراءات التي أعرفها يصدر يعني صاد وليست زي يصدر
0: يصدر
1: يعني نفغت على اللسان حتى يعني الصوت يمر ما فيش وكل الأزيز الذي نجده في أو الصفير الذي نجده
0: في حرف
1: أو ما يشبه الصفير نجده في حرف الزي
0: نعم
1: أشتاتا ليروا أعمالهم أشتاتا فها يعني هك التنوين
0: تنوين
1: وكان نقف عليها ولمد عوض ولأشتاتا أما كالتنوين هذا كان وصله يدغم في اللام بدون غنة أشتاتا ليروا هكذا وليس أشتاتا ليروا فهذا يعني لحن أشد قبحا والعياذ بالله من عدم الاتيان أصلا بالإدغام ثم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني تصور أنه مثقال ذرة من الخير
0: الله أعلم
1: فإنه لا تضيع له يره بمعنى الله سبحانه وتعالى وكافئه بذلك ثم يعني مثقال حذاري من تفخيم الساء مثقال كالقاء فقط وذرة مش ذرة ريتها هنا يصير كمان الذرة موجودة في اللغة العربية الذرة والذرة يعني لاحظ أنه يعني مجرد تغيير صفة يخرجنا من كلمة إلى كلمة أخرى,
0: أخرى
1: ومن معنى إلى معنى آخر ولا علاقة بين المعنيين ليس أي علاقة بين المعنى سواء من قريب أو من بعيد
0: تغير المبنى يعطي معناها آليا تغير المعنى
1: نعم
0: به
1: لا هناك ربما هناك كلمات أستاذ كمال وهذا هذه يعني معلومة مهمة هناك كلمات في القرآن وحتى في اللغة العربية أيضا يعني تنطق وتكتب بطريقتين مثلا لست عليهم بمسيطر يمكن أن تكون بالصاد وبالسين وإلا بسطة هناك كلمات يعني بالسين وبالصاد فبالتالي يعني ننتبه إلى ذلك ونحذر، فإن القرآن يجب أن يقرأ كما أنزل أو على الأقل نجتهد في ذلك.
0: نعم، شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة في جزء البرنامج الثاني بإذن الله. موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.